0: علمت أنك حضرت ندوة شعرية أول أمس.
1: هذا صحيح.
0: فماذا إذن عن هذه الندوة؟
1: كانت رائعة، وذلك بسبب أني سمعت فيها عددا من القصائد الجيدة لبعض الشاعرات.
0: وهذا أسعدك طبعا.
1: بالتأكيد، وبهذه المناسبة وددت أن أعرف شيئا عن شعر المرأة العربية في العصور الماضية.
0: في العصور الماضية كان هناك شاعرات مجيدات ولهن قصائد رائعة.
1: حدثني إذن عن بعضهن.
0: سأبدأ حديثي عن أولئك الشاعرات بالشاعرة ليلى الأخيلية.
1: ولماذا اخترت هذه الشاعرة لتبدأ بها هذا الحديث؟
0: اخترتها لأنها من النساء المقدمات في الشعر في الدولة الأموية، وكان لها مع الشاعر توبة بن الحمير قصة مشهورة من قصص الغرام.
2: كان الشاعر توبة يهوى ليلى الأخيلية وخطبها إلى أبيها فلم يزوجه إياها، وزوجها رجلا آخر من جماعة بني الأدلع.
3: وفي حزن وألم عميقين يقول توبة لصاحب له:
4: كنت أذهب لزيارة ليلى قبل أن تتزوج فتخرج إلي متبرقعة، ولكنني ذهبت بعد تزويجها لزيارتها كما كنت أفعل من قبل، فإذا بها تخرج إلي وعجباه سافرة، ولم أرى منها بشاشة كما تعودت أن أرى، فعلمت أن ذلك بسبب ما كان من تزويجها.
5: فماذا فعلت يا مسكين؟
4: رجعت إلى راحلتي فركبتها ومضيت.
0: بعد هذا أرسل توبة صاحبا آخر له إلى الحي الذي تقيم فيه ليلى وقال له:
4: إذا أتيت الحاضر من بني عبادة فاقصد مكانا مرتفعا ثم اهتف: عفى الله عنها، هل أبيتن ليلة من الدهر لا يسري إلي خيالها؟
0: فلما فعل الرجل ذلك عرفت ليلى المعنى فقالت:
6: وعنه عفا ربي وأحسن حفظه، عزيز علينا حاجة لا ينالها.
1: ثم ماذا؟
0: ثم مرت الأيام وقتل توبة في معركة كانت بينه وبين بني عوف، وقالت ليلى في رثائه شعرا كثيرا:
2: وذات يوم أنشدت ليلى الحجاج بن يوسف أبياتا من إحدى قصائد رثائها لتوبة، وهي:
6: فتى كان أحيا من فتاة حيية وأشجع من ليث بخفان خادري، فنعم الفتى إن كان توبة فاجرا، وفوق الفتى إن كان ليس بفاجري. فتى كان للمولى سناء ورفقة، وللطارق الساري قرا غير فاتري. قتلتم فتى لا يسقط الروع رمحه إذا الخيل جالت في القنا المتكسري. فيا توب للهيجة، ويا توب للندى، ويا توب للمستنبح المتنوري، فيا رب مكروه أجبت، ونائل بذلت، ومعروف لديك ومنكري.
1: وتقصد الشاعرة بقولها: وأشجع من ليث بخفان خادري، أشجع من أسد في مكان اسمه خفان، كان مأسدة قرب الكوفة. أما معنى خادر فهو مقيم.
3: والمستنبح هو الرجل الذي يضل طريقه في الصحراء ليلا فينبح نباح الكلب، فتنبح الكلاب لنباحه فيهتدي إلى الطريق.
0: وعندما أنشدت ليلى الأخيلية هذه الأبيات في رثائها لتوبة، كان عند الحجاج رجل هو أسماء بن خارجة، فقال لليلى:
3: أيتها المرأة، إنك لتصفين هذا الرجل بشيء ما تعرفه العرب.
0: فقالت له:
6: أما والله لو رأيته لوددت أن كل شابة في بيتك كانت زوجة له.
1: ها هل تحفظ شيئا آخر مما قالته ليلى الأخيالية عن توبة؟
0: إنها قالت أيضا:
6: أقسمت أرثي بعد توبة هالكنا، وأحفل من دارت عليه الدوائر. لعمرك ما بالموت عار على الفتى إذا لم تصبه في الحياة المعايير. وما أحد حي وإن عاش سالما بأخلد ممن غيبته المقابر.
2: وتقصد الشاعرة بقولها أقسمت أرثي أقسمت ألا أرثي.
0: وذكر أن معاوية بن أبي سفيان سأل ليلى الأخيالية عن توبة.
7: ويحك يا ليلى، كما يقول بعض الناس عن توبة أنه كان رجلا فاجرا.
6: يا أمير المؤمنين، ليس كل ما يقول الناس حقا، والناس شجرة بغي يحسدون أهل النعم حيث كانت وعلى من كانت. والله لقد كان يا أمير المؤمنين صبط البنان، حديد اللسان، شجن للأقران، كريم المخبر، عفيف المئزر، جميل المنظر.
7: اسمعيني إذن بعض ما قلت عنه.
6: لقد قلت فيه: إذا حل ركب في ذراه وظله ليمنعهم مما تخاف نوازله، حماهم بنصل السيف من كل فادح يخافونه حتى تموت خصائله.
7: لقد زعم بعضهم أنه كان لصا.
6: معاذ إلهي، والله كان سيدا جوادا، على العلات جم نوافله، عفيفا بعيد الهم، صلبا قناته، جميلا محياه، قليلا غوائله.
7: ويحك، لقد جزت بتوبة قدرة.
6: الله يا أمير المؤمنين، لو رأيته وخبرته لعرفت أني مقصرة في نعته، وأني لا أبلغ كنها ما هو أهله.
7: حسنا، فأي الرجال كان؟
6: أتته المنايا حين تم تمامه، وأقصر عنه كل قرن يطاوله، وكان كليث الغاب يحمي عرينه، وترضى به أشباله وحلائله، غضوب حليم حين يطلب حلمه، وسم زعاف لا تصاب مقاتله.
0: فأمر لها معاوية بجائزة وقال:
7: أخبرينا الآن بأجود ما قلت فيه من الشعر.
6: يا أمير المؤمنين، ما قلت فيه شيئا إلا والذي فيه من خصال الخير أكثر.

0: دخلت ليلى الأخيالية يوما على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وقد أسنت وعجزت، فقال لها:
1: ما رأى توبته فيك حتى أحبك.
2: رأى فيه ما رآه الناس فيك حين ولا

0: ووفدت على الحجاج بن يوسف فأنشدته قولها فيه:
1: إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها، غلام إذا هز القنا تسقاها.
0: فقال لها الحجاج:
2: لا تقولي غلام ولكن قولي همام.
3: ثم قال للجالسين معه:
2: هذه هي التي تقول نحن الأخايل لا يزال غلامنا حتى يدب على العصا مشهورة، تبكي الرماح إذا فقدنا أكفنا جزعا وتعرفنا الرفاق بحورا.
3: هذا عن الشاعرة ليلى الأخيلية، فماذا عن غيرها من الشاعرات؟
0: في ذاكرتي الآن من أسماء الشاعرات علية بنت المهدي.
3: تعني بنت المهدي الخليفة العباسي؟
0: نعم.
3: حدثني إذن عنها وعن شعرها.
0: إن أم علية كانت أحسن جارية بالمدينة وجها، وقد تم شراؤها للمهدي في حياة أبيه المنصور، واستتر أمرها عن المنصور حتى مات.
3: ثم ماذا؟
0: ثم ولدت للمهدي علية التي كانت من أجمل الناس وأظرفهم، وكانت تقول الشعر الجيد وتصوغ فيه الألحان الحسنة، وكان لها أخ اسمه إبراهيم. وعن علية وأخيها إبراهيم قال عبد الله بن عباس بن الفضل بن الربيع:
4: ما اجتمع في الإسلام أخ وأخت أحسن غناء من إبراهيم المهدي وأخته علية، وكانت تقدم عليه.
3: وقال بعضهم:
5: أنا أعرف أن علية بنت المهدي تحب أن تراسل بالأشعار من تختصه وتهتم به.
4: وأنا أعرف هذا أيضا، ومن بين من اختصته واهتمت به أحد العاملين في قصر أخيها هارون الرشيد اسمه طل.
5: أنا أعرفه جيدا.
4: حسنا، إن علية كانت تراسله بالشعر، وحدث أنها لم تره أياما فخاطرت بنفسها ومشت على ميزاب لتحدثه.
5: فهل قالت في هذا شعرا؟
4: نعم، إنها قالت:
1: قد كان ما كلفته زمنا يا طل من وجدي بكم يكفي، حتى أتيتك زائرا عجلا أمشي على حتف إلى حتفي.
5: فهل علم أخوها الرشيد بقصتها مع طل؟
4: نعم، علم وقال لها:
2: أحلف عليك ألا تكلمي طلا هذا ولا تسميه باسمه.
4: فعاهدته على ذلك، ولكنها اضطرت بعد هذا إلى أن تقول شعرا في طل فصحفت اسمه، أي أحدثت باسمه تحريفا من طل إلى ظل، فقالت:
1: أيا ثروة البستان طال تشوقي، فهل إلى ظل لديك مقيل؟ متى يلتقي من ليس يقضى خروجه وليس لمن يهوى إليه سبيل؟ عسى الله أن نرتاح من كربة لنا فيلقى اعتباطا خلة وخليل.
0: وتمر الأيام، وتجيء إحدى الجواري ذات يوم إلى علية لتقول:
6: أصحيح ما سمعته يا علية من أن أمير المؤمنين الرشيد قد وهب لك طلا؟
1: نعم صحيح.
6: فكيف حدث هذا بحق الله؟
1: كنت منذ يومين أدرس آخر سورة البقرة حتى بلغت إلى قول الله تعالى: فإن لم يصبها وابل فطل.
6: حسن جدا، فماذا حدث؟
1: توقفت عند كلمة وابل وظللت ساكتة لحظات.
6: ثم ماذا؟
1: ثم وجدت نفسي أقول: معذرة يا ربي، معذرة، فأنا مضطرة إلى أن أقول: فإن لم يصبها وابل فالذي نهانا عنه أمير المؤمنين.
6: هكذا.
1: أجل، وشاء الله أن يكون أخي أمير المؤمنين ماشيا في هذه اللحظة بالقرب من حجرتي وسمع ما قلته. فدخل وقبل رأسي وقال:
2: قد وهبت لك طلا ولا أمنعك من شيء تريدينه.
0: ويحكى أن هارون الرشيد اشتاق إلى الحديث مع إبراهيم الموصلي وسماع غنائه، فركب ليذهب إليه وسعى بعض خدمه بين يديه.
3: ووصل إلى دار إبراهيم الموصلي فدخل عليه، ورآه إبراهيم فاستقبله بما يجب عليه استقباله من تعظيم.
0: وجلس الرشيد فنظر إلى أماكن بالحجرة فيها ما يدل على أن أناساً كانوا موجودين بها منذ وقت قصير، ورأى عدداً من آلة العود فقال:
2: يا إبراهيم، ما هذا؟
7: لا شيء، لا شيء يا أمير المؤمنين.
2: ويلك، أصدقني.
7: نعم نعم يا أمير المؤمنين، جاريتان كنت أسمع منهما بعض الألحان لأقول رأيي فيها.
2: هاتيهما إذن.
0: فأحضر إبراهيم الموصلي جاريتين ظريفتين، وكانت هاتان الجاريتان لعليا. بعثت بهما إلى إبراهيم الموصلي، فقال الرشيد لإحداهما:
2: غني.
0: فغنت فأحسنت. فقال الرشيد:
2: يا إبراهيم، ما أملح هذا الشعر، فلمن هو؟
7: لا علم لي يا أمير المؤمنين.
2: وما أظرف هذا اللحن، فلمن هو؟
7: لا علم لي أيضا يا أمير المؤمنين.
0: هنا سأل الرشيد الجارية فقالت:
6: إنهما لستي.
2: ومن ستك؟
6: عليا، أخت أمير المؤمنين.
2: الشعر واللحن؟
6: نعم يا أمير المؤمنين.
0: وكانت الأبيات التي غنتها هذه الجارية والتي هي من شعر عليا هي:
8: بني الحب على الجور، فلو أنصف المعشوق فيه لسمج. ليس يستحسن في وصف الهوى عاشق يحسن تأليف الحجج. لا تعيبن من محب ذلة، ذلة العاشق مفتاح الفرج. وقليل الحب صرفا خالصا لك خير من كثير قد مزج.
0: بعد أن سمع الرشيد هذا الشعر الذي تغنت به هذه الجارية وعلم أنه من شعر أخته عليا، أطرق لحظات ثم رفع رأسه إلى الجارية الأخرى وقال لها:
2: غني.
0: فغنت الأبيات التالية وهي من شعر ولحن عليا أيضا، وتقول فيها:
8: تحبب، فإن الحب داعية الحب، وكم من بعيد الدار مستوجب القرب. تبصر، فإن حدثت أخا هوى نجا سالما فارجو النجاة من الحب. إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضا، فأين حلاوات الرسائل والكذب؟
3: وبعد أن علم الرشيد أن الشعر واللحن أيضا لأخته عليا، وثب وقال:
2: يا إبراهيم، احتفظ بالجاريتين.
3: ثم مضى فركب وانصرف إلى عليا، فجلس عندها وقتا وسمع الغناء من بعض الجواري. فلما كان آخر الوقت أخذ العود من حجر جارية ودفعه إلى عليا وقال لها:
2: وتربة المهدي لتغنين.
6: أنا؟ وما أغني؟
2: غني: بني الحب على الجور فلو.
0: هنا علمت عليا أن الرشيد قد وقف على القصة، فغنت تلك الأبيات، ثم طلب منها الرشيد أن تغني الأبيات الأخرى فغنتها.
3: فقام الرشيد وقبل رأسها وقال لها:
2: هذا كله عندك ولا أعلم، إنني سأقيم يومي هذا كله عندك.

0: والآن هل بقي في ذاكرتك شيء آخر من أخبار الشاعرات؟
1: نعم، عندي أخبار الشاعرة فضل.
0: فهاتي إذن أخبارها.
1: كانت فضل عند رجل من النخاسين بالكرخ في العراق، وكانت أديبة فصيحة سريعة البديهة مطبوعة في قول الشعر، فاشتراها أحدهم وأهداها إلى الخليفة المتوكل، ويقال إنه لم يكن في نساء زمانها أشعر منها.
0: أنا الآن مشتاقة إلى سماع شيء من شعرها.
1: ذات يوم ألقى رجل من أهل الأدب على فضل بيتا من الشعر فقال فيه:
2: ومستفتح باب البلاء بنظرة تزود منها قلبه حسرة الدهر.
1: فقالت فضل على الفور:
3: فوالله ما يدري، أتدري بما جنت على قلبه أم أهلكته وما تدري؟
0: وذات يوم قصد رجل فاضل اسمه أبو منصور منزل الشاعرة فضل، وكان معه أبو يوسف، فحجب عنها وهي لم تعلم بمجيئهما، ثم بلغها بعد ذلك مجيئهما وانصرافهما، فقالت في أسف شديد:
3: كيف يحدث هذا بحق الله؟ نعم، كيف يحدث هذا؟ إنني كرهت ما حدث، ولهذا فإنني سأكتب إليهما معتذرة عما حدث.
1: وكتبت فضل إليهما تقول:
3: وما كنت أخشى أن تروا لي زلة، ولكن أمر الله ما عنه مذهب. أعوذ بحسن الصفح منكم، وقبلنا بصفح وعفو ما تعوذ مذنب.
0: فكتب إليها أبو منصور:
2: لئن أهديت عتباك لي ولإخوتي فمثلك يا فضل الفضائل يعتب، إذا اعتذر الجاني محل عذر ذنبه، وكل امرئ لا يقبل العذر مذنب.
1: وكتب أحد الشعراء إلى فضل يقول:
4: أصبحت صبا هائم العقل إلى غزال حسن الشكل، أضنى فؤادي طول عهدي به وبعده عني وعن وصلي، منية نفسي في هوى فضل أن يجمع الله بها شملي. أهواك يا فضل هوى خالصا، فما لقلبي عنك من شغلي.
1: فأجابته فضل بقصيدة طويلة أولها:
3: الصبر ينقص والسقام يزيد، والدار دانية وأنت بعيد.
1: ويحكى أن المعتمد رأى في شبابه جارية حسناء، وكان هذا في أيام خلافة أبيه المتوكل، فأراد شراءها، ولكن مولاها اشتط في الثمن الذي يريده، فلم يقم المعتمد بشرائها.
5: ولما أفضت الخلافة إلى المعتمد سأل عن خبر هذه الجارية، فعلم أنها بيعت وولدت لمولاها ولدا، فقال المعتمد للشاعرة فضل:
2: قلبي ما زال يهفو إلى تلك الجارية، فقولي فيها شيئا يا فضل.
3: عالم الجمال، تركتني في الحب أشهر من علم، ونصبتني يا مهجتي غرض المظنة والتهم، فارقتني بعد الذنوب فصرت عندي كالحلم، فلو أن روحي فارقت جسمي لفقدك لم تلم.
1: ومن أشعارها التي كان يتغنى بها المغنون:
3: إن من يملك رقي مالك رق الرقابي، لم يكن يا أحسن العالم هذا في حسابي.
1: والآن أحدثك عن شاعرة أعرابية وكيف كانت وفية لحبيبها بعد موته.
0: يسرني هذا طبعا.
1: قال أحدهم:
5: سافرت مع صديق لي عبر الصحراء، وفي أثناء رحلتنا قال صديقي فجأة:
2: انظر يا أدهم، انظر.
5: انظر ماذا؟
2: هذه الأعرابية الرائعة الجمال التي تقف أمام ذلك الخباء.
6: أجل أجل، إنها حقا رائعة الجمال، ما شاء الله أحسن الخالقين.
1: وبينما الرجلان ينظران إلى هذه الأعرابية في انبهار بجمالها، سمعاها تقول:
7: هلما إلى القراة.
1: فاتجها إلى خبائها،
5: ولما دخلنا خبائها أصابتنا الدهشة، إذ وجدنا في الخباء قبرا. فسألها صاحبي:
2: ما هذا؟
5: فتنفست الصعداء ثم قالت:
8: إنه قبر حبيبي، كان يظهر ودي ويحسن رفتي، فمات فدفنته عندي.
5: فسكت أنا وصاحبي لحظات نتأمل فيما قالت، ثم قال لها صاحبي:
2: فهل لك في من يجدد ما قد درس من وده ويزيدك إحسانا إلى رفده؟
5: هنا تغير وجهها وأسبلت دمعتها وقامت مولية وهي تقول:
7: وإني لا أستحييه والترب بيننا كما كنت أستحييه حين يراني، فإن تسألاني عن هواي فإنني رهينة هذا القبر يا رجلان.
5: انتظرنا فترة قصيرة بعد خروجها من الخباء، فلم تعد إليه حتى خرجنا نحن منه.
1: إنما فعلته هذه الأعرابية المحبة الشاعرة هو حقا صورة حية من صور الوفاء.

0: قطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الدنيا تغني.
0: الدنيا تغني. الدنيا تغني.
1: الدنيا تغني.
2: عسلامة ومرحبا بكم في الدنيا تغني.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
1: برشا فنانين اختاروا الغناء لعمالقة الفن. نانسي عجرم تغني لوردة الجزائرية.

0: ذوق الموسيقى في الدنيا تغني.
1: الفنان التونسي صابر الرباعي وباقة مختارة من أجمل أغنيات محمد الجاموسي.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. أمضت الجمعة جمعية النساء الحرفية بقفصة اتفاقية شراكة مع المنظمة الوطنية للتواصل الأجيال دائرة شمرة بولاية باتنا الجزائرية. تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء التعاون المشترك في مجالات الثقافة والسياحة والتكوين وتبادل الخبرات. تم بمقر ولاية توزر تنظيم يوم عالمي حول مخرجات المرحلة الأولى والثانية لدراسة الدليل التوجيهي لتأهيل وإعادة هيكلة المناطق السياحية في أفق سنة 35 و2000 المنجزة من طرف الوكالة العقارية السياحية. أعلنت وزارة السياحة الجمعة عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الجمعة تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. من أخبار العالم، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون الجمعة جراء قصف صهيوني استهدف منطقة المواسي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مع استمرار تصعيد وخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهش. أخيرا، حذرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس حكومة الاحتلال قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران في ظل ضغوط سياسية داخلية تدفعه إلى مواصلة الحرب على لبنان.
2: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: حلقات أعدها للإذاعة عبد اللطيف شما.
1: وجب الشكر علينا مدعاة للإذاعة.
0: التسجيل

0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: جدة شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا.
3: إياك يا بنت عمي أن تتبعيه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.
4: لعلي إن تبعته أن أعطف قلبه إلى الإسلام.
3: كلا يا فاخدة، إنك إن تبعتيه فسيحاول هو أن يفتنك عن دينك.
4: معاذ الله أن أفتن عن ديني ولو انطبقت السماء على الأرض.
3: فالرأي إذن أن تبقي على موقفك منه حتى يفيء إلى الحق ويدخل فيما دخل فيه الناس من دين الله.
4: أخوف ما أخافه أن يرتحل عن البلد كما فعل عكرمة زوجك، فلا يرجى له أن يفيء إلى الحق.
3: ماذا يحمل صفوان على ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدر دمه كما هدر دم عكرمة. ماذا جاء بك يا صفوان؟
5: عجبا يا أم حكيم، أهكذا تحيين زوج ابنة عمك؟
3: لست اليوم زوجها يا صفوان، إن الإسلام قد حال بينها وبينك.
5: هبيني زائرا، أفهكذا تحيين الزائر في بيتك؟
3: كلا، ما أنت بزائر لنكرمك، وإنما أنت شيطان تريد أن تحملها على الكفر بعد أن أكرمها الله بالإسلام.
5: هل يجمل بك يا فاختة أن تدعي بنت عمك هذه تتطاول علي وأنا من المطعمين في قريش؟
3: قد أبطل الله مآثر الجاهلية وأذل كبرياءها، فإن كنت تروم شرفا فدونك الإسلام.
5: ألا تتكلمين أنت يا فاختة فتسكتي بنت عمك؟
3: إنها لن تكلمك أبدا.
5: فاختة،
3: لقد أقسمت بالله ألا تكلمك أبدا حتى تؤمن بالله ورسوله.
5: أحقا يا فاختة؟
3: ألم أقل لك؟
5: يا هاده، هل اهتممت بزوجك خيرا لك؟ أليس عكرمة أحق مني بوعظك؟
3: ويلك، وأين عكرمة مني؟
5: لعله نجا بنفسه خوفا منك أن تفتنيه عن دين آبائه.
3: صفوان، ليس من المروءة أن تقول هذا عن صاحبك، إنك تعلم لماذا نجا عكرمة بنفسه وهرب.
5: لأن محمدا هدر دمه في من هدر.
3: فلتقل في عكرمة خيرا أو فلتصمت، فأنت تعلم أنه رجل كريم.
5: إن كنت تحبينه بعد فقد كان عليك أن تتبعه حيثما ذهب.
3: لو أعلم أين توجه لاقتفيت أثره.
5: إنه توجه صوب اليمن.
3: وكيف عرفت؟
5: أنا الذي جهزته يا أم حكيم.
3: والله لأذهبن الساعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأذن لي في اللحاق به.

0: أخي، أتعلم أين عكرمة؟
1: إنه هناك في ذاك البيت.
0: عكرمة،
2: أم حكيم،
0: لقد اشتقت إليك.
2: وأنا كذلك.
0: أتظن أنني أستطيع العيش بغيرك؟
2: لا حق لك أن تتجشمي هذه المشقة من أجل رجل قد هدر دمه. حيلتي يا بنت العم، قد استولى محمد على مكة وهدر دمي في من هدر.
0: ويحك يا عكرمة، ما كان ينبغي لك أن تيأس من عفو محمد، فقد عفى عن الكثير ممن كانوا أعداءه.
2: كلا، ليس أحد منهم مثلي. لقد كنت أشد الناس أذية لمحمد وعداوة له، وكان أبي عدوه الألد، حتى لقبه محمد وأصحابه بأبي جهل. فوالله لأزوقنك الحديث، إني لا أعلم يا أم حكيم أن محمدا كما وصفتي.
0: فما يمنعك أن تعلن ذلك له وتدخل فيما دخل فيه الناس
2: بعدما أهدر دمي يا أم حكيم؟
0: وهذا وحده هو الذي يمنعك؟
2: نعم.
0: فالحمد لله إذن، إنك عائد معي إلى محمد يا عكرمة.
2: ماذا تعنين؟
0: إني جئتك يا ابن عمي من عندي أفضل الناس وأبر الناس وخير الناس، قد استأمنت لك منه.
2: رضي أن يؤمنه؟
0: بل فرح وتهلل وجهه.
2: إن يكما تقولين حقا، فوالله ما يصدر هذا إلا عن نبي.
0: فهلم يا عكرمة، نسرع بلقاء محمد صلى الله عليه وسلم.

0: أتدرين يا فاخت أن حبك في قلبي قد زاد فصار أضعاف ما كان
1: بعدما هداك الله للإسلام؟
0: أجل،
1: فلتحب محمدا صلى الله عليه وسلم خير مني يا صفوان.
0: والله إني لأحبه، لقد شهدت حنينا وما في الأرض أبغض إلي من محمد، وانصرفت من حنين وما في الأرض أحب إلي من محمد.
1: لأنه أجزل لك العطاء من غنائم هوازن؟
0: لا والله يا فاخدة، إن المال لا قيمة له عندي كما تعلمين، ولكن ما شهدت من شجاعته وثباته لما حمي الوطيس وانهزم عنه الناس فبقي وحده في نفر قليل وهو يقول في صوت قوي: إلي أيها الناس، إلي أيها الناس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى فاء المسلمون إليه فكروا على المشركين. حينئذ أيقنت يا فاختة أنه نبي مرسل من عند الله.
1: الحمد لله يا صفوان، إذ جمعنا على الهدى والحق.
0: لولاك يا فاختة لما قدر لي أن أشهد حنينا، ولما خالط قلبي الإسلام، فأنت يا حبيبتي صاحبة الفضل.
1: بل الفضل لأم حكيم يا صفوان، هي التي شجعتني على ذلك الموقف الذي وقفته منك، وأكدت لي أنك لا تلبث أن تفيء إلى الحق.
0: لله درها من امرأة صادقة.
1: ترى في أي بقعة من الأرض هي الآن؟ لقد مر على سفرها اليوم شهران ولم نسمع عنها شيئا.
0: إنها شقة بعيدة يا فاخدة،
1: أخشى أن تكون قد ضلت الطريق أو لقيت فيه ما تكره.
0: اطمئني يا فاختة، فإنني قد أوصيت بها رجالا أعرفهم كانوا يقصدون اليمن.
1: كم أنا مشتاقة لرؤية أمي حكيم،

0: أبشري يا فاخدة.
1: وقد رجعت من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني، ماذا فعل عكرمة في المسجد؟ وكيف لقيه النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: أوجز لك أم أسهب؟
1: بل أسهب يا صفوان، حتى كأنني أشهده معك.
0: دخل عكرمة لائذا بأم حكيم، فوقف بعيدا وصاح: يا محمد، هذه أخبرتني أنك أمنتني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت أم حكيم، إنك آمن. فتقدم عكرمة وهو يقول: إذن فهاكها يا رسول الله، أعلنها من قلب مخلص، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك عبده ورسوله. فوثب النبي قائما وهو يتهلل فرحا، واستنار وجهه كأنه القمر، وقال: مرحبا بمن جاء مؤمنا مهاجرا.
1: طوبى لعكرمة، لقد لقي من تكريمة النبي ما لم يلقه أحد.
0: انتظري، ليس هذا كل ما هنالك.
1: حدثني، ماذا حدث بعد؟
0: لاحظ النبي أن عكرمة ظل مطأطئا رأسه من شدة الحياء، فقال مطيبا خاطرة: يا عكرمة، ما تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتك إياه.
1: فماذا طلب عكرمة منه؟
0: قال عكرمة: استغفر لي كل عداوة عاديتكها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها أو منطق تكلم به.
1: هذا حظ لعكرمة لا مزيد عليه.
0: انتظري، ليس هذا كل ما هناك.
1: ماذا أيضا؟ حدثني.
0: سمعت الحاضرين يتناجون فيما بينهم: هذا تأويل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. فسألتهم عنها فحدثوني أن النبي كان قد رأى فيما رأى النائم أنه دخل الجنة، فرأى عذقا فأعجبه، وسأل: لمن هذا؟ فقالوا: لأم حكيم وعكرمة. فقال لهم: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. فازدادوا عجبا. فلما جاء عكرمة اليوم مسلما، أدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أول رؤياه بإسلام عكرمة.
1: وأين هما الآن؟ أين عكرمة وأم حكيم؟ لماذا لم يحضرا معك؟
0: تركتهما واقفين مع أخيك خالد بن الوليد، وعجلت إليك لأبشرك.
1: لعلك دعوت خالدا للغداء معنا اليوم.
0: بل سبقني أبو سليمان فدعا نفسه. هاهم قد جاءوا.
2: ويلكم، تركتموني من دون ترحيب ولا تأهيل؟
0: معذرة يا أبا سليمان، لقد شغلتنا الأفراح عن ذلك.
1: مرحبا بك يا خالد.
2: أي والله، ما شهدتك اليوم سرورا وبهجة. هذا يوم من أيام مخزوم.
0: لله در نسائكم يا بني مخزوم، يسبقن أزواجهن إلى الإسلام، ثم يجاهدن حتى يفيء أزواجهن إلى الإسلام.
2: الحمد لله. ها، كيف تجد نفسك الآن يا عكرمة؟
3: ماذا أقول يا أبا سليمان؟ أجدني كأنما ولدت من جديد حين وضعت يدي في يد خير الناس وأبر الناس وأكرم الناس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم.
5: غدا لقاء آخر.

والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه والحب.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوان تي إن.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
3: تحدث الكثير من الكتاب والأدباء والشعراء عن النفس، فمنهم مصطفى صادق الرافعي فيقول: في جمال النفس يكون كل شيء جميلا، إذ تلقي النفس عليك من ألوانها فتنقلب الدار الصغيرة قصرا، لأنها في سعة النفس لا في مساحتها هي، وتعرف لنور النهار عذوبة كعذوبة الماء على المطر، ويظهر الليل كأنه معرض جواهر أقيم للحور العين في السماوات، ويبدو الفجر بألوانه وأنواره ونسماته كأنه جنة سابحة في الهواء. ومما قاله محمد بن إدريس الشافعي: خالف هواك فإن الهوى يقود النفس إلى ما يعاب. يذكر مارك توين أن النفس الظالمة هي التي تبحث عن مصلحتها فقط، وهذا على حساب مصالح الآخرين. وكما يقول مصطفى محمود: عزة النفس ليس لسانا ساخرا وطبعا متكبرا، عزة النفس هي أن تبتعد عن كل ما يقلل من قيمتك.
2: عطر الكلام،
4: عطر الكلام.
3: ابتعد عمن تكره ولا توافق خجلا، لم يمنحك الله هذه النفس لتعذبها، كما يقول محمد متولي الشعراوي. ويقول إبراهيم أصلان: ويوم من دون قراءة يخلف في النفس نوعا من تأنيب الضمير الذي يعتري المؤمن إذا ما فاته الفرض. ومما قاله محمد حسن علوان: خبايا النفس تظل في النفس، وآلامي تظل لي وحدي ما دامت لا يفهمها أحد. لا تؤخذ النفس إلا بما تشتهي، ولا يهلك الإنسان إلا بما يعشق. إبراهيم الكوني. كما يقول جبران خليل جبران: ليس حزن النفس إلا ظل وهم لا يدوم، وغيوم النفس تبدو من ثناياها النجوم. ويقول أيضا: عذاب النفس بثباتها أمام المصاعب والمتاعب هو أشرف من تقهقرها إلى حيث الأمن والطمأنينة.
2: عطر الكلام،
4: عطر الكلام.
3: يا رحمة الله حلي في منازلنا، وجاورينا فدتك النفس من جاري. هذا البيت الشعري لبشار بن برد. وبقول قيس بن ذريح نصل إلى ختام هذه الأقوال: تتوق إليك النفس ثم أردها، حياء ومثلي بالحياء حقيق، ولم أر أياما كأيامنا التي مررن علينا والزمان أنيق.
2: عطر عطر الكلام،
4: عطر الكلام
2: مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري.
4: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم إنا نسألك العافية في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا يا رب العالمين.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: ملك الملك في يديك قيادي، ألهم الحمد، ألهم الحمد.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. تجليات.
2: للتصوف لغته ومفرداته ومفاهيمه الاصطلاحية الخاصة التي تتبدى في ثنايا معارج الصوفية وأسفارهم الروحية، فتفيض بالأخيلة في بهجة صورهم الرقراقة وفيوض مشاعرهم وتأملاتهم المجنحة بالمواجيد والعرفان. وهذه المفاهيم الاصطلاحية خمسة هي: وحدة الوجود، نظرية المعرفة، وحدة الحلول، وحدة الشهود، والغيبة. ونخصص هذه الحلقة للمفهوم الأول، ألا وهو وحدة الوجود. إن وحدة الوجود عند المتصوفة بالإسلام امتدت من القرن الثاني الهجري إلى القرن السابع، وهي عقيدة اعتنقها كبار الصوفية. بدأت كما يقول الدكتور مبروك الصادق السويسي فكرة بسيطة أو شطحة عابرة صادرة عن كشف وإلهام وليس عن تفكير وروية. ويعتبر ابن عربي الواضع الحقيقي لدعائم هذه النظرية، فالعالم في رأيه يتكون من ذرات روحية تسري فيها الحياة وتسبح بحمد الله، وهي تسمى الأعيان الثابتة، ولا تخلق من العدم بل تفيض عن الحق، وهذا الفيض مستمر ولا ينقطع حيث تتجمع الذرات الروحية لتؤدي إلى نشأة جسم ما يستمر إلى أجل مسمى، ثم تتركه لتدخل في تركيبة جسم آخر وفقا لمبدأ حكمة إلهية. وتقوم هذه العقيدة على أن الله موجود حقيقي، أي أنه واحد فعلي مؤثر ونافذ في كل شيء، إنه الوجود المطلق وكل ما عداه مظهر، فالعالم ظل له والوجود الحقيقي هو الحق، أما الموجودات فهي أوهام اخترعها العقل. ثم لا يجوز التفريق بين الخالق والمخلوق إلا باعتبارات يخترعها العقل العاجز عن إدراك الحقيقة، فالله في كل شيء وهو كل شيء. ويقول ابن خلدون إن وحدة الوجود نوعان: الأول إن ذات القديم كائنة في المحدثات، محسوسها ومعقولها متحدة بها في المتصورين، ولولا ذلك لكانت عدما. أما الثانية فكل الموجودات عدم في الحقيقة، لكنها موجودة في المدرك البشري فقط، ولا وجود في الحقيقة إلا للحق، لا في الظاهر ولا في الباطن. ويقول فريد الدين العطار في وحدة الوجود: أنت المعنى وظاهرك الاسم، فأنت الكنز والعلم كله طلسم، مرحبا بجلال الحضور ونور تلك الذات التي تسطع على كل ذرة من الذرات، إني أراك ذرة على ذرة في الطريق، وأراك العالم فثم وجه الله.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم إن

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقصني أبدا، وذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانظر على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. أمضت الجمعة جمعية النساء الحرفية بقفصة اتفاقية شراكة مع المنظمة الوطنية للتواصل الأجيال دائرة شمرة بولاية باتنا الجزائرية. تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء التعاون المشترك في مجالات الثقافة والسياحة والتكوين وتبادل الخبرات. تم بمقر ولاية توزر تنظيم يوم عالمي حول مخرجات المرحلة الأولى والثانية لدراسة الدليل التوجيهي لتأهيل وإعادة هيكلة المناطق السياحية في أفق سنة 35 و2000 المنجزة من طرف الوكالة العقارية السياحية. أعلنت وزارة السياحة الجمعة عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الجمعة تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. من أخبار العالم، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون الجمعة جراء قصف صهيوني استهدف منطقة المواسي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مع استمرار تصعيد وخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهش. أخيرا، حذرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن رئيس حكومة الاحتلال قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران في ظل ضغوط سياسية داخلية تدفعه إلى مواصلة الحرب على لبنان.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك راديو قفصة بوينت إن. مدن ومشاهير، صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
1: موسكو يعتبر دوستويفسكي من أعظم الروائيين الروس في القرن 19. ولد دوستويفسكي في موسكو، وقتل والده بشكل وحشي من قبل أقنانه بينما كان دوستويفسكي لا يزال في المدرسة، ونفي إلى سيبيريا وقضى 5 أعوام في الأعمال الشاقة. صدر عفو عنه في العام 1859 وجند في الجيش. أدت هذه السلسلة من الأحداث والمعاناة المرعبة إلى إصابته بالصرع وجعلته مريرا لاذعا. تقبل فترة سجنه بشكل متناقض على أنها فرصة للتكفير عن ذنوبه. كانت قناعاته عن حاجة الإنسان للتوبة والخلاص عبر المعاناة هاجسا مسيطرا، وهي الفكرة التي تسيطر في رواياته. ومثل تولستوي كان دوستويفسكي يكره ما يراه، وبدا خصما لحركة التغريب في روسيا. عانى من فقر حقيقي وعاش في بؤس لا يحتمل من المقامرة والفقر والمرض حتى وفاته.

ولد ألكسندر بوشكين في موسكو صباح يوم 26 من مايو من عام 1799 من أب عسكري برتبة جنرال في المدفعية بالجيش الروسي القيصري، بينما كانت أمه حفيدة أحد أمراء الأحباش. ومن لقاء العنصرين السلافي والإفريقي الحبشي ولد بوشكين. في حياته كانت تتصارع الدماء النبيلة الزرقاء مع الدم الزنجي الحار، الولاء للنظام الإمبراطوري مع الكراهية الحادة للقيصر، الإحساس العميق بالذات مع الذوبان الصوفي في المطلق، الانتشاء بجمال الطبيعة مع العذاب بما في القرى الروسية من جور وبشاعة، الارتواء النهم من كل ينابيع الحياة مع العزوف المرضي عن هذه الحياة، الارتداد إلى لغة الشعب البدائية مع الحنين إلى أن يسوس هذه اللغة في شعاب الشعر حتى تتبلور وتشف. زواج بوشكين من امرأة مغناجة بارعة الجمال لم يجلب الاستقرار لأي منهما، وبعد 6 سنوات وفي سن 38 قتل في مبارزة سببتها خيانات زوجته.

في فترة الصبا والمراهقة تعرف الشاعر الروسي مايكوفسكي على الطبيعة الوحشية للقوقاز بجمالها الفريد وسحرها الأسطوري، ثم انتزع من هذا الفردوس لينخرط في معمعة النقاشات الفكرية والسياسية في موسكو، وما لبث أن انتزع منها ثانية ليقذف به في أتون السجون القيصرية، حيث أمضى كل فترة سجنه في زنزانة انفرادية لم تؤنس فيها سوى أشعار بوشكين وشكسبير وبايرون وكتابات تولستوي ودوستويفسكي. وما إن خرج مايكوفسكي من السجن عام 1910 حتى عاد مرة أخرى إلى موسكو والتحق بمدرسة موسكو للنحت والتصوير ليوجه فيها طاقاته الفنية التي أسفرت عن نفسها وهو لم يزل في دراسته الأولى إلى الرسم والتصوير. وأثناء دراسته للتصوير في موسكو انضم إلى المستقبليين وهو لم يكتب بعد سطرا واحدا من الشعر. في عام 1914 طرد مايكوفسكي من مدرسة موسكو للنحت والتصوير لتمرده على كل ما يدرسونه فيها ولتشوفه إلى إبداع فن جديد. كان مايكوفسكي رجلا فياضا بالموهبة، مهتاجا لا ينصت لغير صوت الشعر في أعماقه ولا يستسلم إلا لسيال موهبته الدفاق. في فجر 14 من أبريل من عام 1930 سدد مايكوفسكي مسدسا إلى قلبه وضغط على الزناد مخلفا وراءه هذه الكلمات الدامية: أنا والحياة كلانا أخذ حقه من الآخر.

الشاعرة الروسية مارغريتا أليغر هي صاحبة الملحمة الشعرية زويا التي خلدت نضال المرأة الروسية في حرب التحرير، وزويا بطلة هذه الملحمة كانت طالبة بإحدى مدارس موسكو الثانوية، كانت تعمل مع الفدائيين في الخطوط الخلفية أثناء الحرب. قبض عليها النازيون وعذبوها لتعترف بمواقع معسكرات الفدائيين، وجلدوها بالأحزمة وأخرجوها عارية إلى الصقيع وساروا بها على الجليد حافية القدمين، ولكنها لم تخن رفاقها وسيقت إلى الإعدام وتركت جثتها العارية على الثلوج. صاغت الشاعرة مارغريتا أليغر قصتها شعرا عام 1942، وكانت قد تخرجت قبل ذلك بخمسة أعوام من معهد غوركي للأدب.

0: الشعر الروسي باسترناك الذي منح جائزة نوبل للآداب في عام 1958 ولد في موسكو في العاشر من فبراير من عام 1890 يقول في إحدى قصائده: وإلى موسكو وصلنا عندما كانت الظلمة تذوب وسط لجين فضي يحيط بكل شيء بازغ من أضواء غبشة الفجر القوية، وكانت المدينة الكبيرة تفيق من هجعتها، المحطة مكتظة بحشود هائلة من البشر تتدافع وتجري، فكل يبحث لنفسه عن مكان، وكل يريد أن يوجد، ورائحة الوجوه المغسولة بالصابون المعطر بشذى الليلك تختلط برائحة احتراق الفطائر الممزوجة بالعسل.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

silahsız.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. أكسجين.
2: أكسجين. كيف نعالج قضايا السكان والموارد ونحفظ البيئة؟
3: إذا أردنا أن نبقى ضمن قدرة الأرض على توفير الموارد الطبيعية على أساس مستدام، ينبغي أن يبقى النمو السكاني واستهلاك الموارد تحت السيطرة.
2: وإذا أردنا أن نؤمن حياة كريمة لنا، علينا أن ننظر إلى وسائل عيشنا ونستبعد الممارسات التي تهدر الموارد،
3: علما أن تحقيق هذا ليس صعبا، فالشعوب والمجتمعات بإمكانها إحراز تقدم في هذا المجال إذا أرادت وسعت بجد مع بذل العناية اللازمة بالأرض.
2: مع التجديد على أن أي جهد للحفاظ على ديمومة الموارد يسعى فقط إلى الحد من النمو السكاني سوف يفشل، لأنه رغم أن وجود أعداد كبيرة من السكان يحدث حتما ضغطا كبيرا على نظمها الأيكولوجية، فإن وجود أعداد صغيرة من السكان مع معدلات استهلاك عالية وغير مستدامة يمكن أن يكون له أثر أكبر وأكثر سلبية.
3: لذا فإن الإجراءات اللازمة لحل مشكلة استنزاف الموارد وازدياد الاستهلاك تختلف كثيرا من بلد إلى آخر وما بين المجتمعات داخل البلدان.
2: ويعود السبب إلى الاختلافات الكبيرة في عدد السكان ومعدلات النمو والحاجات البشرية وأنماط استهلاك الموارد وتوافر الموارد.
3: لذلك فإن أهم الإجراءات المطلوبة هي أن تقوم البلدان ذات الدخل المرتفع بكبح جماح الاستهلاك، مع أن البلدان الغنية تميل بالمتوسط إلى الحفاظ على معدلات نمو سكاني منخفضة.
2: ولكن الفرد في بلد غني يستهلك من الموارد أكثر بكثير مما يستهلكه الفرد في بلد فقير، وهناك حقائق تتعلق بهذه النقطة جديرة بذكرها لعلاقتها الوثيقة بسلامة البيئة، لذا سنوردها بالتفصيل.
3: تبين الإحصاءات الحديثة عن السكان والموارد أن البلدان المتقدمة تستهلك حوالي 75% من كل الطاقة المستخدمة و80% من كل الوقود التجاري.
2: هذا بالإضافة إلى أن البلدان المتقدمة تستهلك ما يصل إلى 85% من كل المنتجات الخشبية و72% من كل المنتجات الفولاذية.
3: واللافت في الإحصاءات أن بلدانا كثيرة في العالم النامي تقترب من مستويات الاستهلاك وإنتاج النفايات في العالم المتقدم.
2: وكذلك فإن كون بلدان نامية كثيرة تقع في مناطق استوائية قاحلة أو شبه قاحلة، فإن النمو السكاني فيها سيحدث ضغطا كبيرا على موارد المياه المستنزفة أصلا والبيئة السريعة التأثر.
3: ولأن الوضع قد يصل إلى هذا المستوى من الخطورة، بات لزاما على بلدان العالم

0: مليارات وخمسمائة مليون نسمة عام 2025.
1: لذلك يرى خبراء البيئة ضرورة التركيز على نشر وعي قضايا السكان والتنمية البيئية المستدامة والعمل على تحسين مستوى المعيشة في المجتمع ونشر العلم.
0: وينبغي أن يترافق كل ذلك مع استهلاك المنتجات الخضراء المراعية للبيئة وسلامتها.
1: كنتم مع
2: أكسجين.
1: أكسجين.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى.

0: إذاعة قفصة معك راديو قفصة.ان. باقة الصباح، باقة الصباح. الصباح.
1: مستمعينا الكرام صباحكم سعيد، مرحبا بكم في عدد جديد من باقة الصباح.

أسعد الله صباحكم مستمعينا، معكم اليوم نتحدث عن الموهبة والإبداع. مستمعينا الكرام، الموهبة والإبداع نعمة من نعم الله علينا، فالإبداع والموهبة إن دلت على شيء فهي تدل على أن الإنسان مميز، ولكل إنسان موهبة، ولكن ثلاث أشياء يستحيل اكتسابها: موهبة الشعر الكرم وموهبة الصوت الجميل. أما عن سر الإبداع فهو أن تعرف كيف تخفي مصادرك، وأول التجديد هو أن تقتل القديم بحثاً.

مستمعينا، تناول الكثير من الشعراء والحكماء والفلاسفة الإبداع والموهبة بعبارات وأشعار جميلة ومعبرة. فيقول البعض إن الأفكار الجديدة تحتاج إلى الحركة والإصرار والقدرة على البناء والشجاعة، وهنا تلعب الإدارة في هذه المرحلة دورا مهما في تشجيع وإنجاح العمل الإبداعي. وأن تكون مبدعا في هذه الحياة، فأول خطوة عليك أن تحتك بالناجحين وتستمع لأفكارهم وتحاورهم، فهي أول خطوة للنجاح. يقال أيضا أن الإبداع يخرج الإنسان من وحل الفشل إلى إنسان يضرب به المثل. أما أينشتاين فيقول إن الإبداع هو أن يصبح الذكاء نوعا من المتعة.

نواصل معكم مستمعينا الحديث عن الموهبة والإبداع. فالإبداع هو الشيء الذي يساعدنا على إشباع الحاجات الإنسانية بطريقة أحسن، كما يدفعنا إلى الوصول إلى أهدافنا وتحقيق أحلامنا بطريقة أفضل وأسرع وأسهل. فكل شخص على وجه الأرض يمتلك موهبة يمتاز بها عن الآخرين، لكن المعضلة هي الطريقة توجيهها واستثمارها. فيحتاج الإنسان إلى الإبداع حتى يستمر في هذه الحياة، وقد يكون الاستمرار في الحياة بحد ذاته أحد وجوه الإبداع.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراح من شوقي ليك ومساه وصباحه.

0: شكرا للجميع مع أجمل تحيات ريمو حمد النوري.
1: الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة.

ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة.

0: في القلب.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم مش نتحدث على التخفيف متاع عرجين التمر بالنسبة للدقلة. راكي تبدأ الظروف ملائمة، النخلة بصفة عامة تقبل التذكير وتعقد برشة ثمار وتعطي إنتاج كبير، إما النوعية ما تكونش باهية ويجي التمر جويد وتضعف حتى النخلة. عملية تخفيف الثمار عندها أهمية كبيرة باش نتحصلوا على تمور الجودة متاعها عالية، خاصة من حيث الحجم. طيب بالنسبة لطرق التخفيف عندنا الطريقة الأولى هي تنقيس عدد العراجين. هنا نحو العراجين البدرية برشة والمزوزية والضعيفة والمكسرة أو اللي نلاحظوا عليها المرض والحشرات. القاعدة العلمية راي تقول اللي يخلوا عرجون لكل 8-10 جريدات خضر في النخلة. هنا عملية بطبيعة الحال تقريبية، يشوف الواحد يحكر ايش عنده جريد ويخلي عدد العراجين. عدد العراجين في النخلة يختلف حسب عمر النخلة وقوتها والعناية بالغابة من حيث التسميد والسقيان والنظافة ومقاومة الأمراض. الجريد راهو اللي عمره أقل من 4 سنين ما يجبناش نحوه، وبعد عمر 4 سنين تنقص الوظائف متاع الجريدة بنسبة 65% وتموت الجريدة في عمر حوالي 6-7 سنين. هنا راهو يلزمنا ديما نحو الجريد اليابس واللي زاد العمر متاعه فات 3-4 سنين. عندنا الطريقة الثانية متاع التخفيف هي تخفيف الشماريخ. هنا القاعدة متاعنا تقول نحو ثلث العرجون، وتكون إما الطريقة الأولى بقصان الأطراف متاعه آخر للشماريخ نسموه يعرفوه فلاحتنا التخشيم ولا التشويش. العملية هذه تقع وقت التذكير ونقصوا حوالي ثلث وإلا ربع الشمروخ قبل ما نحط الذكار. وعندنا زاد التختيم نحو الخاتم تاع العرجون، يعني قلب العرجون، يعني الشماريخ اللي في وسط العرجون. والطريقة هذه تساعد برشا في تحسين التهوية داخل العرجون وتنقص من الرطوبة اللي تنجم تساعد في تفشي الأمراض والتعفن. نجمو زادا نقوم بعملية تقصير الشماريخ والتختيم مع بعضهم. بالنسبة لعملية التخفيف نقوم بها يا إما كما قلنا وقت التذكير، وإلا بعد عقد الثمار يعني حوالي 6-7 أسابيع بعد التذكير، وإلا بعد تطيح البلح يعني وقت تدليت العرجين. العملية التخفيف نقوم بها في الموعد المناسب على خاطر نفوتوا الوقت تولي معادش عندها حتى فايدة. بصفة عامة في المناطق المنخفضة الرطوبة كما في الجريد من الأحسن نخفوا بتنحية العرجين كاملة، وفي المناطق اللي هي الرطوبة متاحة مرتفعة كما في نفزاوة نقصوا الشماريخ من وسط العرجون. الشماريخ البرانية راي تمر هديمة أخشن من الشماريخ الدخلانية. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: تقفصة إذاعتكم.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. تمام السادسة صباحا.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تشير تقديرات دائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة إلى أنه من المتوقع إنتاج 16 ألف طن من البطاطا الفصلية بالجهة خلال الموسم الفلاحي الحالي، محافظة بذلك على مستوى الإنتاج المسجل خلال الموسم الماضي، وفق ما ذكره رئيس الدائرة قيس الشلبي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. انعقد أمس بمقر ولاية توزر اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بعنصريه المتعلقين بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة وترميمها وتوسعتها، وبإنجاز مساكن اجتماعية أو توفير وتهيئة مقاسم اجتماعية، وذلك خلال الفترة من 2012 إلى 2026. استقبل أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي، وأكد رئيس الدولة بالمناسبة على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، ودعا في هذا السياق إلى تبني مقاربات جديدة ووضع مفاهيم بدورها جديدة. برمجت وزارة الاقتصاد والتخطيط إحداث 800 شركة أهلية وتوفير 27 ألف موطن شغل عبر المبادرة الخاصة في أفق 2030 بمختلف الجهات للحد من البطالة. وبينت الوزارة وفق مشروع مخطط التنمية 2026-2030 أن الاستراتيجية ترتكز على توفير خطوط تمويل ميسرة ومرافقة الباعثين للاندماج في الدورة الاقتصادية والانتقال إلى العمل المنظم. أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس أمس عن إطلاق النسخة الثانية من المبادرة الهادفة إلى دعم إدماج الكفاءات النسائية الشابة في سوق الشغل وتعزيز حضور المرأة في القطاعات التكنولوجية والعلمية الواعدة. أخيرا، يستمر تصعيد الاحتلال الصهيوني وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، وتتواصل الغارات المتفرقة بعموم القطاع بما في ذلك مراكز إيواء وخيام للنازحين ومنازل ومنشآت عامة. وبحسب تقارير محلية ليلة الجمعة السبت، استشهد 5 فلسطينيين بينهم سيدتان وطفل وأصيب عدد آخر. في أمان الله.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
3: نساء الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.
10: ستة واربع دقائق اليوم 26 جوان 2020. صباح النور، صباح الورد لكل مستمعي إذاعة قفصة. وإذا ما كنتم إن شاء الله نهاية أسبوع ممتازة وموافقة للجميع، مرحبا بكم وين ما كنتم في الاستماع لنا. إن شاء الله نهاركم زين من توا حتى للتسعة في نسيم الصباح، في موعد خاص بالويكاند بالسبت وبالأحد في جملة من الفقرات القارة والمتابعات والاستضافات ولقاءات اخترناها لليوم. إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل اللي يسمعوا فينا توا في القهاوي في الحوانيت متاعهم، اللي يسمعوا فينا هما في الثنية، طريق السلام عليكم الكل إن شاء الله، وفي الدهار وين ما كنتم إن شاء الله نهاركم مبروك. بطبيعة نسلموا برشا على كل تلاميذ النوفيام، اليوم نهار الأخرين إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم، ونسمعوا عليهم كان الأفراح الأخبار المفرحة والأفراح إن شاء الله تعوم كل البيوت التونسية. اليوم ممكن برشا تكون ثم نتيجة البكالوريا عن طريق الإسماس، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ. مواصلين معكم حتى لتسعة، نبدو بعلي ريحيه.

الدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

ومياك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة، ومياك الفضة طهرها.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: اللهم اعطينا خير الأقدار واكفنا شرها. اللهم هب لنا قلوبا آمنة مطمئنة لا يؤذيها بلاء الدنيا. اللهم اغمر بيوتنا بالبركة والستر والأمن والأمان. اللهم علق قلوبنا برجائك وامنع رجاءنا عمن سواك. اللهم إنك تعلم عيوبنا فسرها وتعلم حاجتنا فقضيها. اللهم واشفي مرضانا وعافي مبتلانا ويسر أمورنا وفرج همومنا واصلح أحوالنا آمين يا رب العالمين. اليوم 27 جمعة 2020 موافق الخامس من محرم 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة كفسة وما جاورها. الصبح كانت 23 دقيقة، شروق 5:09 دقائق، الظهر نصف النهار 33 دقيقة، العصر 4:13 دقيقة، المغرب شيكون إن شاء الله 7:45 دقيقة، والعشاء 9:30 دقيقة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح. أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات. نسائم الصباح. الأجندة الإذاعية.
6: صباح الورد، صباح النور، وين ما كنتم اهلا وسهلا بكم. موصل معكم حتى لتسعة في نسائم الصباح في النهار 27 جوان 2026. مش نعطيكم اهم المواعيد الاذاعيه المباشره بالنسبه لليوم. بعد نسائم الصباح تجيكم زميله سوار عميديه في برنامج عن قرب من 10 حتى نصف النهار. اليوم باش تكون حصه مباشره من مدينه بير الحفي من ولايه سيدي بوزيد. الخيمه واجواء الاجواء الشعبيه وتراثنا باش تكون اليوم. باش نحكوا على طريقة صنعها، استعمالاتها، الأجواء المصاحبة للرحى في موروثنا الشعبي، وبطبيعة كالعادة مع الإيقاعات المميزة لبرنامج الخيمة مع علمي أبو النصر. مش يكون من نصف النهار لساعتين، ثم من 3 لـ6 بين الملاعب وأجواء الرياضة. العشية كالعادة مسيكم بالخير مع أحمد عقوني وفتن خليفة في متابعات والإيقاعات الخاصة والفقرات القارة. من بين الاستضافات، استضافة بسامة الصالحي منسق منتدى الشباب لثقافة المواطنة للحديث عن مشروع شباب بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وثقافة الإدماج والمواطنة، وحديث كذلك عن اليوم العالمي للموسيقى بالقصرين، وعن مهرجان سيدي عبد العزيز المشي بالمكناسي، وبقية الفقرات والمتابعات في مسيكم بالخير. صاريتنا مسك الليل بشكون مع سعيدة كريت من 9 حتى 11، بشكون ثم متابعات ثقافية، حديث مع المنصف نوار فنان تشكيلي تونسي معاصر عن تجاربه الفنية والمشهد الفني التشكيلي التونسي، مسيرة الممثل القدير محمد دغمان، وذكريات قمرة سيدي محروس وليل البيض وغيرهم من الأعمال في الدراما التونسية، وحديث عن الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بإقليبيا، ومختلف المتابعات والتظاهرات الثقافية باش تتبعوها في مسك الليل مع سعيدة كريت من 9 حتى 11.

مرات تقول أشخص ربي عطاني، مرات تقول انسى الهوى وانساني، مرات تقول أشخص ربي عطاني، مرات تقول

نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. نهاركم زين، نهاركم مبروك، تحية كبيرة لكم وين ما كنتم في الاستماع لإذاعة قفصة. اليوم تقريبا الحرارة تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور شهيري محلي. الطقس يكون عامة صافي إلى قليل السحب، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. البحر يكون قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب إلى محلية شديد الاضطراب بالشمال. تقريبا هذه فكرة أولية في انتظار موعد القار مع المعهد الوطني للرصد الجوي. في العيشة فن اليوم حابين نخيروكم بين زوز أغاني، أغاني النجاح، وإن شاء الله يا ربي نسمع اليوم أخبار طيبة على تلاميذ البكالوريا، وإن شاء الله يجيكم رياضيات اليوم جماعة النوفيام يجيكم سهل وتنجموا تخدموا فيه بالكدا. زوز أغاني على النجاح، عنا كلنا نجحين لأنغام، وعنا وعنا وحيد قلبي وأفراحه لعبد الحليم حافظ، باش تختارونا واحدة من هذوما الزوز باش نعدوها لكم إن شاء الله. تنجموا تعطونا اقتراحاتكم وكل اللي تحبوا عليه تبعثونا على الصفحة الرسمية لذات قفصة على الفيسبوك. مرحبا بكم، توقيتنا 6:41 دقيقة.

0: أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: مواصلين معكم في توقيت 6:44 دقيقة، وين ما كنتم نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاية أسبوع ممتازة للجميع. باش نمشوا لفقرة إنوفتيك، وباليوم باش نتحدثوا على نظارات ذكية للترجمة.
2: إنوفتيك
3: معكم علجية بوزيان، أستاذة مدارس ابتدائية متحصلة على شهادة الأستاذية في اللغة والأدب الإنجليزية، وشهادة معلم خبير مجدد لدى مايكروسوفت، وسفيرة لعدة منصات مثل ويكليت، جينيلي، كيلوكود وغيرها.
4: مستمعين الكرام، اليوم باش نحكوا على النظارات الذكية للترجمة. النظارات اليوم ما عادش مجرد إكسسوار. شركة لان أيوة الصينية قدمت Glasses Translator، نظارات تعرض ترجمة مباشرة قدام عينيك وقت اللي يحكي معك شخص بلغة أخرى. الفئة المستهدفة هي المسافرين، الطلبة، وحتى رجال الأعمال اللي يتعاملوا مع شركاء وثقافات مختلفة. الفائدة منها هي التواصل يولي أسهل بلا حواجز لغوية، بلا تطبيقات إضافية. تخيلوا أنك في مطار أو مؤتمر دولي تحكي مع أي شخص وتفهمه في لحظتها. التكنولوجيا هذه عمرها أسابيع فقط، لكن تأثيرها كبير. العالم يولي أصغر واللغات ما عادش عائق.

أول ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة، أصيل، واللي

كانت عندكم زوز أغاني باش تختاروا منهم واحدة نعدوها لكم. كلنا ناجحين لأنغام ووحية قلبي وأفراح وعبد الحليم حافظ. إن شاء الله اليوم ما نسمعوا كان الأخبار المفرحة. رقم اليوم باش يكون خاص بالتكوين المهني. الرقم هو 25300 موطن تكوين باش يكون بالنسبة للتكوين المهني وأحداث 6 اختصاصات جديدة. هذا ما أكدوا وزير التشغيل والتكوين المهني عن أحداث بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة 2026-2027. 6 اختصاصات جديدة تتمثل أهمها في اختصاص مرافق حياة بخمسة مراكز تكوين، واختصاص تقني سامي في الطاقة الشمسية، واختصاص عون مخابز ومعجنات بمركز التكوين المهني في جربة. تم رفع منطقة مواطن التكوين إلى أكثر من 25300 موطن تكوين موزع على جميع المراكز. وأهم خطوط التمويل المدرجة صلب ميزانية الدولة لسنة 2026 على غرار خط التمويل الموجه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل باعتمادات قدرت بنحو 20 مليون دينار. ويؤكد وزير التكوين المهني والتشغيل تلقي طلبات تسجيل على المنصة المحدثة للانتفاع بهذا الخط بلغ عددها 238 ألف طلب. تم منذ أسبوع فتح خط تمويل جديد باش يعطي فيه الأولوية إلى الجهات الأقل تنمية استنادا إلى مؤشر التنمية الجهوية، إلى جانب الإقبال على منصة كاب أمبلوا المخصصة للتسجيل في برنامج دعم تنافسية مؤسسات والتمكين الاقتصادي كمشروع عام ممول من البنك الإفريقي للتنمية في حدود 90 مليون أورو. وأشار الوزير إلى توفير المرافقة والمتابعة لكل المنتفعين بخطوط التمويل باعتبار أن المبادرة الخاصة تمثل أحد الحلول لمواجهة البطالة. إذن إن شاء الله في السنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بيش يتم أحداث 6 اختصاصات جديدة وبيش توفر أكثر من 25300 موطن تكوين موزعة على جميع المراكز.

القرب اليوم مباشرة من مدينة بير لحفي من ولاية سيدي بوزيد للتعرف على مشاغل واهتمامات الجهة. عن قرب بداية من العشرة على موجة إذاعة قبصة. نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قبصة. إرحاء، طريقة صنعها واستعمالاتها والأجواء المصاحبة للرحي. الرحي في موروثنا الشعبي، موضوع برنامج الخيمة اليوم بداية من نص النهار على موجة إذاعة قبصة.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: إذا تقصى مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
7: تمام السابعة صباحا.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
7: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تم أمس بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة توقيع عقد لإنجاز محطة الطاقة الشمسية فولت ضوئية بمطار توزر نفط الدولي بقدرة إنتاجية تبلغ 4 ميجاوات لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات. دشن أمس وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي المعرض الوثائقي الذي أقيم بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وقال الوزير في تصريح إعلامي أن المعرض الذي سيتواصل على امتداد 10 أيام يمثل مناسبة للاطلاع على تطور القدرات العسكرية والجاهزية العملياتية للوحدات العسكرية، كما يبرز المهام التي يطلع بها الجيش التونسي طيلة 70 عاما من أجل دفاع عن الوطن وتعزيز أمنه واستقراره. أعلنت وزارة السياحة أمس عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بالحق النقابي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور وفق قولها. أخيراً، بعد تعثر انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في موعدها المقرر أمس في سويسرا، ما زالت التحركات الدبلوماسية تتواصل لاستئناف مسار المحادثات بين الطرفين لحسم الخلافات بينهما للتوصل إلى اتفاق سلام دائم ونهائي استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. في أمان الله.
9: راديو قفصة بوانتين.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
9: ألو، على 76 226 600. www.facebook.com/radioqafsa.
10: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: 7:04 اليوم 27 جوان 2026، وين ما كنتم إن شاء الله نهاركم مبروك مستمعينا. معدكم توا مع النشرة الجوية وأحوال الطقس بالنسبة اليوم والأيامات جاية. حاضر معايا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سيدة سعيدة بن صالح. صباح النور.
2: صباح النور أخبرنا، تحية ليك وكل مستمعي ذات قصر.
1: آخر التوقعات بالنسبة لأحوال الطقس في الويكاند مدام سعيدة؟
2: أي ما نجم نقوله على طقسنا اللي هو في استقرار بالنسبة لنهاية الأسبوع بداية الأسبوع القادم. اليوم طقس عامة صافي إلى قليل السحب. بالنسبة للريح تكون من القطاع الجنوبي في الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة في المعتدل لبقية المناطق، وتتقوى آخر النهار بالجنوب. البحر اليوم مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب في الشمال وقليل الاضطراب إلى محلين متموج ببقية السواحل. الحرارة القصوى اليوم تتراوح بين 32 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيد محلية. البارح كنا سجلنا 36 درجة كحرارة قصوى في قفصة، اليوم يعني تقريبا نفس المعدلات بين 35 و 36 درجة. بالنسبة ليوم غد أيضا يتواصل طقس استقرار سحب قليلة بأغلب الجهات، ريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، تتواصل قوية بمنطقة سرات، وبالتالي البحر مضطرب في منطقة سرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، ودرجة الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيد محليا. يوم الاثنين أيضا طقس استقرار مغيم جزئيا بأغلب المناطق، والحرارة في استقرار مع ظهور الشهيد خاصة في مناطق الجنوب.
1: واضح، شكرا لك مدام سعيدتك، صحة، يومك سعيد وإلى اللقاء.

حبك باقي ديما ليا، حبكم باقي ديما لينا مستمعين عاد قفصه وين ما كنتمش. على نهاركم مبروك، نهاركم كله افراح وكله اخبار ساره يا ربي. ان شاء الله نسمعوا كل الاخبار المفرحه ونسمعوا الزغاريد في كل البيوت التونسيه اليوم. ان شاء الله كنكتب تكون نتائج البكالوريا عن طريق الاس ام اس، وكذلك بالنسبه لنوفييم اليوم من نهار الاخرين ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم في ماده الرياضيات. اهم شيء في الرياضيات انه تكون حاضر نفسيا قبل الامتحان، انه تكون معناها مركز وحاضر نفسيا وذهنيا، وتعمل طلع على مختلف الاسئله ومختلف التمارين الموجوده في امتحان الرياضيات، وتختار التمرين الاسهل اللي تنجم تخدم فيه، وما تحبسش في حتى حاجه، ما تخلي حتى حاجه ضيع لك وقتك. يعني اذا كان لقيت سؤال صعيب باش يحبسك ويخلي يشدك برشا وقت، تجاوزه تمشي للتمرين الاخر تخدمه وهكاك. لانه السر في المناضلات الوطنية هو أنك كيفاش تلقط النقاط، كيفاش تحصل أكثر عدد ممكن من النقاط، مش أنه معناه أنك تستعرض عضلاتك هكا وتبدأ تكسح في راسك مع تمرين صعيب، يا أنا يا هو. لا، يلزم تحاول تحصل أكثر عدد ممكن من النقاط، هذا هو. وإن شاء الله بنجاح وتوفيق لكم الكل. بالنسبة للتلاميذ السنة السادسة عاد كبير نهار اثنين باش ينطلقوا في الامتحانات نتاعهم، إن شاء الله ربي ينجحهم. بالنسبة لوزارة التربية، بالنسبة للتلاميذ عمي عملتلكم هي منصة جسور وعملت روزنامة خاصة من 15 جوان حتى 21 جوان بالنسبة للتلاميذ السنة السادسة. اليوم إن شاء الله مع 6 نتاع العشية باش يكون تم إصلاح المناظرة التجريبية النموذجية في مادة الفرنسية. اليوم باش يكون إصلاح هذه المناظرة في مادة الفرنسية، باش يكون بث مباشر تبعوه على منصة جسور. تنجم تعاونكم برشا إن شاء الله بالتوفيق لكل التلاميذ.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: صباح الفل والياسمين وين ما كنتم. 7:17 مازلنا معكم حتى للتسعة. نتحدث شوية على الصحة وطب النساء والتوليد بالتحديد. تنظم جمعية تونسية لطب النساء والتوليد ببنزرت يوم أمس واليوم المؤتمر الدولي 12 لطب النساء والتوليد بمشاركة 500 طبيب من تونس والعالم للبحث في آخر التطورات العلمية في طب الإنجاب. بطبيعة باش يتم خلال هذا المؤتمر التطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة بصعوبة الإنجاب والجراحة الروبوتية والعلاجات الجديدة للمساعدة على الإنجاب, وباش يشمل البرنامج إجراء عمليات جراحة دقيقة مباشرة من قبل خبراء وأساتذة وطنيين وعالميين لتبادل الخبرات. وباش يتم من خلال الوزارة أحداث وحدات مساعدة على الإنجاب بالمستشفيات في كامل تراب الجمهورية. هذا ما نأمنه إن شاء الله أن يكون موجود في مختلف المستشفيات وحدات خاصة على المساعدة مساعدة على الإنجاب بمختلف تراب الجمهورية. إذن مؤتمر دولي مهم برشا لطب النساء والتوليد, وكما ذكرت 500 طبيب من تونس والعالم يحضروا في هذا المؤتمر في بنزرت للبحث في آخر التطورات العلمية في طب الإنجاب.

0: من أجمل ما غنى محسن الماطري راني نسكن عينيك توقيتنا 7:24 دقيقة باش نحكوا على موضوع مهم برشا في سورة يوسف. الآية تقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. إذا من أعظم الآيات ومن أبلغ الآيات اللي تبعث الأمل في النفوس وجاءت على لسان نبي الله يعقوب وهو يعيش واحدة من أصعب المحن. باش تحكينا المختصة الكوتش وهي مختصة في تعديل سلوك الطفل والمراهق وهي مدربة دولية. باش تحكينا على هذا الموضوع في الفقرة هذه السيدة فدوى الحريزي.
1: الكلام الزين الكلام الزين الكلام الزين.
2: عسلامة ومرحبا بكم في الكلام الزين. ولا تيأسوا من روح الله. علاش؟ على خاطر الأمل ديما حي فينا والأمل ديما يعيش. اليأس إحساس صعيب يجي في لحظات نحسوا فيها إنه كل شيء لطف توقف وما عاد فما حتى حل، لكن الحقيقة هو إنه الأمل ديما موجود حتى كان ما نشوفوهش. ربي يفتح لنا أبواب ما كناش نتوقعوها ويبدل لنا أحوالنا في لحظة. ما تخليش الظروف تكسرك وخلي عندك أمل حتى في أصعب الأوقات. خطر الأمل رو مش وهم، الأمل هو القوة اللي تخليك تكمل، وكل نهار جديد هو فرصة جديدة. يمكن اليوم صعيب أما غدوة ينجم يكون بداية جديدة. خلي قلبك ديما متعلق بربي سبحانه وخلي الأمل يعيش في داخلك دائما وأبدا. خاطر بالأمل نعيشه، ومن غير أمل ما نجموش نكمله. خلي ثقتك في ربي كبيرة وخلي عندك الأمل والأمل الصحيح والكبير في ربي سبحانه. بارو نهاركم زين.
0: إذا الحزن هو شعور طبيعي، حتى الأنبياء حزنوا، ولكن اليأس هو أن يعتقد الإنسان أنه رحمة الله لن تصله. هو هذا لا يليق بالمؤمن. ما نحكموش على المستقبل بما تراه اليوم، قد يتأخر الفرج لكنه لا يضيع، والله قادر أن يغير الحال في لحظة. بعد سنوات الفراق جمع الله يوسف بأبيه وأهله وجعل النهاية أجمل مما كانوا يتصورون. إذا قديش من مريض شفي بعد أن ظن الناس أنه أن لا أمل، كم من مهموم جاءه الفرج من حيث لا يحتسب، وكم من دعاء تأخر ثم جاء أثره في الوقت الذي اختاره الله. ديما كما برشا آيات موجودة في القرآن: مع أن مع العسر يسرا إذا ولا تيأسوا من روح الله. هذا هو الموضوع اللي حابين نحكوه اليوم. إن شاء الله ديما الأمل موجود والثقة بالله موجودة، والفرج يكون أقرب إلينا مما نتصور.

0: أحبائي الرياضة، بداية من ثلاثة موعدكم مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر لمقابلة نادي فوسانا وأولمبيك العيون. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أجمل تحية صباحية لو سهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية كالعادة بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. كابري وصل في تحذيراته لمباراة الغد انطلاقا من 5 صباحا بتوقيت تونس، واللي باش تجمعنا بالمنتخب الياباني في ترى الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكاس العالم. الماتش هذا مش كما يماتش، نحن أمام مواجهة تاريخية، نحكو على مباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال، يعني الأنظار العالم الكل باش يكون متجهة نحو المباراة اللي باش يزفرها الحكم الروماني المعروف ستيفان كوفاتش. الماتش هذا يجي في وقت صعيب بالنسبة لنصور كارتاج المطالبين بردة فعل قوية. تنسينا غصة الهزيمة في الجولة الافتتاحية. مباراة طبعا لإثبات الذات وإرجاع الهيبة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي على الأقل مع منتخب محترم جدا. المدرب الجديد رفرنار منذ شرفه على أول حصة تدريبية ركز برشا على المرار، ركز برشا على الجانبين الذهني والنفسي باش يخرج الملعبية من البلوكاج اللي هو فيه، خاصة بعد الخسارة الماضية. نحكو على الكواليس والتحذيرات منتخبنا كان أجرى فجر اليوم آخر حصة تدريبية لي قبل هذه المواجهة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. حصة كان على فيها شوية المدرب النسق، نحكو على الجانب التكتيكي وآخر لمسات قبل المواجهة. أبرز ما جاء في الندوة الصحفية اللي كان عقدها المدرب إرفيرونار مع اللاعب إلياس سخيري. بالنسبة للفني الفرنسي قال أنه تنتظرنا مباراة في غاية الأهمية والخطورة غدا، لقد جهزنا الفريق كما يجب واللاعبون أظهروا استجابة تامة وعزيمة حديدية ويدخلون المواجهة بروح ثأرية اسبري دي ريفانش لتصحيح المسار. الجميع هنا يدرك حجم الجهود اللي يتوجب علينا نقدمها فوق الميدان لمواجهة الانضباط التكتيكي الكبير لمنتخب اليابان. قوتنا الجماعية غدوة يجب أن تكون خالية من العيوب، علينا أن نكون في قمة التنظيم عند خسارة الكرة وأن نتحلى بالسخاء البدني في الواجبين الدفاعي والهجومي. باختصار علينا أن نلعب كفريق واحد يهاجم معا ويدافع معا. بخصوص ملامح التشكيلة الأساسية فلن أفصح عن أي شيء، ستعرفون كل شيء غدا، وأعتذر منكم، هذا ليس تقليلا من الاحترام ولكن لحاجتنا الملحة لفرض أعلى درجة تركيز بداخل المجموعة. حتى الملاعبية أنفسهم لا يعلمون حتى هذه اللحظة من سيبدأ اللقاء، وحاول إبقاء الجميع في حال تأهب وقوة ذهنية. الأهم غدا ليس من يشارك بل من يعني ينفذ كولب ويلعب مباراة كبيرة ولينزل للميدان كأساسي هو طبعا الأبرز، وهذا المفهوم هو الحقيقي للفريق القوي اللي يمتلك روح جماحية صلبة. هذا أبرز ما قاله المدرب إرفيرونار في الندوة الصحفية لتسبق المقابلة. إلياس سخيري قائد المنتخبنا قال نحن في قمة تركيزنا الآن، نعلم يقينا أن المباراة الماضية كانت معقدة وقاسية جدا لكننا أغلقنا ذلك الملف بالكامل، ويعني ننظر الآن نحو المستقبل ونحو مواجهة اليابان. حكي على يعني الأخطاء، قال بكل تأكيد أنا واعٍ تماما بالخطأ اللي ارتكبته في مباراة السويد، هذه هي كرة القدم تلك لحظات صعبة يمر بها أي لاعب، يجب أن يدرك الجميع أننا لاعبو كرة قدم ولكننا نعيش اللعبة بمشاعرنا أيضا. أمام هذا الموقف هناك خياران نحكي عليه الياس سخيري، لا ثالث لهما، إما أن أنزوي واختفي تدريجيا لأنني لم أتحمل مسؤولية خطأي أو أما أتحمل مسؤولية كاملة وأحاول النهوض والعودة بأفضل طريقة ممكنة، هذا هو خياري الوحيد. لدي رغبة قوية في التعويض. هذا ما حكي عليه الياس سخيري حكي على المباراة المباراة على الصعوبة متاعها وزاد حكى على الخطأ اللي ارتكبه في المباراة السابقة. إذن كل شيء جاهز بالنسبة لمباراة تونس اليابان غدوة لحد الخمسة تاع الصباح بتوقيت تونس بإدارة الحكم كوفاتش الروماني المعروف. بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني التونسي. نحكو على طبعا المباريات بالنسبة للمونديال, نحكو على المنتخبات العربية. أول انتصار عربي في المونديال يأتي من جانب المنتخب المغربي, ينتصر على اسكتلندا بنتيجة 1-0 بونتوجة في وقت سريع جدا, يعني أسرع هدف لمنتخب عربي, من أسرع الأهداف متاع المونديال, من أسرع الأهداف اللي تجي في هذا الدور بالنسبة للمونديال. مبروك للمنتخب المغربي الشقيق هذا الانتصار المهم. المغاربة يأكدوا مرة أخرى يعني علو كعبهم, يأكدوا مرة أخرى أن المنتخب المغربي أصبح من كبار القوم إن صح التعبير في كرة القدم العالمية. اليوم المنتخب المغربي سادس عالميا مش من فراغ, كنشوفوا الأداء البارح بالنسبة لزملاء أشرف حكيمي. إذن المغرب يعني تعمل خطوة من أجل الترشح للدور الثاني. نحكي على 4 نقاط بعد تعادل مع البرازيل وانتصار على منتخب اسكتلندا. المنتخب البرازيلي في نفس هذه المجموعة يفوز على ايتي بنتيجة 3-0. انتصار مهم لأبناء كارلو أنشيلوتي بعد تعادل أمام المغرب. اليوم فما صراع كبير على صدارة هذه المجموعة بين المنتخبين المغربي والبرازيلي. نحكو على منتخب الباراغواي, انتزع فوز ثمين أمام نظيره التركي بهدف دون رد في مباراة اللي جمعتهم صباح اليوم على أرضية ملعب سانتا كلارا في سان فرانسيسكو لحساب الجولة الثانية من مباراة المجموعة الرابعة, وجاء هدف اللقاء الوحيد عبر ماتياس في دقيقة ثانية بعد ما تلقى تسديدة قوية من خارج المنطقة. رغم محاولة تركيا متكرر العودة في النتيجة لأنه الدفاع الباراغواي والحارس أورلاندو خيل نجح في الحفاظ على التقدم حتى النهاية. عقب هذا الفوز تقدم منتخب باراغواي المركز الثاني بالتساوي مع أستراليا ب3 نقاط لكل منهما, بينما تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية المجموعة ب6 نقاط وضمن تصعودها إلى الدور 16. في المقابل تعقد موقف تركيا بتلقيه خسارة ثانية في البطولة. نذكر اليوم في البرنامج بالنسبة للمونديال هولندا مع السويد في المجموعة السادسة. المجموعة متاعنا اليوم توقيتنا انطلاقا من 6, وفي 9 ألمانيا مع الكوت ديفوار. زاد مباراة كبيرة هذه باش نتابعوها كما ذكرنا بالنسبة لهذه المجموعة. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة هذه. أجمل تحيات حيدرون, هركم طيب وإلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين
7: زي نور الصبح نورها هي الشمس وتتسرى
6: ظهيرة أصيل ولا ليل
8: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خلت أحسن
6: معاكم 24 على 24

0: طريق السلامة. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق وين ما كنتم. 7:44 دقيقة، شهركم مبروك، شهر بنجاح وتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا. نسمع لكم كل الأخبار المفرحة، نسمع الزغاريد إن شاء الله في كل البيوت التونسية، وبالتوفيق لكل تلاميذ النوفيام اليوم في مادة الرياضيات. نعرف ثم حركية زادة أمام المدارس الإعدادية، إن شاء الله بالنجاح. ونحب نتحدث اليوم في موضوعنا في فقرة السلامة المرورية على حوادث الطرقات، الحلول للحد من الحوادث هذية ومن ارتفاع درجة الاختطار. باش يحكينا أكثر في هذا الموضوع سيد ماهر صغير، خبير في السلامة المرورية. صباح الورد سي ماهر.
1: صباح النور، خصوصا تحية لي كل مستمعي راديو قف.
0: إذن حوادث الطرقات هي مسؤولية السائق، برشا عوامل تدخل السائق، السيارة والطريق زاد سي ماهر.
1: شكرا بسمة. السلامة المرورية تدعيمها هو مسؤولية مشتركة جميع بين جميع الأطراف بما في ذلك المواطن، والدليل على ذلك أن حتى في تركيبة اللجان المحلية والجهوية فأن تقريبا من أكثر اللجان التي معناها تكون فيها عديد الأطراف ممثلة، فهذا يدل أن العمل هو عمل مشترك بين جميع الأطراف. ويقتضي الحد من حوادث الطرقات ومن ارتفاع درجة الاختطار هو العمل على 4 أو 5 محاور كبرى، ولعل أهمها هي البنية التحتية لطرقاتنا. فالمسؤولية اليوم أمام النظام الجديد والتوجه الجديد للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الجهات والأقاليم، فإنه تدعيم السلامة المرورية ومعناها برمجة بعض المشاريع في إطار المخططات التنموية اللي أصدر عليها ستار منذ أوت الفارط، وهو أن تتضمن جملة من المشاريع اللي تقتضي تدعيم السلامة المرورية على مستوى البنية التحتية من طرقات وإنارة وتركيز علامات وجسور وغيرها. هذا مهم جدا. الناحية الأولى هو تحسين البنية التحتية، تحسين أيضا أسطول النقل. نعرف أن الجانب الفني للعربات له دور كبير في وجود حوادث مرورية. اليوم تعصير وسائل النقل وتحديثها فهو أيضا من دعائم السلامة المرورية. فاليوم بعض العربات التي لا تستجيب للشروط الفنية اللازمة يمكن أن تؤدي إلى كوارث مرورية، من بينها حالة الأطواق المطاطية وغير ذلك. أيضا على مستوى الوعي المروري، أيضا لا يمكن أن تكون هناك بنية تحتية جيدة وليس هناك وعي مروري من طرف مستعملي الطريق. وبالطبع الرفع مستوى الوعي المروري موكول بالأساس إلى أجهزة الدولة من خلال الإدارة العامة للمرصد الوطني لسلامة المرور، ومشكورين جدا بما يقومون به من حملات توعوية وتحسية بعديد المؤسسات والمرافق العامة، وموكول أيضا الجمعيات المجتمع المدني لمعاضدة هذا المجهود، واللي يبدأ من المدارس البدائية ورياض الأطفال وصولا إلى المؤسسات، وهذا مهم جدا. التشريعات لابد أن تواكب التطور. فاليوم لا يمكن أن نعمل بمجال الطرقات صادرة سنة 2000 ونحن في سنة 2026. من بين ذلك وأنه ما لم تتطرق مجال الطرقات سابقا إلى التروتينات وطريقة استعمالها وتقنينها والخاصيات الفنية اللي تكون فيها، فهذا أيضا مهم جدا. مهم جدا أيضا التدخل الناجع والسريع عند وقوع حادث مرور من شأنه أن يخفف من خطورة إصابات. أيضا هنا لا بد أنه اليوم التوجه العام في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في فوق 2034 هو العمل على تكوين تقريبا 1,000,000 مسعف، وهذا مهم جدا لأن التأخر في التدخل الناجع والسريع يمكن أن يؤدي أو يضاعف من خطورة إصابات بصورة وقوع حادث مرور، وهذا يقتضي بالطبع مجهود وطني كبير. من بينها أيضا حتى على مستوى المؤسسات الصحية، في اليوم توفر التجهيزات وقربها من مكان حادث المرور هذا بالطبع له دور كبير.
0: ونعرف زادة معنا برشا حالات سي ماهر بما معناها ناس توفوا نظرا لتأخر النجدة، معناها يبدل بعيد، معناها الحماية أو الإسعاف يكون بعيد على المراكز اللي تحكي فيه الكل، راهو منطقي وهذا هو اللي يلزم يصير، ولكن هل ممكن تطبيقه الأرض الواقع؟ وقت نحكي على بنية تحتية نحكي عليها تو سنوات، والبنية التحتية كما هي معناها مهترئة للأسف في جهاتنا. معناها
1: هو أخت بسمة راهو الدولة عندها إمكانيات ولا يمكن أن نتجاوز إمكانيات الدولة، لكن أنا ما أعيره اهتماما أكثر هو عندما يقوم شركة بتعبيد طريق في مكان معين يجب أن يخضع لرقابة شديدة، لأنه بعض الإخلالات الموجودة على طرقاتنا اليوم ليست كلها يعني هو نتاج عدم توفر اعتمادات من طرف الدولة، هناك ضعف الرقابة في بعض الأحيان. أنا شخصيا كان لي دورا في يوم ما في إزالة 1 كيلومتر من طريق معبد بالطبقة الأسفلتية لأنه يستجيب للشروط الفنية، فأنا لم يكن اختصاصي، لكن هناك حد أدنى من المكتسبات اللي لدي اللي أثرتها لدفع المصالح الجهوية، وبموجب بذلك تمت إزالة 1 كيلومتر من الخرسانة الأسفلتية على الطريق الوطني 15 مع تمديد وذر. يعني هي حتى الدور الرقابي موكول ايضا لمؤسسات الدوله ان يلعب على احسن دور على احسن وجه، لانه هذاك انه الطريق اليوم اللي يتعبد لازم يبقى 20 سنه ما يبقاش 3-4 سنوات، وبعد نطالب الدولة بإعادة التعبيد، وهذا يعود للإدارات والمصالح الجوية. ونعرف أيضا بس ما أنا أكيد هناك بعض الإدارات اللي شهدت فساد في سنوات سابقة واللي هو نتج اللي أدى

0: تسابقت. لكن أيضا مهم هناك نقطة أيضا تطرقنا إليها سابقا في الاستراتيجية الوطنية السلام المرورية، وهو ضرورة أن يكون هناك رسكلة يعني للسواق، لأن اليوم بعض السواق يتسألهم بعض الأسئلة معناها في بعض الأحيان لا يجدوا جوابا لبعض لدلالة بعض العلامات أو بعض القوانين الجاري بها العمل، وهذا مهم جدا. كما الشهادة متاع الإسعافات الأولية اللي تقريبا ديما فما ميزاجور، يعني كل سنتين تقريبا تجدد. كما تجدد الرخصة لابد أن تكون في تجديد رخصة السياقة هناك وثيقة أخرى تطلب، وهو شهادة تكوين
1: مستمر تكوين
0: السلامة المرورية، وهذا مهم جدا.
1: مهم جدا. شكرا لك سي ماهر صغير خبير في السلامة المرورية، يعطيك الصحة على هذه المعطيات. طريق سلامة لكل مستعمل طريق. زين لكم.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: إرحى طريقة صنعها واستعمالاتها والأجواء المصاحبة للرحي. الرحي في موروثنا الشعبي، موضوع برنامج الخيمة اليوم بداية من نص النهار على موجات إذاعة قفصة.
2: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييه الفنان رؤوف ماهر.
3: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
4: تراب وطننا فخر ومشات يا عز يا شموخ عالي،
2: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.

0: الساعة الآن تشير إلى تمام الثامنة صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي عناوينها: توقيع عقد لإنجاز محطة طاقة شمسية فولتا ضوئية بمطار طوز النفط الدولي تنفيذا للبرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية. وزارة السياحة تعلن عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى بمختلف جهات البلاد. تواصل التحركات الدبلوماسية للسنة في مسار المحادثات بين واشنطن وطهران قصد التوصل إلى اتفاق نهائي، والملف اللبناني يتصدر أسباب تعطل المفاوضات. أسعد الله صباحكم جميعا. نظمت أمس جمعية النساء الحرفيات بجفصة بالشراكة مع المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال لدائرة الشمرة بولاية بتنة الجزائرية، نظمت محاضرة علمية تكوينية وتثقيفية مشتركة بين تونس والجزائر تهتم بموضوع التعاون الثقافي وتطوير مهارات التسويق للحرفيات ودعم القطاع السياحي وتنشيطه من خلال التظاهرات الثقافية المشتركة. وفي هذا السياق بينت نجاح حناشي جمزة رئيسة جمعية النساء الحرفيات بجفصة أن هذا النشاط يأتي في إطار برنامج زيارة يؤديها وفد جزائري إلى ولاية جفصة من 18 إلى 21 من جوان الحالي للاطلاع على المخزون التراثي والثقافي المميز لجهة جفصة وأبرام شراكات في هذا المجال.
2: بمناسبة قدوم أخواننا من الجزائر الشقيقة في إطار شراكة وفي إطار محاضرة علمية حول كيفية التسويق للحرفيات منتوجاتهم داخل وخارج البلاد، وديجا هي ثم شراكة، ديجا كان لنا حنايا استدعونا للجزائر في شهر جانفي، جمعيتنا عندها 12 سنة وقاعدين نحاولوا سيرتو في السنين هذه الأخرى حول التجديد في التكوين في الشركات. نحبوا ان الحرفي يتحلى على وسط تونس وخارج تونس، معناها يسوق مش لما نبقوش كندا بتونس، ماذا بينا ان تكون عندنا علاقات خارجيه في ميدان التسويق وفي ميدان سورتو الصناعات التقليديه.
0: هذه المحاضرة العلمية تهدف إلى دعم الحركية الثقافية والسياحية بجهة جفصة وإبراز ما تزخر به من مميزات تراثية وحرفية متنوعة وفتح الأفاق لشراكة مستدامة في المجالين الثقافي والسياحي مع الجانب الجزائري. عمار عيساوي رئيس المنظمة الوطنية لتواصل الأجيال دائرة الشمرة بولاية بتنة الجزائرية يضيف في متابعة للزميلة هيفا سلوجا.
3: مثلوا الصناعة التقليدية وبه نوصلوها من جيل لجيل، يعني هذا هو الشعار نتاعنا احنا، توصيل هذه الأمانة من جيل إلى جيل، يعني من جيل السابق الجيل الحاضر وجيل المستقبل بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله تكون فيه ثمرة للصناعة التقليدية بها يكون فيه تبادل ثقافي اجتماعي واقتصادي بإذن الله عز وجل بين البلدين الشقيقين الجزائر وتونس، ويكون فيه تحفيز لهذه الحرفة اللي هي يعني احنا في نظرنا مش عبارة عن وسيلة لكسب الرزق، بل هي تعبر عن تاريخ تاع الشعب.
0: تم يوم أمس بمقر ولاية طوزر تنظيم يوم إعلامي حول مخرجات المرحلة الأولى والثانية لدراسة الدليل التوجيهي لتأهيل وإعادة هيكلة المناطق السياحية في وفق سنة 35 و2000 التي تنجزها الوكالة العقارية السياحية. أنيسة قصيعة مهندسة معمارية بالوكالة العقارية السياحية تتحدث في متابعة لمراسلة الإذاعة وحيدة أمبارك.
4: دراسة تخص المناطق السياحية الكل، أما نجموش خاطر تعمل تشخيص على المناطق الكل، دونك اخترنا خمسة مناطق اللي هما مثالية: تبرقة، يسمح ميت، سوسة، جربة، وتوزر، والمنطقة كبلي والجنوب الكل، خاطر عندهم خصوصيات خاصة بهم. أهم الإشكاليات هما برشا واتلة مسكرين، فما خصوصيات متاع الجهة لازمهم تثمنوهم اللي هما مثلا في توزر هي النخلة والبغيك متاع توزر، الواحة بيدها لازمها فالوريزاسيون، لازمها ادابتاسيون، كياسات لازم يكونوا سيكوريزي، لازم يكون فيها ضوء. هي الدراسة في المرحلة الثانية طرحت برنامج متاع تثمين، وفي المرحلة الثالثة فما الإجراءات القانونية اللازمة اللي تتبدل باش نجموا نطبقوا وهذا الكل خاطر توا الموضوع هذا لازم كل منطقه سياحيه عندها ستركتور دو جيستيون تاعها واللي هو توا ماهوش موجود في القانون. لازم الناس الكل ما بعضنا نحطوا يد في اليد باش نخلطوا.
0: نبقى في ولاية تزر لكن في موضوع آخر. في إطار البرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية تم أمس توقيع عقد لإنجاز أكبر محطة طاقة شمسية فولتاية ضوئية بمطار تزر نفط الدولي. ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود الرامية إلى خفض استهلاك الطاقة بالمؤسسات العمومية وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة. نبيلة ناصري أعدت ورقة في هذا الإطار.
5: تم أمس بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة توقيع عقد لإنجاز محطة طاقة شمسية فولتا ضوئية بمطار توزر نفط الدولي بقدرة إنتاجية تبلغ 4 ميجاوات، وذلك لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات في إطار البرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية وفق ما أكدته الوكالة أمس. ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود الرامية إلى خفض استهلاك الطاقة بالمؤسسات العمومية وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة. وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري بالمناسبة أن المشروع يعد أكبر محطة للإنتاج الذاتي للكهرباء سيتم إنجازها في إطار البرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية، وأبرز أهميته في دعم توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة. ومن جهته أوضح المتصرف المفوض لديوان الطيران المدني والمطارات لحبيب التومي أن المحطة ستساهم في تغطية جزء هام من حاجيات مطاري توزر نفط الدولي وجربة جرجيس الدولي من الطاقة الكهربائية، بما يساعد على التقليص من كلفة الاستهلاك الطاقي وتحسين نجاعة التصرف في الموارد.
0: انعقدت أمس بمقر ولاية قبلي جلسة عمل تم تخصيصها لمتابعة تقدم الموسم الفلاحي بالجهة والاستعداد للموسم القادم من حيث برامج وصيانة ومتابعة المنظومات المائية وكذلك برنامج التلقيح والاستعداد لعملية التغليف، فضلا عن متابعة الأمراض الخاصة بالنخيل خاصة عنكبوت الغبر. رئيس دائرة المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي محمد المبروك والتفاصيل التالية، والمتابعة كانت لمجد عمر.
6: جلسة عمل لمتابعة تقدم الموسم الفلاحي والاستعداد خاصة للموسم الفلاحي 2026-2027 قدموا فيها جميع الاستعدادات عند المندوبية الفلاحة في جميع البرامج اللي تقوم به، خاصة في برامج الصيانة ومتابعة المنظمات المائية، في برامج التلقيح والاستعداد لعملية التلقيح والتغليف ومتابعه، وبرامج متابعة أمراض في النخيل خاصة عنكبوت الغبار ومختلف معناها الأمراض اللي يعاني منها الفلاح والواحد متاعنا. المندوبية وفرت عديد البرامج خاصة توفير معناها معدات من مضخات ومن كل ما هو التحكم، كل ما هو ديكابل وماتريال، هذا كله متوفر عند المندوبية في درج الصفقات في المغازة، معناها إذا كان أي مجامع تحتاج أي برنامج من نجم نعاونهم. إمضاء صفقات إطارية للصيانة من أجل سرعة التدخل. تدخل حاليا عندنا صفقة متاع النشعيات وإشكالية النشعيات ومياه النز في عديد المناطق معناها في الولاية. أيضا في إطار معناها عملية تغليف وفرت المندوبية الفلاحة 1.3 مليون ناموسية، حقيقة معنا الطلب متاعنا يعني 5 مليون، لكن حاليا متوفر في المخازن متاع الجيد ومتاع المندوبية الفلاحة تقريبا 1.3 مليون. صحيح ثم نقص في الطلب نظرا لبعض الإجراءات خاصة كل ما هو التيفيا والوضعية الجبائية متاع الفلاحين. إن شاء الله أنا نسعى للحلول أخرى باش نحاولوا الكمية ذي وتخرج، خاصة ماذا بينا ما تقولش في المخازن، ماذا بينا رأى الفلاح يستفيدوا منها ويقع معناها مد الفلاحين بالجميع معنا البرامج. إضافة ذلك المندوبية حاليا بالاتفاق مع المجمع المهني التمور والمركز فني التمور تقوم بعديد عمليات الإرشاد خاصة في عمليات المداوات. أنا برامج تقريبيا يومية في إطار خلايا الإرشاد الفلاحي مع المجامع ومع مختلف الهياكل في أيام تحسيسية على المداوات وعلى كيفية المداوات وحماية الإصابة وخاصة تنظيف الواحد اللي هو مهم ياسر في المرحلة هذه.
0: نواصل تقديم الأخبار. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس بقصر قرطاج نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سلمى ملك الحدادي، وكان هذا اللقاء مناسبة جدد فيها رئيس الدولة تهانيه للجزائر الشقيقة على النجاح الدبلوماسي الذي حققته سلمى حدادي بفوزها بهذا المنصب السياسي في الاتحاد الإفريقي، متمنيا لها مزيد التوفيق والنجاح. وأكد رئيس الدولة أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، كما شدد رئيس الدولة على التزام تونس الراسخ بالمبادئ التي قامت عليها منظمة الوحدة الإفريقية والتي حل محلها الاتحاد الإفريقي. أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتماد بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. وجاء الإعلان خلال موكب توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة وكل من وكالة التكوين في مهن السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة من جهة أخرى بإشراف وزير السياحة سفيان نطقية. وأكد الوزير بالمناسبة أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية الرامية إلى تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا ودعم بعث المشاريع وإحداث مواطن الشغل بمختلف الجهات لا سيما بالمناطق الداخلية، فضلا عن تيسير النفاذ للتمويل بالنسبة للمؤسسات الناشئة وكذلك المؤسسات الصغرى. عالميا، بعد تعثر انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في موعدها المقرر يوم أمس في سويسرا، ما زالت التحركات الدبلوماسية تتواصل لاستئناف مسار المحادثات لحسم الخلافات بين الجانبين، وذلك قصد التواصل إلى اتفاق سلام دائم ونهائي استنادا إلى مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان. ويتصدر الملف اللبناني الأسباب التي تعطل التفاوض الأمريكي الإيراني في سويسرا، حيث قال موقع أكسيوس إن المحادثات تأجلت بسبب القتال المستمر بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي. يستمر إذن تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، وتتواصل الغارات المتفرقة بعموم قطاع غزة بما في ذلك مراكز إيواء وخيام للنازحين ومنازل ومنشآت النعم. سياسيا، شهد الأسبوعان الماضيان جولات مكثفة من جهود الوساطة المصرية والقطرية والتركية مع الفصائل الفلسطينية المختلفة وحركة حماس والمبعوث السامي لمجلس السلام بهدف التوصل إلى ما وصف باختراق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية. جاء في أولى نشرات الأخبار لهذا اليوم توقيع عقد لإنجاز محطة طاقة شمسية فولتا ضوئية بمطار توزر نفط الدولي تنفيذا للبرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية. وزارة السياحة تعلن عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى بمختلف جهات البلاد. وتواصل التحركات الدبلوماسية لاستئناف مسار المحادثات بين واشنطن وطهران قصد التوصل إلى اتفاق نهائي. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.
7: أحوال الطقس. سيدة سعيدة بن صالح، صباح النور.
8: صباح النور أخت بسمة، تحية ليك وكل مستمعي ذات قصر.
7: آخر التوقعات بالنسبة لأحوال الطقس في الويكاند مدام سعيدة.
8: ما نجم نقول على طقسنا اللي هو في استقرار بالنسبة لنهاية الأسبوع بداية الأسبوع القادم. اليوم طقس عامة صافي لقليل السحب، بالنسبة للريح تكون من القطاع الجنوبي في الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة في مطلة بقية المناطق، وتتقوى آخر النهار بالجنوب. البحر اليوم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب في الشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل. الحرارة القصوى اليوم تتراوح بين 32 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيدي محليا. البارح كنا سجلنا 36 درجة كحرارة قصوى في قفصة، اليوم يعني تقريبا نفس المعدلات بين 35 و 36 درجة. بالنسبة ليوم غد أيضا يتواصل طقس استقرار، سحب قليلة بأغلب الجهات، ريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تتواصل قوية بمنطقة سرات وبالتالي بحر مضطرب في منطقة سرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، غدا الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيدي محليا. يوم الاثنين أيضا طقس استقرار مغيم جزئيا بأغلب المناطق والحرارة في استقرار مع ظهور الشهيدي خاصة في مناطق الجنوب.
7: واضح، شكرا لك مدام سعيدة، لك صحة، يومك سعيد وإلى اللقاء.
9: أحوال الطقس. فتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاه النجاح، ورقة ورد، الإمضاء رياض حيدوري. معاك غزوة مريتنا. نسائم الصباح.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.
7: اسمع جديد التالي على راديو جفة. أنا رؤوف ماهر أمريكا.

0: صحة، سبار، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: نفس نفس نفس
2: قلبي وقف ياخد نفس
3: ياخذ نفس. هذه هي معناها نفس المهم برشا واحد في الويكاند يلقى وقت باش يتنفس. هدى صباح الورد، مرحبا بيك.
4: نفس اكيد مهم في كل نهار وخاصه في الويكاند.
3: في الويكاند بطبيعة هو الانسان ديما يلزم يلقى وقت الراحه صراحه، معناها كل يوم مش كان في الويكاند، لكن ضغوطات الحياه وتو بركونا نحكوا معناها كيفاش الانسان كان يعمل معناها في سبور وحبس شويه، اذا عنده ظروف، عنده شكون عادي في المناظره وهذا يطلب برشا فلوس وبرشا وقت وبرشا صعبات، يبدا يبجل صغار على روحه ساعات صدقني. لكن مهم برشا انه الانسان ديما معناها يفكر روحه. والرياضه مهم برشا برشا برشا، الرياضه عندها برشا فوائد نفسية وبدنية وجسدية واجتماعية وكل شيء معناه صحية. لكن الرياضة لازمها تغذية رياضية زادة
4: بطبيعة.
3: اللي يمشي يعمل سبور لازم يعرف شنو ياكل وقتاش
4: وشنو ما ياكلش
3: وقتاش وحتى لي كومبليمون اليمونتير زادة يدخلوا فيها، معناه مهمين زادة. وقت نحكوا على البروتيين والكرياتين مثلا نحكوا عليهم، هذوما ساعات يقول لك راهم مش باهين ولا راهم يعملوا كذا ولا عندهم مضاعفات سلبية. ثم ثقافة راهي لازم تكون في التغذية الرياضية،
4: ثقافة غذائية في الرياض.
3: صحيت
4: ما يمشيش سبور وحده كلك سوا واحد مثلا باش ينقص ولا باش يزيد بوا ولا باش يحطها يحسن في البنيه الجسديه نتاع، مش رياضه فقط. رياضه فقط هي اجهاد، رياضه وغذاء هي بدن مزيان وبدن متكامل وقوي. هذاك علاش ما تمشيش سبور بركه، سبور باش نقص بوا لازم ماكله معينه، وسبور باش نزيد بوا لازم ماكله معينه، وسبور محافظ على اللياقه لازم كومبليمونتير كما كنا نحكو وماكله زاد اخرى معينه.
3: اي ساعات مش هو نعمل سبور هكا صحيح، معناها نتفرهد والإنسان يضعف مثلا، خاصة النساء معنا عادة تحب أنها تنقص في الميزان، أغلبها ما يحب نقص في الميزان وإلا مقاومة مش يخدم عضلاتهم وكل شيء. لكن ما يهتموش بالجانب الغذائي وخاصة معناها الحاجات الإضافية اللي يلزم تنضاف، خاطر هي ما هيش متوفرة بما في الماكلة نتاعنا ويلزمها كمية كبيرة. نحكو على البروتيين مثلا.
4: بالضبط. مثلا احنا أخذنا السوجي نتاعنا باش نقص بوا، ما نجيش أنا نعمل في سبور ونروح ناكل بارش عجينة، لهنا ما عملتش حتى شيء. البروتيين هو لحم، غلة، نعمل عظام مثلا، هذا هو البروتيين.
3: هذا قبل،
4: لا هذا مع خاطر احنا عندنا فطور غدا عشاء. انت باش تعملي سبور باش تنقصي بوا، اكيد مش باش نتحرم من الغداء والفطور والعشاء. يبقى فطور غدا عشاء، اما يبقى هو باز دو بروتيين. البروتيين وين يتوفر؟ يتوفر في اللحومات، يتوفر في ماكله متوازنه اللي هي حليب، لحم، غله، هذا هو نقص السكر. في الاخر كونكلوزيون، انت كي تجي تشوفي شنو كليتي تلقى كليتي الباز نتاعك بروتيين، هذا هو. اما كي نوفر انا مقرونه، كسكسي، مرق، باغيت،
3: نشويات،
4: هذا هو العجين اللي كنا نحكوا عليه، هذا هو اللي يوفر لك الكونتيتي دو غريس. بالنسبه للعباد اللي باش تنقص باش تزيد بوا، اش معناتها تزيد بوا؟ احنا نعبر عليه بالبريز دو ماس يعني كوربوريل، ولا نقولوا باش نكبس بدني ونزيد في الكتله العضليه
3: اللي هي تمارين مقاومه على
4: التنخمه. هذا ما عادش نحكوا على بروتين، ولا نحكوا على كربوهيدرات. الكربوهيدرات تدخل فيه البطاطا، تدخل فيه نوعيه من العجينه، مش يعني برا امشي كل اربع باجيت كل يوم.
3: معناها من بعد ما نكمل سبور لازم عندي بلا معين في حاجه معينه، اكثر شيء في نشويات. أي هذا معين كربوهيدرات.
4: اي نشويات هي ستابيليزاسيون، اللي تعطينا ستابيليزاسيون دو بوا وتعطينا العضله المتماسكه، فهمتي؟ مش ننقص في الكونتيتي، لا ما نقصتش على الكونتيتي دو بلا، لا الكونتيتي اللي هي يعني مثلا كما حكينا قلنا البطاطا هي من نوع من النشويات، الشوفان هو نوع من النشويات، العجينه بنسبه معينه هي نوع من النشويات. هذا هو يعني ايش معناتها كربوهيدرات. نعمل روشيرش انا نلقى شنو الكربوهيدرات، تنلقى رو ماكله نتاعي ناكل فيها العاديه، اما شنو بكونتيتي معينه، هذا شنو واش معناتها يعني باش نعمل نزيد بوا ولا باش نقص بوا بالغذاء اللي هي الماكله شنو ناكل. خاطر اللي هو الخطا اللي يقع اني انا باش نزيد ولا باش نقص ونبقى على نفس الريتم نتاعي.
3: اي هذا خطا كبير برشا.
4: صحيت
3: يفرز البدن ويفسد معناها
4: يفسد سيرتو. انت ركزي في البلاتونسي، راهو ما شاء الله ياسر غني باللي كالوري اللي هو البلاتونسي، ما يساعدناش احنا في السبور. كسكسي، مقرونه، ملوخيه، فهمتي الجو هذاك،
3: خبز خبز
4: خبز خبز خبز كل شيء خبز، ساعات تلقي كسكسي يتعدى بالخبز حتى، فهمتي؟
3: مشكله ولا بالحق
4: ادمان هو ولا اللي هو لا هو سبورتيف سي بروتين. ومن بعد اذا عملتي البوال نتاعك اللي حاجتك بيه تولي تحكي على الكربوهيدرات. لهنا لازم نفرقه، لازم نفهم شنو هو بروتين ونقرا عليه ونعرفه، ونقرا علاش معناتها كربوهيدرات ونعرفه.
3: بنجم ناخذوا بروتين معناها ناخذوه كمكمل يعني نكملوا به.
4: باه انا ككوتش من بلاستي انا ريما ننصحش بحتى حاجه معلبه حتى حاجه غبره حتى حاجه بروتين في ساشي. انا هك هذه قناعتي. فما جيو زملاء اخرين يقول لك لا انا يعني من منبر هذا ككوتش انا مسؤول على كلامي.
3: نشجعش.
4: انا نقول لك تنجمي تاخذي كعبه نزاز وعلاش تاخذي فيها مشيحه هي ومرحيه وبودر والله اعلم شنو زايدينها. علاش ما ناخذهاش هي حيه بيدها؟ علاش ما ناخذش انا من حليب؟ علاش لازمك حليب مشيح؟ علاش ما ناخذش حليب حي؟ فهمتي؟ انا هكا
3: الكرياتين.
4: الكرياتين باه. الكرياتين هو شنو؟ ليش باش تفصل بيه العضله؟ باه انا نفصلها طبيعي، نشيحها من الماء، نحرق لها الجريس نتاعها ونخدم لها مقاومه شيء نفصل.
3: هو اكبر الرياضيين واشهر الرياضيين في العالم حتى في تونس معناها عنا برشا هذا يشجعوا برشا على الكرياتين والبروتين يدخل في حياتنا، مش حتى حتى كرياضي معناها او تمارس الرياضه يعني، لانه لازم مثلا المراه لازمها.
4: شفتي انا ما قلتش ما لازمهاش، اما ما نحبش المصنع
3: موجود نجم توفر كمية عادية
4: طبيعي. نجم أي كي يبدأ فطورك متوازن وغداك متوازن وعشيك متوازن ما شاء الله. ناس قبل كانوا أبطال اللي أسوا التاريخ وتاريخ تونس حنا بعد كان عنده كرياتين ما كانش عنده، كان ينزل على بروتين نهار كل مشوي مشوي مشوي يلقى الجسم يعني السمع. حنا نجو نحبوا على المادة المصنع. المادة المصنع أنا علاش نقول لا مثلا المادة المصنع في الآخر تحبس الكلاوي،
3: يقولوا صحيح عند المرأة على الكلاوي
4: صحيح تعم صعوبة الإنجاب عند المرأة. بعد ذلك تجي انت تلاوج عن مخلفات متاع الشيء هذا تقولي كليت وعملت وعملت وعملت، علاش انا نمشي الحاجه هي باش تحبس لي حياتي في المستقبل اور انا نلوج على البوتين؟ البوتين نجم نعملها طبيعيا، هذاك علاش انا ما ننصحش به الشيء هذا. فما حاجه واحده نحبها ياسر انا في الخدمه يسرتو تولي سبورتيف، ما نحكيش على هوت نيفو ولا با نيفو. تعمل في السبور لازمك مانيزيوم. مانيزيوم موجود في البنان، موجود في المانجا، موجود في برشا غلة،
3: حتى لي كومبليمون اليمونتير مانيزيوم بهين هذا موجودين
4: في الفارماسي. فما من 4000 حتى شوين تحبي توصلي
3: بالبري توصل توصل
4: يعني حربوشة صغيرونة ما فيها حتى حاجة. المانيزيوم ليش؟ خطر العضلة تتعب وتلوج على
3: تتكبس وتتخلق
4: صحيتي يزمى وقت الاستشفاء. كي تخلي انت المانيزيوم ترتاحي فيسع فيسع اللي هو نجم نعوض. ما تحبيش فارماسي وما تحبيش الدوايات، دوش هكا شوية حليب سخون اوب تترخف العضلة. هذاك واش معناتها مانيزيوم راهو حنا نلوجوا عليه في حربوشه
3: باش ترخف العضله شويه وتفرهد الانسان
4: بالضبط. أي. يعني احنا حابين نقولوا راهو الغذاء السليم هو يعطي كيف كيف جسم سليم. اما يلزم بوعي كل حاجه لشنو كل حاجه.
3: كما اللي يقول لك مثلا قبل السبور لازم تعمل تاخذ شويه فيتامين سي مثلا معاش خاطر باش يصير اجهاد ويصير تعب العضلات وكل شيء لازم تاخذ تاخذ فيتامين سي معناها تعمل
4: منشط النقطة هذه
3: ما تكونش كعبة ببركية تمشي كعبة معطم.
4: أنا راني ياسر يعني ياسر نضرب على الطبيعة ونحب الطبيعة مش حتى حاجة مركبة عرفتي. رو سؤالك ياسر مزيان ومحليك ترحتي تو أنا زعما مشي من بخي. احنا تو مش عنا قيلولة نقيلو شي يعمل لك يقيلو يجيك يجري السال دو سبور يجيك ابويزي نسبة السكر في الدم طايحة. مازال في الشافمون جينيرال تلقي اوب طاح ليش ايش فما عينين حوق طاح السكر سكر في الدم باع على الاخر فهمتي. نولو بعد القيلوله ناخذ حاجه حلوه كعبه كيك
3: اي حاجه
4: اي حاجه فيها سكر سكر سريع الذوبان فهمتي. هكا نبعد انا على حكايه الدوخه وناخذ انرجي اسمها ATP. الATP هي اول سورس نتاع انرجي نخدمه فيه في البدن. هذا هو
3: فيتامين سي. هذا لا حكيته فيرا
4: لا لا لا انت قصدك فيتامين سي اللي هي يعني مثلا حربوشه ولا بلول ولا
3: حكايه يعني. مش منشطات معنا فيتامين سي يعني حرابش ولا
4: شوفي هما
3: هي المعلومه صحيحه ولا غلطه الساعة من اصلها موجود معناها يلزم ياخي ولا ياخذ الانسان فيتامين سي قبل ما يمشي ولا
4: بتبيع قبل وبعد
3: فوالا
4: قبل وبعد
3: هكا تفهمنا
4: لا قبل وبعد الزود. انت كي تبدي ماشي يبدا تو دو جليسيمين طايح في البدن وبعد ما تكملي ساعه دونترينمون تو دو جليسيمين زيد طايح في البدن. دونك لازم تاخذي قبل وتاخذي بعد خاطر البدن يمشي كان بالسكر فهمتي. منين وكيفاش هذه تدخل فيها حكايه أخرى. انا ديما نشجع على الفارماسي خاطر حاجه مدروسه ولو انا لازم زاد تقري النوتيس
3: تاع الطبيعه تعرف مش اي حاجه
4: وريتي بس ما عندنا الطبيعي ما نروحوا في الفريز في الدار ونروحوا في البرقدان في الدار والليمون في الدار علاش نمشوا للمركب خاطر اسرع خاطر يذوب في الماء نعطي كل حاجه وقتها نجموها فهمتي.
3: واضح هي مهم برشا ثقافه رياضيه والانسان حتى معناها توا موجود على الانترنت كل شيء معناها تنجم ثقف روحك وتدخل وتسال وتشوف
4: صحيتي
3: على اليوتيوب وتشوف على مختلف معناها
4: ريتي نعطيك حاجه بسيطه. احنا ديزاتليت احنا من عمر 9 ابتدائي يعني 9 اساسي نعملوا في السبور شنو يعلمونا المدربين نتاعنا في جيوبنا يا كعبه حلوه يا طبع سكر. ما قاليش جيبي بلول واشربها ما قاليش جيبي شكاره 250 وكلها فهمتي. يقول لك اجري في الترا انا كي تبقي تدوري راهو مش تجري برك تحسي بالدوخ اجدي طبع سكر حطيه في فمك فهمتي. نمشوا للسهل علاش نمشي للممتنع فهمتي. نسهلوا على العباد خلي
3: تو الناس اللي تحب السرعه تحب معناها بدن باهي في اقل وقت معناها
4: وحناش تعودنا السريع في الطلوع سريع في الهبوط
3: سريع في الهبوط
4: بالضبط ولا. يعني احنا نبنوا درجة درجة يدوم معاك البدن اما كي نبني فيسع فيسع شنو باش يصير تلفت لنا الجيم مخلفات.
3: بصراحة الرياضة حاجة مهمة برشا للصغار دخلوها في معناها تدخل في الثقافة نتاعنا معناها صغير يدخل من هو صغير دخلوا معناها في نوادي يمشي لسال دو سبور يعمل رياضة معينة معناها تحبوا معناها تدخلوا في ثقافته يعرف هو شنو قيمة السبور وحاجة رائعة بصراحة السبور
4: تكوين شخصية
3: تكوين شخصية معناها يتفرهد وعقليته حتى معناها اللي يعمل سبور معناها ما يقعدش مع اللي يجي
4: لا
3: ما نجمش يقعد مع اللي يجي ما نجمش يحكي في اي موضوع
4: تلقي سيلكسيوني
3: عنده عقليه معين صحي
4: اي سيلكسيوني حتى كي تقعدي معاه
3: ايجابي برشا
4: تقولي محليه قديش كلها طاقه
3: يبدا ايجابي
4: ما فهمش حدود
3: صحيح
4: ما فهمش حواجز تلقيه مخه محلول على الدنيا وما فيها
3: يبدا ايجابي برشا وما يقبلش حاجتك معناها تلقاه يختار حتى معناها مع شكون يقعد وتلقاه يختار شنو يحكي.
4: انا ديما نقول للرياضيين الاذكياء علاش يسيروا بعطيك يعملوا تشخيص ويسلكسيوني صحيتي ويخرج كان بالإيجابي اللي هو ويطرح السلبي. ماذا بينا العالم الكل يكون إيجابي كي من هكا ورياضي كي من هكا الناس الكل تلقاها لباس راه.
3: شكرا هدايا سوا يعطيك صحة كوتش مدربة وأكيد عندك في الصيف برشا نوادي برشا خدمة في الصالة
4: برشا خدمة صيف حافل كلها
3: ما شاء الله شفت معناها العائلة كيفاش ولت مهتمة
4: مهتمة ما شاء الله ونسبة وعي صارهم. نسبة وعي كبيرة كبيرة حتى أنا مثلا برمي الاكتيفيتي متاع الصيف مثلا منهم اكتيفيتي هذا 7 عام نخدمها سيزيون يعني سيزيون تاعها 7 فما جينيراسيون تبدلت فما ذري تبدلت فما عقلية تبدلت ما عادش عندنا صعوبة مع الأطفال هذه الحاجة باهية وهذا ديما شنو يرجع لدور الثقافة ودور الرياضة رياضي يسيم الثقف
3: واضح
4: الختام
3: ان شاء الله ربي يعينك على معنا الفرق وخاصه الصغيرات اللي عندك في الصيف. شكرا هدايتك صحه توقيت 8:32 مواصل معكم حتى 9 في نسيم صباحا.

ناديت المول أراني مظلوم أو دار زمان وعليا مدلوم تعدد سنين كيني في منام في رمشة عين تهدو الأجبال شفت وحياتك من غير عين

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغالي.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح. ضيف الصباح
6: 8:42 دقيقة. أصبح الورد لكل مسامي ذات قفصوين. ما كنتم في الاستماع لينا نهاركم مبروك، مرحبا بكم، واصلين معكم ومع المتابعات وضيفتي باش نتحدثوا على الملتقى المغاربي للتعاون التربوي والبيداغوجي اللي باش يكون من 1 حتى 5 جويلية 2026 في إطار تعزيز التعاون المغاربي في المجال التربوي والبيداغوجي. رئيسة الملتقى سيدة مفيدة بونوار حاضرة معنا عبر الهاتف. أصبح الورد. صباح نور مدام مفيدة، أهلا وسهلا.
7: عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعيكم.
6: إذا باش ناخذ معك فكرة على هذا الملتقى، شنو هي أهم الأهداف والمحاور اللي باش تكون فيه إن شاء الله؟
7: إن شاء الله الملتقى المغاربي التربوي البيداغوجي لمربي الطفولة باش يكون فيه برشا برشا معناتها فقرات متنوعة، تكوين، ترفيه، سياحة، عروض زادة. دونك أما الهدف هو من الملتقى هذايا أنه باش يكونوا معنا موجودين معنا مربيات الطفولة من تونس والجزائر، وباش يكون فما وفد معناها جاينا من الجزائر، معناها وفد به ما يقارب العشرين مربي طفولة. دونك معناها باش يكونوا معنا موجودين باش يتبادلوا تجارب مع مربيات طفولة من تونس. هو الهدف ان احنا اكثر حاجه تبادل تجارب في اطار في قطاع الطفوله الاولى والمبكره بالنسبه لرياض الاطفال والمحاضن والمحاضن المدرسيه والاقسام التحضيريه. هذه اهم فئه معناها مستهدفه، سورتو انه تونس كما تعرف نموذج ناجح في العالم العربي، وديك حاجه مشرفه. المنهج اللي عملته وزاره المراه والاسره وكبار السن وبالشراكة مع الشؤون الدينية ووزارة التربية بالأقسام التحضيرية، سواء منهاج أقسام تحضيرية ولا منهاج طفولة المبكرة. بالحق معناها نموذج يحتذى به العالم العربي، واخذين تونس كتجربة ناجحة. احنا كنا معهم في ملتقى في وهران في ديسمبر، الملتقى العربي في رياض الأطفال، والحمد لله معناها بكل فخر معناها تونس سباقة في الحاجات هذية. وإن شاء الله هم جايين باش يستفيدوا من في الإطار هذا من الأنشطة البيداغوجية، الأنشطة الحركية الحسية، الجوانب التعامل النفسي مع الأطفال ذوي السلوكيات المضطربة.
6: مهم برشا هذه النقطة هذه مدام مفيدة، مرافقة الطفل اللي عنده مشاكل، معناها أطفال اللي عندهم خصوصية يعني أطفال توحد ولا اللي عندهم اضطرابات سلوكية، أكيد بشكون ثم يعني تبادل خبرات والتركيز على النوعية هذوما متاع الأطفال.
7: ثم ورشة خاصة بأطفال توحد مع المدربة الدولية أطفال تلوحد السيدة سعيدة العابي من تونس. دونك باش تكون هي تأسس ورشة تطبيقية ممتازة، معناها إن شاء الله هي كانت مؤخرا في الجزائر تقوم بدورة ومش تكون معنا في الملتقى. تدعنا أيقونة الطفولة المتفقد العام سيلهادي الرياحي، خبير اللي من الناس اللي حضروا في كتابة منهاج الأقسام التحذيرية ومنهاج الطفولة، يعني مع غني عن التعريف سيلهادي الرياحي باش يكون موجود بإضافاته بأنصير البيداغوجية وبخبرته الكبيرة في المجال هذايا. باش يكون معنا في هشام الطاري منسق العام للملتقى وفي نفس الوقت مدرب الأنشطة الإيقاعية والتعبير الجسماني بتونس، معناها مكون وطني أغرية لسي نفسي بيبي، المكونين متاعنا الكلهم عندهم لباج متاعهم. أبار زد عنا المحاضرات العلمية اليوم الأخير، دكاترة وأساتذة في الاختصاص. الحق معناها فقرات متنوعة مفيدة ملمة، معناها الملتقى فيه المحاضرات فيه الورشات التدريبية التطبيقية باش تكون في الغابة في الطبيعة، باش تكون معناها أجواء بالحق مختلفة. على معناها مناش كيما ستيل في سال دو فورماسيون والكل لا مش نقعدوا شويه برا في الطبيعه ونعملوا الانشطه نتاعنا في غابه المخيم. وكذلك معناها فما السباحه بيان سور، فما رحله بحريه رحله في السفينه الى مدينه المهديه الجميله، فما زياره زاد لبعض المناطق الاثريه في منطقه الشابه بحكم احنا في مركز استياف الدويره الشابه اللي توا غزال كيف عاود معناها عملوا له لاميناجمون، وان شاء الله سنة احنا باش ندشنو في الانشطه هذيه مع وزاره الشباب والرياضه. دونك مع الكشافه زاد معنا الكشافه التونسيه باش تكون حاضره بانشطتها كما تعرفوا بسهرات الكشافه. دونك والاعاشه وكل شيء موجود. معناها باش نحاولوا احنا كجروبمون كونيكت باش نحاولوا ندللوا ضيوفنا الكل سواء اللي جاونا من خارج تونس ولا من تونس.
6: واضح. اذا باش يكون ثم ورشات تكوينيه ومحاضرات علميه انشطه تنشيطيه وبرامج ترفيهيه وسياحيه زاده، ان شاء الله باش يكون ثم تبادل للخبرات وانفتاح على التجارب التربويه المختلفه بالنسبه لهذا الملتقى اللي باش يكون من 1-5 جويليا 2026. شكرا لك سيده مفيده بنوار، يعطيك الصحه، رئيسه الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي.

0: رياليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: مسيل معكم ومع المتابعات باش نمشوا لقبلي وبتحديد الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقبلي. حاضر معي سيد المدير الجهوي سي صالح عزوز. صباح الورد، مرحبا بك.
2: أخير
1: مرحبا،
2: شكرا على الاستضافة وتحية لكافة المتابعين والمتابعات.
1: تحية لكل مستمعينا في ولاية قبلي. نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك باش توفر عدد من المواد الاستهلاكية، ناخذ معك فكرة على هذا الموضوع سي صالح.
2: العمل هذا معنا تقريب دوري، معنا شهريا، معنا يتم التنسيق مع السلطات الجهوية وبلدية قبلي ودفاع المستهلك ومضاد دفاع المستهلك واتحاد الفلاحين في مناسبة ولا مناسبتين تقريب في الشهر، صفة دورية شهرية. الغرض منها دعم تزويد الجهة بالمواد الاستهلاكية وخاصة الأساسية والمدعمة، وربما رغم التزويد اليومي كما مواد السكر والفرينة فيما نلقاها تسجل فيها بعض الضغوطات، نحاول نعاونه مرة ولا اثنين، نصفه مع وحدات الانتاج، مع المطاحن، مع الديوان التونسي للتجارة مركزيا وجهويا، وتكون متواجدة في النقطة هذه المواد هذه بكميات نقولوا محترمة اللي تفي بالحاجيات. يوم الخميس 18 جوان أنا بمساعدة الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بقبلي وبجميع الأطراف وموافقة من طرف السيد معتمد قبلي الجنوبية كنا حاضرين للمواد المعروضة 6 طن من مادة الفرينة الرفيعة، 4 طن من مادة السكر

0: المدعم، وحوالي 30,000 بيضة بسعر جملة في طارة في ماد آلية المسالك القصيرة. ما عناش نتاج تاع بيض في قبلي، لكن عنا تجار جملة، فنربحوها هامش التصيد نربحوه، وتكون الأسعار تنجم تقول قريبة لأسعار الإنتاج. بالنسبة للسوق كانت في مستوى 5530 بيضة معناها الكاتو، يعني بمعدل الحارة تقريبا 735 ملي، ما قل شوي.
1: سعر باهي معناها مناسب
0: للمواطن. ممتاز. ولاقى إقبال، معناها كافة المواد تقريبا، معناها ما كمل الوقت نتاع التظاهرة هذه إلا تقريبا كافة المواد، معناها أنا شاهد تقبل كبير من طرف المواطنين. طبعاً قلنا حبينا زادة باش تكون تم شوي من الانتاج نتاع الجهة، دلاع، بطيخ، فردية، نسقنا الحق في الغرض مع الدفاع المستهلك وحد فلاحين، إن شاء الله مناسبة أخرى. الفضاءات، كل ما يتوفر فضاء في باقي المناطق نتاع الولاية نتوفر مع السواق حاليا، فنجم نعبو نفس الاكت معناها في معتمديات اخرى، وعملناها الشارليفيات زادة حتى امباراليال مع سوق من المجر المستهلك، السوق البلدي نهج النفطر معناها بمدينة قبلي. عملنا زادة معناها اكت نتاع دعم تزويد معتمديات سوق لحد بالمادة الزيت النباتي المدعم، كانوا حاضرين معنا نفس كل المحسوب. تقريبا زودنا 500 أسرة بمعدل 5 لتر كل أسرة، معناها بالطبيعة بالسعر القانوني، طبعا ما احنا متواجدين، دونك 900 ملي من الوعاء التصفيقي هذا تاع 5 لتر يكون ب 4500. كانت شراكة الحق مع السلطة المحلية، المعتمدية، العمد، الأعضاء المجالس المحلية، وكل ما الآليات كثيرة هي دعم التزويد، معنا عندنا المساحات التجارية الكبرى، عندنا الإشراف على التوزيع بالتنسيق مع تجار الجملة والسلطة المحلية، ونكونوا بمرافقة تاجر الجملة في عملية التوزيع تاع المواد الأساسية والمدعمة.
1: واضح.
0: الآليات كثيرة، كل هذه ما الغايه نتاعها هي دعم تزويد الجهه بالمواد الاستهلاكيه كما حكينا،
1: خاصه المواد المدعمه. واضح. شكرا لك سي عزوز صالح، المدير الجهوي للتجاره وتنميه الصادرات بقبل، يعطيكم الصحه وبالتوفيق لكم. وهكا نكون وصلنا لختام لقاءنا اليوم من نسائم الصباح، ان شاء الله نسمعوا كان الاخبار المفرحه بالنسبه لنتائج البكالوريا، ان شاء الله بنجاح وتوفيق لتلاميذ النوفيام اليوم في اخر يوم بالنسبه لماده الرياضيات، وانطلاقا من نهار اثنين ينطلق وتلامذة السيزيان في مناظرة السادس الأساسي، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. تحية كوكب إبراهيم اليوم ترافقني في الجانب الفني، إبراهيم كمالة في الجانب الرقمي، زينة حدي في استقبال تليفوناتكم، بسمع مالي في العداد والتقديم، كذلك زملائنا من قسم الرياضة وقسم الأخبار. متابعة طيبة لبقية برامجنا، يومكم سعيد مبارك وإلى اللقاء.
2: اليوم مباشرة من مدينة بير لحفي من ولاية سيدي بوزيد للتعرف على مشاغل واهتمامات الجهة. عن قرب بداية من 10 على موجة إذاعة قبصة.

0: تمام 9 صباحا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. انعقد أمس بمقر ولاية طوزر اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بعنصريه المتعلقين بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة وترميمها وتوسعتها وبإنجاز مساكن اجتماعية أو توفير وتهيئة مقاسم اجتماعية، وذلك خلال الفترة من 2012 إلى 2026. احتفاء بعيد الموسيقى الموافق للحادي والعشرين من جوان، تنظم وزارة الشؤون الثقافية ممثلة في المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية والمؤسسات الثقافية الراجعة لها بالنظرة سلسلة من التظاهرات والعروض الموسيقية التي تنتظم بمختلف ولايات البلاد. وفي هذا الإطار ينتظم بمدينة قفصة عرض موسيقي من تقديم فرقة المعهد العمومي للموسيقى والرقص بقفصة فرع القطار، وذلك يوم غد. باشرت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية منذ بداية شهر جوان الجاري جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية التي تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية والزيادات المشتة في الأسعار وبمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وتعديل مستوياتها على عين المكان. وأسفرت هذه التدخلات وفق ما أوردته أمس وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن رفع 4611 مخالفة اقتصادية، وساهمت هذه العمليات الرقابية وفق الوزارة في تخفيض الأسعار وانفراج مستوياتها لأغلب أصناف الخضر والغلال واللحوم البيضاء، على أن يتواصل تنفيذها بصفة يومية خلال الفترة القادمة. أكد وزير الداخلية خالد النوري خلال إشرافه أمس على حفل تخرج حفاظ الأمن الجدد من المدرسة الوطنية لتكوين رقباء ورتباء الأمن الوطني بسيدي سعد من ولاية القيروان، أكد أن المؤسسة الأمنية ستظل حصنا منيعا لحماية البلاد ومواكبة مختلف التطورات للتصدي لكل من يتربص بأمن الوطن. وقال إن الأمن ليس مجرد وظيفة بل رسالة مقدسة تقوم على الكفاءة المهنية والوعي بالمسؤولية. أخيرا، استشهد اليوم 5 أشخاص على الأقل في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين المحتل وحزب الله حيز التنفيذ. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطائرات الحربية والطائرات المسيرة الصهيونية نفذت سلسلة من الغارات على منطقة النبطية خلال الليل وفي الصباح، مما أدى إلى تدمير مباني سكنية ومنازل في حين قصفت المدفعية النبطية وضواحيها قبل الفجر. في أمان الله.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، الدنيا غناية.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: شارع الفن ممر بلا حدود وسفر بلا قيود.
3: كيف بدأت جوائز الأوسكار؟ بدأ توزيع الجوائز عام 1928.
2: شارع الفن تتويجات عالمية، مهرجانات عريقة ومحطات فتية.
4: السعفة الذهبية أعلى جائزة ممكن يأخذها فيلم في مهرجان كان السينمائي.
2: شارع الفن جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
5: 75 عاماً من الأضواء، 75 عاماً من السينما.
2: مشاهد شغف وإبداع بهية أرسمها معكم أنا سمية. شارع الفن.
6: معاك غزوة مريتنا.
7: فلاش سبور. أجمل تحية رياضية. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في ثاني معيدنا الرياضي لنهار اليوم. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي أنهى فجر اليوم استعداداته للمقابلة المهمة والمصيرية بالنسبة لمنتخبنا في ثاني جولات المجموعة السادسة في مونديال 2026. منتخبنا باش يواجه منتخب الساموراي الياباني غدوة صباح انطلاقا من الخمسة. الماتش هذا مش كيما ماتش، نحن نحكو على مواجهة تاريخية، مواجهة رقم 1000 في تاريخ المونديال، يعني الأنظار الكل باش تكون متجهة لملعب المباراة والمواجهة اللي باش يزفرها الروماني المعروف ستيفان كوفاتش. الماتش هذا يجي في وقت طبعا النسور مطالبين فيه بردة فعل قوية، وتنسي الجميع غصة الهزيمة وغصة الهزيمة الأخيرة. مدرب جديد، أجواء أخرى بعد المباراة الأولى، أكيد اليوم الملعبية هم المطالبين بردة فعل على أرضية الميدان. نمشوا للكواليس والتحليل.

0: تأثيرات للمقابلة والحصة التدريبية الأخيرة إلى حد الآن حسب الندوة الصحفية اللي قادها وما قاله المدرب فيرونار بالنسبة للتشكيلة ما فهم حتى حد يعرف في التشكيلة حتى الملعبية في حد ذاته ما يعرفوش شكون باش يكون أساسي وما يعرفش شكون باش يكون أساسي وباش يكون في بنك البدلاء. المدرب أكد أنه حب يخلي الملعبية مركزين للمباراة. نحكو على التشكيلة حسب الزملاء الموجودين هناك في مونتيري وحسب ما تبعوه من التمارين خاصة نتاع البارح فإنه النية تتجه على التعويل على أيمن دحمان على مستوى حراسة المرمى مازال مش مؤكد على مستوى خط الدفاع فممكنين مش يستعمل ويعتمد تركيبة الأربعة ثلاثة ثلاثة في انتظار التأكيد لأنه جرب برشا خطط المدرب فيرونار منذ قدومه وتسيره للدواليب الفنية لمنتخبنا الوطني التونسي. جرب ديلان بروم مازال مو جاهز بدنيا 100% إذا مش يعتمد ثلاثة على مستوى خط الخلفي فانه باش يكون جاهز وباش يكون حاضر في المباراة اذا باش يعتمد على زوز ملعبية فانه عمر رقيق وكذلك نحكو على منتصر الطربي على اليسار العابدي على اليمين يان فاليري على مستوى وسط الميدان انيس بن سليمان وكذلك ليس سخيري وحنا بع المجبري على خط الهجوم ثلاثه اللي هما سيباستيان تونكتي بين كلوار اليمين واليسار مع نحكو على ليس سعد وبونتا مازال مش واضح فيرس شوات او حازم المستورية. إذن هذا بالنسبة لمنتخبنا. نذكروا أنه مقابلة بشكون غدوة صباح بتوقيت تونس انطلاقا من الخمسة. بالنسبة لفيرونار كان تحدث على عدة جوانب في الندوة الصحفية يوم أمس. حكاها على التأثير النفسي للمقابلة الأولى خدم برشا على المورال بالنسبة للملعبية وكذلك ركز شوية في آخر الحصص على الجانب البدني. الياس سخيري زاد حكاها على التركيز في هذه المواجهة قال أنه نسينا المقابلة السابقة طالبين بردة فعل في هذه المواجهة إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي. هكذا نكون كملنا هذا الموعد الرياضي أجمل تحية حيدرون إلى اللقاء.
1: حكاية الصغار حكاية شيقة وممتعة تخفي معاني وقيم.
2: سأقص عليكم اليوم قصة بعنوان
1: برنامج يروي الحكاية ويزرع القيمة. كونوا في الموعد مع حكاية الصغار من الاثنين للجمعة من 9:30 صباحا.
3: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.
4: إشهار اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على مشت الفرحة.
5: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
6: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيد كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الفليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين.
7: عندك أورانج
8: إشهار. إذا تقفصة مرايا تتكلم
9: الساعة الآن تشير باستديو قفصة إلى تمام 10 صباحا.
10: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تشير تقديرات دائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة تشير إلى أنه من المتوقع إنتاج 16,000 طن من البطاطا الفصلية بالجهة خلال الموسم الفلاحي الحالي محافظة بذلك على مستوى الإنتاج المسجل خلال الموسم الفارط وفق ما ذكره رئيس الدائرة قيس شلبي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. برمجت وزارة الاقتصاد والتخطيط إحداث 800 شركة أهلية وتوفير 27,000 موطن شغل عبر المبادرة الخاصة في أفق 2030 بمختلف الجهات للحد من البطالة وبينت الوزارة وفق مشروع مخطط التنمية 2016-2030 أن الاستراتيجية ترتكز على توفير خطوط تمويل ميسرة ومرافقة الباعثين للاندماج في الدورة الاقتصادية والانتقال إلى العمل المنظم. أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل جديدة لبعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفئة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. أعلنت مؤسسة فداء ضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية وشروط وإجراءات الانتفاع بها لفئة جرحى الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، إلى جانب مواصلة إسناد الجرايات الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة أقصاها 3 سنوات. تقدر جهات في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك احتمالا لتغيير الحكومة في إسرائيل، وبالتالي تعمل على إقامة قنوات اتصال غير رسمية مع أقطاب المعارضة الإسرائيلية وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان ينبغي على الولايات المتحدة منذ البداية أن تفرض رسوما جمركية على الدول الأوروبية مقابل بيع الأسلحة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن إدارة بايدن لم تطلب ذلك على حد قوله. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.
11: إذاعة قفصة، مراية تكلم.
12: تبعوا في الحيوان هني
13: نخرجوا من الاربعه بتاع الصباح
14: عن قرب.
13: نعم
14: عن قرب.
13: بلاصتنا صعيبه برشا برشا برشا.
15: هما جوجوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين
16: خويا، ماذا بين تكلموا؟
17: احنا لهنا انقى معزول
16: عمري وقير 62
18: مين حب نقعد هاني قاعد هاني بطال
19: المستوصف هذا الوحيد في المنطقه.
20: احب سغادي خلي غادي انا نتفاهموا بالمعقول.
13: كيس ما نحكي لكش،
21: اجينا ساعه ساعه يجونا ستيك تحب السكرها بغادي ويتعدونا على رجلي.
22: لكن مشات الغدوة.
23: أولا
14: عن قرب،
23: ثانيا
14: عن قرب عن قرب.
11: إذاعة قفصة
23: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم.
11: إذاعة القرب، إذاعة القرب.
23: هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب.
24: نهاركم أسعد الأيام، صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا الأوفياء ومشاهدينا بإذاعة قفصة في برنامج عن قرب. هذا البرنامج اللي دائما نذكر أنه برنامج يتجول في 5 ولايات، قفصة توزر قبلي سيدي بوزيد والكسرين، واليوم محط رحالنا ولاية سيدي بوزيد وبالتحديد مدينة بير لحفي. هذه المدينة المميزة، هذه المدينة الدافئة دفء أهليها، هذه المدينة اللي عندها زخم في المشهد الثقافي، في خصوصيتها في قطاع الفلاحة، هذه المدينة اللي ما تنجمش تمشي من الجهتين دون أن تمر على بير لحفي. في هذه المدينة أثرنا اليوم أن نكون ضيوف للحديث عن مشاغلها مشاكلها. بطبيعة الحال سنفتح بوابات للحديث عن المشهد الثقافي، عن الأشياء المميزة في هذه المدينة. وبطبيعة الحال وقت ما نقرب ندخلوا مدينة ندقوا الباب على أصدقائنا الصديقين عيسى سليمان وشكري وزميلنا شوقي شكري. بطبيعة الحال اتصلنا بهم وكان التنسيق لهذا البرنامج زميلنا عيسى، يعطيه الصحة صديقنا بالأحرى عيسى. نضمن تفاصيل هذا اللقاء في دار الشباب بير لحفي، وحبيت نشكر العاملين في هذه الدار على استقبالهم لفريق إذاعة قفصة، على رحابة صدرهم، على حسن الاستقبال. شكرا أيضا لجمالية هذا المكان الأكيد جدا فيه العديد من الأنشطة. تبعا في هذا اللقاء سنعرج على هذه الدار. اللقاء هذايا باش يتواصل كالعادة حتى منتصف النهار باش نتحدثوا في كل شيء. هي مساحة حرة بكل شفافية بكل وضوح وبكل حرية. سيتحدث ضيوفنا الكرام عن مشاغل ومشاكل هذه المنطقة مميزاتها وبطبيعة الحال اللقاء هذية يأمن تقنيا من الأستوديو المركزي زميلنا صدقي عرفة، من الأستوديو الخارجي زميلنا محمد بن داود، وعلى الصفحة الرسمية اللي حبي يتفرج على البرنامج يدخل للصفحة الرسمية لإذاعة قفصة ويتابع تفاصيل هذا اللقاء. شكرا أيضا للزميلين لسعد قروي وشوقي شكري سوى رعمدية من أمام المزح. كما جرت العادة في اللقاء هذية ديما نعرفوا نعطوا بطاقة تعريف المنطقة اللي نتحولوا لها. بالطبيعة بير الحفاي غني عن التعريف، ولكن هذه هي العادة، نقدم بطاقة تعريف هذه المنطقة. نرحب بضيوفنا وديما نقول ما تغيروش المحطة، خليكم ديما مع إذاعة قفصة. صديقي عيسى، مرحبا بك عيسى. شكرا لك، يعطيك الصحة كما جرت العادة، أنت دائما حاضر. وين نحب نجو البير الحفاي وإلا ربوع بير الحفاي نتصلوا بيك. شكرا ليك عيسى، التحقت بينا ضيفة نجمي تجيب أحذانا كرسيك وتجيب أحذانا. مرحبا بيك عيسى. مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك سوار، صباح خير. مرحبا بذات القفصة في بير الحفاي. أنت مش أول مرة تجيب أحذانا.
24: بالطبيعة احنا ولد الدار.
0: بالطبيعة الحال مرحبا بيكم.
24: بير الحفاي بطاقة تعريف هي مدينة غنية عن التعريف، ولكن هكذا دائما نقدم هذه المدينة خصوصيات مميزاتها بطاقة تعريف حتى نفتح هذه البوابة.
0: واضح. بير الحفاي واحدة من معتمديات سيدي بوزيد الـ14.
24: نعم.
0: عدد سكانها 45,000 ساكن. مساحتها تقريبا 55,000 هكتار، مقسمة لتسع عمادات: بير الحفاي، بير بوصبيع، بير عمامة، ورغة، رحال، السلامة، القصر، المزارة والمحمدي. هي الثالثة من حيث عدد السكان في ولاية سيدي بوزيد.
24: هو حتى الواحد كيمر هكا ماشي ماشي القفصة، ماشي لتوزر ولا ماشي لتونس، بالعين المجردة وفيك ثنية ذيك يعرف ان هي ما شاء الله معناتها مدينة ديما حافلة وفيها تعداد سكاني كبير.
0: فيها زوز بلديات اللي هما بلدية بير الحفاي المدينة وبلدية رحال.
24: نعم.
0: بطبيعة الحال نحن توا قاعدين البث من دار الشباب، فيها مركب ثقافي،
24: هذا الفضاء الجميل. نعم. واللي نعود ونشكر اللي يخدموا في هذا الفضاء على رحابة استقبالهم، على حسن استقبالهم، على فتح الباب، يعطيهم الصحة. شكرا لهم.
0: بطبيعة الحال حضرنا مجموعة من اللي قدرنا
24: ما شاء الله، يعني وجوه النيرة
0: من الثقافة، من الرياضة، من المجتمع المدني، من النشطاء،
24: المرأة
0: فلاحة، تعليم، الناس حاولنا أنه تحضر الناس.
24: يعطيكم الصحة. بالطبيعة هذوما معناتها، ودائما اللي يسمع فينا راه ويحب يجيب حذينا مرحبا بيه، احنا الباب مفتوح.
0: ضغطنا الوقت اللي نجمت ننسق معاهم، نسقنا الناس كلها، والتول دعوة مفتوحة أي واحد يسمع.
24: بطبيعة الحال عيسى، هو في العادة ديما نبدو بالمشاكل والمشاغل، هاي شنو رايك نقولوا الباهي متاع بير الحفاي، نحكوا على الحاجات الباهي اللي موجودة في بير الحفاي، حتى في طرحنا، حتى في طرحنا للمشاغل والمشاكل هو طرح من أجل أن نقول أن هذه المدينة فيها الكثير ما يستحق أنه تلاقي الاهتمام. دائما إذا كان تبدأ فما حاجة به أحدادي بقى وقت اللي نتحولوا ونعطوا صوت للأهالي ولمكونات هذا المجتمع، حتى نقول أنه هذه المدينة مدينة مهمة ومعتمدية مهمة. وبطبيعة الحال كما ذكر عيسى، عدد سكاني كبير، فيها عدد كبير من العمادات، فيها نشاط ثقافي كبير، ونحن على أبواب فصل الصيف. هذا الكل باش نشوفوه في هذه خلينا ندوروا المزدح ونتعرفوا على ضيوفي الكرام. لك أن تبدأ يا إيمين يا إيسار، أمورك.
1: أي شكرا. السلام عليكم.
24: مرحبا بكم وديما بربي قربوا المزح
1: مرحبا
24: يسمعوكم مليح توا الرؤيه واضحه مريقلين يشوفوا فيكم ما خلي يسمعوكم مليح.
1: عبد الحكيم اليوسفي
24: مرحبا سي عبد الحكيم
1: نائب المجلس المحلي عن عماده بير بوصبيع.
24: مرحبا.
1: اقول لاذاعه قفصه حللتم اهلا ونزلتم سهلا مرحبا بكم.
24: شكرا لك.
1: في بير الحفي انت قبل قليل قدمت تقديما جيدا لبير الحفي. نعم في بير الحفي
24: هذا جزء قليل قليل من كثير لهذه المدينة.
1: نعم في بير الحفي ما يستحق الحياة.
24: نعم
1: بير الحفي هي مدينة على سفح هذا الجبل هي جميلة بطبعها.
24: نعم
1: أنيقة في مظهرها جذابة للمارين
24: والأهم مدينة مضيفة.
1: نعم
24: مضيفة كي تمر على بير الحفي. نعم. تلقى الناس كلها تبتسم ومعناتها تستقطبك لقيام بجولة في هذه.
1: نعم.
24: المدينة
1: هم أهالي بير الحفي مجبولون على. نعم. الابتسامة لأن فالابتسامة هي طبع ومفتاح في أهالي بير الحفي.
24: نعم.
1: على كل حال بير الحفي مدينة فلاحية إضافة إلى ما قدمه
24: زميل
1: مدينة فلاحية وهي قلب نابض.
24: نعم
1: وهي تساهم في الدورة التنموية والاقتصادية
24: على مستوى محلي وجهوي ووطني بطبيعة الحال. هذا الكل نشوفوه
1: وهذا هو المظهر الجميل وهي مدينة الماء كما يروق للبعض أن يسميها. إذن فبير الحفي تفتح ذراعيها دائما لمثل هذه الملتقيات. فمرة أخرى مرحبا بكم
24: شكرا لك. شكرا لك بطبيعة الحال سنعود إليك فيما يخص الإشكاليات لأنه موكولة لكم مسؤولية الاهتمام بالعديد. نعم. وأنتم خيط الوصل ما بين. نعم. المواطن وبين المسؤول.
1: نعم.
24: بطبيعة الحال أنتم على اطلاع بالعديد من الإشكاليات.
1: نعم.
24: يعني لهنا المواطن يرجع لكم لكم أنتم.
1: نعم.
24: قبل ما يمشي للمسؤول الآخر.
1: نعم.
24: هذا الكل نمشوا لضيفي اللي بثل المشهد الثقافي. مرحبا
2: شكرا بي. أختي سوار عبد الله متجول رئيس جمعية المهرجان الصيفي ببير الحفي وفنان محترف وفنان شعبي محترف
24: ما شاء الله.
2: أنت في البداية قلتي جيت لدارنا يعني وببير بير الحفي البلاد المضيافة ونفرح كنجي ببير الحفي. أنا زاد عبد الله متجول أحد زميلاتك سمتني بصديق إذاعة قفصة. وإذاعة قفصة نشكرها ديما موجودة وديما تتفاعل معنا خاصة في دور الثقافة وخاصة في المهرجان الصيفي ديما على تواصل وتسهلوني إيش ثم جديد شنو الإشكاليات شنو الحاجات اللي تنجم تقدم بها شنو الحاجات اللي تلقى فيها عائق وزاد كفنان أنا في كل حاجة جديدة أنا تكون عندي تكون وأنتم مسبقين باش تسمعوا جديد متاعي وزاد
24: أكيد نحن إذاعة
2: اللي في بير الحفي يعني ثم حاجة فنية جديدة ومرحبا بكم.
24: شكرا
2: ومرحبا بكم في بير الحفي وإن شاء الله في المداخلة الجاية نحكوا شوية على المشاكل تاع بير الثقافية اللي في
24: مشهد الثقافي
2: ونقدم مصدح لأصحابي زاد يعرفوا برواحهم.
24: نعم
2: شكرا.
24: إذا قصة ترمي بظلالها على المناطق اللي يصلها البث وبطبيعة الحال دائما شعارنا نعطي صوت لمن لا صوت له. تفضل مرحبا بك.
3: مرحبا بكم محمد الجمعي الأخطل.
24: مرحبا سي محمد
3: نائب على المجلس المحلي عمالة ورغة بير الحفي وتقني بخلية الترشيد الفلاحي.
24: مرحبا بك.
3: مرحبا بكم مرة أخرى. وإن شاء الله نقدم الإضافة اليوم ونعطوا يعني نطرح المشاكل الموجودة والحلول باش نضيف حاجة واحدة بربي أرقام على سي عيسى. مدينة بير الحفي هي مدينة فلاحية كسائر معتمديات السيد ولي سيدي بوزيد باش نعطي شوية أرقام فيها أكثر من 50,000 معناتها تعتمد خاصة على بوريكلتير اللي هي الأشجار المثمرة وتربية الماشية
24: ما شاء الله.
3: فيها العدد يعني أكثر من 50,000 أغنام وماعز فيها أكثر من 5,000 من الأبقار
24: ما شاء الله.
3: خاصة لدور الدورة الاقتصادية الفلاحية
24: معناتها أرقام مهمة
3: هذه مهمة فيها قطب يعني في اللي هي المزارع عمة المزارع الأكثر اللي هو مزود رئيسي خاصة لمادة الحليب اللي هي مواد أساسية يعني في المنطقة والجهة ككل.
24: نعم بير الحفي معروفة مدينة مهمة عندها مساهمة فعالة وإيجابية في الدورة الاقتصادية على المستوى محلي جهوي ووطني أيضا وهذا باش نشوفوه الكل. تعرفوا على ضيفك الموالي ضيفنا الموالي مرحبا بك أهلا وسهلا بك.
4: رحبوا بكم إذاعة قفصة حللتم أهلا وسهلا محمد النيلي رئيس المجمع التنويل الفلاحي البركة بن نويل. هذا المجمع يعني غني على التعريف، حاصل جوائز وطنية، حاصل على جوائز دولية من الصندوق العالمي للطبيعة والمعهد العالمي للمياه والصحة والبيئة جنيف، والمدير التنفيذي للشركة الأهلية المحلية نويل اللي هي أول شركة بعد صدور المرسوم عدد 15 لسنة 22، المرسوم الرئاسي طبعا، كانت سباقة وكانت أول شركة تتأسس. ويا ترى الشركة هذه يعني قاعدة تهدم، ثم مرافقة ثم لا، هذا
5: باش نشوفوه
4: بيتبعش نعرفوه.
5: نعم نعم لا. الأخت مرحبا بيك، أهلا وسهلا بيك.
6: سلام. مرحبا. نرحب بالمجلس ونرحب بإذاعة قفصة.
5: شكرا لك.
6: نعيمة دعداع.
5: مرحبا يا نعيمة.
6: مبدعة في الصناعة التقليدية. ونخدم عندي مدة في الخدمة في الدومين. معروفة. معناتها نمشي معارض نشارك، وأنا حالة في بير الحفاية عندي تو 12 سنة. ونخدم ونشارك.
5: شو ما الصناعات الحرف اللي تعملي فيها؟
6: نخدم في التطريز بأنواعه. ونخدم في الحايك والمعلقات الحايتية، ونخدم على الديكور،
5: ما شاء الله.
6: نخدم في الميدان كل شيء.
5: مرحبا بيك. هو كان معناتها غياب زميلتنا سمية رجب، ولا والأكيد جدا في القادم سيكون لك استضافية في هذا البرنامج جداية تذهب. مرحبا بك، شكرا لك. الأخت
7: أحلام متجول،
5: مرحبا أحلام.
7: مرحبا بك ورحبوا بكم، مرحبا بكم في بير الحفي. موظفة بالمعتمدية، ناشطة في المجتمع المدني، وناشطة في الهلال الأحمر التونسي.
5: مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك.
7: أكثر
5: نفسه لي أفش قدم من المزدح. مرحبا بك.
12: السلام عليكم، مرحبا بالحضور الكل، ومرحبا بإذاعة قفصة. محمد زيداني كاتب العام للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، المكتب المحلي برحال.
5: نعم.
12: والناطق الرسمي باسم الشركة الأهلية الوحدة برحال. مرحبا بك من الناس كل، وتو نحكوا في بقية التفاصيل.
5: أكيد أكيد. مرحبا بيك.
25: وبيك عايشك. خالد جبلي مدير مهرجان رحال.
5: مرحبا بك. حضرت روحكم ولا؟
25: شكرا.
5: حاضر المهرجان.
25: أنا حاضر إن شاء الله. وبش تكون من ضيفي. انت جيت الرحال قبل؟
5: اي جيتها رحال، وعملنا فيها برنامج عن قرب.
25: برنامج خيمة عن قرب.
5: اي عملنا فيها. هو رو بير الحفي جينا في اكثر من مرة، ونحاول في هذا البرنامج انه في الشعار البرنامج انه نزور خمس ولايات بكل ما فيها من مدن، قرى، شر، تجمعات سكنية. نحاول ان نصل للمواطن اينما كان، اذا كان هو ما ينجمش يتحول لنا، احنا مهمتنا نتحولوا له.
25: المهم العشاء هذاك قدمتونا ان شاء الله يكون عجبكم العشاء ليلتها. ولو مش من مقامك ولا محله، لكن هذاك عبد
5: زيد. مرحبا بك. وخليه يسمعوك المستمعين، علي صوتك شوي.
25: قلت لك خالد جبالي مدير مهرجان رحال. منطقه رحال انا منطقه عريقه في النضال، قدم 33 مقاوم في عهد الاستعمار. قاوموا وجاهدوا وناضلوا من اجل حريتهم وحريه البلاد واستقلالها. قدموا شهداء.
5: نعم.
25: انا هي تو بلديه، انا تتبع بلديه.
5: نعم. وسنتحدث بطبيعة الحال عن المشاغل والمشاكل.
25: واضح. نعم. خلينا نعرف الزملاء.
5: شكرا لك. مرحبا بك.
26: شكرا. حسين بوعزيزي، رئيس المجلس المحلي بير الحفي.
5: مرحبا بك.
26: قبل كل شيء مش ممكن نطلق تسمية على إذاعة قفصة. اللي لقيناها هي السند عن الإذاعات وما جوناش.
5: تسمية هذه برشرة وكي نسمع الكلام هذا يزيدنا دفع.
26: نجم نسميها بالنسبة لينا منارة. شكرا. منارة لك. الوسط والجنوب.
5: شكرا لك.
26: بارك الله فيكم على
5: هذا واجبنا، راوناش عاملين عليكم زي هذا واجبنا.
26: كنتوا حاضنين المشاكل بير الحفي.
5: شكرا.
26: أهلا وسهلا بكم.
5: شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا. مرحبا بك.
27: مرحبا. بارك الله فيكم. رشاد عكريمي مجتمع مدني.
5: مرحبا بك.
27: جمعية السند اللي حاطة بالمدمنين وفاقدي السند. اليوم مرحبوا بإذاعة قفصة في بير الحفي، اللي بكل صراحة هي اليوم باش تعطينا فرصة حتى أنه أن نجموا أن نذكر بعض أو المشاكل والمشاغل اللي خاصة اللي تعرض لها المواطن في بير الحفي. وبير الحفي أنا بكل صراحة أنا تم اللي يسميها معتمدية الماء أو قرية الماء، أنا نعتبرها معتمدية المنسية. وشكرا.
5: معتمدية الماء لأنه قبل كنا اللي يتعدى يشي يهز نعرف فما سبالة ما نعرفش مازالت ولا فما سبالة اللي يتعدى لازم كيما يعبيش بدون يعبي دبوزة.
27: اليوم الحفي والتشكو من العطش مرات قريفية،
5: هذه الأزمة مش حتى على مستوى تونس، أزمة عالمية. نعم نعم
27: شكرا.
5: مرحبا بك
8: وبيك أكثر.
5: مرحبا بك، أهلا وسهلا بك
8: خولة جويني عيسى.
5: مرحبا خولة،
8: متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة الإنجليزية.
5: جيب أحدهم.
8: صاحبة مشروع كونسيرفري لميمة باي لمجة الصحية. قريت ما كان ليش الحظ أني نتوقف أني نتوفق ونلقى خدمة كسائر شباب اللي قروا قروا وتعطلوا على معنى ما لقوش،
5: ولكن الفكرة موجودة، ولكن الفكرة كانت بالضبط. حلم والحلم تحقق
8: بالضبط. كان لازم أنه الواحد يخلق من
5: بالطبيعة.
8: من الوضع هذيك معنى يخرج من الوضع هذيك ويأسس مشروع ويسعى أنه يعمل حاجة في
5: وهذا اللي يلزم يتعمل
8: في المجتمع. شفت درست عملت دراسة مشروع للبلاصة اللي سكنا فيها اللي هي بير الحفاي. ما لقيتش فيها بلاصة وين يعلبوا الكونسيرف اللي باش يعلبوا الماكلة الكل، وقتها نمشوا البوزيد والكل. لا كنت نمشي غادي البوزيد باش نعلب، كهو عملت كونسيرفري لمين.
5: تفاصيل المشروع متاعك ان شاء الله تو نشوفها بعد شوي. باهي نمشوا توا باش نحكوا على الحاجات الايجابيه، الحاجات المميزه في بير الحفي، الحاجات اللي تساعد في دفع هذه المنطقه وتميزها في مختلف القطاعات، وخاصه هو نبدا بضيفنا لانه ذكر الأرقام هذه مهمة جدا. الأرقام هذه تظهر إلى أي مدى المدينة هذه مدينة عندها قيمتها، عندها أهميتها في الدفع في الاقتصاد، سيما أنه عندها أرقام هذه. ننطلقوا منك الأرقام هذه، وهل العدد الكبير فيها قطيعة ما شاء الله من الأغنام؟ تفضل.
9: نعم هي خاصة كما قلت تعتمد على القطاع الفلاحي كسائر كما قلت
5: تركحوا المزدح
9: كسائر يعني معتمديات الولاية.
5: نعم.
9: وبالإضافة إلى النشاط يعني نقولوا نحن الإنتاج الفلاحي اللي هو متكون خاصة من الزيتين، معروف سيدي بوزيد كلها بالزيتين. بير الحفي زاد عندها الإنتاج الحيواني اللي هو يتمثل في تربية الماشية والأبقار، واللي هو يمثل جزء كبير في الدورة الاقتصادية نتاع البلاد ونتاع الولاية كاملة. ولكن هناك عدة إشكاليات خاصة في مجمعات الحليب، خاصة في نقله، خاصة في الأعلاف، معنا ما ثماش أعلاف، خاصة في الإرشاد زاد موجود نقص في الإرشاد، يعني سوء التغذية الراسيونمون كما يسموه، معنا ثم برشا إشكاليات وإن شاء الله.
5: نعم بالطبيعة اللي يحب يأخذ المزدح للإضافة في هذا الإطار معناتها ينجم يطلب المزدح، لأنه كل موضوع نفتحه هو مفتوح أمامكم للإضافة فيه. هل إشكاليات هذه بطبيعة الحال في علاقة يمكن ببداية أزمة الجفاف، رغم أنه هالعامين هذوما هالعام هذا يعتبر عام مميز من خلال الأمطار، ولكن الأزمة خلت أثارها، وهذه من الإشكاليات اللي عاني منها الفلاح بصفة عامة.
9: هي أكبر إشكالية هي إشكاليات الكلفة، يعني الكلفة خاصة على مستوى الأعلاف، خاطر الأعلاف عنده دور يمثل أكثر تقريبا 70 أو 80% من الكلفة، معناها من كلفة الإنتاج. وتعرفوا أنتم خاصة الأعلاف تو أنا تعتمد خاصة على التصدير، والأوضاع العالمية تولي موجودة خاصة في تصدير المواد الأولية اللي تتعمدها المعامل وإلى آخره، كلها جاية يعني من الاستيراد، مما يأثر يعني على المردودية وعلى على البري دوريفيان كيسموه يعني كلفة الانتاج ولكن للأسف معنا الثمن مثلا لتر متاع الحليب قاعد نفس الشيء اللي هو ما غطيش كلفة. والإشكالية توا يعني خاصة في تربية الأبقار عندنا برشا مشكلة، برشا عماديات كانوا يعتمدوه خاصة رحال، جزء من ورغة، بير بصبية، بير عمامة، يعني العدد أصبح
24: يتضاءل.
9: فهمتني؟ أنا يلزم هناك
24: شفناه في ولايات أخرى معناتها الناس ولت تبيع بأرخص الأثمان المهم تتخلص من القطيع.
9: الخطر ما عادش يخلص، يقولون احنا بلغة فلاها ما عادش يخلص معناها خلص. دونك معناها يلزم لفتة ولا يلزم معناها حلول جذرية لهذا، خاطر الحليب ضروري واللحوم ضرورية.
24: بالطبيعة.
9: ديجا ريت وسنا
24: خاصة في معناها تحقيق الاكتفاء المحلي والاكتفاء الذاتي. أي. أي تفضلوا أي أعضاء المجلس المحلي بالطبيعة ينجموا يضيفوا في هذا السياق. أي.
10: هو في الحقيقة معناها تتم لما جاء على لسان زميلي سي محمد الجمعي فيما يخص خاصة في القطيع وعلاقته بالأعلاف. موضوع الأعلاف بصراحة فيه وعليه
24: هو راهو موضوع يوضع على طويلة النقاش. وين نمشوا هالإشكال هذي
10: مشكلة القطيع في معتمدية بير الحفي فيها برشا عوامل متداخلة خلت هالقطيع هذا. أول شيء معناها الأسوام تطلع أنه تلقى بقرة في الرحبة تعمل 10 و20 مليون.
24: طوى نعتذر لأنه عنا ومضة إشهارية ثم نعود.
13: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
15: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
13: مع تونس فايقين للتسعين
15: عندك أورانج.
24: إشهار الأستوديو الخارجي مباشرة من مدينة بير الحفي. قبل ما نرجع لك المزح عندي ضيف بحذية لأنه أي ضيف يجي لازم استقبله. مرحبا بي.
16: وبيك الله يسترك بارك لك إن شاء الله. رضوان فنان شعبي.
24: مرحبا بي.
16: وبيك عايشك.
24: مرحبا رضوان. نرجع لك في التكملة للحديث والنقطة وإشكالية الأعلاف.
10: نعم. إذن فيما يخص في مشكلة القطيع في بير الحفي، أول شيء نقص في الأعلاف.
24: نعم.
10: خلى هذا يؤثر نقص في الأعلاف بمعنى أنه التوزيع العادل على مختلف معتمديات سيدي بوزيد بصراحة ليس بالمستوى المطلوب، لأنه كي تقارن بير الحفي وعدد رؤوس الماشية بمنطقة أخرى اللي هي أقل رؤوس ماشية ونسبة التزود بالأعلاف المدعمة في المنطقة الأخرى أكثر من الحفي تثير بعض الأسئلة. هذا واحد. اثنين، ذكر زميلي أن القطيع في تناقص. لماذا؟ لأن ظاهرة السرقة هي ما أنا لو المتضرر منها، أنا الشخص متضرر منها في يوم ما سرقوا لي قطيع متاع غنم. دونك معناتها كي تسرق ما عندكش شنو تعمل، شنو هي الحلول التي تتوفر ومعناتها ما تماش
24: قطيع ليس في مأمن، يعني
10: ليس في مأمن جملة وتفصيلا، خاصة في ظل هالغلاء المشط للأسعار في هذه الآونة. معناها ستزيد معناها السارق دعما والعمل على انه اذا معناها بالنسبه لهذا الجانب نتاع الاعلاف صديقنا كنت نتمنى انه شركه اهليه ومعمل علف. يا اخويا نحن بما انه عنا نقص في الاعلاف المدعمه تدعم الشركه خلي تبدا تخدم.
24: اي هبش نشوفوه قبل ما نسمع عيسى ومن بعد نرجعوا لضيفنا باش نشوفوا هل الشركات هذية اللي تخدم الى اي مدى تحاول انه تحل هالاشكاليات هذية. عيسى
17: المشكله نتاع الاعلاف احنا في بير الحفي توا حتى عدد السكان نحن 30 تقريبا في الولايه، ورؤوس الماشية الموجودة في بير الحفي ما عندنا الإحصاء عندنا التلقيح عندنا الأرقام الكمية اللي تأخذ فيها بير الحفي تقريبا تعادل النص اللي تأخذ فيه في معتمديات أخرى، يعني التوزيع لمستوى جهوي مختلف. احنا اليوم
24: وعليش عليش
17: هذا القرار ماهوش عندنا احنا على مستوى جهوي، ممكن على مستوى جهوي، ممكن على مستوى جهوي
24: هو ينجم يكون مركز. تحسب معناتها القديمة محسوب على احصائيات قديمه لم تتجدد
17: بالارقام. الكميات اللي قاعده تتعطى لبير الحفي في الشعير المدعم ولا الاعلاف المدعمه تقريبا اشطر متاع برشا معتمديات اخرى. اليوم عدد السكان وعدد الماشي اقل برشا من بير الحفي. اليوم في بير الحفي الفلاح راه باش يوصلوا التور على شكاره على فم دعمه بعد 4 شهور. انا تاخذ شكاره باش يوصلك التور في القوائم على الناس كل 4 شهور تقريبا. الشكارة العلف المدعمة هي ب 14 دينار ولا الشعير راهو يشرو فيها زيادة تقريبا السوم نتاعها في الدوبل. السوم نتاعها
24: هذا الإشكالية اللي للأسف اليوم لم يقع حلها.
17: اليوم نتشكوا من غلاء الأسعار نتاع الأضاحي والغلم. اليوم راهو الفلاح في بير الحفي اللي يربي السعي راهو اليوم يمشي يشري في الشعير في النوار من المعتمديات من مناطق أخرى، ممكن يمشي حتى الولايات أخرى باش يجيبها تقريبا بالدوبل نتاع سومها. هذا يساهم أنه السوم يغلى. هذاك اللي يخلي اليوم الأسعار تغلى. إن شاء الله إن شاء الله نهار يتراجع التقسيم على مستوى جهوي، التقسيم نتاع الكميات اللي تتعطى
24: الإحصائيات. الإحصائيات تراجع، هذا اللي يلزم. ما نبقوش ديما نخدموا بالقديم لهنا، يلزم تتراجع لأنه راهو التعداد السكاني راهو يتزاد، راس القطيع يكبر، يعني الحياة تتطور كل يوم. معناته
17: أنه بحكم القانون الجديد نتاع توزيع الألاف معناه يلزم رخصة في كل عمادة. راهو عندنا عمادات وقت تسكرت الرخصة لسبب من الأسباب، إذا كان مثلا شكون مولاها قرر أنه يسكرها.
24: قديش من عمادة لهنا؟
17: احنا عندنا 9.
24: 9؟
17: عام تقريبا من
24: 9. وقديش عندكم الرخصة؟
17: 9 لهنا. المفروض عندنا 9 رخص كل عمادة توبير الحفي عندنا لا ما هو خطر ثم زوز سكر عطونا. احنا من المفروض فما 9 توبير الحفي فيها 19000،
24: ولكن القطيع يذكر فيه الاخ الكريم معناتها عدد كبير
17: فيها تقريبا شطر السكان. والعدد نتاع التصاريح نتاع ارقام الماشيه الموجوده في المدينه راهي اكثر حتى من اي عماده اخرى. اليوم تاخذ هي كما اي عماده اخرى. لما مشكله اخرى اللي هي محمد رسول الله يبعث لنا فكره
24: ما يسالش ما دام خلينا في قطاع في قطاع الفلاحه، نبقوا ديما في القطاع هذايا.
17: لقيت الرخص اليوم رخصه تتسكر لاي سبب، ما نعرفش نجم يكون مولاها مخالف ما فيش شروط يسكروا هذو، تبقى 3 سنين راهي باش تحل. ثم ناس قاعده تستنى 3 سنين باش حلوا له الرخصه. العماده هذيك ما تاخذش والا كي تاخذ في بلاصه اخرى. تو مثلا عندنا رخصه من الرخص موجوده في السلامه مولاها قرر يسكرها وحده، مشى واحد وعمل يتنازل اللي هو الرخصه هذيك باش يسكرها ماش يحب يخدم. لليوم ما تمش النظر في التسكير نتاعها. لليوم العماده عندها
24: تعويضها
17: كي باش يسكروها، مش تعويضها، تتسكر على الاقل باش الكميه نتاع الشعير نتاعنا ناخذوها في عماده اخرى ياخذها. اي لليوم ما تمش النظر في تسكيرها باش على الاقل الكميه هات ناخذوها في الحفي في رحال في
24: المطار. هذه الاجراءات الاداريه للاسف اللي تعطل
17: 3 سنين باش يسكر الرخصه.
24: نعم عندنا ضيف وباش نرجع لك الشركة الأهلية، لكن عندي ضيف جينا نتعرفوا عليه وهو عنده إضافة. مرحبا بك.
11: السلام عليكم.
24: أهلا وسهلا بك.
11: مرحبا بكم في ربوع بير الحفي.
24: شكرا لك.
11: بير الحفي غنية على التعريف. نرحبوا بإخوتنا من الكل توانسة نحن.
24: شكرا لك. نتعرفوا عليك.
11: عبد السلام نيلي مدير مدرسة.
24: مرحبا بك.
11: أطلب العلم
24: بطبيعة الحال.
11: صحيح أنا اختصاصي تربية وتعليم، لكن بحكم أنا ولد المنطقة عندي إضافات مش إضافة واحدة
24: بالطبيعة،
11: خاصة في حوايج تمس المواطن تمس المعيشة متاعه اللي هو الحليب والندرة متاعه. عدة أسباب نحن كان تنبقوا نتحدثوا حديث علمي سنصل إلى حلول، تنبقى نتحدثوا بالعاطفة ممكن ما نتوصلوش الحل خلاص ونختلف.
24: نعم.
11: أسباب نقص القطيع أنا باش نضيف حاجة على اللي سمعته. سامحوني على التأخير. لكن أخويا حكيم وأخويا عيسى واللي صبوني نصور راهم يعني شرح الوضعية بالقداء. الإضافة اللي باش نزيد هنا هي مسالك التوزيع. مسالك التوزيع للأعلاف، المواطن مسكين غير قادر على علفة الهويش متاعه، سواء كانت أبقار ولا أغنام ولا ما إلى غير ذلك. قطيع. علاش؟ أول شيء للغلاء، إيش معناتها تو الحاكم يسعرها ب 14 دينار وإلا 13 دينار وإنها توصل لي ب 50 دينار، إيش معناتها؟ سؤال كبير هذا. السؤال أنا كمختص ما نجمش نجاوب عليه، ربما إذا كان باش نجاوب عليه ممكن باش نظلم ياسر عباد ونتعسف على ياسر عباد.
24: هو عيسى كان ذكر أنه لأنه الشكارة بعد يستنى الفلاح يستنى باش تجيه الشكارة بعد 4-5 شهور، بطبيعة الحل هو باش يضطر فيك الآن هذاك في الوقت هذاك أنه يلوج على طرق ملتوية باش ينجم يوكل الغنم
11: متاعه. إذا كان هو يستغرق مدة زمنية مثلا كبيره شهرين ثلاثه، ايش باش يعمل البقر نتاعه ولا الهوش نتاعه باش يعطيه التراب؟ ثم عائلات باعت القطيعه نتاعها يعني بليش، علاش؟ العجز، ملقاش دعم خلاص. نقطه اخرى هي نقص التشجيع. منين التشجيع؟ من الدوله. ثماش التشجيع لمن يمشي المجمع الحليب يعطوهم ملايين. نورمالمون المنحه هذيك التي تسند الى مجمع الحليب توزع بالتساوي على الفلاح على المنتج، على خطر هذاك هو العمود الفقري به. طول مده التوزيع انا باش نستنى مثلا في اي منطقه من معتمديه بير الحفي باش نستنى الكميه نتاعي. الكميه نتاعي مرصوده، انا معروف عندي عدد معين نتاع قطيع باش تعطوني كميه من الى. من المفروض ما نبقاش نستنى انا. اي علاش ما يعملوش مثلا وسائل نقل توصل في المده المحدده. حاجه اخرى اللي اثرت على الانتاج،
24: ما عرفش في النقطه دي شكون ينجم يفيدنا، عنده معلومه علاش هالاشكاليات هذه او باش نشوفوا. اي تفضل.
11: اثر هذا على الانتاج والانتاجيه، رغم نحن توا منطقة فلاحية ما شاء الله، علاش ما نعملوش مناطق زراعية مختصة؟ علاش نزرع كان في الطماطم ونزرع في الدلاع وفي البطيخ؟ يا سيدي شجعني أنت كسلط، شجعني خليني نعمل نايا المواد الأولية التي تصنع منها الأعلاف. علاش لا؟ هاو في باجة ولا في جندوبة ولا في كيف، ما عندها مش مشكلة،
24: ويلزم تكون فما بادرة. مراو لهنا السؤال يطرح نفسه يقول لك أنا ما عنديش، ما نعرفش إذا كان فما شكون بادر في السياق هذية ولاقت صد، لاقى عراقيل، هذا ربما السؤال اللي يطرح نفسه لهنا.
11: حاجة أخرى كيف ما سبقوني الأخيين قال لك السرقات، يعني السرقات اللي هي كثرت، ولا الواحد يعني غير آمن أو قطيعه في ما لقيتش المصطلح بالضبط،
24: غير معناتها ما هوش مأمن عليه. أي صحيح، هذا
11: ما عادش ينجم لا يمشي يقضي مصالحه سواء في الليل ولا في النهار، ولا مسكين حبيس المنزل على خاطر هو مورد الرزق متاعه وكله هو يشد. أغلبيتنا نحن فلاحة، نحن بوياتنا وقت القرونة عنده ناعجتين وعنده بقرة، والحمد
24: مهم جدا وصلون. القطيع مهم لأنه لهنا معناتها من الإشكاليات اللي أريناها في أكثر من مكان مناطق الفلاحية، تراجع القطيع الأغنام بسبب الجفاف، بسبب الإشكاليات متاع التوزيع، الأعلاف، هذه كلها إشكاليات للأسف. السلطة الجهوية، سلطة الإشراف، هذوم الكل ملقوش حلول تقي الفلاح. على كل خلينا نشوف سي محمد ونرجع لك.
11: قبل ما نعطي المصدح لخيوتي المدخلين الأخرين، أهم حاجة هي توا نحن في يوم الأيام عندنا سلالة ولا شتلات مش موجودة. هي علاش ما تجيبليش أنت شتلات تتماشى والمراخ متاعنا وتدخل معايا في شراكة مهما كان نوعك. أول حاجة نوفروا قطيع ممتاز يراعي الظروف المناخية متاع بلادنا وعنده إنتاج وإنتاجية كبيرة، وعلى الأقل حتى الوضعية الاجتماعية متاع المواطنين، خطر نحن شربت حليب كل الناس.
24: هذه أنت طرحت بدائل، هو سنعود لك لأنه في هذا البرنامج بطبيعة باش نحكوا على البدائل وشنو اللي يلزم يتوفر باش يحل الإشكاليات القائمة. سي محمد،
4: مرحبا بكم.
24: الشركة الأهلية متاع.
4: الشركة الأهلية النويل. المشروع هذا كما قلت لك تضع في إطار سياسة الدولة في المجال الاقتصاد التضامن الاجتماعي.
24: نعم.
4: لكن يقول لك تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. هناك عرقلة تلو العرقلة. يعني حتى من المسؤول الأول في ولاية سيدي بوزيد نقصدوه على أساس إنه قبل يرفض مقابلتنا. يرفض مقابلتنا. وإذا كان مستحيح يرد.
24: نعم الشركة خليني نعرف الشركة متاعكم انطلقت بدت تخدم وإلا ما زالت؟
4: بدت تخدم متعصرة يعني نتيجة التزود بالمواد الأولية.
24: نعم
4: المواد الأولية في 2024 يعطونا حصة واحدة نخالة وشركة متسلفة ملايين. يا هل ترى هذا بوضع العراقيل أولا؟ العراقيل كيفاش يقول لك أنت لازمك صور. احنا على قريعة طريق وطني رقم 3 اللي هي تونس دفس يقول لك ما نعطيكش العلفة إلا ما تعمل سور. جبنا مهندس ونطلع السور في الخط الأبيض على طريق وطني. يعني نحن باش يعطونا شكارة نخالة ولا شكارتين نخالة يزم نسدوا طريق وطني. هذا لحد الآن يا هل ترى المدير العام هذا بعقله ولا باش بعقل؟ وممكن نال مانيش باقلي وهو على صواب.
24: ايه هذا رفعتوه للسلطة الجهوية الموضوع هذا؟
4: السلطة الجهوية رافضة مقابلتنا. ترفض. نهار راجي فيه من الصباح للعشية ورجعت له أمة غدوة. أو عنده اجتماعات أو عنده كذا.
24: رغم منكم شركة نجم تحلوا إشكالية هالعلف هذه
4: موجودة في الجهة. حتى المرافقة للقانون بتاع الشركة الأهلية يلزم فيه مرافقة. هذه ما زالت متعصرة الشركات وليدة. بون تعرفت في دول أخرى ونجحت. هنا سمى وقت الشركة الأهلية هذه في تونس. لا تلقى مسؤول. الكل قانون. لا قانون. شنو هي قانون؟ صاحب معمل خاص تعطيه 1000 شكارة نخالة وانا تعطيني 200 شكارة نخالة. هذه ما تخدمكش. ما تخدمكش نهاري. والباقي بطل. باه من انت تخلص الفلوس هذه. هما يلعبوا على اعصابنا ويلعبوا على اموال الدوله. باه طاحت الشركات هذه. باه من انت تجيب الفلوس هذه. ما عندهم يعملون نرى. مدني فلست فلست راح شوف انت اللي فلست. هنا ونداء زاد العال هرم في السلطه. سيد رئيس الجمهوريه الشركات هذه كانت تكون رافض من روافد التنمية. إلا المسؤولين انتاك مش هم قاعدين يخدموا وقاعدين يعرقلوا. واللي كلامي مستحيح يرد علي.
24: نعم. شكرا لك. نشوفوا أي تفضل. مرحبا. اللي عنده إضافة في السياق يطلب المزدح. مرحبا بيك. لا هيك ما يسمعك حد. المزدح
0: محمد زيداني الناطق الرسمي باسم الشركة الأهلية الوحدة رحال. الشركة الأهلية الفلاحية الوحدة برحال هي شركة تنشط في جميع القطاعات الفلاحية. تأسست يوم 10 جانفي في 2025 وانعقدت الجلسة العامة يوم 4 أفريل 2025 ونشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدة الشروق وجريدة لوكوتيديان في 15 فبراير 2025.
24: نعم.
0: وتمت المصادقة على القرض في 24/9/2025. نعم. والمبلغ الجملي للقرض والمبلغ الجملي 300,000 دينار.
24: نعم.
0: منها منحة من التنمية الفلاحية اللي هي لابيا قدرها 170,000 دينار.
24: نعم.
0: ومنحة من وزارة التشغيل قدرها 30,000 دينار. ومنها مبلغ قيمته 100,000 دينار كقرض يسدد على مدة 10 سنوات مع سنة مع سنتين مهير.
24: نعم.
0: ووقع افتتاح الشركة يوم 20 أفريل 2026. وقت نت الشركة 3 جرارات فلاحية من جميع الأحجام.
24: نعم.
0: مع معداتها كاملة وآلة لتقليع البطاطا وآلة المدوات. ودخلت المعدات حيز الاشتغال بأسواق معقولة وذلك لتحفيز جميع الفلاحين لتعاطي النشاط الفلاحي بكل أريحية وتشجيعهم وساندتهم.
24: نعم.
0: ومن هنا ندعو لجميع الفلاحين لمن يستحق المعدات المذكورة الاتصال بالشركة مقرها برحال من معتمدية بير الحفي. بالنسبة للنقاش وقع دراسة على أساس الكراء بالمراكنة الأراضي الفلاحية على ملك الدولة للشركات الأهلية، ووقع إسناد هذه الأراضي في جيل الولايات إلا في ولاية سيدي بوزيد إلى يومنا هذا لم يتم تمكين الشركات الأهلية لاستغلال هذه الأراضي، بالرغم أن ولاية سيدي بوزيد يوجد بها حوالي 1000 هكتار مشجرة بزيتون ينتج على ملك الدولة.
24: نعم،
0: وعليش
24: ما
0: وقعش
24: إسناد؟ شنو
0: الإشكال؟ مش عارف إشكال، فما مازالت الإشكالية عن ملك الدولة في
24: إشكال عقاري.
0: إشكال عقاري
24: هو المشكل، هو في برنامج عن قرب براه، هو في كل لقاء جينا شركة ولا زوز نفس الإشكال. هو فما إشكال عقاري ولكن للأسف لم يقع حل. كل الشركات الأهلية تعاني من هذه المعضلة. نعم
0: صح. بالنسبة للتمويل 300,000 دينار، معناها فهمت كيفاش، معناها تمويل ضئيل جدا.
24: لا يفي بالحقيقة،
0: ضعيف جدا، مع العلم أن الشركة تطمع الاستثمار في القطاعات الفلاحية، في برنامج تربية الماشي وتسمين مثال العجول، إحداث مدجن، معمل العلف المركب، معمل تعليب الزيت الزيتون.
24: لو أنتم عملتوا التدشين ومعناته وانطلقتوا، هل انطلقتوا فعليا في العمل وإلا بقي تعيشوا في الإشكاليات وما نجمتوش؟
0: الإشكاليات التمويل انطلقنا في العمل بالمعدات شريناها.
24: نعم
0: الاقتنام،
24: ما على خطر الانطلاق في العمل ربما يساعدكم في أنكم تخرجوا شوية من بعض الإشكاليات.
0: يعطيك الصحة. تو مثال تو معتمدية بير الحفي بأي مداتها، والناس كلها فلاحة عندها أراضي.
24: نعم
0: تو نحن بالنسبة للتراكتور معناها يخدم البرة يحرث ب30، نحن نحرث له ب20 فلاح.
24: نعم
0: مثال معنا نشجعوه، معنا
24: بديتوا فعليا في العمل
0: إيه؟ وشي المقر موجود ب
24: ومدى صدى الشركة، شنو مدى صدى
0: قاعدة تخدم بحكم انه معناها تركتور وقت حرق تو مش وقت موسم، معناها انه يمكن يبدأ بعد نقولوا جني الزيتون ولا في المواسم كيكة. معناها التمويل كما كنت نحكي لك التمويل ضعيف، كما كنا معناها النجم نعملوا معمل تعريب زيت الزيتون.
24: أهلا
0: لجاني زي
24: وعندكم زيتون. بديل هنا سي محمد في التمويل.
0: نعم
24: معناتها باش تضعفوا التمويل والا تدعموه، عندكم بديل؟ عندكم
0: ما عندناش احنا بديل، الدوله هي معناها تعطوك كما الاراضي كما نحكي لك، معناها فهمت كاش اراضي معناها زيتون ينتج.
24: هو فما سقف في الشركات الاهليه للاسف،
0: يعني في بالي حتى المليار معناها هذا اللي معمول به، معناها فهمت كاش بالنسبه لنا من اللي في بالي بيه معناها مليار، معناها
24: معناها حسب المشروع.
0: يعطيك الصحة. نعم. فهمت كيفاش، وآلة وتوفير جميع المواد الفلاحية من أسمدة وأدوية مثال وآلة جارفة نقولوا نحن تراكس،
24: لأنه يقول قيل شركة أهلية
0: والبذور
24: معناتها في قطاع الفلاحة في منطقة فلاحية يعني مهم جدا.
0: يعطيك الصحة. كلها الناس وكلها فلاحة لنا كل بير الحفي بصفة عامة معناها كل معناها فلاحة، وحبينا نحن نقاربوا له توا هذه كله مش متوفر انتوا فلاحة.
24: إيه ناقشتوش ولا الموضوع هدايا مع السلطة الجهوية مع سلطة الإشراف؟ وقعش مناقشة هذا
0: مراسلات وننتظروا توا في حكاية الأراضي هذه اللي باش يعطوها معناها عن طريق الكراء ولا كيفاش هما صيغة باش يعملوها، نستنوا توا معناها ما جاوبونيش.
24: نعم
0: في انتظار انه كيف ما حاجه معناها.
24: نعم شكرا لك. نسمع اكثر باش نثروا الحوار، نسمع الضيف. مرحبا بك.
1: شكرا. ربي انا حبيت نرجع للقطيع نتاع
24: القطيع
1: نتاع الحيوانات. في 95-96 رحال نحكي عندنا تقريبا 10 بقرات، جتني فكره هنا قلت ليش لا ما نكبرش القطيع ونشجع العباد وخلي حتى الحركة الاقتصادية تدور شوي في البلاد. حبيت تمام الفكرة عندي سيزي، هبطت المجمع جبت بدين التحليب ودرت على الفلاحة معنا باش نزل الحليب بتاع المجمع.
24: نعم
1: نهار لو قداش نزيد بدون 40 لتر ناقص إيتر، وبدأت نشجع في الفلاحة وقت شكرتين العلف معنا حوالي 30,000 هذا من اللي تبعين البقرة معنا بتاع الحليب والتسمين، هم شكارتين، شكارة رقم 5 وشكارة رقم 7 حوالي 30 دينار وقتها.
24: نعم
1: وحثيت العبيد معناها باش تعمل، وفعلا وصل رحالة تخرج تقريبا في 11,000 لتر حليب يومينا.
25: وصلوا بريسك 9 كراهب معبين يوميا يخرجوا صباح وعشية. وبدأ الغلاية تزيد في العلف اليوم معناها 26 المفروض كان يكون القطاع أكثر قاعد تكرب فيها 44 حليب.
24: هو لا يمكن أن نستثني بعض الإشكاليات اللي عاشها العالم بصفة عامة، معنات اللي منها أزمة الكوفيد ومنها معناتها أزمة الجفاف اللي لحد الآن راه ما زلنا نعيش التبعات، يما ذوما من الإشكاليات لأنه ربما ما لهنا في

0: حاجات مهمة وخصوصية للمنطقة ما يلزمش تختفي لهنا. الدولة مطالبة أنه باش تلقى بدائل.
1: شوف لهنا. أنت عائلات كانت تسترزق
0: عندك
1: إضافة كانت تسترزق من البقر معناها اليوم كلها
0: نعم
1: سبب بطالة معناتها
0: نعم طلب ناخذ الإضافة من عند الأخ لأنه طلب قبلك ومن بعد نرجع لك تفضل
2: باش نعطي تقريبا نزول ثلاثة أرقام وبعد باش نعطي الحلول والبدائل اللي اقترحها
0: لأنه مهم جدا أنتم كأهالي لهذه المنطقة أنكم تقدموا البدائل
2: مثلا
0: رجاء بربي التليفونات
2: مثلا عماد الترحال عام 23 بحكم إحنا العمل متاعنا عملنا التلقيح اللي حكيت 170 رأس من الأبقار
0: نعم
2: في سنة 24 حوالي 80 سنة 25 تقريبا 40 رأس هذوم معناها من 170 80 40 نشوف ان انا العدد تصاعد
0: شيء
2: بالنسبه للحلول البدائل راهو ثم عملوها في المغرب خاصه الشركات التعاونيه راهي تحل برشا مشاكل ثم شركات اخرى زاد معمول بها في المهديه هذا هو الحل الوحيد بالنسبه للقطاع تربيه الماشيه في بير الحفي ولا في سيدي بوزيد ولا في الجمهوريه التونسيه كلها اللي هي الشركات التعاونيه
0: نعم.
2: شركات التعاونية هذه وعاونوا فيها معناها أيام إعلامية للتحسيس وإلى غير ذلك لكن للأسف معناها نحن مش
0: عايش طريقة العمل متاحة كيفاش هذه
2: شركات التعاونية تتكون مثلا من 40-50 فلاح يعملوا مساهمة
0: كما الشركات الأهلية معناها
2: نفس لا تختلف عليها نوعا ما والشركة هذه هي مثلا فيها 50 فلاح عندها مثلا 2000 رأس من الأبقار وعندهم 20 مثلا 1000 من مثلا اغنام هذوما يعملوا امبيلون كامل نتاع عام كامل يعملوا اعلاف محليه كمان مثلا القرد كما تبن كما الشهير كما ينجم يوفروه
0: التعاون هذا من شانه انه يخفف من حده الازمه
2: احنا لهنا ما نشتغل نخنوا بها انا غالطين برشا انا نشوف في برشا فلاح هو خاصه التغذيه اغلبيه الفلاح نتاعنا التغذيه نتاعهم راهي غلط انا سوء استعمال للمواد العلفيه
0: هذا يرجع للارشاد الفلاحي لهنا هنا غياب الارشاد الفلاحي
2: راهو الارشاد راهو مش وحده معناها لازم الفلاح يكون عنده قابليه هو الاوبجيكتيف نتاعو شنو الفلاح ممكن اخويا كميه الحليب اللي هي باش تدخلوا الفلوس
0: صحيح
2: فهمتني معناها الحلول راهي موجوده اما الاراده هي اللي ماهيش موجوده
0: صحيح باهي نرجع لصديقنا ومن بعد نجيك عيسى لانه
3: بالنسبة خاصة نحن سؤال كبير خاصة للدولة وقت أنت عملت برنامج متاع الشركات الأهلية دي وطبيعي أنه باش توقع ثم مشاكل هل ترى أنت كدولة بحثت في المشاكل هذه والمشاكل هذه حتى أنك تنجم يعني تذل الصعوبات هذه للفلاح وخاصة الشركات
0: خاصة أنه فما قبيل راهو على الشركات هذه
3: أنت تبعث شركات أهلية وتجبد إيدك وتبقى تتسنى وتتفرج على
0: لأنه في أكبر معاناة صارت هي الإشكال العقاري
3: وثم إشكالية أخرى زاد أنا بصراحة ما نش يعني ضالع ومولم في المجال الفلاحي أما كمواطن ومن عائلات يعني فلاحية واحد ثم دولة هي في العالم تملك أراضي دولية مش بلها شريك كان في تونس أنت عندك أراضي دولية هنا في بوزيد بالآلاف الهكتارات ثم عندك أنت عندك ناس متخرجة اللي هما طلبة واللي هما أعطيهم يا أخوي الأراضي وأعطيهم وراقبهم وعمل المك التداول الزراعي أنت تفرض عليه شنو يزرع شنو هذا قصيبة هذا يزرع كذا كذا وقت النجم ونحن نقضوا على الفوارق هذه ونقضوا على المشاكل اللي قاعد يتعرض لها الفلاح وخاصة في من ناحية العلف خلينا احنا عندنا الحلول وأراضينا قدامنا وهي قاعدة تسرق وقاعدة تنهب وقاعدة يعني ما هيش قاعدة تستغل الاستغلال اللي هو باش يفيد المواطن ويفيد الدولة وقاعد نتفرجوا بصراحة اللي ثم نقطة استفهام كبيرة أن وقت تبعث أنت شركة أهلية وتعرف أن المشاكل باش تعرض لها وبعد تجبد روحك مع تقابل المسؤول مع تقابل واحد يعني أنت ما عندكش حلول
0: صحيح
3: يعني تحط الناس هذوما الناس عاطي فلوسها ثم ناس راهي عاطيه راهي داخل
0: فلوسها هو في الدراسه المبدئيه الاكيد جدا انه توضعت على طاوله النقاش لهذه النقاط اللي باش تتعرض لها الشركات الاهليه ويلزم تاخذها بعين الاعتبار لانه الاشكال العقاري أزمة كبيرة تعيشها تونس خاصة في المناطق الداخلية هل أراضي هذه اللي طالبوا معناتها جل الفلاحين الفلاح اللي ما ينجمش يتوسع توا الفلاح اللي يحب يتوسع اللي يحب ياخذ قرض اللي يولد ويحب يعمل استثمار جديد هذه من المفروض مهمة الدولة في أنه تلقى حلول جدية لمثل هذه الإشكاليات.

0: نشوف ونحن نحكيك على بير لحفي ان الاراضي اللي كانت الاراضي يسموها الاراضي الكبرى تو ما عادش اراضي كبرى تو كلها ولا تشجرت ولا صناطيج ولا يعني زراعه يعني العود الاحمر والعود والواحد يعني ما عادش عندك زراعات كبرى تو نشوف بير لحفي ما عادش تلقى الناس تزرع قمحره ما عادش تلقى الناس تزرع الشعير هذا شنو هذا
1: علاش هذا مؤشر
0: هذا مؤشر خير برشا راهو
1: لانه احنا نحكوا على معناتها الاكتفاء الغذائي ونحكوا على استراتيجيه كبيره هذه من ضمن معناتها النقاط المهمه اللي يلزم تكون مدرجه
0: ما عندكش الاكتفاء الغذائي ماكش دوله من مستقله وهذا وضعنا راهو نحن في العالم اللي يملك الحبوب ويملك البترول هو يتحكم بالعالم
1: خاصة الزراعات الكبرى لهنا يلزمنا حتى هالتغيرات المناخية اللي نعيشها لهنا يلزم نستغلوها
0: الناس كلها عندها استراتيجية والناس كلها أما الناس كلها عملت مشت للعود معاش يهمها في القمح ومعاش يهمها في الشعير وبعدين احنا بطبيعة خاصة كدولة لازم تعرف الحلول تنجم تلقى حلول للفلاح
1: وماذا بينا نمروا نعم عيسى عندك إضافة ونحاولوا أنه نختموا شوية مع الفلاحة باش ندخلوا القطاع
2: أي
1: هو بالحق رو يلزمنا حصة كاملة
2: زمن هار كامل
1: أي.
2: أما أي. لأنه نحن عطينا ديما الأسباب قلنا راهي العلاف
1: نعم
2: راهو نقص القطيع
1: والجزء نعم
2: من أسبابه المباشرة هو أنه اليوم راهي تقريبا نس كل زرعت أراضيها الزيتون وأراضي
1: نعم ولد صحوي كما ذكر الأخ
2: ما عادش الناس نجم تربي معنا الأغنام
1: نعم عيسى نعتذر أنه وقت الجزء الأول من برنامج عن قرب ينتهي باش نفسح المجال للزملاء من قسم الأخبار لتقديم الموجز ثم لنا عودة لهذا الاستوديو الخارجي
3: إذا تقفص مرايا تتكلم مرايا تتكلم
4: إشهار
5: اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026 ملا تاقي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26 مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة
4: إشهار إذاعة قفصة في بير الحفي على 91.8 إرحى طريقة صنعها واستعمالاتها والأجواء المصاحبة للرحي الرحي في موروثنا الشعبي موضوع برنامج الخيمة اليوم بداية من نص النهار على موجة إذاعة قفصة معاك غزوة مريتنا
6: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييه الفنان رؤوف ماهر
7: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم
8: تراب وطننا فخر بمشات يا عز يا شموخ عالي
6: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلاً تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين
9: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
10: 11 صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز بولاية قفصة وفي إطار متابعة مشروع بناء المساكن الاجتماعية ببلدية سند انعقدت أمس بمقر المعتمدية جلسة عمل ضمت مختلف الأطراف المعنية وخصصت لمتابعة تقدم المشروع وتشخيص الإشكاليات التي حالت دون إنجازه في الأجال المحددة وتدارس سبل الكفيلة بتجاوزها وتم الاتفاق على إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالربط بالشبكات خلال موفى الأسبوع القادم وزجر الاعتداءات على الملك العمومي لجانب إعداد ملف متكامل في الغرض وتوجيهه إلى مصالح وزارة التجهيز والإسكان تختتم اليوم بمدينة سبيتلا من ولاية القصرين دورة التثقيف المالي حول محور آليات التمويل البنكي وغير البنكي وخطوط التمويل المتاحة عبر قنوات التعاون الدولي وأهم نقاط قانون الاستثمار لفائدة صغار الفلاحين بهدف تعزيز قدرات المشاركين تنظم الأكاديمية البرلمانية يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، وذلك صباح الأربعاء 24 من جوان بمقر مجلس نواب الشعب. وتندرج هذه الندوة في إطار تعميق النقاش حول مشروع التنقيحات المقترحة على الإطار القانوني المنظم للملكية الأدبية والفنية. تتجه الأنظار غدا الأحد عند الساعة 5 صباحا إلى ملعب مونتيري بالمكسيك الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي تونس واليابان ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026، في لقاء يشكل محطة بارزة في تاريخ المونديال كونه يحمل الرقم 1000 في سجل مباريات نهائيات كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930. وتكتسب المباراة أهمية بالنظر إلى أنها تأتي أيضا في إطار النسخة الأكبر بتاريخ المونديال، إذ شارك في التصفيات المؤهلة 209 منتخبات، وهو رقم قياسي مقارنة ب 13 منتخبا فقط في النسخة الأولى التي أقيمت في الأوروغواي عام 1930. أفادت مصادر إعلامية بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تشوكين في محافظة النبطية جنوبي لبنان، في حين أفاد الجيش والاحتلال بأنه إذا توقف حزب الله عن تجاوز الاتفاقيات وتنفيذ عمليات معادية فسيكون الاستقرار ممكنا للجانبين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: تبعوا في الحيوان هني.
1: نخرجوا من الأربعة بتاع الصباح.
2: عن قرب.
1: نعم.
2: عن قرب.
3: بلاصتنا صعيبة برشا برشا برشا.
4: هم مش نجوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين.
5: خوي ماذا بين؟ تكلموا.
6: إحنا لهنا أنقى معزول.
5: عمري. وقال 62
7: من هب نقعد هاني قاعد هاني بطاقة
8: المستوصف هذا الوحيد في المنطقة
9: أحبسوا غادي خلي غادي أنا نتفاهموا بالمعقول
10: كيس ما نحكي لكش
11: أجينا ساعة ساعة يجيون الستيك تحبس الكرهبة غادي ويتعدونا على رجلي
4: لكن مشاد الغدوة
12: أولا
2: عن قرب
12: ثانيا
2: عن قرب عن قرب
13: إذاعة قفصة
12: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم
13: إذاعة القرب إذاعة القرب
12: هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب
14: مرحبا بكم مرة أخرى تحية لكل مستمعينا الأوفياء متابعينا لإذاعة قفصة في هذا البث المباشر من برنامج عن قرب برنامج عن قرب اللي تنقل لمعتمدي طبير الحفي هذه المدينة التابعة لولاية سيدي بوزيد بدينا اللقاء وخذا منا الحديث على الفلاحة ومشاكل هذا القطاع التي لا تنتهي ولكن سننهيها لأنه عنا برشا حاجات نحبو نحكو فيها في الجزء الأول انتهينا مع عيسى عيسى نختمو
15: نحن في الحفي معروفين بزراعة البطاطا تقريبا ثم 500 هكتار بطاطا تتزرع في بير الحفي اليوم ثم معاناة كبيرة من اللي زرعوا البطاطا ويتشكوا برشا أنه سناء الانتاج كان خايب برشا معنا ما خذوا الانتاج ما كانش بالوفرة اللي تنجم تخلص والسوين طايحة ياسر زاد كملوا عليهم تو في مخازن التبريد راهي الأسعار متاع التخزين غالية برشا وين المراقبة وين الفرق المراقبة راهي الأسعار غالية برشا هم معاناة اليوم في التخزين
14: نعم.
15: فقط هذا وفي الفلاحة
14: نعم سنعود عندك إضافة بسرعة لأنه باش نمشوا أي سنعود للإشكال الذي من خلال طرح البدائل
16: ربي فيما يخص الفلاحة بالنسبة للرحال أنا تولت كل أراضي سقوية ورجع بقوة الفلاحة معناها أن نطلب من الإدارة الجهوية ولا جهوية ولا معناها وطنيين بعث خلية إرشاد فلاحي في رحال
14: مهم هذا خلينا في البدائل أو باش نعطيكم في جزء مهم من نهاية البرنامج نعطيكم تطرحوا البدائل عندنا ضيف التحق بنا خلينا نتعرفوا عليه مرحبا بيك
17: شكرا عبد الرزاق النصري
14: مرحبا سي عبد
17: مرحبا بيك عضو مجلس جهوي
14: مرحبا بك سي عبد الرزاق
17: مرحبا بإذاعة قفصة
14: شكرا لك
17: جميع متابعيها
14: شكرا
17: للأمانة أنا بكل صراحة عندي موضوع واحد نحب نوصله عن طريق إذاعتكم احنا كمجلس محلي وكمجلس جهوي وصلنا إلى أعلى سلطة مزيكا رئيس جمهوري بحول هذا الخطوة القادمة احنا محطة طير في بير الحفي هو يعتبر مشروع معطل طالما محطة طير موجودة في سيد علي بن عون احنا عنا ربط والربط هذا يستدعي ثلاثة قطاع أرض نوفرها في بير الحفي القطعة ما تفوتش 400 متر مربع البلدية وفرت قطعة ما زالوا قطعتين قطعتين جت لمحطة التطهير وقالت إن لازم تكون في البلاصة الفلانية البلاصة الفلانية دبرنا جزء قطاع أرض نحن كمجلس محلي وسعينا ووفرناها لقينا القطاع الأرض لكن الإشكالية في اقتناء الأرض اقتناء الأرض البلد ما فهمناش شكون يقتني الأرض أنا كنت رئيس مجلس محلي الدولة الإقليمية استدعينا المكلف بالتطهير في ولاية سيدي بوزيد ساعة ونص كاملة معاه أعطيني أشكون المكلف بتوفير الأرض هذه تصور أنت مسؤول على إدارة كما هكا تطهير كامل في ليسي بوزيد ما يعطيكش جواب يقول لك أخويا تو نثبت تو نروح الإدارة متاعي ونثبت احنا راهو بير الحفي من غير تطهير ما تستقيمش ما يجيش مدينة خلاص وراهي المحطة موجودة راهو يعتبر مشروع معطل هذا احنا عبر الإدارة متاعك مش نوصلوا صوتنا وراهو المحطة القادمة مش نحن رو طرقنا البيبان كل
14: شنو كان رد السلطة الجهوية
17: لا رد وفي القرار الأخير إذا كان حتى مولى الأرض أنه امتنع عن اقتناء يعني ما أعطاش تسهيلات وكذا المرور إلى الانتزاع نحن نحب نوصل الصورة وقلت لك بكل صراحة رو عامين ونص ونحن في الموضوع هذا.
14: نعم.
17: ما ثماش حتى جديد. احنا راهو عبر الاذاعه نتاعك همس صوتي الى اعلى هرم في السلطه، راهو اذا كان دخلت السلطه المعنيه في سيدي بوزيد احنا راهو مش نتجه كمجلس محلي ومجلس جهوي الى رئاسه الجمهوريه، علاش مشروع معطل منذ راهو جي 7 سنين لحد الان، ومحطه طير في سيدي علي بن عون لا يكتمل يعني خدمه نتاعها الا كي يوقع الربط النهائي مع بير الحفيه، علاش المعدات موجوده والالات وكذا يلزمها بير الحفيه يكون ربط معاها.
14: نعم.
17: وشكرا.
14: شكرا لك. سي عيسى عندك اجابه؟ لا، لانه تونجيكم بعد، اما عندك الاجابه خليني خاطر يلزمني ناخذ السيدات باش ناخذ نفتح زاويه على نشاط المراه، ولكن حبيت نسال اذا كان عندك الاجابه تون بعد. تونجيكم خلينا ما نتعسفش، لا تو نجيكم واحكوا فيه، هو حكى على الاشكاليه ولكن من بعد نعطيكم المزح كل واحد يتكلم. نحكوا على المشروع نتاعكم، مرحبا بك، لانه حبيت نعطي وقت للسيدات للمراه في هذه المنطقه، وانا نعرف بير الحفي راهي المراه ما شاء الله تنشط بشكل جيد.
0: شكرا. كيف ما حكيت من بكري، أنا صاحبت مشروع كونسيرفيلي لميمة، هي مشروع صغير أما مناسب للمنطقة اللي نعيش فيها بحكم أنه فيها برشة 5000 معناها مقيم بالخارج.
14: مهم جدا هالدراسات هذه اللي تتعمل، راهو نجاح المشروع يكون بالدراسة مسبقة، هذا راهو مهم جدا.
0: بالضبط. في كونسيرفيري لميمة تلقوا كل ما هو إن شاء الله بقدرة الله، نحن سائرين في الناحية دي أنه باش نوفروا نربطوا مع ديليفرير يوصلونا المنتوجنا يوصلوه.
14: أنت صاحبت شهادة عليا؟
0: أي.
14: وقديش
0: قعدتي في اللغة الإنجليزية؟
14: قديش قعدتي معطلة؟
0: توا أكثر من 10 سنين.
14: 10 سنين جاتك الفكرة أنك تخرجي من البطالة متاعك وتعملي هالمشروع هذي؟
0: أم الزوز صغار، عملت المرأة الأولى مشروع في الدار سميته لومجتي الصحية. ليفري اللومج للروضات والمدارس.
14: نعم.
0: من بعد معناه تحت طائلة لومجتي الصحية عملت كونسيرفيري لميمة.
14: جميل جدا راهو هالتسلسل هذايا، لانه المشروع ما يكبرش كان وقت تكبر الفكره بيدها، معناتها تكبر وتتوسع تتفرع.
0: لقيت المره الاولى اشكاليه في الاجراءات نتاع بالله يسهلونا في الاجراءات، خاصه في التمويل ولا
14: الادارات تمشي الاداري
0: معناها تمشي الورقه ذي بعد يجيب الورقه الاخرى. نعم. الورقه الاخرى مربوطه صحيح. بالورقه الاخرى هيك. المهم في مشروع لميمة إن شاء الله بقدرة الله باش نربطوا مع ديليفرير يوصلونا منتجاتنا. نعم. لأوروبا الكل.
14: نعم. يعني حاولتي أنك تتوسعي تكبري في المشروع تكبري في الفكرة، ما يبقاش لأنه مستقبل بالنسبة لك أنت.
0: بالضبط. ما هوش يبقى كين مثلا نجيب أنت مكلتك علبها وهزها. نعم. وحبيها. نعم. لا، باش نوفروا منتجات،
14: كبروا المشروع.
0: بالضبط، باش نوفروا منتجات كل ما يخص اللي ينقص مقيمينا بالخارج.
14: نعم. في المشاريع اللي يعملوها أصحاب الشهادة العليا، وللأسف فما برشا أصحاب شهادة عليا المعطلين اللي عندهم واللي فاقت بطالتهم أكثر من 10 سنوات، هناك توجه لهنا. أنت كصاحب تجربة، شنو النصيحة اللي تنصحي بها كل واحد جاي باش يعمل مشروع؟ شنو النصيحة اللي تقدميها؟
0: ما تسلمش، خليك قوي، واصل، كبش في حلمتك، كبرها، ما
14: تكون مدروسه زادة، هذه اهم حاجه.
0: لازمك تعمل دراسه مشروع صحيحه. لازمك تشوف البلاصه اللي انت ساكن فيها، تتفرد بحاجه، مش باللزمه مثلا نعاودوا نفس المشروع تلقى برشا مشاريع في حاجه واحده. ديما خلي نخلقوا حاجات جديده في البلاصه اللي انت فيها، وتفرد بالحاجه اللي انت معناها خليك تحاول تكون متميز
14: وتحب مشروع كذي، الأهم حاجة.
0: بالضبط. تكبر. نعم. حلمتك، تكبش فيها، ما تسلمش من الأول، هذه أهم حاجة.
14: نعم. شكرا لك، إن شاء الله موافقة. إن شاء الله موافقة. نشوفوا صوت آخر. مشروع الصناعات التقليدية والحرفيات والحفي تعتبر من المدن اللي فيها برشا عدد كبير من الحرفيات. مشروع
1: أنا أصلي الأصيل من سيدي بوزيد من الهشنية، وأنا بابا أنا نعيش في بن عون، ولدت أنا مولودة في بن عون، وبديت بالتطريز أنا أول مرة بديت بالتطريز وأنا مبدعة تطريز بأنواعه مش تطريز ليجي خي ما لقيتش بنات أنا نكون من اللي ما خدمة صعبة يقولوا لكم ما نجموش وما نكسروش روسنا
14: فيه تركيز وفيه
1: تركيز الكونتيل وغرزة الظل والحساب وغرزة نابل برشا أنواع يا أخي بعد
14: علاش كنت علمتها الخدمة
1: أنا موهبة من عند الله جميل. أنا كي نمشي نعرض في تونس ونعرض في المعارض الكبار في الجزائر أنا كل اللي بدعوا الغرزة هذوك مختلفة عن غرز تعليم يقولوا لي وين هذا تكونت والحاجة هذه وين
14: يعطيك صح وحدك وحدك
1: من بعد لقيت روحي أنا باش نتعب فيها التطريز هذاك وأنا وحدي وما فماش واحدة باش تخدم لك خدمة كما أنت كما يلزم
14: ومهم إنه هالخدمة هذيك ما تعلميها لشكون هذيك استمرارية راهو للعمل
1: يلزم شكون يورثها نحب نزرعها للبنات فما بنيات تكونوا معايا وكل وعنصوا وتفرقوا شو على الواح من بعد اختصرت المسافة بدلت حايك حايكم على القط حايتي نخدم على الديكور نخدم على معناتها الأثاث واللبسة والترانس والكابيت كل شيء معناتها كل شيء
14: جميل
1: يا أخي تو الخدمة ما شاء الله نعمل في معارض عندنا شوي في الترويج شوي ليامات من الكورونا وهي معناتها كيسة الدنيا شوي
14: المهم عندك ورشة تعلمي مازلت مهم التعليم لأنه استمرارية الحرفة متاعك راهي لا تتم إلا عن طريق التعليم
1: صحيح أنا عندي بنيات أنا نكون أنا الولاية تعطي فيها في بنات نكون في البنات وكونت أول مرة عن طريق بيرو التشغيل بعد على

0: نعملوا برشا نشاطات خيرية وفي برشا مجالات نأمنوا مهرجاناتنا، نعملوا حفل ختان للصغيرات، قفة رمضان، نشاطنا على مدار السنة في حول الله في القراية، زيدا نحاول نوفروا الكتب الكرارس.
1: وهذا عملت تعملوه بشكل مستمر، التحذير للعودة المدرسية من الآن
0: نحضروا على مدار السنة، نشاطنا متواصل ديما، أنا والبنات اللي معايا وليدات معانا كل كافة هيئة الهلال الأحمر بير الحفيين، ونشطوا نأمنوا نعملوا برشا نشاطات.
1: المرأة ناشطة في الحفية؟
0: أي ناشطة
1: ناشطة المرأة. شنو رأيك أنت كمرأة في المرأة في الحفاية؟ شنو يعني تقييمك وشنو اللي يلزم يزيد يدفعها؟
0: والله ناقص شوي في العمل الجمعيات، معناها ديما تحس المرأة مقصية شوي العمل الجمعياتي
1: ربما هي ما عندهاش الشجاعة.
0: أيوه معناش ثقافة أني المرأة تنخرط في العمل الاجتماعي ناقصة شوي، ناقصة شوي.
1: لا لا هنا ليه لازم تكون شجاعة ومبدعة.
2: شجاعة عندها إبداع. لازم تكون شجاعة وعندها إبداع ويزم تتكرر.
1: عندها ثقة في روحها.
2: وعندها ثقة أهم في خدمتها وراحة. برضو شيء يزم ثقة في روحها وخدمتها.
1: تبي أطلعها.
2: كي تبدأ عندها ثقة في روحها وفي خدمتها. بحول الله ريت.
1: والإضافة اللي تقدم.
2: شوي شوي شوي تطلع هي.
1: نعم شكرا لك، نشوفوا الإضافة اللي.
3: شكرا. سنقدم تحية الأخت أحلام، هي بصراحة معناها ناشطة جدا في مجال التضامن الاجتماعي وفي مجال حقيقة. النقطة الثانية للأخت الحرفية، بصراحة بالحق هو الفن ستنار فن أنك تتقن حرفة. وفي بير الحفي يوجد برنامج قرية حرفية لكنه مرتبطا بلوناس اللي كنا نحكي عليه، مرتبط بالتطهير لأنه من غير تطهير ما يصير حد شيء. عندنا قطعة وموفر البلدية قطعة أرض على مستوى طريق الهشرية من هنا جديد، لكن مرهونة في التطهير. فهمتني؟ ذكرت أختنا أحلام أنه المرأة تعزف عن العمل الجمعياتي، صحيح، وحتى الرجل يعزف. لماذا؟ لأن بصراحة العمل الجمعياتي قانون الجمعيات لابد لهم من تنقيح، ونحن أرسلنا على مستوى المجلس الجهوي السابق في مبادرة إلى غرفتي التشريع. ليش؟ لأنه يجي جمعية في أي مجال، نحكي على جمعية المال المجامع المائية سيدي، خلنا ندخل بك مدام معناها منعرج آخر. عندنا مشكلة في بير الحفي الماء الصالح للشرب، ومشاريع تم إنجازها بقيمة 3 مليارات ولم ترى النور. فقط لي ماذا السبب؟ ما هو مثلا الجمعية المواطن يعزف ليش؟ قلت أنا نخلي خبز صغاري ونبطل خدمتي ونشد جمعية، ومن بعد كي نغلط يسرقني مواطن آخر ندخل حبس.
1: هذه الإشكالية بتاع الجمعية.
3: والسيد مدير المدرسة هو شاهد، عنده المدرسة متاعه تزودها جمعية متاع ماتها 6 سنين ولا 5 سنين 4 5 سنين ما تتزودش المدرسة بالماء، والتلامذة ما يشربوش ويجيبوا لهم بتراكتور الله أعلم هل أنه يخضع إلى المقاييس الصحية وإلا لا، ونتيجة أنه ما ثمش جمعية. يا سيد الكريم أنا أخاطب السلطة الآن، أنا أخاطب السلطة وأتحمل كل معنى تبعات كلامي. لا يجب أن تتدخل، يجب أن يكون لرأس السلطة الجرأة في اتخاذ القرار. شنو معناها تقول لا ما يهمنيش فيك برا صنع لي جمعية؟ شنو يصنعها؟ نجيب مواطن نفرض عليها؟ ما نفرضش عليه، القانون لا يسمح. أنا أشخص الوضع، نحن كمجالس نشخص الوضع، نراقبه، ندون.
1: وللأسف في الجمعيات المائية أصبحت مثقلة بمديونية.
3: نعم.
1: وحتى طرف مقام بخلاص هذه. نعم. المديونية
3: مؤخرا. نعم. الأسبوع الفرد جمعية رحال مسالة في 70 مليون.
1: آه.
3: 70 مليون. الكهرباء والغاز، المجمع الازدهار ببصبيع مسالة في 27 مليون.
1: ومن بعد الإشكالية ومبعد يجي في المواطن يجي اللي ما ينجمش
3: معناتها مقام صراحة وينجر عنه هو السيد المدير معناها رأيت ليه يعانوا. شكرا. نعم.
1: شكرا لك. نمشوا لصديقنا لأنه اللي يرفع أي تفضل.
4: شكرا مدام. احنا في بير الحفي بكون صراحة

0: أو دي نحكوا على مشاكلنا ومشاغلنا، رانا ما نش نتهم ولا في مسؤول ولا نتهم في حتى احنا هنا رانا ندافع على مصالح نتاع مواطنينا،
1: ولكن المطالبه
0: على اولادنا وعلى اولادنا وعلى بناتنا.
1: بير
0: لحفي، على خاطر اول كلمه قلتها لي منسيه، قلت صراحه على في برشا مجالات، انا نجيك في المجال الصحي. بير لحفي فيها قرابه 50,000 ساكن ما عندناش صميم. يعني انت غدوه ربي لا قدر يصير حادث في منطقه من المناطق الريفيه يموت في الطريق، وفعلا وقع هذا وماتوا في الطريق. اليوم المستشفى المحلي في بير لحفي ما عادش ينجم يستقطب يعني برشا مواطنين. يعني انت كون جيت تشوف بير لحفي راهي تجيها من ما عرفش خمسه ولا اربعه معتمديات محيطه بها. راي النقطه الثانيه اللي هي المركز البريد، مركز البريد راهو كي جيت تشوف انت على على على 30 يوم مركز بريد على 30 يوم راهو والله شيء يندله الجبين. وقت تشوف عزيز وتشوف شياب يطايحوا في الدروج وعبيت تدز وعبيت راه شنو وثم اللي تكسر وثم اللي تشبه، راهو مش معقول. على الاقل اخويا ما تحب حلول، حطونا يا اخويا فرع اخر، فرع نتاع بريد في بير لحفي هنا.
1: في زوز بلديات هي
0: اللي ايه راح
1: هنا المفروض يكونوا زوز ايه. ايه.
0: على الاقل ثم مركز اخر بريد ينجم على الاقل يخفف الضغط على الواحد. ثم نقطة أخرى هي المشاريع المعطلة. أنا قاعة مغطاة عندها 8 سنين، راي قاعة مغطاة أنا نعتبرها سرقت بعد ما تبنت والحديد والعرس تصبت وكذا والمساحة موجودة بعد الملعب مسحت بكلها، ميزانية مرصودة والنسلو هام يقعدين يعملوا في ما نعرف شنو، هام يعملوا في بتة، هام يعملوا في متاع عروض متاع شنو. اليوم من هذا ما ثم حتى شيء. كي نجي نشوفوا زادة في التعليم المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد، راهي عندنا قاعات مسكرة قايلة للسقوط، يعني قايلة للسقوط ومسكرة، وثم ضغط كبير في الـ في الـ في, الـ في الأقسام. ياخي للدرجة هذه أنت اليوم كدولة وكمندوبية تخلي أنت المدرسة 3 و4 أقسام مسكرين عام كامل ما تصلحوش، ويقول إلى متى تلمد باش تبقى القاعات هذيك ما تتصلحش. خلي احنا في بير لحفي للدرجة هذه يا رسول الله. مع انت كنت جي تشوف نهار الخميس في بير لحفي، وانت اكيد راك ريت نهار الخميس ما تنجمش تعدى بالكهرباء نتاعك في الطريق الرئيسي. راهو الاكتظاظ الموجود والاكتظاظ المروري والاختناق المروري الموجود في بير لحفي يلزم تنفس اخر. يلزم حزام على الاقل باش ينجم المواطن وينجم حتى باش يجي، ثم طريق يهز وطريق يرجع. اما مهما تكون راهو زاد عندنا نقص كبير في الماء صالح للشرب. بالله يا مسؤولين رانا ماناش نتهموا فيكم، رانا احنا كي نقولوا كلام هذا رانا نعاونوا فيكم. راهو بير لحفي راهي في حاجه للدعم وفي حاجه انكم توقفوا للبلاد هذه. راهو عندنا شباب راهي كلاتوا الزطله وكلاتوا الكول وكلاتوا المخدرات.
1: نعم شكرا ليك. هو خليني الصديق ما تكلمش بالكل لانه نحب نفتح زاويه على الثقافه، المشهد الثقافي
2: قبل ما
1: بعد نعطيكم المزدح كل واحد
2: ما نفتح
1: يتكلم.
2: زاويه على الثقافه اللي هي جانب مهم هنا في بير لحفي، باش نرجع شويه لتالي للسؤال نتاعك انت في خصوص وضعيه المراه في بير لحفي.
1: نعم.
2: والنشاط هنا نعتبر المراه هنا راهي ركيزه الاقتصاد في بير لحفي،
1: مش كان في بير لحفي كل مكان، لان يعني هي مو
2: لا
1: هي
2: بير
1: جزء من
2: بير لحفي بالذات من بير لحفي بالذات بحكم هي منطقه ريفيه وفلاحيه 100%. فهمتني؟ 3 متاع الصباح ولا 2:30 تاع الصباح إيجا نوريك المشهد.
1: صحيح
2: فهمتني؟
1: هذا هو المشهد.
2: تبقى حايره كرهبه معبيه بالنساء، الكهرباء فيها 40 واكثر فهمتني، تشعبت وتشعبيت ما ثماش ما عندكش
1: وفي كل مره تصير المأساة.
2: راهو مشهد والله العظيم صراحه يخوف.
1: صحيح.
2: كي تشوف كهرباء كيما كاكا معبيه ب 40 واكثر فهمتني، راهو مشهد يخوف. انا نعتبر المراه في بير لحفي هي عماد الاقتصاد. هذه حاجه ونشوف ونسوينا نتاعنا فهمتني. وقتك العياد كيفاش المحطات هنا ماشيين يخدموا في الساحل فهمتني، راهو المشهد زاده رهيب.
1: نعم نعم.
2: وعندنا طاقات مهدوره خاصه نسائيه، طاقات مهدوره هاك تشوف انت في الاخت فهمتني، يعني كان تحكي على الوضعيه نتاعها موهبه ربانيه لكن مش لاقيه.
1: هذه تنجم تعمل لهنا مشروع كبير يستقطب عدد كبير من النساء.
2: تاكد لو كان جد في بلاصه اخرى نقولوا نحن نقولوا ساحل بلاصه اخرى
1: راهي راه محاضرين وراه معاملين اراده منها هي مدرسة. ومن جميع الاطراف. خليني نحكي شويه على الثقافه لانه لهنا باش نتعسف على نبدو بصديق اي او باش نعطيكم الكل نرجع لكم نحكوا شويه على المشهد الثقافي اللي عندهم مهرجانات يحكونا عبد الله وصديقنا ومن بعد نعطي المزح للناس كلها كل واحد يعطي البدائل نتاعو ويحكي على بقيه الاشكاليات.
3: بالنسبه في مجال الثقافه باش نحكي على رحالنا رحالنا لسليمان لانه جيراني ولا سليمان وزميلي ما جاش معنا مدير المهرجان باش نحكي معاه. نعم. تعذر الحضور فهمت. بالنسبه للرحال ولسليمان معناها مناطق مزوز عندهم مهرجانات وراه مزوز يفتقروا للوسائل الترفيهيه معناها بصفه عامه.
1: نعم.
3: فهمت. ما تلقاش فيهم بلا دور شباب لا نوادي اطفال لا معناها المتنفس الوحيد بتاعهم هو المهرجان.
1: مهرجانات نعم.
3: وباش نحكي لك حاجه ما ثماش توازن جهوي بين المهرجانات بصراحه. دوك نجيو نشوفوا مهرجان معناه ياخذ فيه قيمه مهوله وهو معناها تحب تقول ما يستحقش بينما تجي هو لا يوجد في النهار ما يوجد في البحر. تجي المنطقه الريفيه راهو المهرجان فيها ناجح 100%. لانه الوحيد متنفس الوحيد نتاع البلاد هذيك.
1: نعم.
3: معناها تبدا تنظر فيه العباد من العام للعام. فهمت. وتجي في دعم معنى اولا يعني
1: لا يفي بالحاج
3: لا
1: يفي بالحاج
3: مثلا وصلت في عام عطوني زملائي
1: لازم يكون ثم توزيع عادل
3: وفما على الاقل ثم توزيع عادل قلت لك توازن جهوي بين المهرجانات.
1: نعم.
3: هذا اهم نقطه معناها لازم نحثوا عليها.
1: نعم.
3: وماذا بين الدعم يجيك بكري شويه باش تعرف روحك انت كيفاش تحرك شنو تنجم تجيب شنو تنجم تعمل. فهمت معناها باش تنظم معناها المهرجان تاعك.
1: نعم.
3: أما كيجيك الدعم بعد الوقت
1: عنا ومضة نعتذر نعود إلى الاستوديو المركزي عنا ومضة تمرر ثم نعود.
4: إشهار
5: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
4: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
5: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج. إشهار
6: معاك تطوى مريتنا.
1: نعود بعد هذه الومضة الإشهارية نختم بالتدخل متاعك. صحيح. ما يجيش أي متعطل. نعم. شكرا لك عبد الله. أنت زيدا من الناشطين في المشهد الثقافي.
7: احنا نعانوا جينا بين المشاكل كمهرجان جينا بين مشاكل الإدارة ومشاكل المواطنين ومشاكل رواد المهرجانات ومشاكل الفنانين.
1: مش مشاكل المواطنين المواطن راهو يدلوج على مادة معناتها
7: نقد المواطن اللي نعانوا فيه كمهرجان كجمعية مهرجان بير الحفي. أول حاجة هو الدعم اللي مدينة فيها 45 ألف ساكن يعني القيمة المالية اللي بتاخذها من عند الجهات المعنية ما تعملش عرض موسيقي. لكن الحمد لله باجتهادي بحكم فنان واصحابي بارك الله فيهم خاصه في قفصه وفي سي بوزيد وفي مدينه بير الحفي الفنانين المحليين تاع بير الحفي عاملين اكثر من الواجب بتاعهم انه كي تقصدوا ما يرجعكش. يعني عرض قيمه 7 ملايين يجيك بزوز ملايين ونص بثلاثه ملايين. هذا بالنسبه للفنانين. وبالنسبه للعراقيل اللي نشوفوا فيها في الاداره كما كان يحكي اخويا خالد انت تقدم مطلبك في مارس والمهرجان في اوت والدعم يجيك في سبتمبر يعني ما يستويش الحال خلاص. يعني انا كمدير مهرجان يعني المشاكل اللي نعاني فيها اني يلزم سيوله باش نتحرك المهرجان
1: حتى كي تبدا تحب تجيب فنان هذاك يقول لك خلصني
7: صدقني ما تصديق لكلامك اختي سوار اللي نعانوا فيه شنو انك البرمجه اللي الى حد الان من المفروض عليه البرمجه حاضره. انا نشوف في الساحل في الواحد برمجتهم حاضره ويهبطوا على التواصل وسائل التواصل الاجتماعي وهبطوا الفنانين اللي عملوا معهم العقود احنا التو حتى نقول لك فارس ما عملناش معها كونترا.
1: ما عندكمش دعم بخلاف الدعم وزاره الثقافه؟ ما فهمش دعم من الشركات من المجتمع؟
7: النقطه هذه نتاع المشكله في بير الحفي، المنتصبين الموجودين في بير الحفي اللي هما عدد كبير ياسر، حتى كي يعطيك يذلك، يعني كي يعطيك مبلغ باش تعاون به المهرجان يذلك عليه، وهذه أكبر كارثة نعانوا فيها في بير الحفي. والكارثة الأكبر
1: مش حكيت ما ربما عقلية الاستثمار في القطاع الثقافي مازال.
7: سمحني أخت شوار، رو ثم منتصبين يعاونوا في جهات أخرى، ثم منتصبين يعاونوا في الترجي الرياضي التونسي وما يعاونش مهرجان بير الحفي. لا يخبوا في إطار التفاعل، في إطار التفاعل يزم يمكن. فهمتني؟ حاجة أخرى حاجة أخرى، أنك كي تقصد منتصب تقول له أخويا راي حتى في أمورك الإدارية مع الجباية ومع الواحد أنت تنقص لك، ما يقتنعش بالكلام هذا، يقول لك لا أخويا شنية نعمل،
1: هذه عقلية للأسف،
7: شنية نعطي فهمت مليون ولا مليون ونص باش نعاون به جمعية وتمشي، يعني باش تعطيها الفنان يغني ربع ساعة ويروح. وحاجة بربي الوقت قصير والأفكار يسر، احنا عنا مثقفين برشا وعنا دكاترة في الحفي، نوجه لهم المنبر متاعكم أنهم يتواصلوا معنا في المهرجان ويعطونا أفكارهم. والمجتمع المدني
1: مهم.
7: والمجتمع المدني هذا اللي يكتب وراء الستار وينقد إيجا أسهلني أشتم. ما تنقدش أنت،
1: لازم تكون فما تشاركية.
7: أنت كي تجي وراء الستار وتقول رو رئيس الجمعية سارق، سمحني في الكلمة، راني ماني سارق، رو ثم شكوني حاسب فيه، راني رو مال عام وثم اللي يعطاك الفلوس قاعد يحاسب فيك.
1: أنت طاولة لازم تجمع الناس كل،
7: نظم اجتماع كبير ونشوفوا برامجنا اش نجموا نعملوا، ونقنعوا زاد العباد اللي راهو مهرجان بير الحفي ناقصوا مسرح، راهو ناقصوا دوره اقتصاديه كبيره،
1: وهذا يتم كان بالتشاركيه
7: بالمجموعه، ما تنجمش جمعيه وحده تعملها. وبعد
1: شكرا عبد الله باش نرجع لك
7: ما يسالش بعد باش ننزع جبه رئيس الجمعيه ونرجع جبه الفنان.
1: اي باش نشوفوا مع ضيفي، مرحبا بك.
8: وبيك الله يبارك لك ناب، باش نقول كلمه على لسان الفنانين الموجودين في جهه في بير الحفي اللي هما مقصيين من العروض كامله معناها في ولايه سيدي بوزيد. نوجه كلمتي للمندوبيه خاصه اني تقرا حساب بير الحفي وفنانيها والموجودين في بير الحفي، على خاطر عندنا طاقات ما شاء الله في بير الحفي من اكبر الطاقات في تونس.
1: نعم.
8: معناها نزاحموا حتى في اخواننا في الجزائر، في طاقاتنا نزاحموا حتى اخواننا في الجزائر. هذا اش باش نقول، انهم يقرون حسابنا في بير الحفي في المهرجانات الصيفيه والعروض المحليه. اخويا ما يسالش تجيب لنا فنانين من برا، اقرون حسابنا نحن البرا.
1: نعم.
8: اقرون حسابنا تجيب من غادي يهز من هنا. ما ثم حتى مشكل، ماناش ضد، رانا نحترموا الفنانين الكل ونحترموا الناس الكل الموجود في الساحه الثقافيه. وكيما بكري قال اخويا عبد الله، راهو مرات يرزوا لك مبلغ معناه المهرجان ما يجيش حق التطور.
1: صحيح.
8: يعطيك 10 ملايين ولا 12 مليون، انت باش تاثث بهم 3 ليالي ولا 4 ليالي، راه ما يجوكش حق طهور، ما يجوكش عشاء. فهمت؟
1: نعم.
8: وهذه كلمتي معناها باش نقول ان شاء الله المندوبيه تسمعنا وان شاء الله الجاي خير، هذا ما نقول.
1: شكرا ليك. توا باش نرجع نعطي، هو ما دامك طلبت الكلمه باش نبدا بك انت ونمشي نعطي للناس كل المصدح باش
9: شكرا نختم. تتم لما قيل في خصوص الثقافه ودورها في نحت كيان المجتمع، لان مجتمع غير مثقف خارج التاريخ مجتمع جاهل كما يقول زرياب رحمه الله او الغزالي. الغزالي ايش قال؟ قال من لم يحركه الربيع الربيع وازهاره
1: والعود واوتاره
9: فهو
1: فاسد المزاج، ليس له
9: ليس
1: علاج.
9: علاج. نحن شبابنا بعيد كل
1: يعني
9: البعد على
1: المجال الاستثمار
9: الثقافي، بعيد كل البعد على المجال الثقافي.
1: لا نقول بعيد كل البعد، ولكن الطاقات موجودة ولكن الإمكانيات غير متوفرة.
9: شبابنا أين يقضي وقته؟ في المقهى،
1: في المقهى ولا في الشارع؟ مش لازمش نقلوا من شأن الشباب.
9: لفتة كريمة من أي مسؤول يسمع فينا يا أخوي، رأوا عنا طاقات ما شاء الله في الأماكن الكل. يا سيدي أعمل لي نوادي ثقافة على الأقل، خلينا نرتاحوا من ياسر مشاكل كما قيلت من قبل.
1: نعم.
9: اعملوا لنا نوادي ثقافه، اعملوا لنا السينما المتنقله، ما يسالش يا سيدي، خلينا نحاولوا نأطروا الشباب على الاقل ونحطوه على السكه الصحيحه باش نبنوا تونس. وشكرا.
1: شكرا ليك، باش ما نتعسفش عليك، يبدا عندك مرتين معناتها تتكلم. كلمة تختم بها، شنو البدائل اللي تطلبها؟ شنو
8: والله اللي نطلبونه أن من المندوبية يفتحون كونسيرفاتوار مثلا في بير الحفي، ولا والأهالي خاصين، وإلا دار الثقافة تفتح كونسيرفاتوار تستقطب فيه الشباب خير من يبقى في الشارع. والأطفال الصغار نشوف فيهم كل ليلة، معناها بحكمنا أني ولد بير الحفي نشوف في شبابنا ضايع كل ليلة بين الدواء وبين المخدرات. يفتحونا معناها نوادي موسيقى، نوادي موسيقى ولا في أي مجال في ثقافة، يبقى فيه في الشارع، ضيع وقته في الشارع، خليه يكون في
1: كل الفضاءات اللي تحتويه وتنمي،
8: وربما أنه يكون معناها نجم في الأيام القادمة والسنين القادمة.
1: طبيعة الحال. شكرا لك أختنا الكريمة.
10: والله نشكرك برشا،
1: وماذا
10: بينا نشكرك على الاستضافة هذه، وماذا بينا خطر عنا برشا طاقات، ماذا بينا تعاد الفرصة مرة أخرى.
1: أكيد.
10: وشكرا.
1: نحن أبناء هذه الدار. سي محمد
11: نشكركم مجددا. ديما السؤال لي، ولو أنه حتى السادة ما تناولوش موضوع الشركات الآلية، اللي هو يعني موضوع حيوي، دولة دافع في قلبها مليارات لخارج
1: وباقي تشجع،
11: ومع ذلك يبقى سؤال مطروح. المسؤول اللي هو مكلف مقتضى قرار رئاسي انه يرافق الشركات الأهلية، علاش يزدره به؟ وين يحبوا يوصلوا؟ انت راك مأمور من قبل رئيس الجمهورية، علاش ما تطبقش الامر؟ وعلاش ما ترفقش الشركات الأهلية؟ علاش ما تخرجش تراقبها؟ علاش ما تستقبلش؟
1: هو ثم نقطة مهمة، هو صحيح رأوا في بعض الأحيان زاد المسؤول على مستوى جهوي يلقى روحه أمام إشكال قانوني هو ما ينجمش، كما إشكالية هالأراضي هذية اللي الإشكال العقاري اللي يعترضوا له الشركات الأهلية. يعني لهنا هذية إشكال ما يتحلش على مستوى جهوي، هذا إشكال يتطلب إرادة سياسية. هنا راهو هذا المشكل. نتصور أنه مراجعة القوانين هذه يلزم يتم مراجعتها، يلزم يتم النظر فيها باش تتحل الإشكاليات، وخاصة الإشكال العقاري اللي يعترض الشركات الأهلية.
11: أنا نتحدث في موضوع ثاني، فعلا هذا من قوانين 1948 ما تراجعتش العقارات الفلاحية إلى حد الآن، لكن المسؤول من يجمش حل إشكارة نخالة الشركة، إذا كان من يجمش حل إشكارة نخالة ليه أدفع الحاجات؟ يعني مقامه في سيدي بوذيل اللي هي الولاية الفلاحية بامتياز في تربية الماشي، إذا كان ما يحلش وضعية شكارة نقالة لشركة أهلية، نتصور عجزنا نحن.
1: نعم
11: عجزنا، فهمني. ولهذا أرجو من كل مسؤول على الاستفاقة. أنت راك مش تحارب الشركة أهلية، أنت تحارب الوطن. تحارب بقرارة أعلى عرب. يعني أنت إذا كان متولي علي أنا وعلى غيري وعلى غيري، إذا كان ما تحترمش قرارات رئيس الجمهورية، أنت ضارب عرض الحائط كل مواطن تونسي.
1: شكرا لك. نمشوا للضيف.
12: مادامنا نحكوا على الثقافة، بالله ما ننسوش شباب الأرياف. شباب الأرياف راهو اليوم منسي، معناها شباب الأرياف يزموا على الأقل لهوة خاصة، راهو فيه طاقات شابة وشاب، يعني من النساء والرجال والأولاد راهم فيهم طاقات، كسوا في الرياضة، كسوا في الثقافة، كسوا معناها يزم يأطروهم، يقولهم حلول، خاصة في بعض نوادي ثقافية ولا نوادي شباب ولا نوادي رياضية، باش يأطروهم ويكونوهم ويكتشفوا منهم يعني نجوم وإلى آخره. نويت يعني
1: النقطة محط التطهير اللي أنت بكري طلبت
12: لا يتنكملوا بعد نعود نرجع لي. بالنسبة هذايا للشباب والثقافة والرياضة، خاطر كما قلت النجم والشباب هذايا راهو فيه برشا طاقات، صدقني بالنسبة لتوها وصيف راهم يتفردوا كان في العراس ولا ثماش مهرجان ولا اثنين في رحال ولا في ولاد السمال ولا ما نعرفش وين، فهمتني، ولا في بير الحفي نابورت، معناها في هذا معناها وسيلة الترفيه الوحيدة اللي عندهم. دونك معناها لازم لفتة كريمة من السلطات الكل لهذا الشباب. الحاجة الثانية بربي نداء، احنا اليوم في 2026 وراه اليوم عندنا برنامج الدولة ماشي نحو الكهرباء والماء اللي هو ضروري، ضرورة الحياة. اليوم عندنا منطقة ريفية في ورغة في عمادة ورغة من 2000 تقريبا 7 سنين تعاني من العطش. شنو هي الإشكالية؟ بئر تعويضية عند بئر عدم، يعني نحكوا كان على الجمعيات المائية، يعني بئر تعويضية باش يعوضونهم بئر اللي فسد. اليوم المشكلة معناها 5 مرات يتعدى معناها الصفقات ولا شنو ما ياخذوش حتى مقاول. شنو ذنب المواطن هذاك باش يشرب الماء؟ اليوم جاب في ستيرة نتاع الماء 25 دينار وما هيش موجودة. هذا نداء الناس كلها، راهو نجمع الحلول موجودة. معناها الحلول إذا كان
1: ما حتى التطهير اللي طلبت يبيعوا جيلة
12: يبيعوا جيلة. معناها باش نكمل على كلام زميلي سي عبد الرزاق، بالنسبة لمحطة التطهير راهي فيها مشروع آخر اللي هو منطقة استقوية بالمياه المعاجة، اللي هي سياسة الدولة تو وزارة الفلاحة أمام ندرة المياه ماشية إلى المنطقة استقوية بالمياه المعاجة. شكرا.
1: شكرا عبد الله.
7: شكرا أختي سوار. في الختام أنا باش نوجه من المنبر متاعكم نداء إلى وزارة الثقافة يتولهوا بالطاقات الموجودة في بير الحفي، ونزيد وحيطكم علما أن قاعدين نقدموا في مطالب كل عام ومطالب ثرية، يعني وثائقنا كاملة، لكن رانا ما ننتظر ما يجينا حتى رد وما نخدموا حتى عروض مدعمة، والعروض المدعمة راهي تأخذ فيها ناس معينة سواء في العاصمة وإلا الناس المتقربة من وزارة الثقافة ومن وسائل الإعلام. شكرا
1: لك في عجالة
13: رجل. شكرا. إذن أنا سأعود على بدء على مسألة الماء، خاصة في عمادتي بير بوصبيع في المجمع البركة أولاد مبروكة، ثم مدام في 10 ثواني المشكلة أنه تم عرض الصفقة وتتفسخ وصفقة وتتفسخ 3-4 مرات. تو إيش معناه الخطأ أين يكمن؟ أنه كتجي تعمل ناس 4-5 آلاف مواطن بلاش ماء عندهم 3 سنين و4 سنين وتقول لي رأي الصفقة ما لقيناش مقاول، مر إلى التفاوض المباشر، مر أنت سلطة نجم تفاوض مباشرة، فهمتني؟ إذن في إذن ثم أقدم لكم التحية من جديد، مرحبا بكم في بير الحفي، ونعيد هذه الكرة مرة أخرى.
1: أكيد جدا.
13: فقط ملاحظة للجانب الثقافي في بير الحفي، وأخيرا حل بنا وزير السياحة ضيفا، نحن اقترحنا في منوال التنمية في المجلس المحلي بحيرة على سفح هذا الجبل ومنتجعا سياحيا نرجو أن يرى النور
1: إن شاء الله.
13: وشكرا.
1: شكرا لك عيسى.
14: كلمة الختام تاعي أنا ثم وضعية، ثم الأخت اللي تكلمت على التمويل نتاع المشاريع، راهو اليوم ثم مشكلة كبيرة في تمويل المشاريع. اليوم احنا مثلا في بير الحفي عندنا جمعية تنموية، جمعية تنموية هذه في كل عام كما الجمعيات كل في سيدي بوزيد، هم عندنا 11 جمعية في ولاية سيدي بوزيد، بنك التضامن يرز لهم 300 ألف دينار كل واحدة على مراحل باري ترونش هما. به شو يعملوا؟ في كل دفعة يصبوا لهم 75 ألف دينار، عادة ديما الدفعة الأخرانية ما يصبوها لهمش في العام، معناها 300 تبات لهم ديما 225 ألف دينار. اليوم المشكلة أنه يعطوا في معناها المقدار اللي يعطوه على قانون قديم من 2004 ولا 2003،
1: وهذا الإشكال أنه ما فيهمش مراجعة للقوانين القديمة.
14: 600 دينار 600 دينار شنو المشروع اللي تنجم تعمله ب 600 دينار؟
1: صحيح.
14: معنى أعلى ما تنجم تعطيك 3 ملايين يلزمك تكون ماخذ مرة أو اثنين وتكون مخلص. الحل أنه نحن في سيدي بوزيد كما ولايات أخرى تولي المبلغ على الأقل، تولي الجمعية تأخذ 500 ألف دينار عوض 300 ألف دينار، لأنه يعني ثم ولايات يعطوا للجمعيات 500 ألف دينار في السنة.
1: نعم.
14: الوضعية الثانية فيما يخص الثقافة، راهم الجمعية خاصة جمعية بير الحفي معاناة كبيرة الحقيقة.
1: صحيح.
14: معاناة كبيرة، وسي عبد الله يبذل في مجهود كبير كيف.
1: نعم. هم ذكروا الإشكاليات عيسى
14: ولد.
1: نعم.
14: سليمان. نحن اليوم في بير الحفي عندنا 7 مؤسسات تربوية، ما عندناش فيهم حتى أستاذ مسرح وحتى أستاذ موسيقى. احنا في 7 مؤسسات تربوية تلامذة المادة الاختيارية
1: الإجبارية جدا، فما برشا ماخذين شهادة عليا فيها الاختصاصات.
14: المادة الاختيارية الإجبارية الناس كل تقرأ طليانية، ما عندكش حق لا في مسرح ولا في. ملاحظة أخيرة، راي عنا معاناة في مدرسة اسمها مدرسة ولد زيدان، المدرسة هذه تسكرت في سبتمبر جميع القاعات متاعها، تلامذتها يقروا في البري فابريكي، راهم يقروا في بركات سنة كاملة إلى حد الآن ما فيهاش حتى مشروع متاع صيانة، معنا مثلاً مشروع رسمي، حتى كيف تسأل عليها يقولوا لك في مرحلة الدراسات راهم تلامذة يعانوا في السخانة وفي البرد.
1: هذه موضوع باش نعرفوا نرجعوا لكم، لأنه بعد البرنامج عن تسجيل لمثل هذه الإشكاليات، لأنه المشاكل الذي كلها راهي باش تطرح على المسؤولين. عيسى شكراً، لأنه مضطرة أني بعجلة نختم.
15: شكرا في الختام نشكر إذاعة قفصة ونشكر جميع الحضور، وباش نختتم بنصيحة في السلامة المرورية بحكم أنه توا وقت عروسات وقت عطل في إطار عطلة آمنة، ننصحوا معنا السواق أنهم يسيسر واحد بحكم فما احتفالات ومهرجانات أباك عروسات فهمت كاش الناس تسيسر واحد، وإن شاء الله
1: رب وعندنا عودة
15: باش تعدى الصيف لباس وما نكدوش في روحات، وعندنا عمال عايدين من الخارج ومرحبا بالناس كل.
1: شكرا بارك الله فيكم. شكرا
12: شكرا
1: بعجلة. اي
3: بالله رحا قلت لك هذه بلاد 33 مقاوم، معناها اليوم في 2026 تعني معناها من نقص الماء صار للشراب، وليداتنا في المدرسة يخرج يشربوا من قهوة الضوء شبكة ماترية لا أراك الله، وسيعيسي في باله بالموضوع دي.
1: نعم
3: سبيطارنا مستوصف معناها صار في محضر جلسة باش يولي السنة الرابعة.
1: نعم
3: المحضر تلوح مشاي في سلة المهملات، واليوم نحن والفكرة ذكرها سي رشيد عنا بويات مهماتنا كانت نموت في الطريق.
1: شكرا
3: وكان جا عنا لحظة ربي لحظة
1: بعد باش نخدو المشاكل دي كلها
3: أكسجين غادي
1: يا عجال رجاء
3: لو كان جا عنا أكسجين غادي عندنا ثلاث حالات في الموت والحياة بيضربي
1: مش نسجل معكم هذا كل بشيت بث رجاء
3: يعيشوا.
1: شكرا شكرا شكرا
2: بالله انطلاق من المنارة اللي سميتها منارة
1: شكرا إذاعة
2: قفصة، حب نوجه نداء لوزارة أملاك الدولة خلي يعني يشوفونا وضعية الأراضي الدولية
1: فهمتي
2: ومكنونا من حجاج ملكية. نعم. اللي تخول للفلاح باش يعمل قرض باش يتوسع باش يعمل. نعم. مشروع فهمتني هذه النقطة. نعم. اللي نحب نأكد عليها.
1: شكرا
0: شكرا إذاعة قفصة. أنا نداء إلى المسؤولين المحليين وعلى المستوى الجهوي أيضا والوطني، عنا مشاريع معطلة كما القاعة المغطاة كما الحماية المدنية كما الناس ماذا بينا هذوما بربي مسؤولين حاولوا تنفذونا وحيد بركة منهم وبارك الله فيكم يرحم والديكم.
1: شكرا لك الأخت الكريمة.
16: شكرا لك انت اختي وار. نحب نوضح حاجه بركه اللي اللوكال نتاعي موجود على طريق سيدي بوزيد مقابل
1: جاره
16: ومرحبا بكم الناس الكل.
1: شكرا لك يعطيك الصحه. نختموا
17: شكرا بربي عندي زي ملاحظات. احنا عندنا مشروع تو في صدر الانجاز والحمايه المدنيه وصيف تو حراء ما بين يسرعون على ثم بطء في الانجاز. نداء الى السلطات المعنيه نورمالمون راهو فيها المشروع عندها. ثاني حاجه الى المستثمرين في بير الحفاير المنتصبين يعاونونا المهرجان الصيفي بير الحفاير.
1: صحيح هذا مهم جدا
17: للامان يعاونوا في معتمديات ومهرجانات مجاوره وبير الحفاير مستغنين عليه. نحن راهو كسلطه محليه في بير الحفاير كمجلس محلي راهو اذا كان السنه بالحق ما يصيرش دعم منهم راهو عندنا اجراءات مش نعملوها.
1: نعم
17: وشكرا وبارك الله فيك إذاعة قفصة وشكر لجميع العاملين فيها.
1: شكرا لك. شكرا. مجمل هذه الإشكاليات اللي رصدناها اليوم وحاولت أنه نحكي لأنه تحكي على قطاع الفلاحة يلزمك برنامج كامل، تحكي على الثقافة برنامج كامل، ولكن بعد البرنامج باش نسجلوا هالاشكاليات هذه كلها باش تعاود تتسجل لانها ستبث مره اخرى في مختلف برامج اذاعه قفصه مع بقيه الزملاء. شكرا لكم يعطيكم الصحه. شكرا لرحبت صدركم. شكرا لحضوركم. شكرا لاهتمامكم. شكرا لكلماتكم الطيبه لاذاعه قفصه، لانه اذاعه قفصه تسعى دائما ان تكون صوت لكل مستمعيها الاوفياء، صوت لمن لا صوت له. وصلنا لنهايه هذا اللقاء. مشكور صديقنا عيسى سليمان اللي نسق تفاصيل هذا البرنامج، صديقنا شوقي شكري. شكرا للفريق لأمن هذا اللقاء، محمد بن داود على الأجهزة الرقمية للاستوديو الخارجي والصفحة الرسمية لإذاعة قصص. شكرا لزميلي لسعد قروي. شكرا صدقي عرفة من الاستوديو المرئي الاستوديو المركزي لإذاعة قصص. سوار عميدية تقول لكم إلى اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم نفس الزمان إنما المكان يتغير.

0: معاك غزوة مرايتنا النغمة على الوتر والإحساس لغنية تراند وتراند اسمع وتذوق النغمة
1: خلال الأغاني الحلوة الجميلة صلى حبيتوها
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد فلاش سبور فلاش سبور
2: أجمل تحية رياضية لسهلا مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي الثالث على موجات إذاعة قفصة البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي أنهى البارح تحذيراته هو فجر اليوم كان أنهى تحذيراته بإجراء آخر حصة تدريبية لي قبل مباراة غدوة الصباح اللي بتجمعنا بالمنتخب الياباني مقابلة انطلاقا من الساعة الخامسة صباحا مواجهة من العيار الثقيلة أمام الساموراي الياباني اللي عنده نقطة بعد في مفرزة عادل على المنتخب الهولندي في افتتاحية مقابلات هذه المجموعة المقابلة رقم 1000 بين منتخبنا الوطني التونسي والمنتخب الياباني الأنظار كل باش تكون متجهة نحو هذه المباراة لزفرها الروماني المعروف ستيفان كوفاتش الماتش هذا يجي في وقت نصور مطالبين به بردة فعل قوية طبعا تخليهم يبعدوا وينسوا المباراة الأولى وتخلي الأمل مفتوح كذلك حول المقابلة الأخيرة ضد المنتخب الهولندي بالنسبة للكواليس والتحذيرات كما ذكرنا منتخبنا ريفيرونال بارح كان عقدد وصحفية حكاية على المقابلة حكاية كذلك على المورال نتاع الملعبية حكاية زاد على التسكيلة لأنه سألوه الصحفيين الموجودين في الندوة على التسكيلة أكد أنه قال أنه ما فما حتى حد يعرف التشكيلة هذه بخلاف هو حتى الملعبية ما يعرفوش التشكيلة بالنسبة اللي بشتهبت تكون أساسية في هذه المواجهة حاب يخلي الناس كل مركزين والناس كل بيمشي في بالهم أنه بش يكونوا أساسيين بالنسبة لهذه المقابلة في انتظار طبعا معرفة الرسم التكتيكي اللي بيعتمده المدرب ريفيرونار فما حديث حول إمكانية الاعتماد على 4-3-3 البارح في الحصة التدريبية اللي حضرها زملاء لنا فانه تم الاعتماد على خطه 5-3-2 هذه بالنسبه للتشكيله دونك باش نشوفوا في الثلاثي على مستوى محور وسط ومحور الدفاع عمر رقيق كذلك مع منتصر طالبي وديلان برون اللي مازال ماهوش جاهز 100% بدنيا لكنه باش يكون حاضر اذا تم الاعتماد على الخمسه في الخط الخلفي علي العبدي على اليسار على اليمين فاليري ثلاثي وسط الميدان بالنسبه لراني خضيره باش يكون اوت لانه ما قدم مش الأداء المرجو في المقابلات الودية والرسمية دونك باش يكون أنيس سليمان الياس سخيري وحنا بع المجبري بالنسبة للهجوم أنا حكيت على التشكيل 5-3-2 باش يكون سيباستيان تونكتي أو الياس العشوري أو الياس سعد وأمامه فراس شوات أو حازم مسوري هذا بالنسبة للحصة التدريبية اللي أجراها البارح المدرب ريفيرونار مازال كل شيء ماهوش واضح ما فماش حاجة واضحة هذه فرضيات بالنسبة للتشكيلة المحتملة لمنتخبنا الوطني التونسي دونك نذكروا تونس اليابان غدوة 5 متاع الصباح بالنسبة لبرنامج مقابلات اليوم في المونديال عنا مقابلة تامنة بالنسبة للمجموعة السادسة هولندا مع السياد انطلاقا من الستة اليوم وفي التسعة ألمانيا مع المنتخب الإيفو

0: بريا. نذكر زاد أنه الإكوادور مع كوراسو انطلاقا ماضي ساعة والخمسة تونس مع اليابان. هذا بالنسبة للبرنامج ديما نحكو من اليوم العشية حتى الغدوة بتوقيت تونس. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي. المنتخب البرازيلي حقق فوزه الأول في كأس العالم فجر اليوم بعد ما تغلب على آي تي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية من مباراة المجموعة الثالثة. بالنسبة للمنتخب المغربي كان حقق الانتصار الأول لي في هذه البطولة على حساب اسكتلندا هدف مقابل صفر, الهدف من الأسرع الأهداف اللي في المونديال بالنسبة للمنتخب المغربي اللي ولا عنده 4 نقاط ويقترب شيئا فشيئا من أجل التأهل للدور القادمة. تركيا دوت على المونديال بعد الهزيمة أمام الباراغواي بنتيجة هدف مقابل صفر. هكا نكون كمان هذا الموعد الرياضي. هذه أجمل تحية حيدرون, إلى اللقاء.
1: معك قسم مريتنا أحبائي الرياضة, بداية من 3 موعدكم مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر لمقابلة نادي فوسانا وأولمبيك العيون. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.
2: مراية تتكلم. السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها, فرصة باش نفوتها.
3: لا ما تدوبلش, ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
2: ريتها, أما الطريق فارغ يظهر النجم نتجاوزها بسهولة.
3: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجة الموت.
2: منين الخطر؟
3: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق, وإلا الرؤية فيه محدودة, وإلا فيه منعرج, وإلا أي خطر آخر. وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا يولي حادث ما عندك فين تهرب منه, والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين.
4: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقي في خطر.
5: رفيق الطريق.
1: الحملة الوطنية للنظافة بكامل تراب الجمهورية التونسية, حماية وتحسين المشهد البيئي بمختلف مناطق البلاد مسؤوليتنا.
6: إشهار
7: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار, أفلام ومسلسلات, وفي الليل سهرية على الماتشوات.
8: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين.
6: عندك أورانج. إشهار
9: إذاعة قفصة, إذاعتكم الأخبار.
10: الساعة الآن تشير لتمام منتصف النهار. نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. من المنتظر الإعلان اليوم السبت عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 عبر الإرساليات القصيرة SMS. تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ. هذا وتجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة دخول للمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام لدورة 2026 أيام 22، 23، 24 من جوان الجارية, أي أيام 2 والثلاثاء و4, ومن المنتظر الإعلان عن النتائج في شهر جويلية القادم. أجريت صباح اليوم السبت لأول مرة بالقطاع الطبي العمومي بولاية قبل عمليات تصوير للقلب بالصدى عبر المريء وتقويم لنظم الارتجاف الأذيني بالقلب, وذلك في إطار يوم طبي انتظم تحت إشراف الإدارة الجوية للصحة كل من القسم الجامعي لأمراض القلب والقسم الجامعي للتخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة جوهر المكنية. أفاد رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد المبروك أن موسم الغلال والخضر البدرية بولاية سيدي بوزيد والذي انطلق منذ شهر ماي الماضي يتسم بتنوع وأهمية إنتاجه الذي يتركز أغلبه بمعتمدية الترقابة, وذلك على غرار المشمش والدلاع والبطيخ البدري والخوخ. كما أضاف أن إنتاج الغلال البدري الذي يرتكز أكثر من ثلثيه بمعتمدية الترقابة يواجه على غرار الموسم السابق تحديات مرتبطة بتأثيرات التغيرات المناخية, تقلص فترة البرودة ونقص المساحات المزرعة التعويضية بغراسات أخرى وتغيير عدد هام من رؤوس الأشجار المثمرة. أخيرا وفي أخبار العالم، أعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل 16 شخصا وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان صباح اليوم السبت، وذلك رغم تجديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه يوم أمس بين إسرائيل وحزب الله. وتزامن ذلك أيضا مع أعلن الجيش اللبناني مقتل عسكريين بصفوفه جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدة كفر رومان جنوب البلاد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
11: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة، شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس، بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
12: معاك غزوة مرايتنا.
13: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها لجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم لجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
12: الخيمة

مستمعينا الأعزاء وين ما كنت، أهلا وسهلا بكم في موعدنا الأسبوعي الخيم على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما، خيمتنا خيمة العادات والتقاليد. يرافقني اليوم في الجانب التقني صدقي عرفة في مراقبة البث، والجانب الرقمي كمال عبادي في غرفة الهاتف كمال التومي. هذه صديقتكم لمياء أبو النصر، تحييكم وين ما كنتوا.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم مسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا الزاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى، مرحبا بالناس الكل، تحية كبيرة لكل مستعملي الطرقات، إن شاء الله طريق السلامة للجميع. تقريبا معظم البيوت التونسية تعيش على وقع الامتحانات ونتائج البكالوريا اليوم، إن شاء الله ربي يبشركم بكل خير، وإن شاء الله الزغروطة تملأ كل البيوت التونسية، وإن شاء الله ربي يفرحكم في هذه الصائفة وكل التميز لصغيراتنا. اليوم في لمة الخيمة كما أسمعتوا انطلاقتنا بغناية فردة الرحاء، اليوم نحكو على الرحاء وما أدراك ما الرحاء. تقريبا في مختلف مواسم الخيمة ما حكيناش حتى مرة هيك على الرحاء، اللي هي معناها أداة صغيرة ممكن نشوفها بسيطة هيك في شكلها الخارجي، لكنها عالم كبير وعندها تفاصيل حلوة، تفاصيل تاريخية وأيضا تفاصيل تراثية. هذا علاش اليوم ضيفنا في الأستوديو، حاضر معنا في الأستوديو والباحث في التراث سي حاتم القطاري. مرحبا بك سي حاتم.
2: مرحبا بك، حبيت من خلالك نحييك انت شخصيا ونشكرك على الاستضافة، ونحيي جميع مستمعي ومشاهدي ايضا إذاعة قفصة، وضم صوتي لصوتك ان شاء الله الفرحة تعم جميع البيوت التونسية، وان شاء الله وليداتنا اللي اجتهد، وان شاء الله يكون حصاد ان شاء الله باهي ويشرف ان شاء الله.
1: أكيد يا ربي، وخاصة اليوم عندك زادة لما ما شاء الله وتستنى هيك، فما شوية توتر إن شاء الله يتنحى شوية هيك في الخيمة ونسمع أخبار طيبة سي حاتم في العائلة، ويربي فرحك بصغيرات. وقت اللي نقوله إرحاء نقوله القطار خاصة، باش نعرفوا اليوم علاقة الرحاء بالقطار شنية، معناها العلاقة هذه وعلاش الرحاء تسمت على القطار، وباش نعرفوا زادة الجانب التاريخي للرحاء. خلي لك الكلمة سي حاتم، منين تحب تبدأ؟
2: هو أنت مشكورة على التعرض للموضوع هذا، خطر موضوع قل شكون ينتبه له، تعرفي في بعض الأحيان احنا المسائل التراثية يعتبروها من التراث من الحاجة القديمة، وتلمو يولفوا بالنظر لها في الدار، يولوا ما يعطوهاش قيمتها اللي تسحقها. لكن احنا انه هذه الآلة الصغيرة الموجودة في الدار ياسر ناس ما يعرفوش اللي هي تقريبا أقدم آلة اكتشفها الإنسان وأقدم تقنية اكتشفها الإنسان، وكان عندها دور كبير وكبير جدا في تقدم الإنساني. كيفاش هذا؟ أنه هي المسألة بسيطة، هو زوز معناها حجارة تكون في مستوى أرضي معناها، وحجارة ممسوكة باليد لتتم استعمال زوز الحجارات هذوما في إما في هرس أو في طحن أو بعض المنتوجات أو عديد المنتوجات، منها منتوجات حيوانية، منتوجات نباتية، منتوجات حتى مينيغال معناها كما الملح ولا المغرى الحمراء لوكروج كانوا يزينوا به الإنسان ما قبل التاريخ. الرحاء هذه كانت معروفة منذ العشرات من الآلاف السنين قبل الميلاد.
1: نعم.
2: وكما قلت كانت مرتبطة بالمرة الأولى، الإنسان كان يستعملها في الحبوب اللي كان يقطفها، اللي هي قبل ما يكتشف الزراعة، قبل ذلك كان ثم بعض الحبوب وبعض الأوراق اللي كانت ذات زاد استعمال طبي للصيدلة، وكيف كيف زاد المغرى الحمراء اللي كان الإنسان طعمه قبل التاريخ يستعملها في بعض الرسومات الحائطية، لكن أيضا كان يستعملها في الجسد نتاعها لزينة غذائك، وهي اللي أعطتنا بعض الحنة اللي تواصلت مع الحنة في الفترة المعاصرة.
1: دونك
2: ومن بعد بشوي بشوي الإنسان مع اكتشاف الزراعة، نحكوا على 8000 سنة قبل الميلاد، دونك بدأ الإنسان ينتج في المنتوجات الزراعية، بدأ يسيطر دوميستيكي الحبوب بصفة عامة، كسوة القمح ولا الشعير ولا الأرز في أماكن مختلفة من العالم، و بدأ الإنسان يطور في تقنيات استعمال الحبوب هذه. دونك من أقدم الأرحية هذوما كانت الرحال يسمى متاع ما قبل التاريخ، كانت الحركة هي إلى الأمام والخلف، موجودة نجم نشوفوه في بعض القبائل الإفريقية الآن. تبدأ المرأة قاعدة على ركبها وتبدأ البوزيون تاعها معناها تمشي لقدام وتجي
1: القرقابه، معناها
2: اي تقريبا
1: الشكل الاول نتاع
2: تقريبا تشبه القرقابه، اي تقريبا شبه القرقابه. دونك ثم مول ومولات تسمى الحركه في اتجاه الامام والخلف.
1: كيفاش كان شكلها؟ معناها زوز فردات نتاع رحى حجر والا كان شكلها اخر؟ شكلها
2: هي انا في بعض الحين باش نحاول نبسط الامور خاطر الترمينولوجي اكثر بالفرنسوي، لكن نحاول نبسط اكثر بالعربيه. عباره على حجاره ذات شكل طولي طويلة نوعا ما، والمولات هذه اللي هي تعمل عملية الطحن تكون تقريبا في شكل يد الواحد، خاطر ينجم باش ينجم يحرك القطعة ديك، والقطعة الصغيرة هذه تبدأ تمشي في اتجاه الأمام وفي اتجاه الخلف، واضح ولا؟ وتحتها يبدأ الحبوب إلى أن يتم طحن الحبوب. هذه كانت من البدايات الطريقة هذه كانت طريقة متعبة جدا، وكانت تسبب أوجاع. حتى لقينا في بعض الحفريات أنه تعرف العظام نتاع المرأة اللي كانت تستعمل هذه، نلقوا مثلا احتكاك أكثر من اللازم في مناطق اللي كانت تماس مع الأرض، وكانت تعمل حتى مشاكل نتاع الظهر إلى غير ذلك. وقعت ثورة تكنولوجية رهيبة جدا باختراع الآلة هذه الدورانية اللي هي الرحاء اللي نعرفوها تو
1: شكلها موجود اليوم
2: في الشكل. نعم في الشكل، لكن في الأحجام وفي تختلف قليل، لكن في البرنسيب معناها في اللوجيك نتاعها اللي هو الحركة الدورانية، ودونك سهلت ياسر وأعطتنا كمية كبيرة جدا من الحبوب في زمن قياسي، في زمن نقصنا من الوقت، نقصنا من التعب، ونقصنا من الجهد المرأة. وهذه شنو عملت هذه باش الناس تفهم شوي شنو عملت في تاريخ الإنسانية؟ خطر الإنسان في السابق كان يقضي وقت كبير جدا في البحث عن الحبوب وفي الصيد الحيوانات، دونك أكثر وقت كان يقضيه في هذه وقت اللي ثم في لاحة. دونك استقر الإنسان وأصبح يسيطر أكثر على المنتوجات الفلاحية بالرحى، دونك عن طريق الرحى، دونك ولا أسرع عملية الواحد، دونك ولا عنده وقت أكثر باش يطولها بحوايج أخرى. وذاك علاش من إن اكتشاف الزراعة وصلت لنا بالإنسان استقر أكثر، وصل حتى بعد باش يعمل اكتشاف الكتابة. دونك وإحنا في في في في, في سباق. دونك شوف الآلة متاع الرحى كيفاش ساهمت في أنه الإنسان يكتشف الزراعة، والمرأة تجد أكثر وقت والرجل يجد أكثر وقت باش يتوله بحوايج أخرى. من أقدم الأرحية في الشكل الدوراني هذه الشكل سيركولير وغوتاتيف تم اكتشافها تقريبا بين 550 و450 قبل الميلاد، وهي في حق الأمر ثم نزاع. فما مدرسة تقول أنه هي أقدم رحى وقع اكتشافها في قرطاج في تونس، وهذه مفخرة كبيرة ياسر وياسر الناس ما تعرفش المعلومة هذه. وفما باحثين آخرين يقولوا أنه الرحى هذه موجودة توجدت في البيناسيول إيبيريك في إسبانيا، لكن بغض النظر أنه موجودة في تونس ولا في إسبانيا، هي موجودة في الفترة القرطاجية البونية. إذن قرطاج هي من أول من اخترع فيها واكتشف فيها الرحى هذه. وبعد بطبيعة الحال اختلفت الأشكال متاع الرحى، خطر الرحى ثم عديد الأنواع حسب الشكل، لأنه إذا كان أقل تقريبا من 45 سنتيمتر القطر نجم نحكو على رحى يدوي، لكن إذا كان تجاوز القطر معنى 45 سنتيمتر وفات 50 تولي من الصعب جدا أنه يتم تحريكها بالقوة العضلية، دونك يتم الالتجاء إلى القوة الحيوانية وإلا القوة الطبيعية كما الريح، وولت بعد خلقة النواعير معناها الطواحين بالريح، وزاد كيفية الطواحين المائية. هذه دونك الديامتر نتاعها يوصل حتى المتر حتى يفوت حتى 110-120 متر، دونك ديسك كبيرة جدا تاع الرحاة، لكن يلزمها قوة أخرى تسير الأرحية هذه.
1: واضح. به نوعية الحجارة اللي تتصنع منها الرحاء، وديما نرجع علاش شنو علاقتها بالقطار.
2: به أنا حبيت شفتي المقدمة حبيت نبين أنه الرحاء رهي عالمية
1: تاريخيا معناها
2: تاريخيا وعالمية. وموجودة من قديم وقاعدة تتطور. نرجع لهنا ارتباطها بالقطار. معروفة الحر القطارية
1: طبعا. حبينا راو في الحقيقة اليوم تكون حضرة معنا رحاة هيك نحكو على تفاصيلها إن شاء الله فرصة أخرى.
2: هو دعوة ونشوف ربما بعد في الأخر نحكو على كيفية التثمين وكيفية الاستغلال الموروث هذايا. هو دعوة أنه نورمال مو كل دار صحيح في السابق كانت لا تخلو أي دار من رحاة، والمرأة المجدية تكون يلزمها تكون عندها رحاة في الدار. الآن أصبحت ثم أشكال أخرى نتاع رحاة، أشكال نتاع زينة، لكن ثم رجوع أيضا إلى بعض مثلا في بعض المناسبات، مثلا باش تعمل الشيشة نتاع العصبان مثلا
1: تحبذ أن يعطيك صحة العولة،
2: تحبذ أنه تكون خطر فيها فيها فيها مطعم خاص وفيها جو خاص
1: طبعا طبيعية 100% معناها طبيعية 100% المواد طبيعية وطريقة الرحي وكلها تحافظ على جودتك المنتوجات أي حاجة نرحوها فيها. وخاصة سيحات اليوم ولنا نرجع للحاجات الطبيعية التقليدية والمطبخ التونسي التقليدي 100%.
2: وثم جانب كبير ياسر زاد يغفل عليه بعض الأحيان، هو المرأة تعطي من روحها في العملية الرحي. معناها مش عملية أوتوماتيكية العملية، هي بالعكس المرأة ربما تحكوا فيها من بعد، معناها فيها هزيج، فيها أشعار، فيها
1: جو خاص،
2: فيها أحاسيس. أي والمرأة كما الطيب بالضبط، معناها كل مرأة عندها نفس نتاع حتى فرحة كان عندها هكيك. دونك نرجع لك الرحاة القطارية كانت والحد اليوم هي مشهورة جدا. الشهرة هذه هي تقريبا كان نجمه باش نسرع ونحصرها في زوز عناصر أساسية. العنصر الأول هو الحجارة كما تفضلتي أنت. المقطع اللي يتم استخراج من الحجارة هو يسمى معدن الرحي في منطقة واد طرفة، تقريبا تبعد 10 كيلومتر على منطقة القطار في طريق جيبس على مستوى طريق الثانية رقم 15 اللي رابط بين قفصة وجيبس.
1: نعم.
2: ومجبل، والحجارة هذه الخصوصية نتاعها هي حجارة رسوبية متكونة من بقايا نتاع لي فون دوسيون، معناها بقايا نتاع بحار هي تكدس نتاع بابوش، معناها بيفالف، معناها ثم نوع من نتاع بابوش كيما عاش ثم بحار، دونك يتكدس في لي فون دوسيون ولا لي فون دي مير، وبالوقت يتحجر
1: اعماق البحر،
2: اعماق البحار يتحجر و دي سيغا سيمونتي، معناها دي فيه كي نوع من من من من من السيمون، معناها بالكالكير. دونك يتكلس يتحجر، والحجارة هذه عندها معناها عندها خصائص كبيرة ياسر. لأنه شنو المشكلة هو فرحة كيفاش المعالج، كيفاش أنه نرحي بدون أن نخلي الغزة مثلا ولا الأتربة.
1: هذا هو السؤال باش نسأله، كيفاش معناها نبدو نرحو من غير ما تذوب أصلا الحجرة مع طول الأيام ومع الرحاة ومع كل شيء، وكما قلت شنو السر أنها جي صافية
2: إفكتيف. هذيك هو خاصية الحجارة الموجودة في القطار، واللي هي ياسر نزل ما تعرفيش، اللي هو ما عندناش حجارة واحدة، عندنا عديد الأنواع من الحجارة. و الثمان ساعات تعرف أن يعرفوه بالألوان. ثم واحدة ذوك زرقة، ثم واحدة غامقة شوي، ثم واحدة فاتحة. لكن احنا في المقطع والحرافيين اللي نحو في الحجار يعرفوا أنه مثلا ثم النوع اسمه كسر الفيسان، نوع اسمه لشهب الضبع، نوع اسمه الكاسح، نوع اسمه الحر، نوع اسمه معناها الشمسي. ثم الكثير من الأنواع اللي هي تتعلق بالحجارة دي اللي مربوطة بتواجدها على مستوى، ثم الموجود في الأعلى بتحب يكون عنده خصائص معينة، والموجود في الأعماق عنده خصائص معينة. كان الحرفي القطاري بش ينحل ولا بش يقطع الحجارة هذه، ثم عديد الأنواع زادا نتاع المقاطع.
1: نعم.
2: ثم منها السطحي ولكن ثم منها أيضا في الأعماق. عندنا يهبط لهم عن طريق الآبار، عندنا مقطع وهنا ربما السادة المستمعين بيش يندهشوا، تقريبا يهبط الحرفي 30 متر تحت سطح الأرض ومن بعد يمشي في اتجاه أفقي، يهبط عموديا باش يوصل الحجرة الحاجة بها، وبعد يمشي ديغالوغي في اتجاه أفقي في ثلاثة أو أربع اتجاهات، ويتجه في هذا الاتجاه ويبدأ ينحي في الـ في الـ في الـ في الفردات نتاع الرحى، وعملية مضنية جدا وصعبة جدا طبعا. وكان يصعد وينزل الابار هذه كما واحد يقول بالفحجه، كان يعمل ديزونتاي صغار في الـ في الـ في الـ في الباغوا، وكان يبيديه ورجليه مع طريقه يحل رجليه ويحل ايديه ويبدا يهبط ويطلع بالطريقه هذه، برشة تعب. دونك العنصر الاول هو الحجار، لكن الحجاره وحدها مش تتحط وحدها.
1: قبل ما نحكي في الموضوع هذا يا سي حاتم، بما انك حكيت لنا على انواع من الحجاره ويفرقها الحرفيين ونساء زاده، عندها دخل هذايا زاده حتى في انواع الرحاء وكل رحاء في شنو ترحي؟
2: بطبيعه الحال كل نوع نتاع حجاره عندها النوعيه نتاع المنتوج اللي ترحيه بطبيعة الحال
1: حسب القوه نتاعها والصلابه.
2: تعرفي انتو القمح والشعير هما من اصلب مش كيما الرحال باش ترحي بها التوابل مثلا، مش رحال باش ترحي بها الحنه، مش رحال باش تعمل بها مثلا
1: الورق بصفه عامه
2: الورقيات كل شيء. نورمالمون كل نوعيه نتاع حجاره معينه عندها المنتوجات اللي ترحيهم، هذه الحاجة الأولى. وأيضا الحجم، تعرفي في الحل الرحاء ثم عندنا العديد من الأحجام، عندنا الأحجام الصغيرة متاع التوابل ثم كرواتها تبدأ ديامتر نتاعها صغيرة، معناها حتى 20-25 سنتيمتر، ثم رحاء متاع مرأة وثم رحاء متاع زوز نساء، هذه ما ينجم يرحاها كان يستعملوها زوز ونساء باش نجم يدوروها لخطر ضخمه كبيره تقريبا ديامتر نتاع يوصل حتى ال 40 حتى ال 45 سنتيمتر.
1: نوصل الصوره للمستمعين، نعرفوا الرحى نتاع مراه واحده اللي تتربع وتبدا ترحي، الرحى نتاع زوز ونساء كيفاش؟ تو السؤال والصوره يقول لك معناها توصل لها نص دايره وتكمل هي صحيحه الفكره والا فما طريقه تقنيه اخرى؟
2: هم اخزر هو تقنيات مختلفه، هي ما عملية راهي مضنية وإحنا تو نتصوروها فولكلورية شوي، لكن هي المرأة وربما فيما بعد تشوفوا الأهازيج ربما اقترنت أكثر مع التعب ومع الأغاني متاع الشجن والأغاني متاع الحزن أكثر، خطر عملية مضنية جدا، والمرأة كانت ملزمة كل يوم، خطر قبل ما كانش عندهم التخزين ياسر ثم عائلات الخبز خاصة ولا واحد كل يوم الصباح يزمها تفيق ترحي
1: وبشتعجن العملية الكلها في النهار
2: واحد. تقنيا معناها هم وهم فيش يرتاحوا ساعات، اما يخدموا مع بعضهم معناها كريمو يبدا الملزم طويل شويه، تبدا واحده تشد من الفوق واحده تشد من اللوطه ويعاونوا بعضهم، ساعات توصل لها وهي الاخرى تكمل وهم والريتم نتاعهم في بعض الاحيان. المهم هم يتقاسموا ويتبادلوا يتقاسموا الطاش هذه اللي هي صعيبه شوي. دونك ثم احجام مختلفه زادت تتحكم ولا تدخل في عمليه الطحن، وكيف ثم تقنيات كبيره جدا زاده نتاع المنتوج نحبوا عليه احنا.
1: نعم.
2: وهذه هي اللي بصراحه الانسانه مبدعات بشكل كبير ياسر.
1: نعم.
2: في بعض الاحيان تاخذ نفس المنتوج مثلا نعطي لزوز انسان مختلفين القمح ونعطيهم زوز رحاء وتقول لي مثلا انا نحب مثلا نخرج كوسكوس، نحب نخرج دقيق، نحب نخرج تشيشه نتاع عصبان ولا تشيشه نتاع حاجه ملثوث ولا المراه عندها قدره كبيره جدا عن طريق المنتوج هذه في التدوير، عدد الروتاسيون، عدد الحركات الدورانيه نتاع الرحى.
1: نعم.
2: الكميه اللي تعملها
1: اكيد باش نواصلوا معاك المشوار الان نرفعوا لحضراتكم اذان صلاه الظهر، من بعد راجعين معاكم واصلين مشوارنا في الخيمه.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. معاك تضوى مرايتنا.
2: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا الزاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مواصلين معكم مشوارنا في الخيمة. الرحى وما أدرك ما الرحى، عالم عالم وتفاصيل جميلة وجميلة جدا على مستوى تاريخي وحتى على مستوى عالمي. معناها أكيد متأكدة اليوم اللي عندها رحى في دارها هيك للزينة راي عاود تخزرت لها بخزرة أخرى. اليوم الرحى أكل الأداة الصغيرة هذيك التقليدية البسيطة في الحقيقة، يقولك زوز حجرات معناها ويدوروا، لكن هي زادة ساهمت حتى على مستوى تاريخي في الحركة الاقتصادية، في أزمات، حلت أزمات كما كنت أحكي لي سي حاتم. خلينا نسمع من عندك حكاية الرحى البطلة هذه.
3: أخذ هو هو هو أنا بتجربتي تو في دراستي وتتبع الرحى، سيدي سيدي سيدي ظهرت رحى تتكلم والحجرة تتكلم. علاش؟ على خاطر شفتي ثم علاقة قوية ياسر بين الحرفي والرحى. هو هذه فالابل الحرف الكل، لكن اللي حسيت أنه إنسان الحرفي كي كي كي يمشي يحوس على الحجرة في بعض الحين حسيت كأن الحجرة تناديه زاد. معناها ثم لانجاج، ثم حديث ما بيناتهم سري نحس في بعض الخزرات، وخاصة أنه الحرفي مثلا كي يمشي للمقطع مثلا يبدأ يتلمس في الحجرة،
1: هو ينادي وهي تجاوب، ما كالصوت هذاك اللي نتصوره
3: الصوت. وبعد في الطرق، خطر هو كي يعمل بالفيس نتاعها وكي يعمل بالأداة نتاعها. رو شفتي كالرجعة نتاع الصادة هذاك. أنا يا سيدي خطر شفتي التكنيك هذوما، ساعات واحد يقول ربما تحكوا يا سرعة التراث وحاجة قديمة، رو هذايا النجم ونستفادوا منهم في العديد من الأشياء في وقتنا المعاصر.
1: طبعا طبعا.
3: على خاطر تعرفي تلمو يوصر الحيرة في شي يقول لي رو كي نبدأ ناحية فرحة نعرفها اسكو فيها شق ولا لا، خاطر تعرفي حجرة من الداخل ما تنجميش تعرف. يقول لي يا أخي كيفاش؟ يقول لي مو نزيدك أكثر، يقول لي رين نجم نعرفها اسكو الشق ماشي على طول وعلى العرض. تلمو وهذه حكمة كبيرة ياسر في الارتزان وفي الرحي. تلمو وهذه درس استخلصت أنه أي حرفة وأي مهنة قد ما تخلص لها حب لك الحاجة اللي تعمل فيها هي تبادلك أسرارها. على خاطر هو ما يساعديش اون فان دو كونت باش يعمل رحى ينحت ويمشي يجيبها من الجبل ويبقى نهار كامل يعمل كل شيء ويرجع، وبعد تظهر في الاخر يعملها ضربة ربما قوية شوي تتكسر. وإلا مرات تهزها تقول والله غشني الحيرة في الفلاني ولا هزيت رحى وبعد تكسر. دونك كان يدقق ياسر. وكيفاش كان ينحت عمك الحرفي؟ ما ينحتش بيديه برك، كان ينحت زادة بوذنيه، خطر قوة السمع، خطر وقك الضربة هذيك هو ينحت صحيح ينحي جزء من الزايد اللي هو بيش يعطيها الشكل انتحى، لكن او ميم طان اك الصدى هذاك ينجم من خلالها رحا قاعدة تحكي لها تقول راني فك البصة هذيك ما تقويش الضربة، دونك خف الضربة الخطر البصة هذيك راي معناها قربت للحافة انتع الواحد. دونك ثم ديفاي فيان، ثم سيمفونية كاملة، ثم حوار كامل بين الرجل مع الرحى، والحوار هذا يتواصل خطر الرجل هو يصنع الرحى يعطيه الحياة، لكن المرأة هي اللي تعطيها زادة بعد آخر. بعد المرأة باش تولي تحكي مع الحجرة بطريقة أخرى. فهمتي؟ دونك هي كي تاخذها من ناحية هذية ما عاش تبدأ آلة محطوطة في تركينة، هي كائن. هي المرأة رفت تشوفهم بعد حتى مع علي. راي كانت مخفة عليها حمل كبير ياسر،
1: صندوق أسرار وحكايات تحكي للرحى،
3: تبعد على دارهم وإلا سيتو تحكي على حبيبها اللي هو مرتبطش بيه ومشت العائلة أخرى. تقريبا الحاجة الوحيدة اللي المرأة تحكي لها وربما يحكوا على ياسر قصص كيفاش حتى كانت معاملة تاع راجل مش باهي وبابا راجلها فأسمع بالفكرة هذه يحكوا فيها ياسر سمع بمناجات وبشكوى المرأة والراجل الباب الراجل فهم الميساج معنا وبعد الدخل دونك ما هيش آلة بسيطة. دونك نرجع لهنا أنا قلت العنصر الأول هو الحجرة. الحجرة دونك عندها خاصيات كبيرة ياسر ما تعملش الغزة في الواحد والحجرة نتاع الكتار أيضا تمضي روحها بروح معنى ألسا فيه سبونتانيمون كل وين تخدمي بها كل وين تولي
1: أحسن وأحسن
3: أحسن وأحسن دونك العنصر الثاني الكبير ياسر هو المعرفة نتاع الحرفيين في الجيتار.
1: باش نسألك قبل ما نحكو على الحرفيين وقت لي تو مثلا القلة وإلا الزير وقت باش نستعملوها أول مرة أن نبيتوها للا كاملة فيها الماء معبية بالماء الرحى فما تقنية أول ما نستعملوها أول مرة نصب فيها حاجة فما نوعية متاع حبوب تترحى فيها وإلا عادي معنا من الأول اللي تكون حاضرة
3: أخذ لهنا فما كل بلايس وكيفاش كيفاش يتعاملوا مع المرحى وهنا تدخل أكثر الجانب السيمبوليك الجانب الرمزي فهمت ثم وحايد مثلا هو هو هو الحرفي أول ما تحضر حا يجربها وثم شكون يقول لك المرة الأولى يلزم يعملوها يعملوا فيها الحبوب وثم شكون يقول لك ثم وقت معين نتاع رحي ما تكونش في أوقات أخرى وثم يقول لك يحطها في بلاصة ما يخرجهاش من البلاصة في أوقات معينة هذه فيها معناها اختلاف كبير ياسر حسب الجهات
1: أفكار عقائدية معناها
3: معناها سيمبولي أمور رمزية ديجا هو رحا فيها في الكثير من المزادة من
1: الخلفيات وأفكار
3: والأفكار ديجا هما حتى في البوسيون تاعها رحا معناها متكونة من زوز أجزاء كنشوفوا معناها حتى في البوزيشن تاعهم كان علاقه رجل بالمراه فهمتي
1: ثم
3: ذكر وثم الانثى كيفاش انه هذه في وضع القمح كيفاش تعطي الحياه كيما معنى تعطي القمح اللي هو يعطي الحياه للانسان دونك فيها رمزيه كبيره ياسر الرمزيه دي تختلف حسب المناطق وحسب الجهات مالوروزمون احنا تو في اطار تجميع المعلومات هذه قاعدين نفقدوا في الكونيسونس هذه معنا في المعارف نتاعنا في الاجيال هذه قاعدين بحاول نحافظوا عليها بشوي بشوي دونك نرجع لك لهنا للحرفي اللي هو كان عنده قوه كبيره جدا سي حجره هامه لكن وحدها يلزمها تقنيات نتاع اولا باش نحوهم المقطع اللي هو كما حكيت لك معنا راه كي نحكيك راه 30 متر باش يحفر بئر باش يهبط الواحد رو في حجر صم في الجبل وبعد باش يدخل في في في قنوات عمق الجبل ويوصل حتى ال 15 حتى ال 20 متر وفي ظروف قاسيه وقاسيه
1: طبيعية
3: جدا
1: طبيعيه قاسيه معروفه الجنوب الغربي معنا
3: وحتى هو خطر شفتي البوزيشن تاعها في اللي جاليري تحت هذوما تحت لوطا رو سخونه ياسر تكون في بعض الحين تصب المطر تكون اركبيه في الماء يكون في بوزيشن معناها على جنب وخاصه الاتربه هذاك علاش هم المساكين الحرفيين
1: باش تعبوا باش يمرضوا
3: بالامراض الصدريه وخاصه كيف الروماتيزم هذاك باز الامراض الصدريه خاطر يسرشخوا فيك الاتربه في ظروف ما فيهاش الاكسجين بصوره كبيره جدا ايضا اكل ديتاشمون تاعك لي بارتيكول صغيره تضرب في العينين تضرب في اليدين ديما دونك عندهم صعوبات كبيره ياسر وعديد الحوادث كانت تتم حتى حوادث قاتله باعتبار انه كيجي طالع بفرد الطرحة رزينه دونك توقع الكثير من الحوادث معنى عملية مضنية جدا
1: أكيد.
3: لكن الإنسان كان عنده مهارات كبيرة جدا في عملية النحت وتتبع أبسط وأدق التفاصيل في عملية النحت اللي هي تتم بعد استخراج الرحى من المقطع يتم جلبها إلى المدينة خاصة في مدينة القطار وأيضا في نشيو احنا عندنا زوز مناطق في القطار وهنا ربما مش نحكو مع على الاختصاص لأنه كانت صناعة بيئة معنى الكلمة عندنا مصادر تقول تذكر في القرن التاسع عشر أنه قرابة 200 حرفي كانوا يتقنوا الصنعة دي في القطار على تقريبا ثم زوز أرقام بين 1400-1800 بشر 200 دوك معناه راهو نسبة كبيرة جدا كي نحو نساو الأطفال الصغار نلقوا ثلث اليد العاملة هي مختصة في الرحى، ونفهم لهنا علاش هذا اليد العاملة دي كل، وكي نفهم وزادة كيفية شساعة المقطع نعرفوا أنه، وهذا بشهادة العديد من البحثين، أنه تقريبا المقاطع القطار مولد تقريبا كامل البلاد التونسية من الأرحية ووصلت حتى إلى الجزائر. عندنا وثائق معناها إلى حتى القسنطينة كانت تتصدر القسنطينة، بالرغم أنه ما كانش كل قطار بارك تعمل فرحيب، كان بعض المناطق أخرى كان في الكابون في شيرة تقليبيا، كان في شيرة العلاية زادة في القروان، لكن تميزت الرحال القطارية دون غيرها وحقت إكسبو كبير. حتى لتنحكي لك ربما أنديس به ياسر، أنه في بتعرف في منتصف القرن 19 ثم قبائل تغزو في بعضها في شيرة الساحل، قبائل في شيرة الساحل في شيرة هرقلة بالتحديد، مشو باش يشكو بالقبيلة اللي عملت عليهم الإغارة باش يكتبوا شنو الحوايج اللي هم سرقوها لهم. عاد يقولك مثلا سرقونا 30 رحى منهم 10 قطاري،
1: دونك من جودتها وقداش متميزه،
3: متميزه ومجودتها دونك كانت مطلوبه ياسر، كانت عندها اشعاع كبير
1: ثمينة.
3: جدا
1: اي واضح. فيسع الوقت تعدى معاك وما زابينا نحكوا في اكثر معلومات. خليني ان نذكر ان اليوم ضيفنا سي حاتم القطاري اللي حاضر معنا في الاستوديو وباحث في التراث ما شاء الله. وقت اللي نحكوا على رحاه ويحكي بالطريقه دي على رحاه، ونذكروا اللي عندك معناها بحث كامل على الرحاء، اعطينا تفاصيل.
3: هو انا قمت باعداد دراسه دكتوراه على رحاه دونك وهذايا من انطلاق من اهميه، خاطر في بعض الاحيان وهو حبيت علاش حبيت ناكد على الحاجه هذه، خاطر في بحث يقول لك يا اخي بلي تعمل الدكتور على رحاه، يا اخي رحاه يا اخي نجم هي تعمل على مقال مش هو الدكتوره، لكن وربما الصوره تكون واضحه،
1: نجم تشوفوه على صفحتنا الرسميه في اذاعه
3: قفص، معناها
1: هذا هو البحث.
3: وانا تناولت جزء فقط، صدقيني تنجم تعمل ثلاثه او اربعه معناها مواضيع ابحاث على الرحى، اللي هو خطر شفتي هو احنا مش ندارين انه قد كل وان كانت حاجه غيديكول من حاجه بسيطه رو فيها هي العمق وفيها هي المعرفه. انا كنت نحكي لك فقط وربما مجال افتح مجال الابحاث مثلا في علم الفيزيك مثلا، لانه الرحى كما قلت لك المراه تعطيها نفس المنتوج وتقول وتخرج لك منها بلوزيور فورم تاع منتوج، معناها تقول تخرج لك الدقيق وتخرج لك السميد نتاع الكسكس، تخرج لك السميد نتاع
1: شو السر صحه
3: السر هو
1: السرعه
3: هو فيزيك، هو سرعه وبوا سرعه ومعنى وزن، خاطر الرحى وزن ونوعيه حجاره.
1: باه خلينا نبسطوا ديما للمستمعين، عندنا نفس الرحى لكن مش نفس الدقيق اللي خرجناه، فما خرجنا المتوسط جويد برشا خشين، شنو السر شنو عملنا وشنو نعملوا باش نخرجوا كل الفرق هذا؟
3: هو شنو هو يتحكم فيه الكميه نتاع الرقم نتاع او يتحكم الحجره،
1: باه
3: نوعيه الحجره والكبر نتاع
1: يعني حطينا رحاه واحدة
3: المراه الكميه كميه، تحب تحط كميه كبيره ولا كميه صغيره، ومن بعد تحب زاده تسرع في الدوره والا تبطي.
1: حطينا شوي وندوروا فيسع يجينا جويد،
3: تجينا مهروش لا تخرج كبير شوي، كي تاخذي راحتك انت دونك الحبه ما تخرج ليه ما تعمل روتاسيون، هي تبدا كل دوره تبدا هي تمشي في اتجاه الخارج، تمشي حتى انت تعمل كل وين تكون كميه صغيره والرحاب شوي دونك تعطيك برودوي اكثر دقيق. وكي تكوني تحبي حاجه مدشه برك دونك تحطي ياسر وتزربي في الواحد تخرج ليه الكعبه ما تاخذش. وزيدي كيف مش كي مرحى اول ما ترحي بها مازالت بارده، كي مرحى زاده تاخذ السخانه، خاطر في الدوره
1: ياسر من الاسرار الاخرى
3: في الاحتكاك بتبيت حتى تاخذ وهذه راهو الاسرار راهو المراه فيها هذه كل يلزمها تدون وتتقاس علميا قداش مثلا باش تخرجي كذا. وانسان مبدعات جدا كيفاش تنجم تخرج الحوايج هذه، فهمتني؟ وساعات الحديد وكذا ما نحيش بها مثلا القمح هذه ما تخرجيش حاجه بها، هذه ايه وهذه لا. احنا توش في صدد الدراسه انه كيفاش نحبوا نربطوا بين انواع الحجاره والمنتوجات النهائية اللي كانت اللي كانت اللي كانت موجودة.
1: ممتاز ممتاز. عالم عالم الحقيقة. الرحاء تقريبا ما زال شوية وقت معاك للأسف سي حاتم. به حكيت لنا أن أقبل كانوا تقريبا 200 حرفي، اليوم للأسف نجم نقول زوز، معناها في القطار هذا شيء أسف. الرحاء ولت أداة متاع، معناها حاجة متاع زينة في الدار، ما عادش نستعملوها، اللي هي راهي اللي قلناه طريقة الرحي، حتى كالحرارة ذيك اللي تعملها تعطي جودة وتخلي المنتوج يحافظ على جودته وتعطي بنا، لأن مش الحاجة نرحوها في الرحاء ما هيش نفسها الطعم نرحوها في ماكينات المتطورة توا.
3: بينسؤال هو هذيك ضريبة التقدم، هو أنه نخسروا تراثنا بشكل سريع. لكن إحنا مش نجمو نوقفوا قدام آلة الزمن، لكن شو نجمو نعملو هو أنه نثمنوا تراثنا ذي، خاطر باش تكون الشعوب تحترم نفسها تحترم تراثها. وراو اي واحد باش يجيك مستثمر ولا سايح، راو اللي تيسلك يقولك على كياس، تقولك على عندكم شطيرة، تقولك شنو، يجي يسال على المتحف، يجي يسال على التراث، يجي يسال على خاصه احنا هاني قلت لك مثلا
1: الأصل.
3: على الاصل نتاعك انا نحافظ، خاطر اذا كان هو يجي ويقولك انت محافظ على اصلك، محافظ على تراثك، متولي بحوايج القديمه اللي عندك، راه اوتوماتيكمون يعطي فيك الثقه ويمشي معك لقدام. واذا كان يلقاك خلاف ذلك باش يقولك حوايج مش متولي بهم، دونك تتولي لينا مثلا بالمعمل نتاعي ولا بالمصنع نتاعي كل شيء. دونك في الاتجاه هذايا، دونك دعوه انه من منبر هذايا انه نهتموا بالرحاء ونحافظوا عليها باشكال مختلفه، بالدراسات العلميه، لكن ايضا بادخال الحجر نحكوا عليها هذه في عديد الصناعات نجم تدخل راي.
1: نعم.
3: تو يعملوا فيها في مثلا في يعملوا فيها حتى في خاصه معينه يعملوا فيها في اباجوره، يعملوا نجم تتطور
1: حتى سامحني سي حاتم، حتى في مواد التجميل نجم تخرج حاجات عندها جوده.
3: بيان سيو،
1: فما شكون راهو رجع لها رحا ويستعمل فيها،
3: ثم ياسر رحا، وما لرزموك ساعات نشوف في السوق نلقاو رحايات معمولين بالزبس تتباع في ياسر بلايص. دونك احنا في الكتار معناها معروفه جدا، ومن المنبر هذا نحي جميع الحرفيين اللي مازالوا يحافظوا رغم الصعوبات اللي عانوا منها بصوره كبيره جدا، يحافظوا على الحرفه هذه. دعوه ايضا انه الناس الكل انه يرجعوا للرحى ويرجعوا للمصدر نتاعها، يشروا ديما الشراء من

0: نسكو وفي القطار معناها دعوة أنه نسكو لما اللي يسمعوا فينا كل أنه يجوا يشروا ويثمنوا ويعرفوا ما تختزن به الآلة هذه، الآلة العجيبة، الآلة الذكية، الآلة اللي قادرة خطر منعتنا في السابق واعطتنا الحياة، قادرة الآن أنه نعاود نخزولها بمنظار آخر ونعاود ندخلوها في الحركة الاقتصادية بشكل جديد.
1: نعم، نتصور سي حاتم بعد الحصة هذه برشا باش يرجعوا للرحاة، حتى مش للاستعمال، باش ياخذها أكل قطعة قطعة من التاريخ في الحقيقة، تحكي وحدها وقت اللي نشوفها تحكي وحدها. وبرشا منكم اكتشفتوا برشا تفاصيل حلوة على الرحاة هذه من الجانب العلمي التاريخي، كما أسمعنا سي حاتم القطاري اللي حاضر معنا. إن شاء الله في جزءنا الثاني وقت اللي حكيت سي حاتم أن الرحاة تحكي والمرأة ترجع عليها والمرأة تحكي والرحاة ترجع عليها، فما حكايات وفما قصص زادة باش نعرفوها مع عم علي بن بالقاسم إن شاء الله في جزءنا الثاني اليوم في الخيمة. شكرا ليك سي حاتم، إن شاء الله اليوم نهير هيك يكون مليان بالفرحة والنجاحات. مشكور جدا، إن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى على موجة إذاعة قفص.
0: نشكرك، أنا من متبعيك ونتبع البرنامج بالقداء ومعجبين ببرنامج.
1: مرحبا.
0: وما تصورش حتى مرة باش نلقى روحي بحذاك.
1: ما شاء الله.
0: استمتعت جدا ونعتبره من البرامج الناجحة جدا في إذاعة قفصة، وفي بالي سمعت تو اللي هو في إذاعة بانوراما زاد
1: في تونس الكبرى.
0: في تونس الكبرى. دونك دعوة لأصدقائنا في تونس الكبرى اللي يسمعوا البرنامج هذايا، القطار موجودة في الجنوب الغربي في مدينة قفصة، مرحبا بكم.
1: ورانا تعالوا طلوا على القطار وقفصة وخذوا رحة.
0: تعالوا بحذانا
1: وجربوا تجربة
0: وتجربة وبروا بربشوا على الرحي اللي عندكم وكل رحي، واسألوا اللي عندكم الكبار وتحاولوا دردشوا معاهم على الرحة وتكتشفوا قديش تراثنا ثري وقديشنا أماتنا راهم كانوا حكماء وكانوا عندهم من المهارات اللي احنا في بعض الأحيان حتى ترجعك العلاقة بين الصغار والكبار وشنية هذية وكيفاش كنتوا تعملوا.
1: هذا هو الهدف الأساسي، هذا هو
0: الهدف الأساسي. وخلي القطيع نحكوا فيها بين الصغار والكبار تتنحى شوي وخلي يعرفوا معناها قديش قبل كانت لهم معناها بالحق كانت عملية مضنية راهي
1: مناضلة. مناضلة وحكيمة زادة في نفس الوقت،
0: وحكيمة وتعطي من روحها للمنتوج نتاعها، وكانت تتعامل بأسلوب معناها مبدع مع كل شيء تعمله. وفي ذلك كل الرحاة هي ديما تدور الرحاة، يقول دور وترجع القلب الرحاة.
1: هذا هو، هذا أجمل ما نختم به معك سي حاتم. شكرا لك، أكيد راجعين معكم بعد شوية في جزءنا الثاني من الخيمة.
2: هاي هاي لا هاي لا هاي هاي
3: تقدار فردات الرحاة في الليل وين القمر

0: معاك نظمة مرايتنا. نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضواء.
1: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
2: ذكاء حليم في الكلمة، وقفته على المسرح والحركات، كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
0: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.
3: على قد ما يوم ما فرحنا سوا، ده كلام وعجبني خاص في الهوى.
0: نغمات منسية كل سهرة أحد من 8 لـ9 متاع الليل معي أنا راضية العياري.
4: وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما أشوفه وقبل ما أسمع صوته.
5: حياتي الفنية بديت كممثلة، وكانت أول رواية مثلتها رواية عبد الرحمن ناصر.

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك.

0: شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إشهار.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج.
3: إشهار.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: الواحدة ظهرا باستوديوهات إذاعة قفصة. تحية لكم متجددة مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة. بداية هذه عناوينها. اليوم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 عن طريق الإرسالية القصيرة. تواصل موسم الحصاد بولاية قفصة والفلاحون بمنطقة أولاد الشريط يعتمدون بذور القمح البيولوجية القديمة لتكثيف المنتوج وتجويده. بولاية قبلي إجراء عملية تصوير للقلب بالصدى عبر المري وتقويم لنظم الارتجاف الأذيني في نجاح طبي الأول من نوعه بالقطاع العمومي. ورغم تجديد الهدنة عشرات الشهداء والجرحى في غارات صهيونية عنيفة على جنوب لبنان. تفاصيل هذه النشرة. من المنتظر أن يتم الإعلان اليوم السبت عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 عبر الإرساليات القصيرة الأسماس. هذا وتجرى امتحانات دورة المراقبة من 29 من جوان الجاري إلى 2 من جويليا القادم، ويتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من جويليا. كما تجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026 من 22 إلى 24 من جوان الحالي. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج في شهر جويليا القادم. تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لكافة التلاميذ. في متابعتنا الجهوية لهذه النشرة، وبولاية قفصة يتواصل موسم الحصاد بنسق حثيث، وتتوفر عمادة عمرة تابعة لمنطقة أولاد الشريط على صبة هامة من الحبوب بفضل عودة عدد من الفلاحين لزراعة نوع من البذور البيولوجية القديمة الجديدة لتكثيف المنتوج وضمان جودته. وفي هذا الصدد تحدث أكرم أبو بكر عضو المجلس المحلي بعمادة عمرة تابعة لمنطقة أولاد الشريط لزميلة سوار عميد عن عديد العراقيل التي تعترض موسم الحصاد في هذه المنطقة على غرار غياب اليد العاملة والآلات الحاصدة.
6: منطقة أولاد الشريط صابة ما شاء الله من قمح، وخاصة الزراعة الجديدة هذه الجديدة القديمة اللي معناها الفلاح يعطيهم الصحة، معناها قاعدين معناها شو اسمه تورين بها ويحبوا معناها شو اسمه يحافظوا عليها. كسلة جهوية ومحلية واكبنا موسم الحصاد الصابة الحمد لله معناها معتبرة. الفلاح اعترضات عدة مشاكل. المشكل الأول هو غياب اليد العاملة اللي ما زالت نجم تحصل ما ثماش، والثاني حاجة غياب الآلة الحاصدة. نرجو من السلة المعنية أن توفر آلة حاصدة للفلاحة حتى يجمعوا قمحهم في ظروف طيبة.
5: وفي السياق ذاته التقت زميلة سوار عميدية أحد فلاحي عمادة عمرة تابعة لمنطقة أولاد شريط بقفصة للحديث عن أهمية العودة إلى البذور البيولوجية الممتازة القديمة والمتجددة من القمح للحصول على منتوج بجودة عالية.
7: كمال عميدية فلاح منطقة أولاد شريط متواجدين في ضائعة فلاحية تتمثل في زراعة الحبوب. عندنا نوع متاع قمح جبناه توا عنده عامين المنطقة وهو جناح خطيفة. الحق يعطينا في روندومون به بيولوجي ما يستحقش الأدوية، وهذا القمح الأصلي نتاع جدودنا عنده سنوات توا ما عرفناش، أما رجعنا بشوي بشوي عرفناه وهو اللي يمشي عمل التربة متاعنا. إشكاليات في المنطقة هنا نقص في المادة ديابي مادة لامونيتر، عن القمح الذهبي والكريم يستحق المادة هذه. حاجة أخرى عن الخنزير متواجد بصفة كبيرة.
5: بولاية توزر نظمت مؤخرا الإدارة الجهوية للشؤون الدينية يوما دراسيا لإفادة الإطارات الدينية حول ظاهرة العنف والانحرافات الفكرية والسلوكية لدى الشباب، كما تخلل اليوم الدراسي مداخلة حول العناية بكبار السن، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق ليوم 15 من أجوان من كل عام. وفي هذا الصدد تحدث المندوب الجهوي لحماية الطفولة بتوزر فهمي الرابحي عن ظاهرة العنف والانحراف السلوكي لدى الأطفال ودور الأئمة في توعية الأولياء بضرورة الإحاطة بأبنائهم وتشجيعهم على الانخراط بمختلف الأنشطة الثقافية والفكرية والدينية والرياضية خاصة خلال العطلة الصيفية.
3: دور الأئمة في الخطب متاعهم لمعارضة مجهود الدولة وخاصة توعية الأولياء والأسر بحماية أطفالهم والتعامل معهم. تحدثنا على أشكال العنف، العنف الجسدي، العنف المادي، العنف المعنوي، العنف السياسي، العنف الاقتصادي، العنف الجنسي. كيف تحدثنا على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر كظواهر الانحراف السلوكي، نشر أفكار التعصب والكراهية لدى الأطفال، استغلال الأطفال في سرقة، في اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وهذه أدي بطبيعة الحال إلى مخاطر ونتائج سلبية جدا على المجتمع في حد ذاته، اللي كلف الدولة مصاريف باهظة وباهظة جدا لإعادة إدماج الأطفال والإحاطة بهم والتعهد بهم. كيف نجم يؤدي الأطفال إلى الحرمان من الحرية ووضعهم في أماكن إصلاح تحد من حريتهم؟ كيف الأئمة في الخطب متاعهم ضرورة أنه يوعوا الأولياء ويكون المواضيع متاعهم خاصة في فصل الصيف والعطلة الصيفية يكونوا الأطفال في فترة راحة وفي فترة فراغ، والشغور والفراغ يؤدي إلى كثير من المشاكل. يجب ملء هذا الفراغ بالأنشطة الفكرية، الثقافية، الدينية، الرياضية، ومزيد حرص الأولياء على العناية والرعاية بأطفالهم لضمان فضاءات ملائمة داخل العائلة وفي المجتمع.
5: بولاية قبلي تم صباح اليوم ولأول مرة بالقطاع الطبي العمومي إجراء عمليات تصوير للقلب بالصدى عبر المري وتقويم لنظم الارتجاف الأذيني بالقلب، وذلك في إطار يوم طبي انتظم اليوم بكل من القسم الجامعي لأمراض القلب والقسم الجامعي للتخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة. الدكتور رضا الفقيه مساعد استشفائي جامعي ورئيس القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بقبلي يضيف في متابعة لسعد كيلاني.
8: بالشراكة مع القسم الجامعي لأمراض الإنعاش والتخدير قمنا اليوم في قسم القلب بتصوير القلب بالمسبار عبر المريء، وعملنا لكاردو فيرسيون، رجعنا الدقة النظام الطبيعي للمرضى. اليوم هدايا صار في قسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين مستشفى الجهوي بقبلي تحت إشراف إدارة المستشفى إدارة الجهوية للصحة، فاش يتمثل اللي عملناه أول مرة تصير في قبلي نتيجة تدعيم التجهيزات بالمستشفى خاصة قسم القلب. احنا قبل نصور القلب ناس كل تعرف ليكوغرافي تلفزع القلب كنا نعمل فيها عن طريق الصدر من برا خارجي، لهنا التصويرة فما حاجات الداخل ما تكونش واضحة برشا، ما تكونش دقيقة التصويرة هذا، فما تكنولوجي اخرى نصوروا به المسبار هذاك نفسه كيما المنظار متاع الفيبرول نشوفوا به المعدة يدخل في الفم ويمشي للمريء ويمشي يصور القلب غديكا. لهنا شنو الافونتاج انها التصويرة تكون اوضح برشا، وفما حاجات في وسط القلب ما نجمو نشوفوها كونشي بالطريقة هذا ليكوغرافي العادية من نجموش نشوفها. الاستغلال امتاع المسبار هذا عبر المريء عنده برشا مجالات نجمو نستخدمه فيها، نجمو نشوفه به خاصة اعتلالات الصمامات، نجمو نشوفه به الجراثيم على الصمامات، نجمو نشوفه به التشوهات الخلقية عند الأطفال، نجمو نشوفه به زادة حتى تمزق جدار شريان الأبهر، ونشوفه به فماش تخثر في الدم. لهنا وين جاء الاستغلال امتاعه اليوم، حبينا المرضى اللي يعانيوا من الدقة الزايدة المزمنة اللي هو الارتجاف الأذني ينجموا مع الوقت يتخثر لهم الدم في وسط القلب متاعهم. كي يتخثر الدم باش نرجع نرجعوا له الدقه الطبيعيه الشخص هذا يعني ينجم يعمل قدر الله ينجم الدم الخاثري يخرج من بلاصته ويمشي يمشينا في الدوره الدمويه وجينيرال مو يمشي للمخ ويعمل قدر الله تجلط دماغي. دونك لهنا الوظيفه نتاع المسبار هذا المرضى حابين نثبتوا لهم عندهمش تخثر دم في الاذين الايسر نتاعهم، واللي ما عندهمش تخثر نتاع دم استفادوا من استرجاع النظم العادي للقلب. لهنا كي تتنحى دقه زايده وترجع دقه طبيعيه للشخص لهنا باش يتفرهد باش يتحسن برشا. اكثر حاجه اليفور، خاطر المرضى اللي يعانيوا من الدقه الزايده كي يمشوا يعملوا مجهود يطلعوا دروج يقضيوا امورهم تجيهم ضيق تنفس تجيهم صعوبه في التنفس تجيهم ساعات كريزات نتاع كحه ويضطروا يمشيوا برشا للسبيطار ويبدلوا الدويات نتاعهم. كي ترجع لهم الدقه الطبيعيه نتاعهم ترجع حياتهم طبيعيه كيفهم كيف اي شخص اخر، الدقه نتاعه طبيعيه. في هذا الاطار حبينا نعملوا اليوم هذا باش نرجعوا الدقه الطبيعيه للعباد اللي يعانيوا من الدقه الزايده باش يعيشوا حياتهم منظمه كيما قبل.
5: في الجهات أيضا يعمل المركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد على عدد من المشاريع البحثية في مجال تثمين المخلفات الزراعية بولاية سيدي بوزيد لا سيما مخلفات الخضروات والزيتون. المشروع يهدف بالأساس إلى تثمين مخلفات النظم الزراعية لضمان استدامة الإنتاج الحيواني والاقتصاد الدائري بالجهة الممولة من قبل مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. نزيه العايد باحثة بالمركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد في متابعة لألفة خصخصي.
9: عندنا دي بروجي دي ريشيرش اللي هو تشجيع الباحثين الشبان اللي كانت الفترة متاعها ممتدة من 2022 حتى 2024، وحاليا عندنا بروجي اللي هو تثمين نتائج البحث الممول من قبل مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. في دي بروجي هذوما الأهداف متاعها هو تثمين المخلفات الزراعية في منطقة سيدي بوزيد، وخاصة تثمين مخلفات الخضروات مخلفات الزيتون اللي هي منطقة سيدي بوزيد تتميز بكثرة إنتاج الزيتون والخضروات. دونك كتجربة المركز الجهوي للبحوث الفلاحية قمنا بإعداد بعض التركيبات الغذائية اللي هي ذات قيمة غذائية للحيوانات، وقمنا بتثمين المخلفات الزراعية في صيغة جديدة، خاطر هما ديجا الفلاحة قاعدين يعطوا فيها كقرط وإلا يعطوا فيه أخضر، لكن احنا علاش يقول القائل علاش نعملوا فيها مخلفات على هذا النجم أنا نعطيها ديريكتومون هكاك؟ دونك خاطر القرط ما نجموش نخزنوه لمدة طويلة، والأخضر حتى كان باش نخزنوه خاطر يتعفن، لذا احنا عملنا صيغة جديدة اللي هي مكعبات وإلا علف مركب. العلف المركب هذه ينجم يكون ديستيني للأغنام وإلا للأبقار من خلال التركيبة، خطر النجم احنا نبدله في التركيبة سلون الحاجيات متاع الأبقار وإلا الأغنام. قمنا أيضا بإعداد أنسيلاج اللي هو من مخلفات الخضروات ونجحنا فيه، وبالحق هذه نعتبرها تجربة ناجحة جدا، خطر الأنسيلاج قمنا بإحضاره وإعداده تقريبا له عام وثمانية شهور وقاعد هو نفس الريحة. النتائج هذه إن شاء الله في المشروع هذه الجديد اللي هو تثمين نتائج البحث، الهدف متاعنا هو نقل التكنولوجيا هذه للمربين وربط الحلقات كلها من هياكل علمية باحثين هياكل تنموية للسوسيو ايكونوميك صناعة الأعلاف. ديجا عندنا اتفاقية مع مصنع الأعلاف اللي هو باش يبدأ في استغلال وتثمين المخلفات الزراعية في العلف اللي قاعد يصنع فيه.
5: في الشأن الوطني سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس فائضا تجاريا بقيمة 87 مليون دينار فاصل واحد موفى شهر ماي 2026، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة ب 441 مليون دينار فاصل أربعة الذي تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق بيانات نشرتها اليوم السبت وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 101.9% مسجلة ارتفاعا ب 12 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. ويعود هذا التطور حسب وزارة التجارة أساسا إلى الأداء الإيجابي للصادرات نحو الاتحاد الأوروبي التي استحوذت على 47.2% من المبادلات التجارية للقطاع، إضافة إلى الأسواق الأمريكية التي تمثل 19.1% من الإجمالي المبادلات، في ظل محافظة الولايات المتحدة الأمريكية على مكانتها كشريك تجاري أول في المنطقة. وحسب معطيات وزارة التجارة شكل زيت الزيتون المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ارتفعت صادراته من حيث والقيمة بنسبة 43.9% لتبلغ 3047 مليون دينار فاصل 8، كما زادت الكميات المصدرة بنسبة 49.8%. في أخبار العالم، يؤدي وزير الداخلية الباكستاني زيارة إلى إيران في إطار جهود إسلام أباد بشأن المفاوضات مع واشنطن حول الملف الإيراني. كما يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سويسرا لبدء المفاوضات النووية مع واشنطن في خطوة قابلة للتغيير ومشروطة بوقف إطلاق النار في لبنان. إلى ذلك نقل موقع إكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه أيضا إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران. وبشأن عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق مع إيران، قال ترامب إن هناك نحو 700 سفينة تعبر المضيق، معتبرا أن تدفق سفن يتم بشكل لم يسبق له مثيل. من جهته أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن طهران لم تخسر الحرب مع واشنطن رغم اغتيال المرشد الإيراني، محذرا من أن الاتفاق الولايات المتحدة وإيران قابل للانفجار في أي وقت على حد تقديره. على الجانب اللبناني، أعلن الدفاع المدني اللبناني استشهاد ما لا يقل عن 21 شخصا اليوم جراء غارات صهيونية على جنوب لبنان، وذلك رغم تجديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عن بل تم الإعلان عنه أمس الجمعة بين إسرائيل وحزب الله. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ظهر اليوم مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح من بينهم أطفال ونساء في غارة صهيونية استهدفت بلدة جنوب لبنان. وتزامن ذلك مع إعلان الجيش اللبناني استشهاد عسكري بصفوفه جراء غارة صهيونية استهدفت بلدة جنوبية البلاد، مؤكدا أن الاعتداءات الإسرائيلية تهدف إلى عرقلة أي حل يعيد الاستقرار للبنان. في ختام نشرة الظهيرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء اليوم. الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 عن طريق الإرساليات القصيرة، فحظا موفقا لكل المترشحين. تواصل موسم الحصاد بولاية قفصة، والفلاحون بمنطقة أولاد شريط يعتمدون بذور القمح البيولوجية القديمة المتجددة لتكثيف المنتوج وتجويده. وبولاية قبلي إجراء عمليات تصوير للقلب بصدى عبر المري وتقويم لنظم الارتجاف الأذيني في نجاح طبي الأول من نوعه بالقطاع العمومي. نقطة والنهاية لهذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هنية عزازة في التقديم وصدقي عرفة في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا، إبراهيم كمالة. إلى اللقاء. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
10: الفنان التشكيلي التونسي المعاصر منصف نوار، أبرز أعماله وتجاربه الفنية الفريدة، مسيرة الممثل القدير محمد دغبان، المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا في مسك الليل، بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
11: معاك غزوة مريتنا.
12: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا الزاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
11: الخيمة

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا في جزءنا الثانية من الخيمة. اليوم موضوعنا الرحى، وكان حاضر معنا في جزءنا الأول الباحث في التراث سي حاتم القطاري، شكر كبير لي على مختلف التفاصيل. أخذنا الرحى من الجانب التاريخي، الجانب العلمي، الرحى في موروثنا الشعبي، عاداتنا وتقاليدنا. طبعا مع عم علي بالقاسم اللي حاضر معنا عبر الهاتف. مرحبا بك عم علي.
2: أهلا وسهلا بك لمياء، وأهلا بمستمعين إذاعة قفة وبانوراما، وأهلا وسهلا بكل المحبين لهذا البرنامج ولكل البرامج التاريخية.
1: مرحبا بك عم علي،
2: وإن شاء الله بالنجاح لجماعة البكالوريا، وإن شاء الله كل دار فيها الزخريت، وإن شاء الله كل دار فيها الأفراح.
1: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله اليوم يكون نهار مبروك مليء بكل المسرات والنجاحات في كل البيوت التونسية، وكل التوفيق زاد لصغيراتنا اللي يعدوا، إن شاء الله ربي ينجحهم. عم علي، باش نبدأ معاك، منين كملنا مع سي حاتم؟ حكينا إن الرحاء تحكي والمرأة ترجع لها، وإلا المرأة تحكي أسرارها وتبوح بسرها وأتعابها للرحاة، ورحاة ترجع لها، وحكايات وأهازيج مع الرحاة.
2: هو ثم معناها قبل، هي كانت الرحاة هي الرفيق الدرب، هي اللي هي الموجود منها الماكلة المونة عندنا تو، عندنا تو الفابريك تو الموجود المعامل. في وقتها كانت المعامل اللي بيشترحي للمونة في سواء غدي ولا عشي ولا فطور، ما كانش ثم فطور ولو سندويتشات وبرشا حاجات، كان اللي بيشترحيه المرأة. المرأة اللي ثم اللي أول نبدأها ساحني بنقوله البراد يشكي وفاطمة تحكي له، والغربال من طق المقاس حليلة، لأن الرحاة هي في مجموعة. الرحاة مش فردانية، أم عيلة. والعائلة تتركب من الرحاة والرقعة والطبق والغربال. على جبة التانية البراد يشكي وفاطمة تحكي له، والغربال من طق المقاس حليلة. الغربال قبل المرأة تغربل تضرب في الغربال بصباحة منه ومنه، وكي تغربل فك البش تنحى الدقيق وتنحى المخالة. البيت والمقاس متاع المرأة يبدو يضرب في الغربال، وساعات تلقاها لابس فردة قوية تلقاها تشبخ في الغربال. الغربال من طق المقاس حليلة. ثم الرحاة عندها نداء معناها. شو يقول الأول؟ قلقات الرحاة نبغي ثلاثة قدر، وطايح خجلهم في الدقيق مغدر. الخجل اللي هي الظفرة اللي حطها من القلم تهبطها المرأة مظفورة وفيها نواويش ملوطة. يطيح يتبدأ هي معناها حاد برك سوالف على خدودها منها ومنها، حتى اللي يطيح في الرقعة الداخل. كما قلت لك الرحاة هي مجموعة، ما هيش وحدها.
1: نعم عم علي، أي عم علي، وكانت قبل المرأة تعدي وقت طويل مع الرحاة وحدها، ساعات وساعات تولي بعيدة معناها على أهلها. أكل وقت ذاك اللي تعدي مع الرحاة تتذكر وتسرح بخيالها، وتخرج برشا أغاني وبرشا حكايات وبرشا قصص مع الرحاة.
2: الرحية هم أنواع، ثم قلت لك رأي قبل كانت الرحاة هي الكل. بكم صحاب الرحاة قبل ترحي كان للعبيد، رأي ترحي حتى لك المعيز الصغير وكالعنز اللي ما تقدش تاكل العنز الكبيرة وكذا، والجديان يرحوا لها كل الهروشة بتاع الشعير، يشدوا الشعير يهرشوهولها كما كان يحكي لها. عاد واحد يغني، المرأة تغني تقول الليل لي الوله لال الطواطة والقمح تلي والرحاة كرواطة. الكرواطة هي كرحاة صغيرة شوي ظريفة شوي وخفيفة، تكون خفيفة فهمتني، كي نعم. تضغط على المرأة شوي تبدأ تلهليه ما تخف. والقمح تلي يعني القمح حق اللي نابت في الأرض المعتدلة، الأرض المعتدلة مشبعة بالخصب ومشبعة بالطين ومشبعة كذلك، تلي تجي قمحتها كاسحة كما كان يحكي الأخ بكري. ثم اللي ترحي القمح واحدة، واللي ترحي الشعير واحدة، واللي مش كل رحاة واحدة، لكن لا الرحاية المرأة اللي بيشترحي القمح مش كما اللي بيشترح الشعير. والرحاة فيها ثلاث حاجات أخرين. الرحاة فيها التارشة، لأن الفردة الفوقانية منقوبة من جنبها، ويديروا فيها خيط نتاع حلفاء حبل حلفة صغير.
1: نعم.
2: ويسموه الترشة، يقول لك فلان حط على الرحاية كل الترشة، معناه يسان قوي يسان خدام يسان كذا. يقول لك فلان حط على الرحاية كل الترشة.
1: واضح.
2: الرحاة هي مجموعة، قلت لك الترشة والملزم هك الواحد اللي يدوروا به والكعبة
1: مش
2: تخش ما بين الحبل والملزم باش يبدأ مثبت بعض، يدروها من ساق الجمل وحيدة صغيرة من الملسمة نتاع الجمل الأول.
1: نعم.
2: والقلب نتاع الرحاة، القلب نتاع الرحاة يكون زيتون. والملزم يكون من عود رطب مهما كان، أما حاجة مسترطبة باش ما ياكلش يد المرأة.
1: نعم.
2: المرأة وقت اللي تظل ترحي تقول قالت الرحاة سنتين ما يقولوني ونادوا على هاك الابعاد يجوني.
1: نعم.
2: هي الرحاة فيها جرس موسيقي. ان شاء الله يا واحد جاء خطيبها وحبت معناها تقول لبعد، هي لكن وقتها تحشم قبل ايش تقول لبعد. عاد قالت وان شاء الله يا قمحي ما ياكلك غير خاطر، ياكلك الغالي علي يجي من بعيد المخاطر.
1: اي هذه يعني كالرسائل المشفرة ذيك اللي انت تحكي للرحاة وتوصل.
2: وإن شاء الله يا قمحي ما ياكلك غير خاطر، ياكلك الغالي علي يجي من بعيد المخاطر.
1: هذا هو يستنى معنا لين يترحي وياكل منه الغالي.
2: أيوة قعد بطل وكان واقف على الجمل برك الجمل.
1: هذا هو به عم علي.
2: حاجة أخرى
1: سمحني عم علي قبل ما نكملوا الحديث معاك، خلينا نعطوا للمستمعين اللغز وفي انتظار مكالماتهم نواصلوا حديثنا معاك. نذكرهم برقم الهاتف 31-376-730. به اللغز مباشرة من عندك.
2: اللغز هو يقول معناها راهو على فكرة باش نزيد نسهل عليكم أكثر ما يمكن اليوم.
1: به
2: راهو منا فينا، من طينك ملص طاجينك، من طينك دني كسكس، ماهوش بعيد على موضوعنا.
1: باه بيت الشعر
2: وسطيح، اللغز يقول سطح وسطيح وراجل مليح وناقة تبدد حليبها يسيح. سطح وسطيح وراجل مليح وناقة تبدد حليبها يسيح. حليبها يخرج منه ومن
1: واضح.
2: أنا ما بقاش عاد بعد التسهيلة هذه.
1: بيت الشعر
2: بيت الشعر لي عين تسكب مثيل سيل ولي قلب كاثر نحيبة ولا ويا ليل يا مطولك ليل كلموا البقي.
1: واضح. 31-376-730 في انتظار مكالماتكم الهاتفية. إذن نواصلوا معك، عنا مكالمات صدقي به معناش مكالمات. إذن نواصلوا عم علي كما قلنا أكل رسائل المشفرة ذيك اللي تتقال لرحا ولكن هي معناها توصل لكل الحكايات. وفما زاد بما أن الرحا وعملية الرحي بالرحا صعيبة وفيها برشة جهد وتعب هيك المرأة، وخاصة وقت اللي تعدي وقت طويل مع الرحاة فما حتى نوع من الشكوى هيك، وفما نوع من الحكايات اللي تتحكي للرحاة.
2: أي تغني تقول صوت الرحاة ضيق علي الخاطر. صوت الرحاة ضيق علي الخاطر.
1: نعم.
2: سكب دمعتي خلى جرح في المقنون دم ساطر، سكب دمع على الخدي حضر متقاطر، حضر محضر وخلى دموعي في الدقيقة تغدر. يعني هذه وقت اللي جت تغني فيها يقولوا ما خلهاش الراجل تكملها لأن واقف حداها ضرب.
1: واضح. نمشي للمكالمات واضح. نمشي للمكالمات عم علي خلينا نمشي للمكالمات اليوم، بتينا برشا على المكالمات وعلى مستمعينا. الو
3: عسلامه.
1: عسلامه مرحبا بيك.
3: تحيه لي سلامه، تحيه زملائك الكل وعم علي والدكتور يعطيه الصحه.
1: مرحبا. شكون معنا؟
2: الله يفيك يرحم والديك.
1: عايشه مرحبا بك عايشه.
3: اي عايشه، الله كل عام انت بخير. يعيشك
1: عايشه.
3: يا بنتي فكرني في صغري وفي دنيتي.
1: معناها عندك قصه مع الرحا عايشوش.
3: انا الرحا بتشعر والربع، قول الربع عندي الحقني موجود، عملتها ومخملتها الغربيه اللي عندي سرند عندي ام الرحا نجري عليها ونطيح وما لقيتش.
1: والرحا القديمه نتاعك واه ليش كون عطيته؟
3: دارنا هز أخويا.
1: هز أخوك معناها محلاها هيك، الناس كل واحد ماذا بيه هزها هو كالقطعة هذيك الثمينة كنز ذيك الرحا.
3: والله لم يا بنتي نحبها ياسر رحانة والله.
1: موجودة موجودة، بري للقطار وخذي الرحاة على قاعدة يا عيشوش.
3: إن شاء الله إن شاء الله يا رب، ما ندريش عليها كنا في القطار وين، والله جيك حد ما وصيت عليها.
1: إن شاء الله إن شاء الله أكيد موجودة، هذه معناها متأكدة به.
3: إن شاء الله
1: عايشة.
3: تفكرني فمي في الليل تبات ترحي العشاء تيب ترحي في القيلة والغداء والفطور ترحي في الليل.
1: هذا هو
3: وحسرة بنتي والله.
1: نعم عم علي نذكره باللغز.
2: اللغز هو صح وصيح، صح وصيح، وراجل مليح وناقة تبدد حليبها يسيح.
1: خليقة ولا صنيعة؟ تراه خلينا نسهلوا لك عايشوش. صنيعة صنيعة صنيعة.
3: يمكن الرحاء يمكن الرحاء.
1: باه باه
2: نشوفه في آخر الحلقة.
1: باه الكلمة الناقصة في بيت الشعر.
2: والله نحب مثيل سيل ولي قلب كاتر نحب، ويا ليل يا مطولك ليل علي.
3: والله ما عندي
1: ما عندكش محاولة. يعطيك الصحة عايشة، شكرا لك
3: يا ربي. إن شاء الله ربي نجح إن شاء الله. الباك يا ربي
1: إن شاء الله يا ربي
3: فرح. عندي ولد خويا باك وعندي ولد جارتي
1: إن شاء الله
3: ربي فرح.
1: إن شاء الله ربي يبشركم بالخير يا عيسى. إن شاء الله يا رب.
3: عدوني غناية سمحة بربي متراث بربي.
1: باه باه إن شاء الله. شكرا لك يا عيشوش. نواصلوا مع المكالمات. ألو.
2: على ذكر السلام
4: عليكم.
2: الرحار كي قال بكر.
1: عليكم السلام.
2: رحاب تاع سنتين وتم رحام تاع ثلاثة وتم نقولوا رحات أربعة. هذه تغني فيها واحد على أخوها. بقول رحات أربعة، ما هي رحات وحيدة؟ رحات شيخ من دار الطوابع فينا.
1: هذا هو. خلينا نشوف سي العفيف شنو باش يرجع. ترى سي العفيف
4: ويا رحاتي الزرقاء ارحي وخفي، راه جابوا القمح البيدي بالغربال مصفي.
1: الله الله عليك.
4: ويا رحاتي البيضة ارحي واحكي لي، راه راسي وجعني وعقب ليلي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. مرحبا.
4: وش حالك يا سيدي علي يا الراجل الطيب؟
2: يا مرحبا يا مرحبا، كل عام وانت حي بخير ان شاء الله.
4: الله يسلمك والله يبارك لك والله يستركم وكل الله يستر مؤسسة إذاعتي قفصة يا الناس البهية.
1: يعطيك الصحة سي العفيف يعيشك.
4: سيدتي الكريمة
1: مرحبا.
4: علي كيف نقول كيف نقول والكرواطة، الكرواطة رأيك الرحية الخفيفة.
1: أيه.
4: ما ترحيش مليح لا تعمل كان في الحس.
2: أيه.
4: هذه الكرواطة. أما أما أيه. الرحاة سمحة ناهي.
1: أيه.
4: الرحاة تلقاه كبير وتلقاه يا سيدي ظل عامل نزلت تهبط كان في الجمح، هذيك عندها فضل كبير، هذيك كلت منها الصوار، هذيك هذيك عملت دور كبير في تونس. الرحاء والمراة السمحة،
1: أي
4: الرحاء حاجة ضرورية في الدار، والمراة تنجم ترحي. احنا في باجورة بكري إذا تمشي يخطبوا مراة تقولها أخويتي ما بنتي راي تحرص وتحصد وترحي والطيب. المراة ما تنجمش ترحي الرحاء بكري، راهم يقولوش مراة
1: أي.
4: دار ما فيهاش الرحاء ما يتكرمش فيه الضيف.
1: كما قال لنا سي العفيف سي العفيف سي حاتم وقت اللي حكينا على تاريخية الرحاء ذكر انها ساهمت في حل ازمات ازمات على مستوى عالمي معناه وحتى على مستوى وطني في تاريخيا معناه معناها مهمة برشا
4: مهمة. انا نعرف بابا بكري الله يرحمه اللي يحكي لنا الصوار يقول لي وليدي جونا صارت امك ريحته طيبه وجوه جيران ويرحوا مع بعضهم ويتعاونوا. لان رحاه كبير يقولوا الفض اللي متقابلين عليها زوج نساء ثم نوعيه نتاع رحاه وسيدي علي ممكن راهو شافها ويعرفها ما تنجمش ترحيها المراه وحدها. زوج نساء وين متقابلين على
2: الرميتين
4: تجي عرس تو تجي عرس سيدي علي في البلاد وين يرحوا له؟ ما يرحوا له في الدواوير. تلقى هذول يجيبوا رحاه سمحه وهم متقابلين عليها زوج نساء يرحوا باش يوكلوا العرس.
2: يغني عليها عاد رحات العرس يقولها ارحي وجوي يا رحات الغالي وممالك من بعد السفر اللي فالي.
1: اي عم
2: ارحي وجوي يا رحات الغالي وممالك من بعد السفر اللي فالي.
1: اي
4: سلع الحنة قبل.
1: اي حتى الحنة
2: حتى الحنة.
1: سي العفيف تتذكرش هيك بعض الأغاني الأهازيج اللي كانت تتقال وقت الراحي برحا خاصة؟
4: لا والله زادت زمزلي شوي ما نفهمهاش. هذه من المفروض تدخل مرا عمرها 80 سنة ورحت للصوار ورحت للعريس وزاد ترحي وتغنينا تجيب لنا توخ مقطع مك شوية ذاك باش نحن كيف نقولوا الخيمة. الخيمة راي صحيح راي بيت الشعر وبيت الشعر فيها الرحى. اليوم الخيمة صحيحة. التاريخ نتاع اليوم والرحى والبرنامج الشعر اليوم صحيح
1: الحمد لله.
2: هو حلاب الحلاب
4: فيه الحلاب وفيه الشيب وفيه كل شيء والرحاء والغربال والرقعة كل تابع الخيمة
1: عايش سلعفي باه سلعفي. اليوم نقول لكم سامحونا مستمعينا مناش باش نطولوا معاكم لأن الوقت شوي باه
4: خلينا من عقاب البرنامج الطيقتين عدينا فرقة عمار المجوري بمناسبة نجاح الباك الله يرحم والديك وتحية لمحمد الهدي الزويد وشكرا
1: إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة سلعفيف. نواصلوا مع المكالمات. ألو ألو عسلامة ما عناش مكالمات به نرجع لك عم علي عم علي
2: بالنسبة بالنسبة للرحاء ثم الرحاء كيف ترحي بها المرأة كيف يجيبوها البيت آخر كبير وترحي فيه ما يلزمهاش تروح الرحاء ما تخرجش في الليل تبات سميكة وتبات برقعتها
1: نعم
2: والصبية قبل ثم عادة ما تنفضش الرقعة يقول لك يا لطيف لأنا نفضت الرقعة يقول لك فلانة سمحة مرأة هايلة عاقلة لما ترقع بدقيقها
1: نعم
2: فما معناها برشي حاجات على الرحاة هذه معناها وكانت يرحوا بها كل الدشيشة للفرص الكبيرة ما عادش تاكل تنقص مكلتها شوي يرحوا بها
1: نعم.
2: يقول لك فلانة ترحي في علوق الخيل هي ناهي اللي ترحي لعلوق الخيل حتى المرأة اللي ترحي نص رحيك بقوة تدور الملزم قوة هو المزن كي تدور بقوة زي الكهرباء في الفيتاس كثر أيام يعني هبط جري والترواز ياما قال شوي وكوا وقت اللي تخرج الأصوات ما بين الرحاة وما بين المرأة اللي تغني فوق منها
1: أي.
2: ها يقول له هزيه يرقى للسمي ونجومه ويسقط على الراقد يحير نومه نهزوه يرقى للسمي رعاش ما يظل ترعش هذا مرحا
1: نعم
2: يحبس الراقد ينوض الراقد يحبس اللي ماشي
1: نعم.
2: وما بينك التناغم تاع صوت الرحاك اللي كما تور الطيارة ويعملك ضرب وعلاش ينقص وقتها ترمي المرأة تعبي لوحة بالقمح وترميه
1: وقتها حاضرة الرحاك نمشي للمكالمات عم علي ألو
3: عسلامة لامي
1: عسلامة مرحبا
3: هي ذيك الفريق عم نهنيك بالسنة الهجرية
1: يعيش
3: مكاليك من انت وعم علي
1: يعيشك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير إن شاء الله شكون معنا؟
3: معك عايش حيساوي
1: مرحبا يا عايش
3: عيساوي
1: ايه الرحاء
3: اليوم رجعتي للقديم بالرسم الرسمي
1: هاي باين
3: الرحاء قبل نتذكر امي قبل ترحي ظن احنا صغيرين هي ترحي تلقى عندنا الرحاء قبل دار جدي عندي مرحى
1: باين وها كرحاء ذيك وها وين مشت الرحاء عايش
3: وكسروها لم يتوقع
1: للأسف للأسف
3: جدي عنده مرحى وعنده مكسط للنحيط كل ما عندوش كل
2: مهارات العود عندهمش
3: وكان عندهم كسروا
1: اللي هم اليوم رجعت لهم الناس وراجع للمطبخ التقليدي والأدوات التقليدية اللي معناها تحافظ على الصحة وتحافظ حتى على المنتوجات صحية طبعا أي أي أي هذا علاش لا منرجعوش هيك للرحى ولا المهرس العود ولا المغرفة العود ولا العصاد وكل الحاجات المحلاة
3: يا ذاك كل شيء ما عادوش درجة دي كان عندهم برشا نذكر صغيرين ما عادوش تواصل وحومة
1: للأسف به عايشة محاولتك في اللغز
3: رحانة نقول
1: رحى به الكلمة الناقصة في بيت الشعر
3: ما عنديش فكرة عليها
1: به شكرا ليك يا عايشوش شكرا لي به 31 376 730 نواصلوا مع المكالمات عنا مكالمة صدقي ألو
5: ألو عسلامة
1: أختي عسلامة مرحبا مرحبا بيك
5: تحية ليك وتحية ليك عظيمة
1: شكرا ليك شكون معنا
5: سيل مجمع بيس
1: مرحبا سي
5: سيل نسلموا على مالي وعمل عفيف الداخل تو مليح والله يعطيه الصحة والله يعطيه الصحة
2: يرحم والديك يرحم والديك
1: ما شاء الله علي عم علي
5: والله يرحم والدي يعطيه الصحة وحتى عم علي يعطيه الصحة نحكوا على الرحاء اليوم
1: اي الرحاء
5: والله عنا ترح فيها يمي
1: باش نرجعوا باش سي سالم خليك معنا سي علي خليك معنا وامضى اشهريه ومن بعد راجعين
6: معاك غزوه مرايتنا
7: الشهر.
8: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
9: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
1: إشهار. مرحبا بكم مرة أخرى، رجعنا معاكم. إذن سي سالم نرجع لك.
10: قلت لك أنا رحال تو والله يترح فيها أمي قبل وكان موجودة في الدار.
1: هيا بي حافظوا عليها كالكنز هذاك، حافظوا عليه.
10: وكان في العيد هذا بركة المرار حت فيها متاع العصبان وكذا.
1: ما شاء الله رهي بنا أخرى سي سالم، رهي طعمة أخرى وحاجة أخرى.
10: أودي رحمة
1: رحمة صح
10: والله رحمة من عند رب
1: صح والله
10: وربي يستركم إن شاء الله وديما ذي عاد قلصة منورة
1: يعيش. سي سالم عندك محاولة في اللغز، راهو سهل بارشة اليوم،
10: راهو صعب علينا راهو.
1: لا لا سهل عاد اليوم سهل،
10: قولوا ترى عاود خليني
1: عاود عم عليه.
2: سطح وصيح، سطح وصيح، وراجل مليح بار. وناقص حليب هيسيح.
1: اي
2: من فينك من الخيط؟
10: لا خايف نقول رحاول
1: مو حاول مو حاول. الكلمه الناقصه في بيت الشعر
10: ما
1: عندكش. يعيشك يعيش، فرحانين برشا سمعناها سويت سي سالم، يعيشك. نواصلوا معاكم مع المكالمات. الو،
11: اهلا وسهلا اختي لمي.
1: يا سلامه، مرحبا.
11: السلام باش لبس عليك.
1: الحمد لله،
11: محمد صالح شكري من
1: المغرب. اي نذكر في الاسم سي محمد صالح، مرحبا.
11: اهلا بك سي علي، ما معنا ولد
1: سي علي. اي
2: مرحبا مرحبا سي محمد صالح، كل عام وانت حي بخير.
11: اهلا خويا لبس عليك، عايش كبارك فيك. اليوم جبت لنا الرحاء.
1: اي الرحاء نسمعوك سي محمد صالح.
11: الرحاء خويا انا كسبتها ياسر وشريتها من القطار.
1: اي
11: قبل معناها في الخمسينات محسوب باخر الخمسينات، في الستينات خذيتها من القطار. ونعرف ان انواع نتاع الرحيق هي الرحال باهيه تكون شايعه بزروقه، اما كان الرحال بيضه تكون معناها راشيه في ساعه معناها تتصل تعطي في التراب وكذا. اما الرحال زرقاء تعطي بزروقه، هي الرحال تكون سمحه تكون معناها حتى في الرحي نتاعها تكون رزينه، ما تكونش زي ما يقولون الرحال هرولة. الرحال هرولة تكون خفيفة معناها حتى كي ذا ما هو المراكز ترحي معناها تلوح تلوح باللوح. الرحال هرولة إذا كانت تعطيها بالياسر تخرج وقمح ولا تخرج شيء. أما الرحال معناها الباهية على قد ما تعطيها يخرج رطب.
1: واضح باهي برش.
11: إذا معناها الناس يقولوا معناها رحلت في ليلة الرحال باهية تقام، خاصة في المناسبات نتاع العراس ولا نتاع معناها الحالات اللي ظل معناها في حاجة للجمح يا للرحا ياسر
1: كميات كبيرة.
11: يقولوا أنا يمشوا حتى فلان، يقولوا حتى فلان هي باهية باش تعطيه معناها دقيق باهي.
1: واضح باهي. محاولتك في اللغز سي محمد صالح.
11: اللغز هي الرحا
1: باهي. الكلمة الناقصة في بيت الشعر نعاودو عم علي.
2: لي عين تنحب، لي عين تسكب مثيل سيل، ولي قلب كاثر نحيبة، ويا ليل يا مطول قليل. علي
11: يا عاود اللي عايش خويا.
1: نعاود.
2: لي عين تسكب مثيل سيل، ولي قلب كاثر نحيبة، ويا ليل يا مطول قليل. علي
11: الصباح في نصيبة.
1: بصباح
11: في نصيبة.
1: محاولة على كل. شكرا لك سي محمد الصالح.
11: محاولة بارك الله فيكم. تحية لكم وتحية لإذاعة جفصة وتحية للأهالي المضيلة وتحية كل من يسمع في عبد الله. شكري
1: شكرا لك. نواصل معكم.
12: ألو ألو أسلام.
1: أسلام مرحبا.
12: أسلام أسلام
1: مرحبا بيك، شكو معنا؟
12: معك عجيل السريني في دعيش.
1: مرحبا بيك سي عجيل. باه
12: سلام معنا عم علي.
1: ايه
2: ايلا مرحبا.
12: اهلا عم علي.
2: عم سلامة سيدي، عم انت حي بخير.
12: يعني زاري كديني نسمح فيك ديني تابع في البرنامج.
1: يعطيك صح.
12: أول مرة
2: دائما.
12: أول مرة ندخل أماكن.
1: مرحبا بيك مرحبا.
12: يا حبيت إن نسلم على عم العفيف. الله يعطيه الصحة يا حمدي.
1: نعم.
12: نسلم على الدخل تو السالب من مجد عبيد. نسلم على محمد صالح شكري واللغز هو الرحاء.
1: الرحاء باه. شكرا ليك سعجيل يعيش.
12: فرقة عمار المجوري في دخل.
1: باه نحاولوا نعدوها اليوم فرقة عمار المجوري. شكرا ليك. ما عندناش مكالمات إذا نواصلوا معاك عم علي. برشا حكايات عرحة وبرشا معتقدات زاد عرحة. مثلا فما أوقات معينة اللي نرحوا فيهم فما أوقات ما هيش مستحبة خاصة المعتقدات وفما أوقات نجم خرجوا في مرحة وفما أوقات لا كما طاجين الطين ما يخرجش من بعد المغرب مثلا المعتقدات ايه
2: والغرباء ما يخرجش
1: ايه ارحة ارحة شنو قالوا عرحة
2: والطبق في الليل ما يخرجش حتى هو
1: والرحاة تخرج ولا لا عم علي
2: نعم
1: الرحاة تخرج ولا لا في الليل بعد المغرب
2: الرحاة قلت لك وين ترحي تبات ليظهرها شفر
1: أيه.
2: وين ترحي تبات به وما يصفهاش زاد حتى الرحي منها ما يزوشي يرحوا ويطبقوا عليه الرقعة وخلوا فميك للصباح الصباح تجيه المرأة تلم وتصفي وتقد وتغرب وتهزها كاكا
1: أيه.
2: والربعة كما قلت لك ثم عادة الصبية ما تهزهاش ما تنفضهاش البرة الربعة ما تنفضش البرة على خاطر يقول لك فلانا يا لطيف النفضة ترجع بدقيقة ونفضت رجعتها
1: وش معناه؟ علاش؟ علاش؟
2: يقولوا على لمة العيلة يقول لك فلانا لمة العيلة بدقيقة لمة الربعة بدقيقة
1: أي.
2: يعني لمتها كل شعير ونخالة وعلى آخره كلها معناها لك مرأة طيبة ياسر وعندك المرأة اللي ترحي ويخرج ويلقوا دموعها على خدها شوية كمان وخاصة لك لما بدأت صغيرة هذيك تتسابق عليها الناس يقولوا حنينة خاطر صوت رح حنين
1: نعم
2: ها هاي معناها وعندك حاجة أخرى الوقت اللي يبدأ يرحل سنتين الوقت اللي يبدأ يرحل سنتين إذا كان هم من بيت واحدة ما يعطهمش يشربوا قبل ما يعطونش تشرق خلونا حط عطسه ده بالرسل
1: نعم
2: معناها خطرة سلتاحت قلت عليش الزوز هذوما مثلا كيظل يرحوا سنتين ما يعطهمش يشربوا
1: اي علاش
2: قال لي على خطر لكان شربت واحدة
1: اي
2: نزل بايع الأخرى
1: تولي تولي أقوى من الأخرى معناه
2: اي تنزل بايع الأخرى
1: اي
2: عندك
1: يا يشربوا الزوز يا يعطشوا الزوز معناه
2: بالضبط
1: في السابقة نفس القوة
2: عندك
1: اي
2: عندك الياري اللي قاعد والزوز على الرحاء
1: اي
2: ما ينوضوا كان لكملوا الدقيق ما كان لكملوا الرحي نتاعهم كله ان شاء الله يكملوا خذوا الصباح ولا القايله ما يهمهمش
1: نعم هذا هو
2: في الليل الرحاء مثلا كما قلت لك بكري يقول الليل هي الهلال طواطه والقمح تلي والرحاء كرواطه معناها والاخر يقول الليل هي الهلال تطوح ويا شاب نرعيك ولا روح ويستنى في المرابش تكمل الرحي وهي حبت ما تمشيش معنا قالت متراخية في الرحل
1: نعم
2: رزنت يديها

0: هي الفوقانيه كل الرحاله فيها تارشه وراجل صحيح هو الملزم هو اللي يدور في الرحاه صح وصيح وناقة تبدد حليبها يسيح الناقة ما فيها أربع ذروع يعني كما البقرة فيها أربعة هم مثلها بالناقة على خاطر من كل شيرة يخرج الحليب
1: صح بيت الشعر
0: وراجل مليح وناقة تبدد حليبها يسيح يخرج الرحم منه ومن
1: واضح
0: على الرحاء
1: الكلمة الناقصة في بيت الشعر
0: يقول لي عين تسكب مثيل سيل يعني دمعها قوي ياسر سيل على حالة ولك سيل جارف لي عين تسكب مثيل سيل ولي قلب كاثر نحيبة ويا ليل يا مطولك ليل علي مفارق حبيبة
1: علي مفارق حبيبة
0: جبت لكم أغنية رحارة كل شيء جبته من رحارة اليوم
1: يعطيك ألف صح
0: نقدم لك حاجة نقدم لكم حاجة أنت تراديسيونال معناه أنت ما نجيب الشكاكة بالوهية
1: واضح واضح
0: يعطيك الصح تراديسيونال
1: يعطيك الصح تقليدية أصلي شكرا لك عم علي
0: هي تو هي تغني فيها مرأة تغني فيها مرأة على الرحاش هذا المنظم وترحي
1: إن شاء الله
0: لي عين تسكب مثيل سيل ولي قلب كاثر نخيبة ويا ليل يا مطولك ليل علي مفارق حبيبة رجلها ما بطيع لها وقعد مدة معذب برا في الغنم ما حبوش يجيبوه العيلة بدأت تغني هكاية فاق الشباني بها
1: واضحة
0: الولد برا روح
1: شكرا لك شكرا لك نعم شكرا لك عم علي نعم ما عادش عنا برشا وقت عم علي شكرا لك موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله في لمة جديدة من لمات الخيمة في الحقيقة في الختام حبيت نحيي الناس الكل اللي تسمع فينا وخاصة خالتي خميسة الزنيدية وكل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا في كل بلاصة تحية كبيرة زادة للحرفيين في القطار اللي يصنعوا فرحة واللي هم قلال قلال تحية كبيرة ليهم إن شاء الله ربي يعطيهم الجهد والقوة وإن شاء الله يتم تثمين هذه الحرفة اللي عندها تاريخ كبير كما سمعنا مع سي حاتم زادة تحية كبيرة للناس الكل إن شاء الله يا ربي الزغروطة اليوم تملأ كل البيوت التونسية بالفرحة والنجاحات إن شاء الله حبيت نحيي رؤاء وروان المغزاوي وأيهم إن شاء الله ربي ينجحكم ويوفقكم وكل تلامذة البكالوريا إن شاء الله اليوم تفرحوا والديكم وتفرحوا الناس الكل اللي تحبكم بالنجاحات شكرا مستمعينا هكا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم في الخيمة موعدنا الأسبوع القادم في لمة جديدة من لمات الخيمة على موجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما في الختام هذه أجمل تحيات كامل الفريق متابعة طيبة لبقية برامجنا

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج

0: إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: ألو؟ لا لا لا، ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك.
3: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
2: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
3: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
2: هذي ما نعرفهاش.
3: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
2: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا، تو نطلبك نوصل المكتب.
0: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: الساعة الآن تشير لتمام الثانية بعد الظهر. نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز بولاية قبل، تم صباح اليوم السبت ولأول مرة بالقطاع الطبي العمومي إجراء عمليات تصوير للقلب بالصدى عبر المريء وتقويم لنظم الارتجاف الأذيني بالقلب، وذلك في إطار يوم طبي انتظم بكل من القسم الجامعي لأمراض القلب والقسم الجامعي للتخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بولاية قبل. من المنتظر الإعلان اليوم السبت عن نتائج الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا 2026 عبر الإرساليات القصيرة SMS، وستجرى امتحانات دورة المراقبة من 29 من جويلية إلى 2 من جويلية القادمة، ويتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من شهر جويلية. كما تجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام لدورة 2026 من 22 إلى 24 من جويلية الجاري، من المنتظر الإعلان عن هذه النتائج في شهر جويلية القادم. أسفرت عمليات المراقبة الاقتصادية والأمنية منذ بداية شهر جوان 2026 على رفع أكثر من 4600 مخالفة اقتصادية توزعت بين المنتجات الفلاحية والبحرية والمواد الغذائية، كما بلغ عدد المخالفات المرصودة في مجال التجاوزات السعرية والاحتكارية أكثر من 1330 مخالفة تم على إثرها حجز حوالي 49 طن الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية. أعلنت وزارة السياحة يوم أمس عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعض المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. في أخبار العالم، أفادت تقارير محلية باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم امرأتان وطفل وإصابة عدد آخر جراء قصف صهيوني استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواسي غربي مدينة خان يونس إلى الجنوب من قطاع غزة. أخيرا، أعرب اليوم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد إزاء القانون الأوروبي الجديد الذي يسمح بإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، كما أشار أيضا أنه لا يمكن للدول الأوروبية نقل واجباتها إلى دول ثالثة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

أحبائي الرياضة، بداية من ثلاثة موعدكم مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر لمقابلة نادي فوسانا وأولمبيك العيون. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة، معاك غزوة مريتنا. أنغام وغنتها أنغام

أنغام. عسلامة ومرحبا بكم الكل مستمعينا في عدد جديد من أنغام. يهويد لك عبارة جميلة تعبر عن الإعجاب والانتهاش، وهي نوع من الدلال والغزل. أغنية قدمتها فرقة تكات في أفريل 2025 بمنظور آخر، عمل فني أضافت فيه لمستها الخاصة من خلال توزيع موسيقي جديد وإخراج فني حديث.

القلب على القلب، أغنية قدمها حسين الديك تتميز بإيقاعها الرومانسي وكلماتها اللي تعبر عن الحب والتفاهم بين الحبيبين وتسلط الضوء على الغيرة كعنصر يعزز من قوة الحب.

نواصل في أنغام ونسمع أغنية يا حلاوة يا حلاوة. الأغنية هذه قدمها سعد المجرد وهي أحدث أغانيه، تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصوت والصورة، فتميزت بطابع عصري ومتميز وبإيقاعات حيوية ومبهجة.

نسمع شيرين في أغنية يا حبيبي، حيث أن شيرين تظهر إصداراتها بتنوع في تقديم الأغاني الرومانسية، سواء بشكل منفرد أو من خلال التعاون مع فنانين آخرين.

نسمعوا زيتا في أنغام أغنية شو كيوت. الأغنية هذية اللي تمزج بين الطابع العصري والكلمات الخفيفة اللي خليها محبة لدى الشباب والجمهور الشباب.

الدهاء. الدهاء أغنية قدمها ثامر حسني، هي أغنية تحمل الكثير من الأمل والتكاتف وتعكس روح العطاء والعمل الجماعي والخيري.

0: كل فرمتي في كل فرصة
1: مش فين وفين متجمعين
0: متأكدين.

أغنية سهرنا يا ليل الإليسا، أغنية رئيسية لألبومها العاشر اللي يحمل نفس الاسم، تميزت بطبعها الرومانسي الدافئ ولحظات السهر الجميلة مع الحبيب.

من ألبومها تحت التهديد نسمع شيرين اللجمي في أغنية يلي يلي، أغنية بطابع شعبي عصري تمزج فيه بين الإيقاعات التونسية الأصيلة واللمسات الموسيقية الحديثة.

فستانك الأبيض الأغنية هذه اللي لاقت رواج واسع وكبير في حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة. كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال، غناء حسين الجسمية.

نواصل مع الإيقاعات في أنغام ونسمع أغنية أختية. أختية هي أغنية ذات طابع رومانسي حزين، تعبر عن مشاعر الفقد والحنين، مثل إصدارات الفنانة السورية بيسين والفنان فؤاد جنيد.

علاش دلالة يا مريم؟ أغنية تونسية 100%. نسمعها بصوت مروان العريبي، الفنان التونسي اللي تعرف بأدائه لأغاني ذات طابع تونسي أصيل.

نختم مشوارنا بأغنية لأمل ماهر بعنوان رايح فين. الأغنية هذه اللي تعتبر من أبرز أعمال الفنانة المصرية أمل ماهر لاقت رواج واسع منذ إصدارها.

0: مع تحيات وسيلة الغول. أنغام
1: وغنت
0: أنغام
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

0: معاك غزوة مرايتنا. أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان. نرافقكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية.
1: في البرنامج حافلة مختلفة ومتنوعة من
0: نحكو على العروض، نلتقي بالنجوم.
2: بالرسمي نعرفكم راكم جمهور خطير وهو عجبتكم ولا؟
3: شرف كبير لي أني أفتتح مهرجان
0: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات
4: نحكي على اللي عشقتها
0: معايا وسيلة الغولة.
5: حوادث المترجلين كثرت في السنين الأخرى والأسباب عديدة، منها شق الطريق في الأماكن غير المحمية، عدم انتباه المترجلين وسرعة السيارات. السواق من واجبهم يلتزموا بالسرعة القانونية ويخفضوها أمام الممرات الخاصة بالمترجلين، وعلى المترجلين باش ما يشقوا الطريق إلا من بعد ما يتلفتوا على اليسار ثم على اليمين، ولما يتأكدوا من خلو الطريق يشقوه بأمام.
6: اللي يحب يبعد عن الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجي الخطر.

0: الثالثة بعد الظهر. مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: الأخبار.
1: أجريت صباح اليوم ولأول مرة بالقطاع الطبي العمومي بولاية تكبيلية عملية تصوير للقلب بالصدى عبر المريء وتقويم نظم الارتجاف الأذيني بالقلب في إطار يوم طبي انتظم تحت أشراف الإدارة الجهوية للصحة بكل من القسم الجامعي لأمراض القلب والقسم الجامعي للتخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي وفق تأكيد المدير الجهوي للصحة جوهر المكنية. أفاد رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد المبروكي أن موسم الغلال والخضار البدرية بولاية سيدي بوزيد الذي انطلق منذ شهر ماي الماضي يتسم بتنوع وأهمية إنتاجه الذي يرتكز أغلبه بمعتمدية أركب. من المنتظر الإعلان السبت عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 عبر الإرساليات القصيرة SMS. تجرى الاختبارات الكتابية لمنظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية استزيام لدورة 2026 أيام 22، 23، و24 من جوان 2026 ومن المنتظر الإعلان عن نتائج في شهر جويلية 2026. سجل قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية في تونس فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفى شهر ماي 2026 محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة ب 441.4 مليون دينار المسجل في الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات. أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني إغلاق مضيق هرمز ردا على الخروقات الأمريكية والصهيونية لمذكرة التفاهم. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: إذاعة قفصة. مراية تكلم.
4: بين الملاعب.
5: أهلا وسهلا بالجميع في بين الملاعب، تحية لكل أحباب الرياضة في كل مكان. الرياضة في شهر جوان وجويليا خاصة بكأس العالم لكرة القدم متابعة دائمة ومستمرة على أمواج إذاعة قفصة لأخبار مونديال 2026 وخاصة مشاركة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي كانت انطلاقة متعثرة أمام منتخب السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. غدا فجرا تحديدا الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس مباراة الثانية للمنتخب الوطني التونسي ضد منتخب اليابان. برشا حديث على هذه المباراة خاصة تغيير الإطار الفني، الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي. بعد شوية نعطيكم أهم أخبار الواردة من مونتيري من المكسيك، مركز تدريبات وتحضيرات المنتخب التونسي بقيادة الفرنسي رينار اللي كان على رأس الإطار الفني للمنتخب التونسي في زوج مقابلات القادمة، مباراة عدوى ضد منتخب اليابان ثم المباراة الأخيرة في المرحلة الأولى ضد منتخب هولندا. إلى جانب إن شاء الله بعد في الأربعة باش نرجع لتونس ونرجع للبطولة الجهوية وبطولة الرابطة الثالثة أو بطولة الرابطة الجهوية اللي باش يترشح ويكون في المركز الأول باش يصنع للرابطة الثالثة المستوى الثاني. البطولة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد اللي لم تنتهي إلى حد الآن، البطولة الوحيدة اللي مازالت متواصلة في تونس هي بطولة رابطة سيدي بوزيد. مرحلة التتويج موسم كامل من المقابلات والماراثون طويل على الملعبية والإطار الفني وكذلك الجماهير، لأنه إلى حد الآن لم يتم التعرف إلى حد هذه اللحظة قبل مباراة اليوم شكون الفريق باش يصعد إلى الرابطة الثالثة المستوى الثاني، يا إما نادي فوسانا لأنه في المركز الأول أو أولمبيك لعيون اللي في المركز الثاني أو فريق ملعب المكناسي اللي في المركز الثالث. ضم ثلاثة فرق يلعبوا بنظام البطولة المصغرة ذهاب وإياب مرحلة التتويج اللي باش يكون في آخر مرحلة التتويج في المركز الأول فإنه يصعد إلى رابطة ثالثة المستوى الثاني. مباراة اليوم مباراة مهمة، مباراة اللي باش تجمع اليوم في الأربعة بعد قليل الساعة الأولى باش نحكوا على المونديال، والساعة الثانية في ربط مباشر من مدينة فوسانة لقنادي فوسانة وأولمبيك العيون مع صديقنا سامي التليلي في متابعة حقيقة إذاعة قبصة تابع في هذه البطولة منذ انطلاق مرحلة التتويج. المباراة الوحيدة في كل جولة نتبعها على موجات إذاعة قبصة. اليوم مباراة نادي فوسانة أولمبيك العيون، مباراة لحساب الجولة الرابعة ذهاب للبطولة، مباراة قمة نادي فوسانة الأول وأولمبيك العيون الثاني وفريق ملعب المكناسي معفى من هذه الجولة. إذن اليوم الساعة الأولى باش نحكوا على المونديال، والساعة الابتداء من الساعة الرابعة ننطلق في نقل مباشر لمباراة نادي فوسانة وأولمبيك العيون مع زميلنا صديقنا سامي التليلي الموجود الآن في ملعب فوسانة لنقل هذه المباراة.

وصلوا معك في هذه الحصة الخاصة بالمونديال وكذلك بالرابطة الجوية لكرة القدم بسيدي بوزيد، يعني حصة رياضية منوعة. بالنسبة للمونديال باش يكون المنتخب التونسي مدعوا لمواجهة المنتخب الياباني خلال الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، باش يكون مدعو الى تجاوز مخلفات الهزيمه المدويه اللي مني بها في الجوله الاولى للمجموعه السادسه فجر الاثنين الفرد بهزيمه ب5-1 ضد منتخب السويد. باش تكون المباراه اللي باش يحتضنها ملعب مونتيري غدوه انطلاقا من الساعه 5 صباحا، مازال تقريبا 24 ساعه من المباراه، يعني اليوم العشيه وفي السهريه في الليل، وغدا فجرا تحديدا الساعه 5 صباحا بعد الفجر بطبيعة الحال 5 صباحا. المصافحة الأولى للمدرب الجديد هيرفي رونار اللي خلف صبري اللاموشي في قيادة سفينة المنتخب التونسي خلال باقي مشوار المونديال. الساعات الأخيرة اللي لحقت قدوم رونار كان خلفت ومثلت فترة عمل المدرب الفرنسي لترميم معنويات الملاعبية. الحقيقة لاحظنا تغيير في تركيبة المنتخب التونسي، خاصة التركيبة المعنوية للمنتخب التونسي، عناصر المنتخب التونسي شحذ كذلك همامهم واستحثاثهم على تجاوز مخالفات مباراة السويد وعدد العدة لباقي مشوار المونديال. كان المدرب الجديد بث فيهم خطاب تحفيزي يدعو إلى رد الاعتبار وتحقيق المصالحة مع الجماهير التونسية، وكان أكد على أن يكون الاهتمام منصبا بشكل تام على مواجهة اليابان بمعزل عن رواسب المباراة الأولى وعن حسابات المقابلة الثالثة، باعتبارها باش تكون فرصة استعادة منسوب الثقة والبقاء في دائرة الحسابات. نحكي على تصريحات المدرب الوطني اللي كان قال كذلك أنه إذا كان مش باش ندخل المباراة القادمة ونحن عازمين على أن ننتصر ونواصل في المونديال، فإننا نحزم حقيبنا ونعود إلى تونس، حسب تصريح بطبيعة الحال. كذلك بهدف العمل على تلافي الأخطاء التكتيكية الفاتحة اللي أثرت بشكل ملموس على الأداء الفني الفردي والجماعي لرفاق إلياس السخيري في مستهل المشاركة المونديالية. يرجح أنه يقطع هيرفي رونار على الرسم التكتيكي 3-5-2، مش باش يكون عنده هذا الرسم غدوة الصباح، اللي تم انتهاجه في مباراة السويد واللي باء بالفشل الواضح، وكان تداعياته وخيمة على مستوى النتيجة والأداء اللي يكون إلى باش يعود إلى الرسم الكلاسيكي 4-3-3 اللي يتكيف مع مجريات المباراة في الحالتين الدفاعية والهجومية. ذي قراءة وتحليل لتصريحات المدرب الوطني. كذلك انتظر أن يحدث الناخب الوطني الجديد تغييرات تشمل كافة الخطوط انطلاقا من مركز حراسة المرمى عبر إمكانية الدفع بأيمن دحمان عوضا عن مهيب الشامخ، بالإضافة استغناء عن محمد أمير بن حميدة اللي خاض مباراة السويد كمدافع محوري ثالث، والاكتفاء بالثنائي الرقيق والطالبي في الخط الخلفي بمعاضة يان فاليري وعلي العابدي على مستوى الظاهرين. رونار اللي ابقاؤه على دكة الاحتياط على إمكانية الزج بمحمد الحاج محمود. كذلك كان خسر راني خذيرة نقاط عديدة انطلاقا من الاختيارات الودية اللي سبقت المونديال. راني خذيرة اللي كان يعني حضوره باهت وصولا إلى مباراة السويد، وهو ما بش يدفع رونار إلى إبقائه على دكة الاحتياط، إبقاء راني خذيرة مع إمكانية الزج بمحمد الحاج محمود لمعاضدة الياس السقيري كلاعب ارتكاز تاني بش يكون ثالثهم حنا باع المجبري كصانع ألعاب في الحالات الهجومية مع إمكانية الدفع بإسماعيل غربي لاحقا. أما في الخط الأمامي المدعو إلى إحداث الفارق في مباراة اليابان المرتقبة بش يكون الخيارات متعدة في الرواقين الأيمن والأيسر بوجود خليل العياري، إلياس العاشوري، أنيس بن سليمان يمينا، وإلياس سعد وسيباستيان تونيكتي على مستوى الجهة اليسرى، في حين تحيل المؤشرات إلى الاستنجاد بفراس الشوات لقيادة الخط الهجومي مع إمكانية تغيير خلال المباراة بحزم المستوري أو ريان اللومي وفق متغيرات المواجهة.

في كذلك متابعة لآخر تحضيرات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لمباراة غدوة، مباراة الهامة ضد منتخب اليابان، مباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. نحكي كذلك على هذا الرقم المميز التاريخي الرمزي لهذه المباراة الاستثنائية اللي باش يكون العالم وكل حاضر ومتابع لهذه المباراة، لأنها باش تكون مباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. الأنظار الكل باش تتجه نحو هذه المباراة غدوة الخامسة صباحا، كل الأنظار باش تتجه إلى ملعب مونتيري بالمكسيك اللي يحتضن المواجهة المرتقبة ما بين منتخبي اليابان وتونس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026، في لقاء يشكل محطة بارزة في تاريخ المونديال كونه يحمل الرقم 1000 في سجل مباريات نهائية كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930. وتكتسب المباراة أهمية خاصة كونها تأتي أيضا في النسخة الأكبر بتاريخ المونديال، يشارك في التصفية المؤهلة 209 منتخبات وهو رقم قياسي مقارنة ب 13 منتخب فقط في النسخة الأولى اللي أقيمت في الأوروغواي عام 1930. كذلك شهدت النهائيات الحالية توسعا غير مسبوق في عدد المقاعد، حصلت قارة آسيا وإفريقيا معا على 17 مقعد مباشرة إضافة إلى مقعدين عبر الملحق العالمي، فيما نال اتحاد أوقيانوسيا مقعدا مباشرا للمرة الأولى في تاريخه. يطلع المنتخب التونسي للتعويض خسارته الثقيلة أمام السويد 5-1 والعودة إلى دائرة المنافسات على بطاقة التأهل في وقت فيه تواصل تونس حضورها في نهائيات المرة الثالثة على التوالي، بينما يدخل المنتخب الياباني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تعادله مع هولندا 2-2 في الجولة الأولى. الترتيب كي تعرف السياد عنده 3 نقاط وهولندا واليابان عندهم نقطة وتونس 0 من النقاط. أكد هيرفي رونار مدرب نسور قرطاج في المؤتمر الصحفي اللي سبق المباراة أن العمل الجماعي والانضباط والروح العالية تمثل مفاتيح عودة المنتخب إلى أجواء المنافسات، وكان تحدث على ضرورة نسيان المباراة الماضية واحترام المنتخب الياباني دون الخوف منه. يخوض المنتخب التونسي المواجهة بقيادة مدرب جديد هيرفي رونار اللي تم تعيينه هذا الأسبوع خلف لصبري لموشي بعد الخسارة أمام منتخب السويد. من جانبه أعرب إلياس السخيري اللي كان موجود في الندوة الصحفية مع المدرب إلياس السخيري قائد المنتخب عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المحطة الاستثنائية، معتبرا أن خوض المباراة رقم 1000 في تاريخ البطولة ينطوي على قيمة رمزية كبيرة للاعبين وللمنتخب التونسي. وفي تعليقه أكد هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان أن خوض المباراة الألف في تاريخ كأس العالم يحمل أهمية خاصة لفريق لمنتخب اليابان، وكان أشار إلى الجميع في اليابان يتطلعوا إلى تقديم مباراة تليق بهذه المناسبة التاريخية. ومن جهة أخرى أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الروماني إشتفان كوفاتش لإدارة المباراة التاريخية بمساعدة مواطنيه فينيست تونيوجي وميهاي ماريكا، فيما باش يتولى الكوستاريكيان أخوان كالديورن وأخوان كارلوس مورا زوز من كوستاريكا مهمتي الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطي. ويعد كوفاتش 41 عاما من أبرز الحكام الأوروبيين في السنوات الأخيرة، وسبق المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022 كحكم رابع في 8 مباريات، فيما باش تكون مواجهة تونس واليابان أول مباراة يدير حكم الساحة في نهاية كأس العالم، باش يكون الحكم يعني حكم الساحة الحكم الجديد في هذه المباراة الروماني. وفي هذا الإطار قال الإيطالي كولينا المدرب والحكم الشهير الحكم كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أنه اختيار كوفاتش جاء وفق المعايير الفنية المعتادة لاختيار أفضل حكم للمباراة. وأضاف كولينا أن الفيفا عدت طاقما تحكيميا خاصا لهذه المناسبة يحمل تفاصيل ذهبية وشعار كأس العالم والرقم 1000، وذلك تخليدا لهذه المحطة التاريخية البارزة.

تكير بمقابلة اليوم في كأس العالم لكرة القدم اليوم هو صباحة الغد اليوم في 6 مجموعة تونس مباراة هولندا والسويد. هولندا اللي تعادل تمام اليابان 2 مقابل 2 والسويد اللي فاز على تونس 5-1 بش يلعب اليوم مباراتهم الثانية في 6 تاع العشية في نفس مجموعة تونس يعني المجموعة السادسة. في 9 مباراة منتظرة مباراة قوية في 9 مباراة ألمانيا والكوت ديفوار مباراة عندها أهمية كبيرة خاصة المنتخب الأفريقي الكوت ديفوار أمام ألمانيا أمام المنتخب الألماني العريق ألمانيا وكوت ديفوار في 9 تاع الليل والإكوادور وكوراساو في الماضي ساعة السهرية في الماضي ساعة ومباراة تونس واليابان الخامسة صباحا. بالنسبة لبقية الأخبار المنتخب التونسي باش يكون منتخب تونسي في مواجهات لن تقل صعوبة على مواجهات الجولة الأولى بعد العلاقة اليابان اللي ظهر في ثوب بطولي في المباراة الأولى ضد هولندا واللي انتهت بالتعادل 2 مقابل 2. منتخب هولندا يبحث عن فرصة ضمان العبور للدور الثاني تفادي تعقيدات الجولة الأولى تحت قيادة مدربه هاجيمي مورياسو. وفي حين يواصل المنتخب التونسي المكوث في مدينة مونتيري المكسيكية باش يلعب في الجولة الثانية في مكسيك في مونتيري في نفس المباراة الأولى حيث خاض مباراة الجولة الأولى على ملعب استاديو بي بي في اي اللي يحمل كنية العملاق الفوليذي باش تحول المنتخب الياباني إلى المكسيك قادما من الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما واجه هولندا في الجولة الافتتاحية في ملعب تي أند اي تي بي دالاس. سيفتقد منتخب الساموراي الأزرق خلال المباراة القادمة أمام تونس أحد أبرز عناصر الهجومية وتعلق الأمر بجناحه الأيمن تاكي فوسا كوبو اللي تعرض إلى إصابة في الركبة اليسرى في لقاء هولندا بعد غياب المرتقب لمهاجم ريال سوسيداد. فإن المنتخب الياباني يعول على عدد من الركائز أبرزهم الحارس زيون سوزوكي وزوز مدافعين شوغو وهيروكي والظهير الأيسر كايتو وصاحب الهدف الأول ضد المنتخب الهولندي وخط وسط ميدان يقود ودايشي كامادا محترف كريستال بالاس الإنجليزي وصاحب هدف التعديل في مرمى هولندا واللي جاء في آخر أنفاس المباراة في آخر المباراة وقوة هجومية ضاربة بقيادة ويتو سوزوكي وإيزي يودا ذي أهم العناصر للمنتخب الياباني وستكتسي المباراة التامية خاصة كما ذكرت لأن مباراة رقم 1000 في المونديال تكون مواجهة الغد الثانية بين زوج منتخبات في تاريخ المونديال بعد حسم المنتخب الياباني المباراة الأولى على أرضه سنة 2002 زوز أهداف مقابل 0 للمنتخب الياباني أمام منتخب تونس في 2002 احتفظ تاريخ مواجهات المنتخبين على بالتوازي مع مواجهات مونديال 2002 بخمس مباريات أخرى كان الفوز حليف المنتخب

0: مسافة الأمان ضرورية في كل الحالات.
1: أنا ديما نخلي مسافة الأمان، لكن تجي سيارات وتدخل قدامي وتستغل الفراغ اللي خليته وتصبح ما فماش مسافة أمان.
0: في الحالات هذه من واجبك ولسلامتك تتنازل وتعاود تترك مسافة أمان جديدة، هي ضمان ليك ولسيارتك ولكل مستعملي الطريق من المفاجآت. مسافة الأمان ضرورية تبعد الخطر عليك وعلى مستعملي الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام، والرابعة بعد الزوال.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام لهذا العرض الإخباري. من المنتظر أن تحتضن ولاية قفصة المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة بمشاركة مؤسسات اقتصادية وفاعلين من الجانبين التونسي والجزائري، وذلك يومي الرابع والعشرين

0: الخامس والعشرين من جوان جاري. قالت المنظمة التونسية للأطباء الشبان أن تحديد موعد اختيار مراكز التربصات إلى غاية 27 من جوان بالنسبة للتربصات تنطلق يوم غرة تجويلية، يعني عمليا أن آلاف الأطباء الشبان سيجبرون على إيجاد مسكن جديد وتنظيم تنقلاتهم بين الولايات تبعد مئات الكيلومترات عن مقر إقامتهم في ظرف لا يتجاوز 3 أيام. تتبوأ تونس مكانة متقدمة على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال صون وإدارة الموارد الوراثية بفضل ما راكمته من خبرات وبرامج مختصة لحماية وتثمين الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية وفق ما أكده الباحث والدكتور في البنك الوطني للجينات أمين سليمة في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. يستضيف معهد الصحافة وعلوم الأخبار جامعة منوبة أيام 4، 5، و6 من نوفمبر 26 و2000 النسخة 30 من مؤتمر الجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال، موجها في هذا الصدد دعوة إلى الجامعيين والأساتذة الباحثين والطلبة من المهتمين لتقديم ملخصات أبحاثهم بما يتناسب وموضوع المؤتمر لهذا العام والمتعلق أساسا بعولمة الميديا في الزمن الرقمي، الخوارزميات والقانون والأخلاقيات والمجتمع. أخيرا من أخبار العالم، قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية الرسمية عن مقر خاتم الأنبياء وهو القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران قوله اليوم أن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك بسبب ما أثير عن انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
1: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.
2: وفي كل جهة من الوطن تلقاهم تراب وطننا فخر ومشات يا عز يا شموخ عالي،
1: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيطلة ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيطلة وبالمركب الثقافي بالقصرين.
3: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
4: الفنان التشكيلي التونسي المعاصر منصف نوار، أبرز أعماله وتجاربه الفنية الفريدة، مسيرة الممثل القدير محمد دغبان، المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا في مسك الليل، بداية من 9 على موجات إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
6: بين الملاعب،
7: أرجو معكم في بين الملاعب. الحصة الأولى عديناها أخبار المونديال، والجزء الثاني انطلاق من الآن النقل مباشر لمباراة نادي فوسان أولمبيك العيون مرحلة التتويج لربط سيدي بوزيد القصرين الجولة الرابعة. أكثر تفاصيل مع زميل وصديقنا سامي تليلي الموجود الآن في ملعب فوسان. سامي، أهلا وسهلا بك.
8: تحية ليك أحمد، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قصة في هذا النقل المباشر كما أشرت لمباراة النادي الرياضي بفوسانة أولمبيك العيون. هي الجولة الأولى لمرحلة الإياب من مرحلة التتويج لرابطة سيدي بوزيد القصرين، مباراة يمكن تكون حاسمة يكتب من خلالها النادي الرياضي بفوسانة التاريخ، لأنه اليوم بالانتصار يكون 100% النادي الرياضي بفوسانة في الرابطة الثالثة. مستوى ثاني بعد قليل رضوان بالواعر يشير ويعلن عن بداية اللقاء، لقاء كما أشرت مهم جدا يخلي النادي الرياضي بفوسانة في صورة الفوز في الرابطة الثالثة مستوى ثاني، بينما التعادل أو أولمبيك العيون يخلي كل الاحتمالات مفتوحة لباقي المباريات. هذه مبدئيا قبل ما نمشي معاك بالطبيعة الزحمة إلى تشكيلة الفريقين.
7: تفضل تفضل.
8: به نمشي لتشكيلة الفريقين. أولمبيك العيون اللي ينزل ضيف على النادي الرياضي بفوسانة. أولمبيك العيون اليوم ينطلق بياسين الرحالي، سامي الحجلاوي، نجم الزعنوني، صابر النصراوي، زياد الرمضاني، فؤاد البغديري، رشدي زمالي، أمان الله الرابحي، وليد الفازعي، هشام النصراوي، ورمزي السايحي، المدرب لسعد السايحي، وقائد فريق أولمبيك العيون زياد الرمضاني. بالنسبة للنادي الرياضي بفوسانة، سيف الدين الرحيم اليوم يعول على كل من قصي العيشاوي، آزر العيدودي، سفيان الرحموني، ظافر البلقاسمي، علاء الرحموني، إبراهيم النصري، غيث المنصوري، لؤي المنصري، فؤاد الفواز الديبي عفوا، نوف البطيبي، وطارق النصري قائد الفريق. المباراة تديرها طاقم تحكيم من رابطة تونس رضوان بالواعر، يساعد كل من مهيب بن فرحات ووائل السواسي. وبالمناسبة هو الحكم اللي أدار نفس المباراة هذه في مرحلة الذهاب بين نادي فوسانة وأولمبيك العيون. مراقب اللقاء السيد علي الفرشيشي والمنسق العام السيد المنجي المعيوفي. بعد قليل ينطلق اللقاء بطبيعة التثبت من دكة بدلاء الفريقين، وكما تعرف أحمد البروتوكول هذايا المعمول به من أجل التثبت في شكون موجود على ورقة اللقاء، شكون لا، بخلاف زوفيسيال الصحافة والأمن. هذايا طبعا إجراء مهم جدا قبل انطلاق اللقاء باش تدور المباراة في كنف الروح الرياضية. نذكر أنه كما أشرت المباراة اللي كانت دارت في سبيبة وكنا نقلناها على أمواج إذاعة قفصة، الجولة الأولى في مرحلة التتويج هذه كان وقت الانتصار فيها هي نادي رياضي بفوسانة، وكان فواز زيبي ونوف البطيبي اللاعبي نادي رياضي بفوسانة كانوا هما أبطال ذلك اللقاء. اليوم كما أشرت النادي رياضي بفوسانة مطالب بالفوز من أجل الصعود. المدرب سيف الدين الرحيمي يعتمد على 4-3-3، بينما المدرب لسعد السايحي مدرب أولمبيك العيون يعتمد على 5-3-2. الأكيد جدا أنه كل مدرب عنده خيارات التكتيكية للمباراة، وكل بعد ربع ساعة الأكيد وكل بعد يعني تغيير في النتيجة تكون ثم قراءة أخرى في هذه الآونة. بالضبط رضوان بالواعر يعلن عن انطلاق لقاء النادي الرياضي بفوسانة وأولمبيك العيون، وللإشارة حضور جماهيري غفير في ملعب فوسانة. كما قلت أكثر من مرة في المداخلة هذه أنه النادي الرياضي بفوسانة ينتصر اليوم، يكون لأول مرة في تاريخه في الرابطة الثالثة مستوى ثاني، ونعرف من غادي تتحل برشا بيبان سواء للجمعية أو للاعبين، يعني بيبان الشهرة والاحتراف تبدأ من غادي. نعرف برشا من لاعبية انطلقوا من الرابطة الثالثة مستوى ثاني ومن الرابطة الثالثة مستوى أولى، وصلوا للاحتراف، وصلوا للمنتخب الوطني التونسي. هذاك علاش كل فريق في رابطة جهوية يسعى جاهدا أن يكون في الرابطة الثالثة مستوى ثاني أو الرابطة الثالثة مستوى أول، لأنه من غادي نجم تبدأ مسيرة لاعب أو مسيرة مدرب. إذا انطلق اللقاء كما أشرت بصافرة الحكم رضوان بالواعر، حكم واعد للأمانة. نتذكر جيدا أنه أدار مباراة الذهاب في المرحلة هذه كان يعني الرضا التام للفريقين. التماس بعد مرور تقريبا دقيقتين لعب هذه المباراة، النادي الرياضي بفوسانة يمكن يكتب التاريخ اليوم بيحرف من ذهب في مباراة أمام أولمبيك العيون، والمباراة هذه تنجم تكون حاسمة من أجل الصعود. تلعب التماس على كرة في وسط الميدان، نوف البطيبي، إبراهيم نصري، الذكرة على اليمين ممتازة، يمكن كل عرضية فعلا يمكن يكون الهدف رأسية ولكن بعيدة على مرمى الحارس ياسين الرحالي. هي المحاولة الأولى بالنسبة للنادي الرياضي بفوسانة. ثلاثي وسط الأولمبيك العيون الفريق الضيف، فؤاد البغديري، رمزي السايحي، وكذلك اللاعب زياد الرمضاني بتكون عندهم مهمة صعبة جدا، لأنه ثلاثي فقط في وسط الميدان مع خمسة مدافعين، لكن بطبيعة تتحول ويتحول الرسم التكتيكي هذا من 5-3-2 وقت تبدأ النادي الرياضي بفوسانة في حوزتها كرة إلى 3-5-2 وقت تبدأ كرة في حوزة أولمبيك العيون، يعني صابر النصراوي وأمان الله الرابحي تبدأ كرة في حوزة الفريق المحلي. يكونوا دو زاريير وقتد الكرة عند أولمبيك العيون يدخلوا إلى وسط الميدان. كرة طويلة لفيت أولمبيك العيون ترجع هي اللاعب غيث المنصوري في وسط الميدان. الحكم يأمر وسط اللاعب غيث المنصوري يهز الكرة على اليمين وين موجود على الرحموني. على الرحموني يرجع لوسط الميدان ممتاز اللمسة الوحيدة إبراهيم النصري يجيب كرة وين موجود نوفل بالطيبي ممتاز اللمسة والعرضية ولكن تقطع كرة ممتازة عرضية ظافر البنجاسمي يبدو لي لتمات فعلا. ثلاثة دقائق لاعب إلى حد الآن 1-0 أو 0-0 عفوا بين النادي الذي بفوسان أولمبيك العيون. بديت نتكهن بتسجيل الأهداف. الكرة إلى الركنية هي الركنية الأولى بفائدة النادي الرياضي بفوسانه وفعلا نتكهن بشكون ثم أهداف في هذا الشوط وخاصة خاصة في الشوط الثاني. طارق النصري قيدوم المستقبل الرياضي بالقصرين قائد فريق النادي الرياضي بفوسانه باش يتولى تنفيذ الركنية. طارق النصري بخبرة السنوات تتلعب بلا كرة في القائمة الثاني وين الراسية ضربة بالراس وحارس المرمى ممتاز ياسين الرحالي. ياسين الرحالي بالمناسبة هو الحارس اللي كان احتياطي في مباراة الذهاب تكون الإصابة لمحمد سعيد الزنيدي تقريب بعد أربع أدراج لعب ويكون ياسين الرحالي أساسي وللأمانة قبل البلاء الحسن في المباراة. فواز الذيبي يدخل داخل 18 فواز يمكن يكون الأخطر فواز الذيبي ولكن الكرة الكرة كانت طويلة. فواز الذيبي يتعدى له للثاني الثالث ولكن الكرة أطول من اللازم تخرج لستة أمتار. إذن ياسين الرحالي بعد قليل باش ينفذ
7: سامي
8: أمتار. نعم
7: نرجعك بعد قليل بعد رفع أذان صلاة العصر.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: بين الملاعب.
3: نعود إلى بين الملاعب وعودة بسرعة إلى ملعب فوسان نادي فوسان أولمبيك العيون مع سامي تليلي. مرحبا مرة أخرى سامي.
4: مرحبا من جديد. الزحمة تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجع لمباراتنا مباراة النادي الرياضي بفوسانة وأولمبيك العيون. نذكر السادة المستمعين هي الجولة الأولى من مرحلة الإياب لمرحلة التتويج. خليني نقول النادي الرياضي بفوسانة دخل المرحلة هذه بنقطة وحيدة حوافز. أولمبيك العيون دخل بثلاث نقاط وملعب المكنسي بنقطتين اليوم بعد نهاية مرحلة الذهاب. النادي الرياضي بفوسانة يلقى نفسه في المرتبة الأولى بسبع نقاط، أولمبيك العيون أربع نقاط، وملعب المكنسي ثلاث نقاط. هذاك علاش انتصار اليوم يحسم الأمور. كرة ممتازة لطارق النصري قريب 18 طارق، التمريرة في دار الدفاع ولكن سامي الحجلاوي القيدوم بكل ثبات ياخذ الكرة. كانت تمريرة في اتجاه فواز الديبي، تتلعب كرة طويلة في اتجاه رشدي الزمالي ولكن تقطع من الظهير الأيمن علاء الرحموني. أولمبيك العيون يعتمد على الهجمات المعاكسة. تسعة دقائق لعب في هذا الشوط الأول، حضور جماهيري غفير للأمانة لأول مرة بهذا العدد رغم أنه الطقس سخون اليوم، ولكن جماهير أولمبيك نادي الرياضي بفوسانة متواجدة بأعداد غفيرة وغفيرة جدا. الهجمة لأولمبيك العيون يمكن تكون العرضية، فعلا تتلعب العرضية في القائم الأول وتقطع كرة من نازر العيدودي. كرة طويلة في وسط الميدان ترجع لي النادي الرياضي بفوسانة. فواز الذيبي يعمل كنترول، يحاول يلعب اللمسة الوحيدة ولكن تقطع من جديد من رمزي السايحي. تمشي كرة لصابر النصراوي، صابر النصراوي رمزي السايحي، والكرة في التماس من اللاعب غيث المنصوري. غيث المنصوري لاعب النادي الرياضي بفوسانة يحط الكرة في التماس. صابر النصراوي يلعب التماس، تمشي الكرة لزياد الرمضاني، يلعب طويلة زياد خطيرة داخل 18. وليد الفازعي يبحث عن مساندة ولكن تقطع كرة. إبراهيم النصري يمكن أن يعكس الهجمة. إبراهيم النصري يخمن في كرة طويلة وكرة قصيرة، يلعب الكرة القصيرة مع فواز الديبي. فواز الديبي ممتاز التمريرة في جهة طارق النصري، هاي كنترول طارق النصري يبحث على العرضية، تلعب العرضية، الحكم يقول ما تم حتى شيء، يلعب الكرة، الكرة تصدم بسامي الحجلاوي، سامي يبقى ملقى على أرضية الميدان، الكرة ما تخرجش، ترجع لي الزرع العيدودي، اللاعب ملقى على أرضية الميدان، سيد الحكم زوز لاعبين على أرضية الميدان، ولكن الحكم يؤمر بوصلة اللعب، يقول ما تم حتى شيء، تمشي على الكرة للاعب نوف البطيبي. كرة طويلة في اتجاه حارس المرمى والحكم في اللون هذه يوقف اللقاء، يعني ثم زوز لاعبين من فريق أولمبيك العيون على أرضية الميدان نتمنى لهم السلامة. طبعا سامي الحجلاوي لاعب المحور ولاعب آخر لحد الآن لم أتثبت من الرقم يبقى ملقى على أرضية الميدان، يمكن يكون فؤاد البغديري، نجم الزعنوني عفوا، نجم الزعنوني وسامي الحجلاوي يقوم سلامات نجم الزعنوني وسامي الحجلاوي. العرضية الأخيرة من طارق النصري تصطدم ببطن اللاعب ويقوم سلامات كذلك، الحمد لله على سلامة اللاعبين اللي هي الأهم في كل المباريات. الحكم مش يرجع بعملية إسقاط طبعا رضوان بالوعر لأنه يعني كان وقف الكرة وهي في حالة لعب، ورضوان بالوعر قاعد يحكي مع حارس المرمى قصي العيشاوي. إلى حد الآن بعد مرور 12 دقيقة لعب النادي الرياضي بفوسانة أفضل للأمانة. عملية الإسقاط قصي العيشاوي ياخذ الكرة يلعب طويلة فوت خط المنتصف طارق النصري. سامي الحجلاوي رجع كرة بالرأس في وسط الميدان، تمشي الكرة لغيث المنصوري، غيث المنصوري الكرة مع لؤي المنصري، توصل الكرة فواز الديبي، فواز الديبي يلعب الكرة فواز إلى من؟ للؤي المنصري ولكن تقطع من سامي الحجلاوي، تمشي نجم زعنوني سامي حجلاوي يلعب كرة طويلة، يجي هروج ديال الزمالي تقطع من جديد، ترجع كرة طويلة كما جات، ترجع بالراس من مدافع النادي الرياضي بسوسانة أزر العدودي، تمشي الكرة لياد ظهير ظافر البقاتلي، لين دو ظافر البقاتلي، ظافر البقاتلي جاء طارق النصري يعمل كنترول طارق يحاول يدور طارق النصري، طارق النصري طارق النصري يزفر له رضوان بالواعر مخالفة، كان معاه زوز لاعبين صابر النصراوي وكذلك هشام النصراوي، لكن طارق النصري يتحصل على المخالفة، شكون باش يتولى التنفيذ؟ باش يتولى تنفيذ المخالفة لؤي المنصري، لؤي المنصري باش يتولى تنفيذ المخالفة اللي هي تقريبا بين خط 18 وخط التماس بعد مرور 13 دقيقة لعب 0-0 لحد الآن بين النادي الرياضي بفوسانة وأولمبيك العيون. لؤي المنصري ينبه الحكم على المدافعين والمهاجمين رضوان بالواعر، واعر الحكم للأمانة إلى حد الآن كل القرارات صائبة وفي وقتها، شكون باش يتولى التنفيذ كما أشرت لؤي المنصري ينتظر تفرد الحكم، يعطيه الإشارة الحكم في القائم الأول، تطير الكرة وتمر، تمر الكرة بجانب القائم الأيمن للحارس ياسين الرحالي. 14 دقيقة لعب إلى حد الآن 0-0 بين النادي الرياضي بفوسانة وأولمبيك العيون. إلى حد الآن للأمانة النادي الرياضي بفوسانة أفضل من أولمبيك العيون، والأكيد جدا الكلمة بتكون اللاعبين وللقراءة أثناء المباراة للمدرب سيف الدين الرحيمي اللي مبركوله بالمناسبة حصوله على الكاس بي يوم أمس، مدرب شاب وطموح. يمشي على كرة لمدافع أولمبيك العيون سامي الحجلاوي، يلعب كرة طويلة سامي في وسط الميدان، فؤاد البغدير يلعب كرة طويلة ولكن بدون عنوان إلى حارس المرمى قصي العشاوي، يهز كرة على اليمين، يمشي لي على الرحموني، على الرحموني كرة طويلة تجاه فواز الذيبي، فواز الذيبي لكن يبدو لي في الركنية، فعلا في الركنية نجم الزعنوني يلقى الحل الأنسب أنه يحط الكرة في الركنية لأنه الخطر كان قادم من فواز الذيبي لاعب اللي سجل في الجولتين في المباراة الأولى أمام أولمبيك العيون كان سجل، وفي المباراة الثانية أمام الملعب الرياضي بالمكنسي كذلك كان سجل هدف، إضافة إلى نوف البطيبي كذلك اللي سجل في زوز مباريات، زوز لاعبين يعتمد عليهم كثيرا النادي الرياضي بفوسانة والمدرب سيف الدين الرحيمي. فواز الذيبي ونوف البطيبي، فواز الذيبي في الركنية، فواز الذيبي بشكون ركنية رون ترونت، انت تلعب الركنية في القائمة الأولى خطيرة وحارس المرمى بالبوكس مازال اختر الكرة مازالت الرأسية تخرج من وليد دالفيز يرجع على المساندة، والحكم يظفر مخالفة بدفاع أولمبيك العيون في مناطقه، مخالفة داخل 18، ممتاز التنفيذ كان من فواز الذيبي، كرة داخلة بداخل الساق الحارس ياسين الرحالي اللي يبقى ملقى على أرضية الميدان، ونتمنى له كل السلامة. قائد الفريق طارق النصري يحكي مع الحكم على مسألة إذاعة الوقت. عاود نذكر السادة المستمعين أن المباراة هذه تندرج ضمن الجولة الأولى إياب لمرحلة التتويج رابطة سيدي بوزيد القصرين. النادي الرياضي بفوسانة بسبع نقاط يستضيف أولمبيك العيون بأربع نقاط، الانتصار يعني النادي الرياضي بفوسانة في الرابطة الثالثة مستوى ثاني. حارس المرمى ملقى على أرضية الميدان ياسين الرحالي، ونشوف توجيهات المدرب سيف الدين الرحيمي وكذلك المدرب الأسعد السيحي، اغتنموا فرصة أنه حارس المرمى يتلقى العلاج فوق أرضية الميدان، مش تكون بعض التوجيهات لبعض اللاعبين بعد مرور 17 دقيقة لعب في هذا الشوط. المدرب لسعد السيحي مدرب أولمبيك العيون والمدرب سيف الدين الرحيمي مدرب النادي الرياضي بفوسانة، توجيهات وتوصيات للاعبين، ولا أكيد جدا أنه في هذا الطقس الحار الأفضل أنه تكون اللمسة الوحيدة باش اللاعب ما يتعبش، وخاصة التمركز الجيد كذلك. هذه الإشارات اللي كنت نتبع فيها مع المدرب سيف الدين الرحيمي، خاصة من خلال الحركات واللي شفته، لأنه قريب لي تحدث برشا على اللمسة الوحيدة، وتحدث برشا على حسن التمركز اللي خلوك ما تتعبش في طقس كيما طقس اليوم، طقس حار جدا في مدينة فوسانة. على الحضور الجماهيري نأكد عليه مرة أخرى، حضور جماهيري غفير يحضر اليوم في ملعب فوسانة رضوان بالواعر، يحكي مع قائد الفريق ورئيس الجمعية، لأنه يلزم تكون التوصيات من الجماهير خاصة للتحلي بالروح الرياضية. وإلى حد الآن الروح الرياضية موجودة، ولكن الحكم يستبق وينبه، وكذلك ينبه على أنه أي عنصر غير موجود على ورقة المباراة يغادر، وهذا هو القانون اللي يقول. الحكم رضوان بالوعر يأمر بالسنة في اللعب، تتلعب بالكرة، ترجع بالرأس في وسط الميدان، تمشي لي بالطيبي، غاية المنصوري، لؤي المنصري، كرة طويلة ولكن تضيع، نوف بالطيبي، موفيز كنترول، الكرة لبس التماس. 19 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، 0-0 لحد الآن. صابر النصراوي الظهير الأيمن لأولمبيك العيون يلعب التماس، ولكن ترجع لإبراهيم النصري لاعب النادي الرياضي بفوسانة. إبراهيم النصري يبحث عن المساندة، تمشي لظافر البلقاسمي، من جديد ترجع لظافر من غيث المنصوري، سفيان الرحموني، سفيان الرحموني، غيث المنصوري إلى أزر العيدودي، أزر العيدودي يلعب كرة قصيرة مع إبراهيم النصري، إبراهيم النصري يلعب كرة طويلة، إبراهيم في اتجاه طارق النصري تمر الكرة، الضغط على صابر النصراوي، ولكن حارس المرمى ياسين الرحالي كان أقرب من الجميع. ياسين الرحالي هذا الحارس الشاب يلعب كرة طويلة، ياسين تجاوز خط المنتصف، كنترول من إبراهيم النصري، ممتاز إبراهيم، يلعب الكرة مع لؤي المنصري، لؤي المنصري يلعب الكرة على اليمين، وين موجود علاء الرحموني الظهير الأيمن، علاء يلعب الكرة داخل 18، ممتاز كنترول، الحكم يأمر مواصلة اللعب. سامي الحجلاوي يغطي على الكرة، سامي الحجلاوي ركنية، الحكم المساعد الثاني وائل السواسي يقول ركنية، وتثبت ماليا من اللقب وائل السواسي ومهيب بن فرحات والحكم رضوان بالواعر، ثلاثي رابطة تونس لإدارة هذه القمة من يعني من مرحلة التتويج لرابطة سيدي بوزيد القصرين في تنفيذ الركنية. فواز الذيبي، فواز الذيبي بالساق اليسرى، فواز الذيبي يلعب الكرة في القائمة الثانية، مازال اختر، ولكن ستة أمتار، ستة أمتار لفائدة أولمبيك العيون. الحكم يحكي مع حارس المرمى ياسين الرحالي اللي قاعد يطمئن على سلامة أزر العيدودي، قلب دفاع النادي الرياضي بفوسانة اللي سعد في الركنية، باش نرجعوا بطبيعة بستة أمتار. في التنفيذ باش يكون سامي الحجلاوي، سامي الحجلاوي، الحكم يتثبت من الكرة، الكرة اللي باش يستأنفوا بها اللعب، لكن جدا لازم تكون مطابقة للقانون. سامي الحجلاوي إذن في التنفيذ الستة أمتار بعد مرور 21 دقيقة لعب، ما زالت النتيجة 0-0 بين النادي الرياضي بفوسانة أولمبيك العيون. ترجع الكرة من ظافر البقيسمي تجاه طارق النصري داخل 18، طارق يعمل كنترول يبحث عن المساندة، الحكم يؤمر مواصلة اللعب، طارق النصري يسقط ويؤمر أو يطلب عفوا يطلب ضربة جزاء، رضوان بالواعر يؤمر مواصلة اللعب ويقول تماس. ظافر البقيسمي، ظافر البقيسمي يلعب الكرة مع لؤي المنصري، لؤي المنصري مر، لؤي المنصري يلعب العرضية، لؤي تصطدم بفؤاد البغديري، لؤي إبراهيم النصري، إبراهيم النصري، لؤي المنصري، لؤي المنصري يهز الكرة على اليمين، وين موجود الربحي أو على الرحموني عفوا، على الرحموني، أزر العيدودي طويلة ترجع بالرأس الوائي المنصري من جديد إلى ظافر البلقاسمي، ظافر البلقاسمي ممتاز الكرة مع نوف البطيبي، إبراهيم نصري، إبراهيم النصري يهز الكرة على اليمين، لا ولكن يبش يسدد، إبراهيم النصري تزيدة وحارس المرمى في المكان المناسب، يحاول يحاول إبراهيم النصري
3: في توقيت
4: على اليمين، هز الكرة على اليسار أحمد،
3: في توقيت،
4: في توقيت 23 دقيقة لعب من الشوط الأول 0-0 بين النادي الرياضي بفوسانة وأولمبيك العيون.
3: شكرا سامي. حبيت نذكر فقط ببرنامج مقابلات كأس العالم لكرة القدم، المباريات اللي باش تلعب في السهرية الليلة وغدا صباحا اليوم في الستة بعد ساعة ونص من الآن، مباراة لحساب مجموعة تونس الجولة الثانية، المجموعة السادسة هولندا مع السويد على الساعة 6 مساء، في نفس المجموعة المجموعة السادسة 6 هولندا والسويد، والخامسة صباحا مباراة تونس واليابان، تعرفوا السويد في المركز الأول بثلاث نقاط، ثم هولندا واليابان بنقطة وتونس صفر من النقاط. كذلك اليوم في السهرية كوت ديفوار مع ألمانيا على الساعة 9 ليلا، ثم في الماضي ساعة الليل مباراة الإكوادور مع كوراساو، هذه مقابلة الأربعة اللي موجودة اليوم العشية وكذلك غدا صباح. نذكر البارح كنا تابعنا البرازيل كان فاز على هايتي 3-0، ثم المغرب يتفوق على سكوتلندا بهدف مقابل 0، قبلها كان الباراغواي فاز على تركيا 1-0، والولايات المتحدة الأمريكية تفوقت على أستراليا بهدفين مقابل 0. نرجع مرة أخرى لفوسانا وإلى سامي التالي، تفضل سامي.
4: زحمة كنت تشير الآن وتم منتخبات السترا دفعي يعني زوزها زايم
3: يعني الصوت بعيد شوية سامي.
4: تم بعض المنتخبات على ذكر برنامج مباريات كأس العالم، زحمة بعض المنتخبات اللي بدت تتغادر رسميا بعد زوزها زايم.
3: غادر هو منتخب الأسترالي،
4: نعم
3: تركيا غادرت رسميا بعد يعني غياب 30 سنة، تعود لكن تغادر من منذ الدور الأول.
4: هذا هو يعني أكيد جدا بعد الجولة الثانية والجولة الثالثة بشكون ثم أندية غادرت، يعني قبل ما نوصل للجولة الثالثة بشكون ثم برشا منتخبات وطنية غادر. نتمنوا التميز والانتصار للمنتخب الوطني التونسي في مباراة الثانية إن شاء الله يا رب. نرجع لمباراة النادي الرياضي بفوسانا وأولمبيك العيون، 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من المباراة، والنتيجة إلى حد الآن 0-0 بين الفريقين. الأفضلية للأمانة للنادي الرياضي بفوسانا وأولمبيك العيون قاعد يعتمد على الهجمات المرتدة خاصة على رشدي الزمالي ووليد الفازعي. الكرة في وسط الميدان يبدو لي تماس لفائدة أولمبيك العيون، نعم تماس لفائدة أولمبيك العيون بعد مرور 25 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول، 0-0 إلى حد الآن بين النادي الرياضي بفوسانا وأولمبيك العيون. نعاود نذكر السادة المستمعين مستمعي إذاعة قفصة أن الانتصار يعني رسميا بالنسبة للنادي الرياضي بفوسانا يعني رسميا الصعود للرابطة الثالثة مستوى ثاني بعد 25 دقيقة لعب. الحكم رضوان بالواعر يعطي راحة للاعبين باش يشربوا الماء، وهذا كما قاعدين نشاهدوا فيه في كبرى المباريات، والآن في مباريات كأس العالم قاعدين نشوفه وكل الحكام بعد تقريبا 22 دقيقة ونصف 23 دقيقة تكون ثم الراحة، طالما ثم راحة صغيرة زحمة
3: صحيح
4: اللاعبين من أجل شرب الماء.
3: هو تصديق لكلامك سامي بالتفاعل معك، نعم. صحيح القوانين الفيفا، هو الفيفا كان عمل تعديل في 9 قوانين باش تنطلق في كأس العالم، منها القانون اللي يتطبق الآن، هو يعني حسب القانون يقول لك منتصف الشوط، يعني نعم. منتصف الشوط هي معناها 22.5 كاك 23 حسب اجتهاد الحكم، هي ما عادتش كما قبل اجتهاد من الحكام خاصة في تونس أن بعد نص ساعة لعب يوقف اللعب، توا ولت منتصف الشوط تلقى نعم. فيها حتى المباراة الفارطة سامي كنا عدينا مباراة المكنسي والعيون وقتها الأسبوع الفارط، وكان كان الحكم كذلك كان امتثل لقوانين الفيفا وكان وقف المباراة في دقيقة 22-23 لاستراحة قصيرة لشرب الماء الملعبية، وكانوا راجعوا للعب يعني تطبيق قوي الفيفا منذ انطلاقه. تفضل سامي.
4: شكرا لك أحمد. خليني نعود نذكر السادة المستمعين اللي يلتحقوا بنا الآن أن المباراة هذه تندرج في إطار مرحلة التتويج بالنسبة لرابطة سيدي بوزيد القصرين. قبل هذا اللقاء نادي الرياضي بفوسانة في المرتبة الأولى بسبع نقاط، أولمبيك العيون في المرتبة الثانية بأربع نقاط، الملعب الرياضي بالمكنسي في المرتبة الثالثة بثلاث نقاط. اليوم النادي الرياضي بفوسانة يواجه أولمبيك العيون والملعب الرياضي بالمكنسي معفى. في صورة انتصار النادي الرياضي بفوسانة اليوم يصعد رسميا إلى الرابطة الثالثة مستوى ثاني، وفي صورة التعادل أو انتصار أولمبيك العيون تبقى كل الاحتمالات قائمة للمباريات القادمة. بعد قليل باش نرجعوا للمباراة في شوطها الأول بعد مرور تقريبا 28 دقيقة لعب 0-0 بين النادي الرياضي بفوسانة وأولمبيك العيون. الحكم رضوان بالواعر يساعد كل من مهيب بن فرحات ووائل سواسي. نرجعوا في تماس لفائدة أولمبيك العيون. أمان الله الربحي باش يرجع الكرة من التماس. أمان الله الربحي يلعب على التماس على كونترول من اللاعب زياد الرمضاني، تمشي لرجل الزمالي ولكن تقطع لفات النادي الرياضي بفوسانة. الحكم يظفر مخالفة لفائدة لؤي المنصري. تلعب بكرة طويلة بسرعة ولكن الحكم يقول لازم كرة ثابتة على القاعة. حسنا فعل الحكم، الكرة ما كانتش ثابتة، هذاك علاش الحكم رضوان بالواعر يأمر اللاعب يكون كرة ثابتة ثم يكون التنفيذ. من جديد على الرحموني الظهير الأيمن للنادي الذي بفستانه يلعب كرة طويلة، وبكل ثبات ياسين الرحالي حارس مرمى أولمبيك العيون يلعب كرة طويلة. حارس المرمى تجاوز خط المنتصف في اتجاه الفازعي وليد الفازعي، لكن ترجع من علاء الرحموني. آزر العيدودي يلعب كرة طويلة. لؤي المنصري يلعب كرة قصيرة ولكن ترجع لناجم الزعنوني لاعب النادي أولمبيك العيون كرة طويلة من قلب الدفاع تمشي في اتجاه رجدي الزمالي بشبحت على العرضية، يلعب العرضية رجدي الزمالي وحارس المرمى حذيري كيد حارس المرمى يخطأ. قصي العشيبي على مرتين ياخذ الكرة، تمشي الكرة لنادي الرياضي بفوسانة. نوفل بالطيبي يلعب الكرة، وين موجود لؤي المنصري في وسط الميدان. الرحموني على الرحموني الظهير الأيمن. منصري رحموني من جديد، يمكن تكون الكرة هذه خطيرة، تلعب العرضية داخل 18 مازال اختر لؤي باش يسدد. لؤي يحط الكرة على الساقين يسدد، والحكم يأمر وصلة اللعب. تصدق الكرة بسامي الحجاج في قلب الدفاع، مازالت الكرة خطيرة. من جديد لؤي المنصري يلعب الكرة فواز الذيبي، ومرة أخرى سامي الحجناوي في المكان المناسب. إلى حد الآن أفضل لاعب في تشكيلة أولمبيك العيون على قلب الدفاع والقيدوم سامي الحجناوي، ثابت للأمانة. حارس المرمى قصي العشاوي يعني يشكو من إصابة صغيرة على مستوى اليدين، إن شاء الله سلامات. ركنية أيضا لفائدة النادي الرياضي بفوسانة بعد نصف ساعة لعب وبعد الثواني. النادي الرياضي بفوسانة 0 أولمبيك العيون 0. تنفيذ الركنية باش يكون من لؤي المنصري، كيد لؤي المنصري غالط حارس المرمى ياسين الرحالي لولا وجود سامي الحجلاوي. لؤي المنصري في التنفيذ يلعب الكرة قصيرة. إبراهيم النصري يلعب العرضية. إبراهيم مازال اختار الرأسية. طارق النصري يصعد يضرب الكرة. طارق النصري وحارس المرمى ياسين الرحالي في المكان المناسب. المرة كان التنفيذ قصير وثنائي بين لؤي المنصري وإبراهيم النصري. ياسين الرحالي يلعب كرة طويلة تقطع من دفاع أولمبيك العيون أو بالأحرى من نادي فوسانة عفوا. بالطيبي الحكم يظفر مخالفة لفائدة أولمبيك العيون تحديدا لفئدة صابر النصراوي. عاود نذكر انه اولمبيك العيون يلعب 5-3-2 والنادي الرياضي بفوسانة يلعب 4-3-3. طبعا الرسم التكتيكي بالنسبة لأولمبيك العيون عاود نذكر يتحول من 5-3-2 ل3-5-2 وتبدأ في حوزة كرة في حوزة أولمبيك العيون. يعني أكيد جدا هذه قراءة المدرب لسعد السايحي قبلها قراءة المدرب مدرب النادي الرياضي بفوسانة سيف الدين الرحيمي. مخالفة إذن لفيت أولمبيك العيون تتلعب الكرة من اللاعب زياد الرمضاني طويلة إلى حارس المرمى قصي العيشاوي. قصي يلعب كرة مع ظافر البلقاسمي يلعب كرة في وسط الميدان ترجع على اليسار وين موجود نوف البطيبي ظافر البلقاسمي يلعب الكرة في وسط الميدان لؤي المنصري ولكن تقطع رجدي الزمالي راوغ رجدي الزمالي يوصل الكرة لصابر النصراوي باش يحاول مع إبراهيم النصري ممتاز إبراهيم النصري يحط الكرة في التماس لفائدة أولمبيك العيون في مناطق النادي الرياضي بفوسانة بعد مرور تقريبا 34 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول 0-0 إلى حد الآن. التماس لفائدة أولمبيك العيون في مناطق النادي الرياضي بفوسانة. صابر النصراوي باش يتولى تنفيذ التماس. صابر يلعب الكرة مع وليد الفزعي. صابر يلعب العرضية يمشي الكرة طويلة طارق النصري يحاول ديفياسيون بالرأس من طارق النصري ترجع من سامي الحجلاوي حط الكرة في التماس. سامي الحجلاوي يحط الكرة في التماس ويسقط على أرضية الميدان. إن شاء الله السلامات لسامي الحجلاوي اللي تعرض إلى إصابة أكثر من مرة يتعرض إلى إصابة. سامي الحجلاوي شي غادر. سامي الحجلاوي لاعب المحور للنادي لأولمبيك العيون شي غادر باش يثبت لأنه يعني حسب الإشارة وحسب نشوف أكثر من مرة تصطدم به كرة على مستوى الوجه. تلعب الكرة للنادي الرياضي بفوسانة إبراهيم نصري اللمسة الوحيدة لؤي المنصري يلعب مع زر العيدودي يلعب الكرة مع الظهير الأيمن علاء الرحموني لاعب النادي الرياضي بفوسانة. رحموني يلعب الكرة مع غيث المنصوري سدد مرة أخرى كرة تصطدم بفؤاد البغديري والركنية. يعود سامي الحجلاوي سلامات لاعب المحور. الكرة في ركنية بعد مرور 35 دقيقة لعب من الشوط الأول 0-0 إلى حد الآن بين النادي الرياضي بفوسانة وأولمبيك العيون. نشوفوا الشوط الثاني في قراءة لزوز مدربين سيف الدين الرحيمي مدرب النادي الرياضي بفوسانة ولسعد السايحي مدرب أولمبيك العيون. الركنية أيضا للنادي الرياضي بفوسانة. الركنية الحكم ينبه على المهاجمين والمدافعين. تلعب الركنية في القائم الأول حارس المرمى يرجع الكرة بالبوكس مازالت الكرة تمشي لي لؤي المنصري يسدد لؤي مازال الخطر مذكر للنادي الرياضي بفوسانة. ترجع لنا أولمبيك العيون عن طريق نجم الزعنوني يحاول يعكس الهجمة تمشي لرشدي الزمالي سريع هذا اللاعب رشدي الزمالي يلعب الكرة في وسط الميدان مع رمزي سايحي تمشي من جديد لي اللاعب أمان الله الربحي والتماس لفائدة النادي الرياضي بفوسانة. 0-0 إلى حد الآن 36 دقيقة لعب في هذا الشوط. علاء الرحموني يلعب الكرة بسرعة من التماس إبراهيم النصري في وسط الميدان فوز الذيبي إبراهيم النصري يبحث عن المساند إبراهيم يحاول يلعب إبراهيم النصري يستميت على الكرة والحكم يزفر له مخالفة لفائدة إبراهيم النصري. المخالفة باش يتولى تنفيذها آزر العيدودي لاعب المحور. باش يتولى تنفيذ المخالفة باش يلعب كرة طويلة كرة تقريبا على خط المنتصف. آزر العيدودي يلعب الكرة ولكن ما كانش كما يلزم تقطع في اتجاه شكون في اتجاه وليد وليد الفيزعي، وليد الفيزعي والكرة بثبات، الكرة بثبات في التماس، يعني الحكم يشير إلى أن الكرة لفائدة النادي الرياضي بوفسانة تماس في مناطقه. ظافر البلقاسمي، ظافر البلقاسمي يلعب الكرة مع غيث المنصوري، ظافر لمسة يد، بشارة من الحكم المساعد الأول مهيب بن فرحات، لمسة يد لدفاع النادي الرياضي بفوسانة باش يتولى تنفيذ سفيان الرحموني. يلعب كرة قصيرة سفيان، سفيان الرحموني توصل لكرة على اليمين، وين موجود علاء الرحموني، موفيز كونترول بمفرد علاء على الكرة في التماس، تماس لفائدة أولمبيك العيون في مناطق النادي الرياضي بفوسانة بعد مرور 38 دقيقة لعب من زمن هذا الشوط الأول 0-0 لحد الآن. سيطرة عقيمة للأمانة لفئة النادي الرياضي بفوسانة، وكانت بعض الفرص الأوضح مقارنة بأولمبيك العيون. التماس باش يتولى تنفيذها أمان الله الرابحي، أمان الله الرابحي لاعب أولمبيك العيون باش يرجع كرة من تماس. أمان الله الرابحي يلعب الكرة بعد يد رمضاني، تقطع لفئة النادي الرياضي بفوسانة، ترجع من جديد فؤاد البغديري، فؤاد البغديري ممتاز الكرة في ظهر المدافعين لصابر النصراوي، ولكن ترجع نوف البطيبي، نوف البطيبي إبراهيم النصري، إبراهيم النصري حذاري إبراهيم في وسط الميدان، اختير الوائل النصري كدت يعني كد وليد الفيزعي يفتك الكرة، تمشي كرة لفواز ديبي، فواز ديبي أو الرحموني عفوا يلعب كرة، ترجع من جديد للنادي الرياضي بفوسانة في الدفاع عذر العيدودي، هذر العيدودي تمشي كرة لرحموني على على الرحموني، منصري لؤي، منصري لؤي يحاول يمر، منصري لؤي يمر منصري والحكم يدفر له مخالفة، مخالفة دفرها الحكم رضوان بالواعد اللي كان قريب وكانت زاوية الرؤية واضحة. 40 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من المباراة، 0-0 بين النادي الرياضي بفوسانة وأولمبيك العيون. أمام الكرة في التنفيذ طارق النصري، قائد الفريق طارق النصري باش يتولى تنفيذ المخالفة. أمام الكرة طارق النصري، إبراهيم النصري وفواز الديبي كوم باش يتولى تنفيذ كرة بعيدة شوية للأمانة، رأى أنه لو كانت تتلعب قصيرة أو تتلعب على رأس واحد من اللاعبين. طارق النصري فعلا يلعب كرة على رأس إيتا الرحموني، يضرب كرة أزر العيدودي، أزر العيدودي يضرب كرة ويبدو لي 6 أمتار، 6 أمتار. 40 دقيقة لعب إذن في الشوط الأول من المباراة، 0-0 لحد الآن. النادي الرياضي بفوسانة أفضل من أولمبيك العيون، زالوا 5 دقائق على نهاية هذا الشوط، 6 أمتار لفائدة أولمبيك العيون باش يتولى تنفيذ سامي الحجلاوي، سامي الحجلاوي باش يتولى تنفيذ 6 أمتار. سامي الحجلاوي يلعب كرة طويلة، سامي الحجلاوي اتجاه ناجم الزعنوني، وليد الفيزعي، وليد الفيزعي التماس، التماس لفائدة النادي الرياضي بفوسانة، يتلعب التماس بسرعة، تمشي الكرة لغيث المنصوري، غيث المنصوري ازر العدودي، علاء الرحموني على اليمين، علاء الرحموني توصل الكرة لإبراهيم النصري اللي يربط بين الدفاع والهجوم، هو اللاعب إبراهيم النصري، إبراهيم النصري يلعب الكرة لكن ترجع للفيزعي وليد، هي الهجمة المعاكسة، وليد الفيزعي اختيرة، وليد الفيزعي يبحث عن المساندة، وليد يمر يدخل داخل 18 ويعود ظافر البلقاسمي يحط الكرة في الركنية، الركنية للنادي الرياضي بفوسان الأولمبيك العيون عفوا بعد مرور 42 دقيقة لعب هذا الشوط الأول 0-0 لحد الآن. هناك لاعب ملقى على أرضية الميدان يبدو لي يزر العيدودي لاعب النادي الرياضي بفوسانة، يبدو لي إصابة على مستوى ليزاديكتور، منوله السلامة طبعا. طقس حار ونقص الماء يمكن يسبب يعني ليبليسير للاعبين من والسلامة طبعا لكل اللاعبين. عاود نذكر 42 دقيقة تقريبا من زمن الشوط الأول النادي الرياضي بفوسانة أولمبيك العيون 0-0. الشوط الثاني الأكيد جدا بش يتم فيه الحسم، والفريق اللي بش يكون حاضر بدنيا أفضل هو اللي بش يفوز بالمباراة هذه، لأنه الحضور البدني في مثل هذه الأقسام يكون هو اللي عنده يعني اللي يصنع الفارق. خليني نقول الحضور البدني، لأنه ما نعتمدوش برشا على فنية اللاعبين وعلى يعني البناء التكتيكي أكثر منه على أنه يكونوا اللاعبين حاضرين بدنيا من أجل على الأقل تطبيق الشيء القليل من أفكار المدربين. نعود نذكر مرة أخرى أنه النادي الرياضي بفوسانة قبل هذا اللقاء يدخل بسبع نقاط، أولمبيك العيون أربع نقاط، والنادي الرياضي والملعب الرياضي بالمكناسي عفوا ثلاث نقاط. الركنية لفائدة الأولمبيك العيون تتلعب الركنية في القائمة الأول اختيرة، وحارس المرمى حارس المرمى بثبات وصي العشيوي يأخذ الكرة، والحكم رضوان بالواعي يظفر له مخالفة تتلعب بالكرة، ظافر بالقاسمي لاعب النادي الرياضي بفوسانة بالقاسمي يلعب في وسط الميدان، غيث المنصوري غيث المنصوري لوي المنصري لوي المنصري علاء الرحموني على اليمين، علاء الرحموني فواز زيبي، فواز يمكن يسدد، فواز يمكن يشوط، فواز مازالت الكرة ومازال اختر تقطع الأولمبيك العيون، والهجمة المرتدة تمشي الكرة لرشدي زمالي سريع، هذا اللاعب رشدي الزمالي إذا كان مر يصنع الاختر، رشدي الزمالي مر يمكن يسدد، رشدي الزمالي تسديده ولكن بعيدة، ممتاز اللاعب رشدي الزمالي يسدد كرة كادت تتغالط حارس المرمى قصي العيشوي. مرة أخرى آزر العدودي يسقط على أرضية الميدان، نشوفه تعويض بعد قليل. الأكيد جدا أنه بش يكون اللاعب محمد علي البلقاسمي هو البديل مكان آزر العدودي اللي تعرض إلى إصابة على مستوى لزاد فيكتور، نتمنى له السلامة طبعا. آزر العدودي بش يغادر، اللاعب اللي يحمل قميص رقم 5 وبش يكون مكانه محمد علي بالقاسمي. محمد علي بالقاسمي ياخذ مكانه في هذه اللحظات 45 دقيقة لعب، يعني نهاية الشوط بعد قليل طبعا في انتظار صفيرة الحكم رضوان بالواعر، أكيد بش يضيف دقيقتين ثلاثة مش أكثر. توصيات المدرب سيف الدين الرحيمي مع القائد طارق النصري، طارق النصري القيدوم، وكذلك نلاحظ في مدرب أولمبيك العيون لسعد السايحي في حواره وتوجيهاته مع قلب الهجوم وليد الفازعي، قاعد يأكد المدرب على الهجمات المرتدة. إذن في اللحظة هذه بالضبط اللاعب محمد علي البلقاسمي ياخذ مكان نزر العدودي، ابراهيم النصري يلعب الكره وين موجود الظهير الايمن علاء الرحموني، علاء الرحموني ابراهيم النصري، ابراهيم النصري يجيب الكره وين موجود ظافر البلقاسمي على الكنترول، ظافر البلقاسمي يبحث على المساند، ظافر يلعب الكره في التماس، ظافر البلقاسمي يلعب الكره في التماس، كانت النيه الكره الى نوف البطيبي، تماس إذن لفائدة أولمبيك العيون في مناطقه باش يتولى تنفيذ صابر النصراوي. صابر النصراوي باش يتولى تنفيذ التماس، وليد الفازعي الكنترول يبحث عن المساندة، تلعب كرة رجي زمالي لكن تقطع، إبراهيم النصري إبراهيم النصري إبراهيم النصري إبراهيم النصري إبراهيم النصري يلعب كرة في وسط الميدان، يمشي للؤي المنصري، لؤي المنصري خاطئ الكرة، ترجع من رمزي السيحي رمزي سيحي، تمشي لي صابرة نصراوي، صابرة نصراوي يلعب كرة قصيرة مع زياد الرمضاني، زياد الرمضاني يلعب الكرة، رمزي سيحي زياد وحارس المرمى، قصي العشاوي في المكان المناسب يلعب الكرة بسرعة، قصي تمشي كرة لغاية المنصوري، غاية المنصوري لعلاء الرحموني، علاء الرحموني ظافر البيجسمي، ظافر البيجسمي يلعب كرة طويلة ظافر تجاه طارق النصري، هاي كنترول من طارق النصري يبحث عن مساندة طارق، طارق النصري، طارق النصري يلعب كرة مع فواز زيبي، لكن طب فواز زيبي يحاول ما زالت كرة لفائدة أولمبيك العيون، ترجع من جديد من رمزي السيحي، تمشي الكرة ليمن الله الرابحي.

0: يبحث عن مساندة، يلعب قصير لطارق النصري، طارق النصري مر يبحث عن مساندة، كرة طويلة تجاه فواز الديبي، ولكن الحارس ياسين الرحالي يسبق من الجميع. ممتازة التمريرة كانت تظهر المدافعين، وياسين الرحالي تلعب الكرة طويلة من ياسين الرحالي، إبراهيم النصري، إبراهيم النصري تمريرة ممتازة تجاه نوفل بالطيبي، ولكن حارس المرمى مرة أخرى في المكان المناسب ياسين الرحالي يلعب الكرة على اليمين وين موجود صابر النصراوي، صابر النصراوي ليندو مع فؤاد البغديري، وفي هذه الآونة بالضبط بعد مرور تقريبا 4 دقائق عن الوقت القانوني لهذا الشوط الحكم رضوان بالواعر ينهيها قبل العودة طبعا إلى الشوط الثاني 0-0. نلتقي زحمة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني.
1: شكرا لك سامتك صحة، لأن الشوط الأول من لقناة ديفوسانا وأولمبيك العدون انتهى بالتعادل 0-0 قبل معكم مع انطلاق الشوط الثاني من ملعب فوسانا.

0: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: معاك تضوى مرايتنا.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الخامسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: في ولاية قفصة يتواصل موسم الحصاد بنسق حثيث، وتتوفر عمادة عمرة التابعة لمنطقة ولاد الشريط على صابة هامة للملحوظ بفضل عودة من الفلاحين إلى زراعة نوع من البذور البيولوجية القديمة لتكثيف المنتوج وضمان جودته. تم أمس بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة توقيع عقد لإنجاز محطة طاقة شمسية فوتوضوئية بمطار توزر نفط الدولي بقدرة إنتاجية تبلغ 4 ميجاوات لفتاة ديوان الطيران المدني والمطارات. أسفرت عملية المراقبة الاقتصادية والأمنية منذ بداية جوان 2026 عن رفع 4611 مخالفة اقتصادية توزعت بين المنتجات الفلاحية والبحرية والمواد الغذائية. وبلغ عدد المخالفات المرصودة في مجال التجاوزات السعرية والاحتكارية 1335 مخالفة تم على إثرها حجز 49 طنا من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التجارة. أعلنت وزارة السياحة عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعض المؤسسات السياحية الصغرى بتخصيص اعتمادات بقيمة 10 مليون دينار لفتة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. أفادت

0: وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن النقوي التقى سبت وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في مقر وزارة الخارجية بطهران. ويأتي اللقاء وفق الوكالة في إطار استمرار مشاورات المسؤولين الباكستانيين بشأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تجاوز اللي عندك وليدات، أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة. ولو كان تجرالك حاجة ماما وهما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. فتح عينيك على الحلم، على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح. باقة ورد. ورد الإنذار رياض حيدوري. معاك غزوة مريتنا
1: بين الملاعب

0: بين الملاعب.
1: عودة إلى بين الملاعب. نرجع لمباراة نادي فوسان وأولمبيك العيون، الجولة الرابعة، الجولة الأولى إياب من البطولة، مرحلة التتويج لبطولة ربيط سيدي بوزيد لكرة القدم. نذكر بالبطولة بعد الماراثون كامل من المقابلات، موسم كامل ينطلق مرحلة التتويج. الجولة الأولى كان أولمبيك العيون هزم أمام نادي فوسانة 3-2. أولمبيك العيون كان استضاف نادي فوسانة في ملعب سبيبة ونهزم 3-2. ثلاث فرق تلعب من أجل الصعود إلى الرابطة الثالثة مستوى الثاني، كل فريق دخل بعدد من نقاط الحوافز. أولمبيك العيون كان عنده 3 نقاط، ملعب المكنسي 2، نادي فوسانة 1. بعد هيت مباراة الأولى انتصار كذلك انتصار نادي فوسانة أمام العيون 3-2، ملعب المكنسي كان معفى من هذه المباراة. ثم مباراة الثانية اللي تلعبت في المكنسي وكانت عادل فيها فريق ملعب المكنسي مع أولمبيك العيون هدف مقابل هدف. على كل اليوم باش تلعب الجولة الرابعة، جولة الثالثة كذلك كان في مباراة في ملعب المكنسي، ملعب المكنسي أولمبيك العيون. الجولة الثانية فوسانة ربحت المكنسي 2-0، جولة الثالثة 1-1 ما بين المكنسي وأولمبيك العيون. الجولة الرابعة اللي الدور اليوم، الدور الآن، الشوط الأول كان انتهى بالتعادل 0-0 بين نادي فوسانة وأولمبيك العيون في الترتيب بعد الجولة الثالثة. يعني نادي فوسانة عنده 4 نقاط، ثم أولمبيك العيون عنده 3 نقاط، ونادي مكنسي ملعب مكنسي اللي معفى اليوم عنده 1 نقطة، وما زالوا 2 جولات قبل نهاية الموسم الرياضي. جولة باش تتلعب بيت الحالي إذا كان ما تعرفناش على الفريق الصاعد رسميا، جولة باش تلعب وسط الأسبوع القادم تحديد يوم 24 جوان، جولة الخامسة ملعب المكنسي مع نادي فوسانة وأولمبيك العيون معفى. ثم الأسبوع القادم 28 جوان، جولة السادسة أولمبيك العيون مع ملعب المكنسي، هذه الجولة الأخيرة دون اعتبار بالتحال مقابلة اليوم كما كان يذكر سامي نادي فوسانة أولمبيك العيون. إذا كان فاز نادي فوسانة فانه رسمين ما ينتظرش مقابلة القادمة، يصعد إلى الرابطة الثالثة مستوى الثاني. إذا كان نتيجة مغيرة تبقى المنافسة ما بين 3 فرق، ما بين فوسانة والعيون والمكنسي. نرجع مباشرة على شمات المقدمة ذي لأن المقابلات مازلت متفقتش في الشوط الثاني، مش نمشي لزميلي سامي التالي في ملعب فوسانة نادي فوسانة أولمبيك العيون. تفضل سامي.
2: أحمد مرحبا بك من جديد، تحية لكل السادة المستمعين مستمعي إذاعة قفصة ومتابعي الصفحة الرسمية للإذاعة. نعود نذكر كما قلت الجولة هذه جولة نجم تكون حاسمة في سباق مرحلة التتويج. النادي الرياضي بفوسانة ينتصر يكون رسميا الموسم القادم في الرابطة الثالثة مستوى ثاني، في صورة التعادل أو انتصار أولمبيك العيون يبقى الأمل قائم لكل الأندية، النادي الرياضي بفوسانة، أولمبيك العيون، والملعب الرياضي بالمكنسي. هات نعطيك تشكيلة الفريقين ونذكر السادة المستمعين بالتشكيلة قبل ما نرجع للشوط الثاني اللي الشوط الأول كان انتهى 0-0. النادي الرياضي بفوسانة كان أفضل، أولمبيك العيون اعتمد على الهجمة المعاكسة وكاد يغالط حارس المرمى قصي العشاوي في أكثر من مناسبة. يمكن هذه القراءة التكتيكية للمدرب لسعد الساحي وكذلك المدرب سيف الدين الرحيمي مدرب النادي الرياضي بفوسانة، شنو بش يصير في الشوط الثاني بش نشوفه مع بعضنا على أمواج إذاعة قفصة. أولمبيك العيون اليوم انطلق بحارس المرمى ياسين الرحالي، سامي الحجبي 15، نجم الزعنوني 4، صابر النصراوي 6، زياد الرمضاني 5 قائد الفريق، فؤاد البغديري 18، رشدي الزمالي 7، أمان الله الرابحي 10، وليد الفازعي 9، هشام النصراوي 3، ورمزي السيحي 8، وكما أشرت المدرب لسعد السيحي. بالنسبة للنادي الرياضي بفوسانة انطلق بقصي العشاوي في حراسة المرمى 32، آزر العيدودي 5، سفيان الرحموني 4، ظافر البلجاسمي 20، علاء الرحموني 21، إبراهيم النصري 15، غيث المنصوري 25، لؤي المنصري 14، فواز الديبي 22، نوف البطيبي 11، وطارق النصري 10، قائد الفريق بالطبيعة المدرب سيف الدين الرحيمي. تكتمل الصورة بطاقم التحكيم، طاقم التحكيم من رابطة تونس رضوان بالواعر، يساعدوا كل من مهيب بن فرحات ووائل السواسي مراقب اللقاء السيد علي الترشيشي والمنسق العام السيد المنجي المعيوفي. كما أشرت خلينا الشوط الأول 0-0 تغيير وحيد اضطراري في صفوف النادي الرياضي بفوسانا بعد إصابة بازر العدودي وتعويضه بمحمد علي البلقاسمي. بعد لحظات الأكيد جدا باش ينطلق الشوط الثاني بعد قليل أكيد جدا باش ينطلق الشوط الثاني بصافرة رضوان بالواعر الحكم اللي أدار مباراة اللي بنزوز في رقم مرحلة التتويج. أكيد جدا اللي بيش يكون مركز أكثر الزحمة اللي بيش يكون بدنيا حاضر هو اللي بيش ينتصر في هذه المباراة. ونتصور كما أشرت خاصة الحضور البدني هو اللي بيش يصنع الفارق بالنسبة للمباراة بين النادي الرياضي بفوسانا وأولمبيك العيون. للأمانة الفرق الاثنين قدموا مستوى طيب، طاقم التحكيم قدم مستوى طيب، إن شاء الله نكونوا قدمنا المستوى اللي يليق بإذاعة قفصة في الوصف والتعليق لهذه المباراة. الحكم رضوان بالواعر يعلن عن انطلاق الشوط الثاني من المباراة. الكرة في حوزة الدائرة الأيمن للنادي الرياضي بفوسانا على الرحموني، على الرحموني يلعب مع سفيان الرحموني، على الرحموني من جديد الظهير الأيمن رحموني. إبراهيم النصري يخذ كرة ويدور، إبراهيم النصري يبحث عن مساندة يلعب كرة طويلة، إبراهيم النصري اتجاه طارق النصري ولكن تقطع الكرة من نجم الزعنوني فؤاد البغديري في وسط الميدان. فؤاد البغديري يبحث عن مساندة، فؤاد البغديري يلعب الكرة على اليمين وين موجود صابر النصراوي شوت كرة كما جات تماس لفئة النادي الرياضي بفوسانا. تلعب الكرة من ظافر البلقاسمي، ترجع من جديد ظافر البلقاسمي، سفيان الرحموني في المحور يلعب مع غيث المنصوري في وسط الميدان. غيث المنصوري يجيب الكرة على اليمين وين موجود على الرحموني خاطئة من على الرحموني تقطع الكرة، تمشي الكرة لرمزي السيحي. أمان الله الربحي، أمان الله الربحي مر، أمان الله الربحي ممتاز التمريرة لوليد الفيزعي، وليد الفيزعي يسقط والحكم يأمر وصلت اللعب. سفيان الرحموني مع علاء الرحموني ممتاز الهجمة ممتاز المردود من أمان الله الربحي، تتلعب كرة طويلة اتجاه طارق النصري ولكن تقطع الكرة من ناجم الزعنوني. تتلعب الكرة طويلة في وسط الميدان، الكنترول من محمد علي البقاسمي، إبراهيم النصري فواز الديبي أو بالأحرى الويل النصري. إبراهيم النصري يلعب كرة توصل الكرة لفواز الديبي، فواز الديبي يبحث عن العرضية، فواز الديبي إبراهيم النصري يلعب العرضية إبراهيم النصري وتقطع من سامي الحجي وممتاز سامي. ترجع كرة طويلة في وسط الميدان، وليد الفيزعي يحاول ولكن تمشي لعلاء الرحموني الظهير الأيمن للنادي الرياضي بفوسانا. سفيان الرحموني يلعب مع ظافر البلقاسمي على اليسار، يعمل كنترول ظافر يبحث عن المساندة. غيث المنصوري في وسط الميدان، إبراهيم النصري الكرة قاعدة تدور مليح في صفوف النادي الرياضي بفوسانا، توصل الكرة لعلاء الرحموني، علاء الرحموني مر، علاء الرحموني يحاول يلعب اللمسة القصيرة توصل للؤي المنصري. إبراهيم النصري خاطئة من إبراهيم النصري، تمشي الهجمة المرتدة ممتازة الكرة في اتجاه وليد الفيزعي ولكن تمشي لسفيان الرحموني مدافع النادي الرياضي بفوسانا. رحموني ترجع من جديد للرحموني، سفيان الرحموني كرة في ظهر المدافعين ولكن أقرب إلى 6 أمتار يبدو لي، فعلا الكرة 6 أمتار كرة كانت في ظهر اللاعبين، تمشي كرة 6 أمتار. إذن ياسين الرحالي حارس مرمى أولمبيك العيون بعد مرور 3 دقائق لعب في الشوط الثاني 0-0 لحد الآن. بالطبيعة سنصفق للفريق اللي باش ينتصر في هذه المباراة سواء كان أولمبيك العيون أو النادي الرياضي بفوسانا. نتمنى الانتصار للأفضل ونتمنى الانتصار للروح الرياضية. رجي الزمالي في وسط الميدان تقطع من لؤي منصري غيث المنصوري، لؤي المنصري فواز الديبي وسط الكرة ينجم يصنع الخطر، فواز الديبي يلعب العرضية طارق النصري ولكن الكرة ما زالت ما خرجتش وما زال الخطر. طارق النصري يلعب العرضية طارق النصري، لكن تقطع الكرة من أمان الله الربحي، مازال اقترب حارس المرمى يطلق، ممتاز حارس المرمى، مازال اقترب الوائل المنصري، الوائل المنصري، ولكن تقطع الكرة، ممتاز اللاعب أمان الله الربحي. الكوفرتير والحكم شنو يقول؟ الحكم يقول تماس لفائدة أولمبيك العيون. أمان الله الربحي إلى حد الآن يقدم، هناك انذار، هناك انذار لعلاء الرحموني من أجل الاحتجاج على قرارات الحكم. أولى الانذارات إذن في هذا في هذه المباراة بعد 5 دقائق لعب. رضوان بالواعر ينظر على الرحموني، تتلعب كرة لأولمبيك العيون من التماس طويلة كما جاءت من اللاعب اللي يحمل قميص رقم 5 زياد الرمضاني. نعاود نأكد مرة أخرى أنه الحضور البدني هو اللي بيكون الفيصل في هذه المباراة. تمشي الكرة للنادي الرياضي بفوسانة، إبراهيم النصري يدور يبحث على المساندة، توصل الكرة غايث المنصوري، غايث المنصوري يلعب الكرة للاعب ظافر البلقاسمي، ولكن أسبق إلى التماس. حاول ظافر البلقاسمي ولكن تمريرة غايث المنصوري كانت طويلة. 6 دقائق لعب إذن في هذا الشوط الثاني، 0-0 بين الفريقين، بين النادي الرياضي بفوسانة وأولمبيك العيون. نعاود نذكر بالترتيب قبل المباراة هذه باعتماد نقاط الحوافز اللي دخلوا بها الفرق للمرحلة هذه. النادي الرياضي بفوسانة 7 نقاط، أولمبيك العيون 4 نقاط، والملعب الرياضي بالمكنسي 3 نقاط. الكرة في وسط الميدان، فؤاد البغديري يلعب كرة في وسط الميدان، ممتاز اللاعب زياد الرمضاني. زياد الرمضاني يلعب كرة على اليمين، وين موجود صابر النصراوي؟ صابر النصراوي يلعب كرة طويلة، لكن يصعد وليد الفازعي وما يخدش كرة على الرحموني، الظهير الأيمن للنادي الرياضي بفوسانة على الرحموني. طارق النصري يلعب فواز، يمر فواز بحركة ممتازة، ومرة أخرى تمرير اتجاه طارق النصري، ولكن تقطع من سامي الحجلاوي إلى اللاعب أمان الله الربح، يلعب كرة طويلة توصل لوليد الفازعي، وليد الفازعي والحكم يضفر له مخافشة، وليد الفازعي يتحصل على مخافشة، قلب هجوم أولمبيك العيون يتحصل على مخافشة. الحكم مرة أخرى ينبه على اللاعب علاء الرحموني اللي وبيده يعني متحصل على انذار، ينجم يكون الانذار الثاني والورقة الحمراء من عدم. الحكم رضوان بالواعر ينبه على علاء الرحموني وكذلك على قائد الفريق طارق النصري. شي تم التنفيذ من رمزي ساحي، تلعب الكرة في القائمة الثاني بالرأس، مازال اختر وليد الفزعي يلعب الكرة بمقصية، مازالت الكرة ولكن تقطع من لاعب النادي الرياضي بفوسانة. مازال رمزي ساحي يمكن يسدد تسديدة ممتازة، رمزي الساحي تسديدته ما كانتش مأطرة فقط، ولكن المحاولة جريئة من اللاعب رمزي الساحي لاعب أولمبيك العيون. تتلعب الكرة بسرعة قصي العشاوي، سفيان الرحموني، سفيان الرحموني يلعب الكرة في وسط الميدان مع إبراهيم النصري، إبراهيم النصري، طارق النصري، فواز الذيبي، فواز الذيبي يمكن يسدد فواز تسديدة، ولكن استماتت الدفاع. ممتاز المدافع هشام النصراوي. ترجع الكرة لأمان الله الربحي، أمان الله الربحي يلعب مع زياد الرمضاني، رمضاني والحكم يشير إلى مخالفة لفائدة زياد الرمضاني، على المخالفة لفائدة زياد الرمضاني في مناطق أولمبيك العيون بعد مرور 9 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. 0-0 لحد الآن، تتلعب الكرة طويلة تقطع من المدافع رحموني، الحكم يأمر وصلة اللعب، رمضاني يلعب الكرة، سفيان الرحموني قلب الدفاع يعمل كنترول يبحث عن المساندة. سفيان الرحموني يلعب الكرة مع ضافر بجسمية ظهير الأيسر. ضافر كما جيت مع سفيان الرحموني. سفياني دخل الكرة لوسط الميدان. غاية المنصوري لؤي المنصري. كرة قاعدة تدور مليح. لؤي المنصري يلعب الكرة مع طارق النصري. يمر طارق النصري ويتحصل على مخالفة. ذكي جدا هذا اللاعب. طارق النصري يتحصل على مخالفة قريبة إلى حارس المرمى ياسين الرحالي. إلى حد دقيقة 10 تقريبا من هذا الشوط الثاني، إنذار وحيد في المباراة للاعب علاء الرحموني الظهير الأيمن للنادي الرياضي بفوسانة. الشوط الثاني إذن مروا منه 10 دقائق. بديت نشوف في بعض اللاعبين بدأ يظهر عليهم التعب، هذا مؤكد جدا، لأننا نحكو على رابطة جهوية. مهما بش يكون مستوى اللاعبين الأكيد جدا أنه بش يكون يعني الحضور البدني ما هوش على ما يرام. الكرة في مخالفة للنادي الرياضي بفوسانة. أمام الكرة فواز الذيبي والوائل منصري. أمام الكرة شكون بش يتولى التنفيذ؟ فواز أو لواي المنصري. يلعب الكرة كما جاءت وحارس المرمى ياسين الرحالي في المكان المناسب. ممتاز ياسين الرحالي للأمانة في هذه المباراة وفي المباراة السابقة اللي دارت في سبيبة بين الفريقين كان رجل المباراة ياسين الرحالي. كرة في اتجاه فازعي وليد يعمل كنترول وليد ولكن تقطع من سفيان الرحموني. كرة طويلة كما جاءت من سفيان في اتجاه حارس المرمى ياسين الرحالي وستة أمتار. كرة غادرت ياسين الرحالي. نشوف في فانيا وأمان الله الرابحي. أمان الله الرابحي يشتكي من بعض الأوجاع على مستوى الدكتور. هذه أشرت له منذ بداية المباراة أنه في طقس سخون في نهاية موسم يمكن نشوفه برشا إصابات قبل ما يتدرب بأزر العدودي، وصارت الإصابة لأزر العدودي وغادر، ويمكن بعد قليل نشوفه أمان الله الرابحي غادر ومن غير حتى احتكاك مع لاعب. طارق النصري يعمل الكنترول وهناك تسلل. التسلل براية الحكم المساعد الأول مهيبا فرحات. مش يتولى تنفيذ مخالفة التسلل سامي الحجلاوي. يمكن برشا بعد قليل نشوفه أمان الله الرابحي غادر، لأنه الإصابة على مستوى الدكتور صعيب برشا أنه لاعب يكمل في سخانة كما نشوفها اليوم. الكرة في وسط الميدان إلى الوائل المنصري يلعب الكرة مع ظافر البلقاسمي أو نوف البطيبي مر. نوف البطيبي حاول التسديد يبحث عن مساندة. توصل الكرة فوزيبي طارق النصري كما جاء يمكن يكون الهدف الأول عن طريق اللاعب نوف البطيبي. دقيقة 12 نوف البطيبي يسجل أولى الأهداف. ثبت فقط لأنه نوف البطيبي أو ظافر البلقاسمي خليني نثبت ما نثبت في اللعب وفرحة جماهير النادي الرياضي بفوسانة. وكرة كانت ممتازة وبش يكون الإنذار الثاني في اللقاء فعلا هو نوف البطيبي هو اللي خذا كرة. يعني نعاود الصورة الإذاعية للسادة المستمعين. في دقيقة 12 نوف البطيبي يسجل أولى الأهداف في هذه المباراة. نوف البطيبي خذا كرة في وسط الميدان يلعب مع فواز الذيبي طارق النصري بخبرة السنوات يحط الكرة ريتري في القائمة الثاني وين موجود نوف البطيبي. ونوفل يسجل الهدف الأول ويأتي التغيير الأول كذلك في صفوف أولمبيك العيون. كما أشرت أمان الله الرابحي هو اللي يتعرض إلى إصابة. أمان الله الرابحي مش غادر لأنه تعرض إلى إصابة. أمان الله الرابحي لاعب أولمبيك العيون باش يغادر وياخذ مكانه اللاعب رياض القاهري يحمل قميص رقم 13 ياخذ مكانه دقيقة تقريبا 14 من الشوط الثاني. أيضا الهدف جاء في دقيقة 12 نوف البطيبي تلعب كرة سامية الحجلاوي وفرحة جماهير النادي الرياضي بفوسانة. تقطع الكرة من جديد من اللاعب غيث المنصوري حارس المرمى ياسين الرحالي يلعب الكرة طويلة تتجاوز خط المنتصف ترجع بالرأس من محمد علي البنقاسمي علاء الرحمون يحط الكرة في التماس تقريبا 15 دقيقة لعب من هذا الشوط الثاني. تغيرت النتيجة منذ دقيقة 12 بهدف نوف البطيبي. تمشي الكرة رجلي زمالي لاعب أولمبيك العيون فؤاد بوغديري ترجع لفواز الذيبي طارق النصري طارق النصري يبحث عن المساندة يلعب مع إبراهيم النصري رحموني يرجع إلى حارس المرمى قصي العيشاوي إلى سفيان الرحموني يلعب مع ظافر البلقاسمي يلعب كرة طويلة اتجاه نوف البطيبي طارق النصري يطلب نوف البطيبي تلعب الكرة في القائم الثاني فوز الديبي الراسية والكرة ما زال اختر ولكن 6 أمتار يبدو لي براية الحكم المساعد الأول مهيب بن فرحات. كرة كانت ممتازة من نوف البطيبي في اتجاه فواز الديبي ولكن 6 أمتار. عاود نذكر بالتغييرات تغيير وحيد في صفوف النادي الرياضي بفوسانة. آزر العدودي غادر من أجل الإصابة خلي مكانه لمحمد علي بقاسمي وأمان الله الرابحي غادر خلي مكانه لرياض القاهري. الكرة اللي فاتت الأولمبيك العيون في وسط الميدان رمزي السيحي يبحث عن المساندة والحكم يظفر له مخالفة. نشوف في حسان السعدلي يستعد كذلك بشيخ مكانه في صفوف أولمبيك العيون. حسان السعدلي المخالفة اللي فاتت أولمبيك العيون شكون باش يتولى التنفيذ يبدو لي رمزي السيحي وزيد الرملاني عفوا زيد يلعب كرة رجلي زمالي مر العرضية ممتازة مازال اختار الركنية لفائدة أولمبيك العيون. شكون باش يتولى التنفيذ زياد الرمضاني الحكم ينبه على المهاجمين والمدافعين. تلعب الكرة في القائمة الثانية رأسية ممتازة ولكن تمر بجانب القائمة الأيمن لحارس المرمى قصي العيشاوي. التغيير إذن التغيير الثاني في صفوف أولمبيك العيون حسان الصعدلي ياخذ مكان اللاعب رمزي السيحي للأمانة قدم شوط وبعض الدقائق ممتازين كان منضبط تكتيكيا وكان يلعب في اللمسة الوحيدة. إذن حسان السعدلي في قراءة المدرب محمد الأسعد السيحي يمكن يكون خير بديل لرمزي السيحي. الكرة في حوزة النادي الرياضي بفوسانة تلعب طويلة ظافر البلقاسمي الضير الأيسر يلعب الكرة في وسط الميدان غيث المنصوري طارق وبالأحرى إبراهيم النصري كرة مرتدة والفازعي ممتازة الكرة يمكن يسجل الفازعي وحارس المرمى مازال اختر كرة خطيرة وكاد وليد الفازعي يغالط حارس المرمى قصي العشري. إبراهيم النصري يلعب كرة طويلة في اتجاه فواز الديبي ولكن سامي الحجلاوي أقرب من الجميع. سامي الحجلاوي يلعب كرة قصيرة مع شكون؟ مع ناجم الزعنوني ولكن التماس لفائت النادي الرياضي بفوسانة. طارق النصري يخلي كرة لعلاء الرحموني طارق النصري يخلي الكره لعلاء الرحموني الظهير الايمن. علاء الرحموني يلعب مع طارق النصري. طارق النصري يلعب العرضيه في القائمه الثاني وحارس المرمى ياسين الرحالي موجود في المكان المناسب. ياسين الرحالي يلعب كره طويله اخطر فرصه ابرزها اللي كانت منذ قليل ل أولمبيك العيون. رجدي الزمالي ممتاز هذا اللاعب. يمر رجدي ولكن يمر رجدي مازال اختار ممتازة وحارس المرمى يتألق. ممتاز رجدي الزمالي والامتياز لحارس المرمى قصي العشيم. للأمانة رجدي الزمالي يقدم في الشوط ولا أروع بعد مرور 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني من المباراة 1-0 لفائدة النادي الرياضي بفوسانة أمام أولمبيك العيون. دقيقة 12 نوف البطيبي يسجل الهدف. هناك انذار يشهر الحكم في وجه اللاعب سفيان الرحموني. يعني للأمانة احتجاجات في غير محلها، احتجاجات خارج إطار اللعب. سفيان الرحموني وعلاء الرحموني. الركنية لفائدة النادي أولمبيك العيون تتلعب بالركنية الرأسية وحارس المرمى مازال اختار رجدي الزمالي يسدد رجدي. الكرة تضرب في المدافع وترجع من لؤي المنصري. طارق النصري يعمل كنترول يبحث عن المساندة. طارق النصري مر ويتحسن مخالفة. هناك انذار أول انذار للاعب البديل اللي خدا مكانه منذ قليل اللاعب رياض القاهري يتحصل على انذار. هو للأمانة حسنا فعل رياض القاهري إذا مر طارق النصري كان ينجم يصنع الأخطر بصعود فوز الديبي من الجانب الأيمن. فرياض القاهري قام بالخطأ من أجل قطع هذه الهجمة. يعني نجم نقوله مباراة متقاربة جدا، جوز انذارات في صفوف النادي الرياضي بفوسانة. سفيان الرحموني وعلاء الرحموني انذار وحيد في صفوف أولمبيك العيون لرياض القاهري، وخاصة أن الشوط هذا في 21 دقيقة شوط متكافئ مش كما الشوط الأولاني. الشوط الأولاني للأمانة النادي الرياضي بفوسانة كان أفضل. الشوط هذا لا، أولمبيك العيون أفضل من أولمبيك العيون بتاع الشوط الأولاني. وفرصة بفرصة رحموني سفيان يلعب الكرة طويلة تجاه فوز الديبي لكن تقطع من نجم زعنوني. تمشي الكرة من جديد لطارق النصري. طارق النصري مر يبحث عن المساندة. طارق النصري يلعب مع غيث المنصوري. غيث المنصوري يلعب العرضية غيث ولكن خارج الإطار. بعيدة الكرة من غيث. غيث المنصوري فعلا. نشوف في أكرم الزيدي يستعد للدخول. أكرم الزيدي يستعد بشيخد مكانه مكان إبراهيم النصري. إبراهيم النصري اللي قدم شوط و 22 دقيقة رائعة. أكرم زيدي يأخذ مكان إبراهيم النصري. أكرم الزيدي ليحمل قميص رقم 18 يأخذ مكانه. تغييرات، زوج تغييرات لأولمبيك العيون وزوج تغييرات النادي الرياضي بفوسانة. تازر العدودي خرج وخذ مكانه محمد علي البلقاسمي، وإبراهيم النصري خرج وخذ مكانه أكرم الزيدي. هذا بالنسبة للنادي الرياضي بفوسانة. فرصة خطيرة. طارق النصري بالطيبي نوفل بالطيبي يلعب الكرة رأسية. ممتاز الحارس ياسين الرحالي والرأسية كانت من لؤي منصري. نحكي على تغييرات النادي الرياضي بفوسانة، كانوا زوج تغييرات. وبالنسبة لأولمبيك العيون حسان الصعد اللي خدم مكان رمزي سايحي ورياض القاري خدم مكان أمان الله الربحي. مازال اختار عرضية وستة أمتار عرضية فواز الذيبي وستة أمتار براية الحكم المساعد الأول مهيب بن فرحات. ستة أمتار باش يتولى تنفيذها. سامي الحجلاوي، سامي يلعب كرة قصيرة مع فؤاد البغديري، فؤاد البغديري لزياد الرمضاني، زياد الرمضاني ولكن تقطع من الوائل المنصري، الوائل المنصري يلعب مع علاء الرحموني، علاء الرحموني يلعب الكرة تجاه طارق النصري ولكن تقطع من نجم الزعنوني، رحموني يلعب الكرة مع أكرم الزيدي، أكرم الزيدي رحموني، التماس من جديد لفائدة النادي الريالي بفوسانة في مناطق أولمبيك العيون بعد مرور 24 دقيقة لعب، النتيجة 1-0 لفائدة النادي الريالي بفوسانة أمام أولمبيك العيون. التماس تجاه طارق النصري والحكم يظفر مخالفة، تتلعب بسرعة ولكن يبدو لي أقرب إلى التماس، الكرة ما غادرتش بل غادرت حسب رأي الحكم المساعد الأول مهيب بن فرحات، تماس لفائدة النادي الرياضي بفوسانة باش يتولى التنفيذ، علاء الرحموني، علاء الرحموني يلعب إلى الأمام، فواز ديبي يصعد، طارق النصري، طارق النصري كوفري على كرة يمر ومخالفة، زعنوني نجم يرتكب المخالفة، طارق النصري بخبرة السنوات لعب في الرابطة المحترفة الثانية عديد وعديد المباريات مع المستقبل الرياضي بالقصرين مع جرومبالي الرياضية، وكان أكثر من 7 سنوات مع شبان النادي الرياضي الساقطي. الكرة من علاء الرحموني تلعب في القائمة الثاني، وحارس المرمى ياسين الرحالي بامتياز، ياسين الرحالي يلعب كرة طويلة تتجاوز خط المنتصف، رحموني يحاول يرجع الكرة كما جاءت، تمشي في وسط الميدان ليا اللاعب أكرم الزيدي، أكرم الزيدي طارق النصري، طارق النصري مر يمكن يسدد ولكن الكرة مرت بجانب القائمة الأيسر لحارس المرمى ياسين الرحالي. من عدم يعني الفرصة هذه والكرة هذه طارق النصري كاد يغالط حارس المرمى ياسين الرحالي لولا وجود هشام النصراوي وسامي الحجلاوي اللي كانوا ضايقوه. تتلعب الكرة من سامي الحجلاوي طويلة، سامي الحجلاوي تجاه القاهري لكن تقطع، رياض القاهري يحاول، رياض القاهري يلعب الكرة قصيرة مع فؤاد البغديري، ممتازة التمريرة، رجدي الزمالي هنا يجي الاخطر، رجدي الزمالي، رجدي الزمالي باش يحط الكرة على التقليل ويسدد، يلعب التمريرة في اتجاه وليد الفيزي ولكن تقطع، مازال الاخطر من جديد، كرة مازالت في أخذ ورد بين اللاعبين، الممتازة الكرة في وسط الميدان، حسن السعدي تزديدة وتمر الكرة، تزديدة ممتازة ويبدو لي في الركنية، ركنية لفائدة أولمبيك العيون، التسديدة كانت من زياد الرمضاني يستبد بالمدافع وخرجت للركنية بعد مرور 27 دقيقة لعب. هذا الشوط الثاني من المباراة 1-0 لحد الآن للنادي الرياضي بفوسانة أمام أولمبيك العيون. نوف البطيبي في دقيقة 12 من هذا الشوط الثاني باش يتولى تنفيذ الركنية زياد الرمضاني، زياد الرمضاني الحكم مرة أخرى رضوان بالواعر ينبه على اللاعبين، زياد الرمضاني، زياد الرمضاني يلعب الكرة تقطع من نوف البطيبي، طارق النصري يتحصل على مخالفة، طارق النصري يرجع للمساندة ويتحصل على المخالفة في نصف ميدان النادي الرياضي بفوسانة، 28 دقيقة لعب إلى حد الآن، شكون باش يتولى تنفيذ المخالفة، علاء الرحموني، علاء الرحموني يلعب كرة طويلة باتجاه فواز الديبي توصل الكرة ولكن تسلل، التسلل حسب رأي الحكم المساعد الأول مهيب بن فرحات، وجماهير النادي الرياضي بفوسانة تتفاعل مع هذا التقدم الحيني والآني، كرة تتلعب طويلة من هشام النصراوي، رجدي زمالي، رجدي زمالي داخل 18، رجدي يمر ممتاز رجدي ولكن تقطع الكرة تمشي لي غيث المنصوري، أكرم الزيدي، أكرم الزيدي ترجع من جديد، أكرم الزيدي، أكرم الزيدي يحاول يلعب كرة كطارق النصري، طارق النصري يأخذ الكرة ويتحصل مرة أخرى على مخالفة، طارق النصري يتحصل على مخالفة قريبة لخط المنتصف، شكون باش يتولى تنفيذ المخالفة؟ سفيان الرحموني، سفيان الرحموني باش يتولى تنفيذ المخالفة، يلعب الكرة قصيرة مع ظافر البلقاسمي، ظافر البلقاسمي يحاول تسديدة ولكن مرت بجانب القائم الأيسر، محاولة جريئة وطيبة في نصف ساعة لعب، مازالت 15 دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة. التقدم الحيني ولاني للنادي الرياضي بفوسانة أمام أولمبيك العيون، وكما أشرنا منذ بداية اللقاء الانتصار يعني صعود النادي الرياضي بفوسانة للرابطة الثالثة مستوى ثاني، 6 أمتار للنادي الرياضي بفوسانة. ياسين الرحال يلعب مع سامي الحجلاوي، سامي الحجلاوي يلعب كرة طويلة في وسط الميدان تقطع من غيث المنصوري، ترجع بالرأس من هشام النصراوي، فؤاد البغديري، فؤاد البغديري يلعب مع هشام أو بالأحرى نجم زعنوني، نجم زعنوني طويلة ديفياسيون بالرأس ممتازة من وليد التازعي، رجدي زمالي، رجدي زمالي يلعب العرضية ممتازة في القائمة الثاني وين موجود وليد التازعي، لكن تقطع الكرة من نوفل بالطيبي صاحب الهدف الوحيد اللي يرجع المساندة، هناك مخالفة حسب بشارة الحكم المساعد الثاني وائل السواسي، مخالفة لفائدة النادي الرياضي بفوسانة. على المخالفة باش يتولى تنفيذها ظافر البلقاسمي الظهير الأيسر للنادي الرياضي بفوسانة. الأمانة اللي اختر في الشوط الثاني كان كل وين تكون الكرة مع وليد الفازعي أو رجل الزمالي لو يكون الاختر، مخالفة لفائدة النادي الرياضي بفوسانة في مناطقه باش يتولى تنفيذها ظافر البلقاسمي، ظافر البلقاسمي يخلي كرة لسفيان الرحموني، سفيان الرحموني يلعب كرة طويلة ترجع من سامي الحجلاوي، فؤاد البغديري، فؤاد البغديري قاهري، قاهري يلعب كرة لكن تقطع من المنصوري، غيث يلعب كرة في اتجاه نوفل البطيبي، نوفل البطيبي تمريرة في اتجاه طارق النصري ولكن طويلة إلى حارس المرمى ياسين الرحالي، سامي الحجلاوي يلعب كرة طويلة في اتجاه صابر النصراوي والحكم يزفر له مخالفة كان ارتكبها نوفل البطيبي، صابر خلي كرة لرياض القاهري، رياض القاهري بدور ويخلي كرة لسامي الحجلاوي، سامي الحجلاوي يلعب كرة طويلة، سامي ترجع من أكرم زيدي، أكرم زيدي اتجاه طارق النصري، طارق النصري يضغط، طارق النصري يمكن يكون الهدف، طارق النصري الأول وضرب الجزاء، ضرب الجزاء وورقة صفراء، ضرب الجزاء يتحصل على طارق النصري والورقة الصفراء كان وجه لوجه طارق النصري مع حارس المرمى ياسين الرحالي، طارق النصري كان ينجم يلعب اللمسة الوحيدة لأنه حاول يراوغ حارس المرمى ياسين الرحالي وياسين الرحالي يرتكب الخطأ، والحكم رضوان بالواعر كان قريب طبعا من الكرة ويزفر ضربة الجزاء. للأمانة كان ينجم طارق النصري بداخل الساق يحط الكرة في الشبكة. دقيقة يظن 33 ضربة جزاء، معرفش التنفيذ فواز الذيبي أو طارق النصري، التنفيذ باش يكون إما عن طريق فواز الذيبي أو عن طريق القائد طارق النصري. نرجع في جزء انذارات لصفوف أولمبيك العيون ياسين الرحالي ورياض القاهري، وزوز انذارات في صفوف النادي الرياضي بفوسانة، الرحموني سفيان والرحموني على فواز الذيبي. فواز الذيبي هو من سينفذ ضربة الجزاء، فواز يخلي كرة للؤي منصري، لؤي المنصري دقيقة 34 باش يتولى تنفيذ ضربة الجزاء. لؤي المنصري وجه لوجه مع ياسين الرحالي، لو كرة والحارس يتصدى، ممتاز الحارس ياسين الرحالي للأمانة، الحارس ياسين الرحالي 10/10 في هذه المباراة، والهدف اللي تقبل في دقيقة 12 عن طريق نوف البسطيبي ما كانش ينجم يعمل حتى شيء حارس المرمى ياسين الرحالي، ممتاز يعني، ومش ارتماء كما جاءت، ارتماء لحارس كبير، الكرة كانت في مكان ممتاز، والحارس أكثر امتياز ياسين الرحالي أكثر من ممتاز. في دقيقة 34 يتصدى لضرب الجزاء أهدرها لؤي المنصري، ترجع هذا اللاعب على الكرة مع صابر النصراوي، صابر النصراوي يحاول يمر والتماس للأمانة ما نهجمش الفوت، والتصدي، تصدي ياسين الرحالي ممتاز جدا، تصدي ولا أروع، يمشي الكرة لفات النادي الرياضي بفوسانة، تلعب رجل الزمالي يعمل كنترول باش يسدد، رجلي تسديدة ممتازة والحارس للأمانة، كل وين تكون الكرة مع رجل الزمالي إلا ما ننتظر تسديدة وننتظر أنه يكون ثم اختر، وفعلا الاختر كان دائما يعني في سجين رجل الزمالي. بعد قليل بشوفوا تغيير آخر في صفوف النادي الرياضي بفوسانة أو بالأحرى أولمبيك العيون، جاسر الترشي بعد قليل بشوخذ مكانه، الكرة للوائي المنصري في وسط الميدان للنادي الرياضي بفوسانة، تمشي الكرة لأكرم زيدي، ترجع لقاري، قاري زيد، ورياض القاري عفوا، رياض القاري في وسط الميدان، توصل الكرة لفؤاد البغديري، فؤاد البغديري يلعب الكرة مع رجدي، رجدي زمالي، رجدي زمالي داخل 18 يبحث عن العرضية، رجدي زمالي يبحث عن العرضية، يلعب الكرة ولكن ترجع، حتى يمكن يكون التغيير الآن، جسر الترشي بشيخذ مكانه، لا يتلعب التماس، مازال جسر ينتظر، تمشي الكرة في وسط الميدان، خطيرة، تقطع، ترجع من جديد لنجم الزعنوني، زعنوني نجم، نجم الزعنوني، نجم الزعنوني تدخل داخل 18 التحضير، لكن تقطع الكرة، تخرج لنوفل البطيبي، القاهري، رياض القاهري يلعب الكرة في وسط الميدان ولكن تقطع، تقطع الهجمة، تمشي لي فواز الذيبي لاعب النادي الذي بفوسانة، فواز ذيبي مر، فواز ذيبي مر، والحكم يزفر ويمكن انذار، فعلا انذار اللاعب اللي يحمل قميص رقم 18 فؤاد البغديري، انذار فؤاد البغديري، نشوفوا تغييرات في صفوف الفريقين، شكون باش يخرج، جاسر الترشي باش ياخذ مكانه بعد قليل، وكذلك محمد عزيز عمري، محمد عزيز عمري باش ياخذ مكان اكرم الزيدي اللي بدوره خذا مكانه في الشوط الثاني، هذا هو تغيير المدرب سيف الدين الرحيمي، اكرم الزيدي يغادر ياخذ مكانه محمد عزيز عمري، وكذلك لاعب اللي يحمل قميص رقم 3 في صفوف اولمبيك العيون هشام النصراوي يغادر وياخذ مكانه جاسر الترشي، جاسر الترشي ياخذ مكانه لاعب اللي يحمل قميص رقم 14 في صفوف اولمبيك العيون، وكما اشرت اللاعب محمد عزيز عمري اللي يحمل قميص رقم 19 ياخذ مكان اكرم زيدي، اللي اكرم زيدي بدوره اخذ مكان ابراهيم النصري، المخالفه ايضا ل النادي الرياضي بفوسانة في 39 دقيقه لعب من هذا الشوط الثاني، شكون امام الكره؟ طارق النصري وسويس الديبي فريق النصري يسدد مباشرة، والحارس ممتاز ممتاز جدا

0: نوف البطيبي يبقى إلى حد الآن هو صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراة. دقيقة 12 من الشوط الثاني، تلعب الكرة بسرعة من سامي حجلاوي في وسط الميدان. رياض القاهري صابر النصراوي، صابر النصراوي كرة طويلة ترجع من علاء الرحموني، تمشي الكرة لمحمد علي بلقاسمي. محمد علي بلقاسمي يلعب كرة جاسر الترشي تمشي من جديد لزياد الرمضاني، زياد الرمضاني للاعب حسن سعدلي ترشي ممتازة، ترشي ولكن حارس المرمى قصي العشاوي في المكان المناسب، قصي العشاوي في المكان المناسب. الحكم يحتسب الثواني للحارس قصي العشاوي، تتلعب الكرة طويلة تمشي للنادي الرياضي بفوسانة، ممتازة التمريرة اتجاه نوفل يصعد وحارس المرمى يصعد، حارس المرمى أفضل وأسبق، تمشي الكرة لصابر النصراوي. 40 دقيقة لعب الشوط الثاني، 1-0 لحد الآن النادي الرياضي بفوسانة أمام أولمبيك العيون. كرة في وسط الميدان ممتازة من فؤاد البغديري، يصعد سفيان ويصعد وليد، الامتياز لوليد
1: سامي،
0: وليد الفازعي قلب هجوم أولمبيك العيون.
1: سامي
0: الكرة ما زالت نعم ده.
1: سامي بما أنه ما زالت 5 دقائق في الوقت الرسمي والأصلي للمقابلة، وكيد فما وقت بدل ضائع، تحديد 6 موعد نشرة الأخبار باش نتبعوا المباراة سامي على صفحة الإذاعة بعد شوية، يعني كي تنتهي المباراة نمدوا السادة المستمعين بنتيجة المباراة النهائية. بيت الحال باش تتابعوا كذلك معك سامي بعد شويه كذلك التصريحات ما بعد المباراه. هكا نكونوا كملنا بين الملاعب مع الاخبار تو 6 في نشره، ونتابعوا المباراه هذه عبر صفحه رسميه لاذاعه قفصه. شكرا لك سامي، وبعد شويه تشوفوا نتيجه نادي فوسان والبيك العيون على صفحه الاذاعه.
2: شارع الفن ممر بلا حدود وسفر بلا قيود.
3: كيف بدأت جوائز الأوسكار؟ بدأ توزيع الجوائز عام 1928.
2: شارع الفن تتويجات عالمية، مهرجانات عريقة ومحطات فتية.
4: السعفة الذهبية أعلى جائزة ممكن يأخذها فيلم في مهرجان كان السينمائي.
2: شارع الفن جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
5: 75 عاماً من الأضواء، 75 عاماً من السينما،
2: مشاهد شغف وإبداع بهية أرسمها معكم أنا سمية. شارع الفن.
6: معاك غزوة مرايتنا.
7: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها، فرصة باش نفوتها.
8: لا ما تدوبلش، ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
7: ريتها، أما طريق فارغ يظهر لي النجم نتجاوزها بسهولة.
8: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجة الموت.
7: منين الخطر؟
8: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. وإلا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا، يولي حادث ما عندك فين تهرب منه، والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين.
9: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر.
10: رفيق الطريق.

0: تمام والسادسة مساء.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى نشرة السادسة مساء، نبدأها بالعناوين. تواصل موسم الحصاد بولاية قفصة، والفلاحون بمنطقة أولاد شريط يعتمدون بذور القمح البيولوجية القديمة لتكثيف المنتوج وتجويده. الأعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة الأسماس. محادثات بين طهران وواشنطن غدا الأحد في سويسرا، وتحذير إيراني من انهيار الاتفاق.

0: تفاصيل النشرة. تم عشية اليوم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 26 و2000 عبر الإرساليات القصيرة الأسماس، على أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج هذا الامتحان الوطني يوم الثلاثاء 23 من جوان جاري. وتجرى امتحانات دورة المراقبة من 29 من جوان جاري إلى غاية 2 من جويليا القادم، ويتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من جويليا القادم. كما تجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية السيزيامة لدورة 26 و2000 أيام 22 و23 و24 من جوان جاري، ومن المنتظر الإعلان عن النتائج في شهر جويليا القادم. بولاية قفصة يتواصل الحصاد بنسق حثيثة، وتوفر عمادة عمرة التابع لمنطقة ولد شريط على صابة هامة من الحبوب، بفضل عودة عدد من الفلاحين إلى زراعة نوع من البذور البيولوجية القديمة لتكثيف المنتوج وضمان جودته. وفي هذا الصدد تحدث أكرم ببكر عضو المجلس المحلي بعمادة عمرة التابعة لمنطقة ولد شريط زميلة سوار عميدية عن عديد العراقيل التي تعترض موسم حصاد القمح على غرار غياب اليد العاملة وآلات الحصاد.
1: منطقة ولد شريط صابة ما شاء الله من قمح، وخاصة الزراعة الجديدة هذه الجديدة القديمة اللي معناها الفلاح يعطيهم الصحة، معناها قاعدين معناها شو اسمه تورين بها ويحبوا معناها شو اسمه يحافظوا عليها. كسلة جهوية ومحلية واكبنا موسم الحصاد الصابة الحمد لله معناها معتبرة. الفلاح اعترضات عدة مشاكل، المشكل الأول هو غياب اليد العاملة اللي ما زالت نجم تحصد ما ثماش، والثاني حاجة غياب الآلة الحاصدة. نرجو من السلطة المعنية أن توفر آلة حاصدة للفلاحة حتى يجمعوا قمحهم في ظروف طيبة.
0: كما التقت الزميلة سوار عميدية أحد فلاحي عمادة عمرة التابعة لمنطقة ولد شريطة للحديث عن أهمية العودة إلى البذور البيولوجية الممتازة من القمح للحصول على منتوج بجودة عالية.
2: كمال عميدية فلاح منطقة ولد شريطة، متواجدين في ضائعة فلاحية تتمثل في زراعة الحبوب. عندنا نوع متاع قمح جبناه توا عنده عامين المنطقة، وهو جناح خطيفة الحق يعطينا في روندومون به بيولوجي ما يستحقش الأدوية، وهذا القمح الأصلي متاع جدودنا عنده سنوات توا ما عرفناش، أما رجعنا بشوي بشوي عرفناه وهو اللي يمشي عمل التربة متاعنا. إشكاليات في المنطقة هنا نقص في المادة ديابي مادة لامونيتر، عندنا القمح الذهبي والكريم يستحق المادة هذه. حاجة أخرى عن الخنزير متواجد بصفة كبيرة.
0: بولاية قبلي تم صباح اليوم ولأول مرة بالقطاع الطبي العمومي إجراء عمليات تصوير للقلب بالصدى المرئية وتقويم لنظم الارتجاف الأذيني بالقلب، وذلك في إطار يوم طبي انتظم بكل من القسم الجامعي لأمراض القلب والقسم الجامعي للتخدير والأنعاش بالمستشفى الجهوي تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بقبلي. الدكتور رضا لفقيه مساعد استشفائي جامعي ورئيس القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بيكبلي في تصريح لسعاد الكيلاني.
3: بالشراكة مع القسم الجامعي لأمراض الإنعاش والتخدير قمنا اليوم في قسم القلب بتصوير القلب بالمسبار عبر المريء، وعملنا لكاردو فيرسيون رجعنا الدقة النظام الطبيعي للمرضى. اليوم هدايا صار في قسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين مستشفى الجهوي بقبلي تحت إشراف في إدارة المستشفى إدارة الجهوية للصحة، فاش يتمثل اللي عملناه أول مرة تصير في قبلي نتيجة تدعيم التجهيزات بالمستشفى خاصة قسم القلب. احنا قبل نصور القلب ناس كل تعرف ليكوغرافي تلفز على القلب كنا نعمل فيها عن طريق الصدر من برا خارجي، لهنا التصويرة فما حاجات الداخل ما تكونش واضحة برشا ما تكونش دقيقة التصويرة هذا، فما تكنولوجي اخرى نصوروا به المسبار هذاك نفسه كيما المنظار متاع الفيبرول نشوفوا به المعدة يدخل في الفم ويمشي للمريء ويمشي يصور القلب غديكا. لهنا شنو الافونتاج ان التصويرة تكون اوضح برشا، وفما حاجات في وسط القلب من نجمو نشوفوها كنشي بالطريقة هذه ليكوغرافي العادية ما نجموش نشوفها. الاستغلال متاع المسبار هذا عبر المري عنده برشا مجالات نجم نستخدمه، فنجم نشوفه به خاصة اعتلالات الصمامات، نجم نشوفه به الجراثيم على الصمامات، نجم نشوفه به التشوهات الخلقية عند الأطفال، نجم نشوفه به زاد حتى تمزق جدار شريان الأبهر، ونشوفه به فمش تخثر في الدم. لهنا وين جاء الاستغلال متاعه اليوم، حبينا المرضى اللي يعانيوا من الدقة الزايدة المزمنة اللي هو الارتجاف الأذني ينجموا مع الوقت يتخثر لهم الدم في وسط القلب متاعهم. كيتخثر الدم باش نرجعوا له الدقة الطبيعية الشخص هذا ينجم يعمل قدر الله، ينجم الدم الخاثري يخرج من بلاسته ويمشي يمشينا في الدورة الدموية وجنرال مو يمشي للمخ ويعمل قدر الله تجلط دماغي. دونك لهنا الوظيفة متاع المسبار هذا المرضى حابين نثبتوا لهم عندهمش تخثر دم في الأذين الأيسر متاعهم، واللي ما عندهمش تخثر متاع دم استفادوا من استرجاع النظم العادي للقلب. لهنا تتنحى دقة زادة وترجع دقة طبيعية للشخص، لهنا باش يتفرهد باش يتحسن برشا أكثر حاجة أليفور، خاطر المرضى اللي يعانيوا من الدقة الزايدة كي يمشوا يعملوا مجهود يطلعوا دروج يقضيوا أمورهم تجيهم ضيق تنفس، تجيهم صعوبة في التنفس، تجيهم ساعات كريزات متاع كحة، ويضطروا يمشيوا برشا للسبيطار ويبدلوا الدويات متاعهم. كي ترجع لهم الدقة الطبيعية متاعهم ترجع حياتهم طبيعية كيفهم كيف أي شخص آخر، الدقة متاعه طبيعية. في هذا الإطار حبينا نعمل اليوم هذا باش نرجعوا الدقة الطبيعية للعباد اللي يعانيوا من الدقة الزايدة باش يعيشوا حياتهم منظمة كيما قبل.
0: يعمل المركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد على عدد من المشاريع البحثية في مجال تثمين المخلفات الزراعية بولاية سيدي بوزيد لا سيما الخضروات والزيتون، بهدف تثمين مخلفات النظم الزراعية لاستدامة الانتاج الحيواني والاقتصاد الدائري في منطقة سيدي بوزيد الممول من قبل مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. نزيها العايد باحثة بالمركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد تتحدث للزميلة ألفة خسخوسي.
4: عندنا دي بروجي دي ريشيرش اللي هو تشجيع الباحثين الشبان اللي كانت الفتره نتاعها ممتده من 2022 حتى 2024، وحاليا عندنا بروجي اللي هو تثمين نتائج البحث الممول من قبل مؤسسه البحث والتعليم العالي الفلاحي. في الدي بروجي هذوما الاهداف نتاعها هو تثمين المخلفات الزراعيه في منطقه سيدي بوزيد، وخاصه تثمين مخلفات الخضروات مخلفات الزيتون اللي هي منطقه سيدي بوزيد تتميز بكثره انتاج الزيتون والخضروات. دونك احنا كتجربه المركز الجهوي للبحوث الفلاحيه قمنا بإعداد بعض التركيبات الغذائية اللي هي ذات قيمة غذائية للحيوانات، وقمنا بتثمين المخلفات الزراعية في صيغة جديدة، خاطر هما ديجا الفلاحة قاعدين يعطوا فيها كقرط ولا يعطوا فيه أخضر، لكن احنا علاش يقول القائل علاش نعملوا فيها مخلفات على هذا النجم أن نعطيها ديريكت مو هكاك؟ دونك خاطر القرط ما نجموش نخزنوه لمدة طويلة، والأخضر حتى كان باش نخزنوه خاطر يتعفن، لذا احنا عملنا صيغة جديدة اللي هي مكعبات وإلا علف مركب. العلف المركب هذه ينجم يكون ديستيني للأغنام وإلا للأبقار من خلال التركيبة، خطر النجم احنا نبدله في التركيبة سلون الحاجيات متاع الأبقار وإلا الأغنام. قمنا أيضا بإعداد أنسيلاج اللي هو من مخلفات الخضروات ونجحنا فيه، وبالحق هذه نعتبرها تجربة ناجحة جدا، خطر الأنسيلاج قمنا بإحضاره وإعداده تقريبا له عام وثمانية شهور وقعد هو نفس الريحة. النتائج هذه إن شاء الله في المشروع هذه الجديد اللي هو تثمين نتائج البحث، الهدف متاعنا هو نقل التكنولوجيا هذه للمربين وربط الحلقات كلها من هياكل علمية باحثين هياكل تنموية للسوسيو ايكونوميك صناعة الأعلاف. ديجا عندنا اتفاقية مع مصنع الأعلاف اللي هو باش يبدأ في استغلال وتثمين المخلفات الزراعية في العلف اللي قاعد يصنع فيه.
0: من أخبارنا الوطنية، تتبوأ تونس مكانة متقدمة على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال الصون وإدارة الموارد الوراثية بفضل ما راكمته من خبرات وبرامج متخصصة لحماية وتثمين الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية، وفق ما أكده الباحث والدكتور بالبنك الوطني للجينات أمين سليمة في حوار لوكالة تونس إفريقيا الأنباء. وأفاد سليمة في حواره بشأن تموقع تونس في مجال حفظ الموارد الوراثية مقارنة بالدول العربية والإفريقية، أفاد بأن تونس قد عززت مكانتها في هذا المجال عبر مشاركتها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والموارد الوراثية وإرساء أطر قانونية ومؤسساتية لتنظيم النفاذ إلى هذه الموارد وتقاسم المنافع والناتجة عن استغلالها. وأسهم التعاون مع مركز البحوث الوطنية الدولية وفق الباحث في تطوير القدرات العلمية والتقنية وتبادل الخبرات. وفي سياق أعداد مؤشر أداء قطاع البذور في القارة الإفريقية، أظهرت النتائج الأولية تقدم تونس في مؤشرات جمع الموارد الجينية النباتية والزراعية والحيوانية وتوصيفها وحفظها، إلى جانب تميزها في مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المجال. ومن أخبار العالم، أعلنت باكستان اليوم أن المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الصهيونية ستعقد غدا الأحد في سويسرا. وقالت وزارة الخارجية في بيان، متابعة لتوقيع مذكرة تفاهم إسلامباد، ستعقد محادثات على المستوى التقني في سويسرا غدا، مضيفة أن وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدي أمريكي وإيراني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن الوفد سيتابع ويطالب بتنفيذ التزامات الطرف الآخر بموجب هذا الاتفاق. وحذر بقائي من أن على الطرف الآخر اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تعهداته في أسرع وقت ممكن، ما دون ذلك سيكون التفاهم بأكمله في خطر، وذلك في إشارة إلى الهجمات الصهيونية المتواصلة على لبنان. نقطة النهاية لنشرتنا وهذا تذكير بعناوينها: تواصل موسم الحصاد بولاية قفصة، والفلاحون بمنطقة أولاد الشريط يعتمدون بذور القمح البيولوجية القديمة لتكثيف المنتوج وتجويده. الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة SMS. محادثات بين طهران وواشنطن غدا الأحد في سويسرا، وتحذير إيراني من انهيار الاتفاق. نهاية نشرة سادسة، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير. 15 دقيقة بعد الستة، تحية مجددة لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة الجفصة. مساء النجاح، مساء الزغاريت والفرحة اللي دخلت العشية لكل دار وعائلة تونسية. توا كما قلت لكم 15 دقيقة بعد الستة بتوقيت الأستوديو المركزي لإذاعة الجفصة، رحبوا بكم في عدد استثنائي ومباشر من برنامجكم مسيكم بالخير. كالعادة رافقكم من توا حتى الثمانية متاع الليل طعم النجاح والتفوق. بعد تعب عام كامل باش نفتحوا خطوطنا أكيد من بعد وموجاتنا باش نشاركوكم أجواء الفرحة بنتائج البكالوريا بالتوازي مع أكيد المادة الثقافية اللي نقدموها. فقراتنا كالعادة هذا صحيح بعد شوية باش نتابعوا الأخبار المغلوطة ونفرزوا الإشاعات في هذا الصحيح. حديثنا فن بعد شوية باش نحتفلوا بيها بعيد الموسيقى، وفي أنا كيفك باش نسلطوا الضوء على تظاهرة حقوقية دامجة تفتح آفاق للشباب في المستقبل. أبقوا معنا على أثير موجة إذاعة قفصة.
6: وحشتني عدد نجوم السماء، وحشتني عدد كلام الهوى، وحشتني في كل يوم وحشتني.

0: تسمع غنيات وحكايات توصلك الأخبار وتفاصيلها. إذاعة قفصة ديما معك وين ما كنت. إذاعة قفصة، إذاعتكم. مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير.
0: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير.
3: مرحبا، شرفتنا.
4: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير. ما تردوا
3: المسي. مرحبا، نورتنا.
5: مسيناكم.
6: مسيناكي.
5: مسيناكم.
6: مسيناكي.
5: مسيناكم.
4: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مسيكم بالخير مسيكم بالخير مسيكم بالخير
1: مسيكم بالخير. 27 دقيقة بعد الستة رجعنا معكم مستمعتنا ومستمعينا وأحلى تباريك نسوقوها لكل الناجحين في البكالوريا. أصدقائنا اللي يسمعوا فينا زي مبروك زي كيف كيف حتى اللي بيسمعوش فينا كلهم مبروك بعد تعب الليالي أكيد يتوج تعب هذا بنجاح في البكالوريا تعب مش فردي فقط مرات تكون العائلة الكل تعب فألف مبروك الأم لكل أم دمعت عينيها والكل أب تعب وضحى باش ينجحوا صغيرته ألف مبروك للتلامذة اللي سهروا الليالي واللي تعبوا ولليوم متواجين بالنجاح امتاحهم ألف مبروك لكل وليداتنا في تونس وكل بنياتنا زادا كيف كيف نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لتلامذة الباكالوريا الدورة الرئيسية 2026 بلغ نسبة 35.67%. أما نسبة أن هذا نسبة النجاح أما بالنسبة لنسبة المؤجلين فبلغت 32.43%. وبالنسبة لبناتنا وولادنا المؤجلين حاب نقول لكم اللي الباك مازالت ما وفاتش ومش مجرد فقط فرصة ثانية بل مازال قدامكم كل الأبواب مفتوحة حتى تنجحوا وتفرحوا وتكملوا تواصلوا طريقكم للمستقبل اللي حلمتوا بيه. مازال الحلم ممكن ومازال النجاح ممكن ومازال ما تبدل شيء قدامكم والطريق مفتوح والأبواب مفتوحة قدامكم. شوية فقط جهد شوية تحذير وإن شاء الله يا ربي مربوحة وفي الدورة دورة المراقبة إن شاء الله نتم وزادة ناخذكم بالتليفون ونفرحوا معاكم على واقع النجاح وبيانصير باش نعيشوا مع كل عائلة عندها نجاح. الأجواء والاحتفالات نجموا تتواصلوا معنا على 76-226-600. وبما أنه احنا في تونس نعيشوا فرحتين فرحة الباك وفرحة عيد الموسيقى عيد الموسيقى المناسبة العالمية باش نحكوا على كيفاش تعيش القاسرين ولاية القاسرين هذا اليوم العالمي للموسيقى وكيفاش تحتفل بعيد الموسيقى. بعد شوية نخرجوا فاصل غنائي صغير وتلتحق بنا ضيفتنا أستاذة الموسيقى سندس بناني.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير.
4: مسيكم بالفرحة، مسيكم بالزغاريت والنجاح، ومسيكم بالفن في اليوم العالمي للموسيقى، الفن الساحر اللي يدخل للقلوب من غير فيزا ويعبر على الحاجات اللي ما تنجمش تعبر عليها مرات، الكلمات وسنة تونس تحتفل بعيد الموسيقى في كل بلاصة في كي تونس. اليوم حبينا نعيشوا على وقع أجواء وتحذيرات تظاهر عيد الموسيقى بالمعهد العمومي للموسيقى والرقص بالقاسرين، اللي محضرين الحقيقة برنامج محليه متنوع على كل أكثر تفاصيل. حاضرة معنا عبر الهاتف الأستاذة سندس بناني. مرحبا بكم، مساء النور سندس.
5: عسلامة مدام فاتن، شنحويل؟
4: الحمد لله يا ربي، مرحبا، شنحويلكم؟ كيفاش يعني التحذيرات؟
5: إن شاء الله بالمناسبة هذه ساعة معناها ألف مبروك للناجحين من صغيراتنا من متلين دم الكل، وإن شاء الله بالتوفيق للمؤجلين معناها في الليمات انتع البكالوريا، إن شاء الله بالتوفيق لهم الكل للمؤجلين والكل. بالمناسبة انتع عيد الموسيقى هو يوم معناها وطني لما موجود في كل المعاهد، تحتفل به كل المعاهد العمومية للموسيقى والرقص معناها في كل الجهات. بالنسبة لتحضيراتنا عنا معناها لوحات متنوعة فيها معناها اختتام، هو يوم اخترناه يوم أول حاجة يوم على يوم العيد الموسيقى واختتاما للسنة الدراسية لتلمدتنا وللسيدان تاعنا والكل. الجزء الأول باش يكون فيه معناها الفرقة نتاع معناها ما بين تلمدة والسيدة في برنامج معناها فني طربي، ثم تكريمات النخبة معناها من السيدة اللي كانوا أقبل معناها كان لهم دور فعال معناها في المعهد، ومعناها أقل حاجة نعملوها معاهم فهمتني. تكريمات للنخبة من الأساتذة يعني اللي قروني ناس حبيتي اللي كان عندهم دور إيجابي في الجهة في المجال الموسيقي فهمتني. القسم الثاني فيه ورشات متنوعة لكل اختصاصات إيقاعية، جيتار، بيانو، ثم كرة الأطفال ما ننسوش، وهذيك معناها صغيراتنا يلزمنا معناها زادا نفرحوهم ويفرحوا أوليائهم، ومعناها هاويني اختتاما للأجواء الدراسية اللي يلزمنا نعملها، وأخيرا نختتموا الحفلة بالباند نتاع جيتار. وبعد كنا جوائز، عنا جوائز وشهيد للتلاميذ للطلبة للأساتذة معناها باش نختتم بها السهرة تاعتنا. إن شاء الله معناها بالقدرة تكون سهرة ممتعة، خطر فيها برشا حاجات باهية وبرشا حاجات جديدة، وإن شاء الله معناها نرحبوا بالناس الكل في جهة القاسرين، خاطر باش الموضوع نتاع الحفلة أصل باش تقام معناها في بالمعهد هو شراكة ما بين المعهد العمومي للموسيقى والرقص وشراكة ما بين معنا المندوبية، مندوبية الشؤون الثقافية بالقاسرين تحت إشراف وزارة الثقافة وإدارة الموسيقى. مرحبا بالجميع، وإن شاء الله تكون معناها حفلة ممتعة بقدرة ربي وناجحة
4: إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق سندس، ولكن حبينا نعرف كواليس التحذيرات الطلبة اللي باش يقدموا عروض إن شاء الله غدوة، وخاصة حتى الصغيرات اللي عندهم زادة كيف عرض خاصة، كيفاش كانت الأجواء، كيفاش كانت، تحكينا شوية على الكواليس.
5: والله الأجواء معناها صغيراتنا معناها كل عام معناها من كل سنة يلزم معناها كنا معناها أمام مناسبة هذه خاصة شوية على خاطر بعيد عيد الموسيقى، بالنسبة لينا معناها كانت الفرحة معناها فرحتين، احتفالا بعيد الموسيقى في نفس الوقت اختتام السنة الدراسية. صغيراتنا معناها كل يوم عنا تو مدة برايف، معناها لكل إنسان عنده حاجة باش يخدمها معناها في الحفل هذا، والأجواء به هي الحق بين صغيراتنا والكبار والأساتذة، معناها جو به معناها
4: أكيد يكون الجو باهي، ولكن ديما في المناطق الداخلية نتصور نبدو نستنوا هكا في فرصة من الفرص، وخاصة الأعياد هذوما المناسبات، نتصور أنه طلبة المعهد عندهم يوم خاص عيد الموسيقى.
5: إيه هو عيد الموسيقى هذا معناها عيد تحتفل به كل المعاهد في نفس النهار، معناها نفس النهار نحتفل به كل المعاهد موجود، معناها كل معهد في ولايته يحتفل بالنهار هذا، فهمتني؟ وهم في نفس الوقت اختتام للسنة الدراسية، ثم حاجات جديدة، ثم لوحات جديدة، ثم زيدا نشكر المندوبية نتاع الشؤون الثقافية، زيدا كان ثم تعاون معها، وفي كل تظاهرة ولا في كل حاجة نلقاها ديما معنا، فهمتني؟ هيك هاو معناها إن شاء الله يكون عرض به نعم، عليها حسب البرايف وحسب الخدمة نتاع السيدة وحسب الوقفة نتاعهم الكل وتلام بيتنا الكل، معناها بقدرة ربي باش تكون حفلة بيه ومتميزة ومعناها والكل، وإن شاء الله مرحبا بكم الكل ويعطيكم أنتم الصحة معناها في كل مناسبة وفي كل حاجة ديما تكونوا موجودين وسباقين معناها على الكل معناها والكل.
4: بالتوفيق أكيد سندس، وإن شاء الله تعدى سهرية مزيانة يتفرهد فيها الصغير والكبير. وأنا نخلي لك معناها الكلمة لجمهور القسرين اللي يسمع فيك توا.
5: بالنسبة لغدوة إن شاء الله ابتداء من الساعة 7 مساء إن شاء الله بشي يقام حفل بمناسبة عيد الموسيقى. مرحبا بالجميع، مرحبا معناها بالناس الكل، العرض باش يقام ان شاء الله في الساحه نتاع الساحه نتاع المعهد في المقر نتاع المعهد. مرحبا بالناس الكل، وان شاء الله بقدره ربي باش تعد عرض مميز ومختلف على باقي العروض، تستنى فيكم برشا مفاجئات باهية وكل، ومرحبا بكم الكل.
4: شكرا لك، يعطيك الصحة على حضورك معنا ولو عبر الهاتف، كنا حابين تكون معنا في الاستوديو إن شاء الله في فرص قادمة، وبتوفيق لكم غدوة أكيد باش تكون سهرة ياسر مزيانة كيما بجمال لفيش اللي شفناه الحقيقة، اللي يجمع بين الموسيقى التراثية تقريبا الريتم الغربي، وزادة كيف كيف الأثار متاع سبيت العريقة اللي زادة كيف كيف كانت منورة وموجودة في لفيش الحقيقة. ياسر محلية لفيش
5: هو ديجا نحنا غدوة معناها قسمنا ما بين الصباح عنا ريسيتال البيانو، هي موسيقى كلاسيكية، الصباح مع العشرة معناها عنا ريسيتال موزيكا معناها سمفونية كلاسيكية تحت تأثير الأستاذ ظافر قربيزي والأستاذ درة العليمي، معناها نقدم فيه معناها زادة زوز معناها مختلفين، زوز آلات مختلفين إن شاء الله، معناها هذه باش تكون الصباح وفي العشية بقدرة ربي باش تكون معناها الحفلة للناس الكل معناها، ولصغيراتنا وللأولياء وللمحبين للموسيقى، واحتفالا باليوم يوم عيد الموسيقى. مرحبا بالناس الكل وإن شاء الله يكون عرض ناجح بقدرتنا.
4: شكرا لك على قبول الدعوة سندس بناني أستاذة موسيقى، وشكرا على كل ما قدمتيه لنا من إضافات وتفاصيل حول عيد الموسيقى بالقسرين. ليلتك زينة، وانتم مستمعاتنا مستمعين مواصلين معاكم حتى 8 متاع الليل.

0: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير، رجعنا معكم من جديد. وصلنا تول فقرتنا هي تصحيح في الفقرة هذه، كما عودناكم باش نثبتوا في الأخبار ونكشفوا الغالة مصحيح ونصلحوا زادة كيف المعلومات المغلوطة والإشاعات اللي تدور في الساحة، وباش نعطوكم أكيد صحيح مع زميلي أحمد عقوني. أما قبل ما نصلح ونعطوا صحيح، نحب نذكر أنه الخطوط متاعنا مفتوحة أمام المستمعين اللي يحبوا يقدموا تهاني وتب بركات الناجحين البكالوريا 76-226-600، مفتوحة اليوم طيلة الحصة. نستنوا أكيد تليفوناتهم ونعود نقول لهم ألف ألف مبروك. ونرجع لك أحمد، مساء النور.
2: أهلا وسهلا فاتن. طبعا نباركوا لكل الناجحين، لعائلات الناس اللي تلامذات اللي نجحوا، أيضا إن شاء الله بالتوفيق ونجاح لتلامذة اللي تأجلوا، إن شاء الله ربي ينجحهم. وأيضا اللي ما حلفهمش الحظ، أكيد أنه ما زالت الفرص أمامهم. والخبر طبعا هو فاتن اليوم، هو في الواقع ومن البارح الناس كلها والعائلات تقريبا التونسية أغلبها مركزة على نتائج البكالوريا. ومن بعد دار برشا حديث اليوم الصباح على أنه نتائج باش تخرج توا، وبعد حتى خرج بلاغ من وزارة التربية بداية من الخمسة تقريبا بدوا يتحصلوا على النتائج. خلينا نذكروا بالنتائج وبعض الأرقام وأيضا الأسماء اللي متميزة على مستوى وطني. طبعا نسبة النجاح وأنت كنت ذكرتها منذ قليل هي 35.67%، ونسبة المؤجلين 32.43%. بالشعب تصدرت شعبة الرياضيات على نسبة في النجاح تقريبا أقل من 80%، يعني ما شاء الله 80% من التلامذة اللي اجتازوا شعبة الرياضيات نجحوا. تحديدا النسبة هي 79.41%، ثم شعبة الرياضة 70.32%، شعبة العلوم العالمية 44.02%، شعبة العلوم التجريبية 42.27%، وشعبة الاقتصاد والتصرف 26.22%، وشعبة الأداب 24.24%. يعني هذه على مستوى الشعب بالأسماء، ونعرف أنه ديما المعدلات وخاصة المعدلات اللي 20 وأكثر من 20 موجود، أكثر من 20 وتحصل عليها التلميذة ياسمين اليعقوبي شعبة رياضيات من المعهد النموذجي بالكاف، تحصلت على 20.01. إن شاء الله ما شاء الله على
1: ما شاء الله
2: على مستوى شعبة الأداب تحصل التلميذ رغد عشي من معهد خميس الحجري بجندوبة، معدل 17.27، هذا على مستوى شعبة الأداب. على مستوى شعبة العلوم التجريبية ملكة لوحيشي شعبة العلوم التجريبية من المعهد النموذجي بنابل تحصلت على 19.76، ما شاء الله على الأرقام. آدم الكوكي هو المتحصل على مرتبة في شعبة الاقتصاد والتصرف من معهد خاص ب 18.70. شعبة العلوم التقنية أعلى معدل كان من نصيب محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة 19.72، ومحمد أمين شوشان علوم أعلامية من معهد ابن سينا بالمهدي تحصل على 19.54. أحمد المذيوب هو الأول في شعبة الرياضة من معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس، معدل 19.02، ما شاء الله على المعدلات. وإن شاء الله نشوفهم في على المراتب، وإن شاء الله نهنوهم طبعا، لأنه كما ذكرنا
1: أعلى مبروك.
2: أعلى معدل هو 20.01 من نصيب ياسمين اليعقوبي شعبة الرياضيات من معهد النموذجي بالكاف، اللي هي عندها أعلى معدل 20.01.
1: هو الحقيقة حتى المعدلات متاع البكالوريا أداب والاقتصاد والتصرف
2: وخاصة شعبة الأدب رغم أنه ثم حديث على أنه ما عادش يقبل على هذه الشعبة، لكن نشوفوا أنه على الأقل أغلب التلامذة 80 تقريبا أقل شوية من 80% من اللي اجتازوا شعبة المات نجحوا، يعني ما شاء الله. أيضا رغم أنه حديث على أنه ما عادش ثم إقبال برشا على هذه الشعبة،
1: صحيح ما فهمش إقبال، وحتى المعدل 17 نتفكر قبل ما كانش الأعداد دي ما كنش تلقاها في الاقتصاد والتصرف والأدب، ولكن ما شاء الله اليوم تقريبا كل الشعب نسمع فيهم تبارك الله اليوم مرة أخرى ألف ألف مبروك. وإن شاء الله بداية طريق التميز
2: هذا على مستوى الأسماء هذه، لأنه احنا تقريبا ناخذ في المعلومة من الوزارة مباشرة من ما ينشر، يعني هذه المعدلات على مستوى وطني، وأكيد أنه ثم معدلات
1: على مستوى
2: جهوي إن شاء الله باش نحاولوا نعرفوا شكون هم بالضبط، وأكيد أنهم باش يكونوا ضيوفنا إن شاء الله في مختلف برامجنا.
1: هو مصباح تقريبا مصباح ولا البارح أحمد والعبيد تستنى وقتيش وقتيش أجلوها ما أجلوهاش، احنا نشوفوا في تقريبا الفيسبوك الكل ونشوفوا فيه وقتيش كل مرة يعطوا وقت ويتأجل الوقت،
2: لأنه هو كله كلام فيسبوك تقريبا، لأنه واحنا نشوفوا في المعطيات أنه باش يخرجوها الحداش متاع صباحة ونص نهار، هذاك كله ما ثم حتى مصدر رسمي، فقط يعني بعد الحديث المتواتر في مواقع التواصل الاجتماعي وزارة التربية كانت هبطت بلاغ إن النتائج باش تخرج بشكل رسمي يوم الثلاثاء القادم، وحين تكون جاهزة باش تم اعطائها عن طريق الإرسال القصيرة، وتقريبا منذ الخامسة مساء بدأت توصل
1: المساجات الأولياء والتلامذة، ونعود نقول لهم إن شاء الله ألف ألف مبروك،
2: وأكيد أنه الراغبين في أنهم يهنوا صغيراتهم وزملائهم والعائلات نجموا يتصلوا بك على الرقم 76-226-600.
1: أكيد الخطوط متاعنا اليوم كلها مفتوحة أمامهم حتى نشاركوهم فرحة نجاح البكالوريا الدورة الرئيسية. ألف ألف مبروك، وزاد كيف الناس اللي تأجلت الدورة التدارك، ولكن ما نقولولها بالدرجة الكونترول، نحب نقول لكم مش آخر العالم الكونترول، مش فشل التدارك، هو فرصة أخرى للأبطال باش يراجعوا ويدير ويثبتوا أرواحهم ويرجعوا أقوى إن شاء الله ويخطفوا النجاح ويفرحونا حتى هما زادة كيف.

0: السابعة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أعلن عشية اليوم عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 عبر الإرساليات القصيرة SMS، على أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج الامتحان الوطني يوم الثلاثاء 23 من جوان الجارية. هذا وتصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسب النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بنسبة بلغت 79.41% بعد نجاح 6241 تلميذا من مجموع 7859 مترشحا اجتازوا الاختبارات في الشعبة، فيما تأجل 1118 مترشحا. واحتلت شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%، وجاءت شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.02%. التلميذة ياسمين اليعقوبي من معهد النموذجي بالكاف تحصلت على المرتبة الأولى وطنيا في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بمعدل 20.01، فيما آلت المرتبة الثانية على المستوى الوطني للتلميذة ملكة لوحيشي من المعهد النموذجي بنابل بمعدل 19.76. يشار إلى أن نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغت 35.67%، في حين بلغت نسبة المؤجلين 32.43% حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية اليوم. أعلنت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا غادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الولايات المتحدة وفق مذكرة التفاهم. أغلق الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز ردا على ما وصفته طهران بانتهاكات أمريكية وصهيونية لمذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب، ودعت الخارجية الإيرانية واشنطن إلى الإسراع بتنفيذ بنود المذكرة وإلها فإنها ستواجه العديد من المشاكل. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: حكاية الصغار، حكاية شيقة وممتعة تخفي معاني وقيم.
4: سأقص عليكم اليوم قصة بعنوان
3: برنامج

0: الحكاية ويزرع القيمة. كونوا في الموعد مع حكاية صغار من الاثنين للجمعة من 9:30 صباحا.
1: معاك غزوة مريتنا.
0: مرحبا، شرفتنا.
2: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم. مسيناكم. مسيناكم.
2: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: رجعنا معكم من جديد 10 دقائق بعد 7 وصلنا اكيد الفقره اللي نستنوا فيها باش نحكوا فن في 7:30 باش نحكوا على مهرجان المكنسي. تعرفوا توا صيف وتبدا وقايد باش نحكوا فيه على المهرجانات الصيفيه, ولكن قبل زاده باش نحكوا في الحقوق, نحكوا في حقوق خاصه الفئات ذوي الاعاقات. عنا فقره انا كيفك دائما ما نعملوا فيها استضافات, وبعد شوية إن شاء الله باش يكون معانا باسم صالحي ويحكينا على تظاهرة تعلمنا أكثر الحقوق متاعنا. ولكن زادة ما ننسوش باش نواصلوا احتفالنا بأولادنا وبناتنا وأخواتنا ناجحين في البكالوريا, والبكالوريا برشا الحديث الحقيقة على أصحاب أعلى المعادلات, شكونهم من أي جهة, شنية معاهد امتاحهم. نعاودوا نفكروا ونقولوا ان شاء الله الف الف مبروك لجميع الناجحين. وزاد كيف كيف نعاودوا نذكروا بالطلبة المتفوقين على المستوى الوطني في بكالوريا 2026 رغد عشي شعبة الاداب من معهد خميس الحجري بجندوبة 17.29, في شعبة الرياضيات ياسمين اليعقوبية عن المعهد النموذجي بالكيف 20.01. ما شاء الله ملك ملك الوحيشي. شعبة العلوم التجريبية المعهد النموذجي بنابل 19.76. آدم الكوكي شعبة الاقتصاد والتصرف بالمعهد الخاص تينيجر سكول 18.70. محمد الورتاني شعبة العلوم التقنية بالمعهد النموذجي بسليانة 19.72. محمد أمين شوشين شعبة علوم الإعلامية بمعهد ابن سينا بالمهدية 19.54. أحمد المذيوب عن شعبة الرياضيات بمعهد أبو حسن الأخمي بصفاقس 19.02. ألف ألف مبروك للناجحين الدورة الرئيسية 2026. نسب النجاح حسب الشعب, شعبة الرياضيات 79.41%, شعبة الرياضة 70.32%, شعبة علوم الإعلامية 44.02%, شعبة اقتصاد وتصرف 26.22%, أما شعبة الأداب ف 24.24%. ألف مبروك للجميع. إن شاء الله دائما مساءاتنا كما هكا, مع مساءاتنا مليئة بالفرحة بالزغاريت بالفن والموسيقى, خاصة أنه احنا غدوة كلنا نحتفل بعيد الموسيقى تزامنا يجي سنة مع نتائج البكالوريا, فتونس تعيش على وقع فرحتين. حاضر معنا اتصال. عسلامة, مرحبا. عسلامة عسلامة, مرحبا.
1: أهلا بخت الغالي, مرحبا.
0: مرحبا بيك, شكون معنا؟
1: عيدودي. عيدودي حامد.
0: مرحبا بيك سي عيدودي.
1: يا محمد ربابي مهني بنت ولدي ياسمين حامدي 13 شعبة علوم عالمية.
0: ألف مبروك
1: وإن شاء الله مبروك عليها وعلى باباها رياض حامدي. ربي إن شاء الله ربي ينجح كله, ربي إن شاء الله ينجح ومبارك لكل من ينجح في الباك اليوم, كل كل كل من يكون في كامل
0: إن شاء الله تكون في الاستماع هي ولا عائلتها.
1: لا لا بنت ولدي, راي بنت ولدي هاي قوم
0: بنت ولدك تقريبا هاي. هي بحذيك؟
1: إيه لا مش بحذيك, هي لا هي في المكياس ما في النصر بحذا بعض أما العائلة كل قاعد تنى في الدار
0: كلهم شو غادي ما شاء الله لما عائلية واحتفالات.
1: ليلة حفلة كبيرة. كنا عساس في الدار قعدت.
0: بقيت كندا في الدار عساس حقها تلتحق بيهم, كيفاش تخلي الجو يفوتك يا حاج؟
1: بدا إن شاء الله أنا بعدك خليك الدازين زي بابا بسارة بحز العائلة كل هزم, والليلة جاب سنة مالية أمها وكل الليلة يسمع أمها تعبنا الليلة.
0: ليلة عالمية, ليلة عالمية الليلة في المكناسي.
1: والله تعبنا اليوم, والله تعبنا الراجل, والله اللي رقدنا اليوم, والله تعبنا ونقول لك الواحد قد برق بالدم والله. طولوا علينا احنا مصبح تعرف من التسعة نحن نستنى والحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله الحمد لله محلاها بعدك التعب وبعدك التضحيات هذيك الكل تجي اليوم النتيجة إيجابية وبمعدل باهي فرحتكم النتيجة تنسي.
1: ورغم اللي نهار الفيزياء والله جتك جت ما عدتش باهي والله جتك نهار الفيزياء ما عدتش باهي لكن الحمد لله إن شاء الله ربي ينجح كل وإن شاء الله ربي وسلم وإن شاء الله ربي يبنى تونس كل إن شاء الله ننجح.
0: آمين يا رب آمين إن شاء الله وليدتنا الكل وبنيتنا.
1: تحية نهز علي التلفون خويا نهز علي التلفون وليت مقال وإن شاء الله ربي ينجحكم من البداية وبنياتكم وإن شاء الله ربي ينجح.
0: شكرا ليك وليكيب الكل يا حاجة تقول لك ألف ألف مبروك ليك ولكافة الناجحين.
1: اسمعني أختي الغالية أيه؟ نجم نعدي قصيدة
0: نجم
1: نعدي قصيدة على الناجحين.
0: مرحبا تفضل.
1: نقول له جيناك يا معهد تعز علينا نحطوك فوق الراس والعينين وجيناك بالتتويج لذرارين يا زيب بعد بدا كبير ممتازين جيناك أنا جينا باش نحضر ونشاهدوا بعينينا ومن الصبح نتمشوا على رجلنا ولا من عيالي قلب فرحانين وزاد فرحنا وقت الفرح طوبين الناس اللي جت الكل مقربين جيناك هان حضرنا من كل جهة بريفنا وبشرنا باش نسمع الأخبار نتبشرنا حصاد عامنا اللي فيه مستنين ونتحصل على فوق ما بدرنا وانت نتولي فوق متعدين جيناك لبقى فرحك وكل من نجح من أبنائنا بنجاحك ويا مقرب تجيال فيك وراحت وولف كواز الناس مستنين وانت دعت الرمل في مطرحك تخدم تكون تجيال خريان تخدم تكون فيهم ولي أمرها النسول ترعى فيهم وبالعلم والتعليم تروي فيهم من مدلية اسمها الصبرين ومن يسبوع كان صاحبها عام علي جميع قبل سنين جيناك وقت الحفلة وكل الشريعة عمرها مختلفة شياب وعزيز وطفل وطفل وهذا النهار فيه مستمين ياسر ست ريال جنت الدفلة وياسر خضوها جوي ذكبر تردين داش منك خرج وشد مراته في المقام تعلو يزوروك وحبوك دين يطلوا كل من بعدي رجع ولحنين ويذرع لله ليك يصلوا طبقة منار طالم للجايين تبقى منارة ديما تمتلج بك الرجال اللي يمكن رجال مقدر هزيك لقر ثم بيطار ثابت ناس مختصين وواضح من الجمعة تكلمنا نسبة نزاح كبير منتظرين عودنا كالعادة نجي نحضر كل واحد معها أولاده وبحضورنا مفيد فيه فادة نسمع كلام الناس ممتازين وأجمل تحية نقولكم يا سادة اللي تاركن برجال والفضيل نحييك ثاني مرة ونرجع نزيد نقول كلمة حرة وهذا الليل الحار وهذا السلام الحاصل آخر مرة وكل من يسمع اليوم مستمعين المدير والأساتذة والنظرة ونحكم كلام إن شاء الله ناجحين وجيناك يا معهد تعز علينا نحطوه فوق الراس والعينين وجيناك في التتويج لذرارينا زياد وعدد كبير ممتازين أما أنا أولادي والله الأربعة في التعليم راح.
0: ما شاء الله يعطيك الصحة على القصيدة. شكرا ليك وإن شاء الله ألف ألف مبروك مرة أخرى ومن خلالك نعود نباركوا لكل الناجحين ونذكروهم اللي نجموا يتواصلوا معنا على 76-226-600 من أجل التهاني والتبريكات لأبنائهم وبناتهم الناجحين. وانتم مستمعاتنا ومستمعينا مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى 8 متاع الليل.

تسمع غنيات وحكايات توصلك لأخبار وتفاصيلها. إذاعة قفصة ديما معك وين ما كنت. إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: مسيكم بالخير مسيكم بالخير مسيكم بالخير
1: مسيكم بالخير. 28 دقيقة بعد السبعة وصلنا لفقرتنا الاستثنائية والمؤثرة أنا كيفك، الفقرة المخصصة لأصحاب العزيمة القوية والقلوب الكبيرة، الفئة الخاصة وأصحاب الهمم ذوي الإعاقة. وفي الفقرة هذه نحب نقول أن الاختلاف مش حاجز، والاختلاف عمره ما كان عيب بل هو ميزة وقوة، وكل واحد فينا عنده بلاسته وصوته وقيمته في المجتمع. وبالمناسبة هذه يسعدني برشا أني نرحب بحض معايا عبر الهاتف مش في الاستديو بالمنسق المتميز باسم صالحي اللي بيش يحكي لنا على مشروعهم Hack for Inclusion بالقاسرين، مشروع شبابي يرفع شعار صوتك ليها قيمة شارك ناقش غير، ويهدف لتعزيز حقوق وإدماج ذوي الإعاقة من خلال دورات تكوينية مناظرات وحصص زادة توعوية. باسم صالحي حضر معايا عبر الهاتف، مساء النور باسم.
2: مساء الورد ومساء الياسمين، أكيد الفريق الصحفي والتقني لإذاعة قصة وكل المستمعين.
1: شكرا لك باسم. كنت تحكينا شوية على مشروع Hack for Inclusion اللي يحمل الحقيقة شعار قوي ومؤثر، شنية فكرة المشروع وكيفاش جدكم الفكرة في القاسرين، أهداف وزادة كيف اللي تحبوا تحققوها إن شاء الله باش تعزوا ثقافة الإدماج.
2: مشروع Hack for Inclusion هو مشروع أنا بمبادرة منتدى الشباب للثقافة المواطنة اللي هي جمعية موجودة في ولاية القاسرين بالشراكة مع المنتدى المحلي، جمعية المنتدى المحلي للشباب اللي هو جمعية عنها كانت من مخرجات مشروع رد متناسق لتصاعد التصرف العنيف اللي هو مشروع تم الغلق متاعه وبالشراكة مع اللجنة الوطنية مكافحة الإرهاب وجمعية ويلوب سوس. نحن حاليا في مشروع Hack for Inclusion شريك متاعنا المنتدى جمعية منتدى الشباب المحلي المحلي للشباب والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة في بالقاسرين، اللي هي الهدف الرئيسي للمشروع هو المدافع لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية بإدماجهم بمدافع على جملة من الحقوق هذه اللي هو أنا بمنظور مجتمعي وبمنظور مهمة كأصحاب أصحاب الحق وبمنظور إعلامي وبمنظور شبابي رياضي في القاسرين. هذه عليه جت الفكرة في فكرة المشروع لما تقديمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتب تونس، تم الموافقة على المشروع وانطلقنا في المشروع في بداية جواء إن شاء الله تكون فيه جملة من المراحل اللي هي عن المراحل هذه باش نوصلوا الفينيش نتاع البروجي اللي انا نقولوا نحن نبلغوا صوت الاشخاص ذوي الاعاقه وذوات الاعاقه نشوفوا بطريقتنا بالنوفاسيون نتاع البروجي بطريقه المدافعه بتشريكهم هما الاشخاص ذوي الاعاقه في المشروع بتشريك جميع الشباب كسواء الاسوياء ولا وذوي الإعاقة في المشروع. هذه يعني كفكرة أولية للمشروع ويتم تنفيذها على أرض عنها أرض الواقع وفي الميدان بجملة من الأنشطة.
1: المشروع فيه دورات تكوينية في آليات المناظرة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كيفاش نجم باسم المناظرات هذه والحصص الإذاعية أنه ترفع صوت الشباب وتخليهم يشاركوا بفعالية؟
2: أكيد المرحلة الأولى اللي هي باش تكون في شكل يعني دورة دورات تكوينية في حقوق الإنسان بشارك مع المختصين ولا بشارك مع المصدر الوطني لحقوق الإنسان بتونس. الدورات التكوينية ودي باش تتم في ولاية القاسرين أو خارجها بتشريك عنها ممثلين على المجتمع المدني ولا نشطاء المجتمع المدني، ممثلين على الإعلاميين في الجهة، الأشخاص ذوي الإعاقة زي ما النسبة تكون تتجاوز 50%، الفئة النسوية لازم تكون قرابة 30%، والشباب ومع تشريك وإجبارية تشريك المنشطين دور الشباب اللي هما باش نشتغلوا في 10 مؤسسات شبابية في ولاية القاسرين. دونك لهنا السيب نتاعنا منشطين دور الشباب، الشباب الرواد يعني النوادي الريفية وإلا دور الشباب وإلا المراكز الشبابية الموجودة في العشرة مناطق تدخل في ولاية القاسرين، الأشخاص ذوي الإعاقة، الفئة النسوية والإعلامية جهة القاسرين. هذه الدورة التكوينية الأولى في حقوق الإنسان. دورة تكوينية ثانية في إدارة آليات الحوار والمناظرات المحلية والجهوية كيف تحت إشراف مختصين وبشاركة مع نحن نحب السوسة جمعية اللي هي شريك بتاعنا في على النطاق وطني. بعد ما تتم الدورة التكوينية نمشي الأرض الميدان، نمشي في زيارة المؤسسات الشبابية بي انجاز ولا بي انا كرياسيون تاع نوادي محلية، نوادي محلية للشباب ولا نوادي المناظرة اللي هما انا باش يتم الاشتغال على مناظرات محلية اللي هي تتكون من فرق انا شبابية فيها السيبل نتاعنا نتاع البروجي كل يدافعوا على مقولات ويدافعوا على ديتام معينة على الأشخاص ذوي الإعاقة. بعد ما تتم مناظرات المحلية صار بيصير مناظرات جهوية وطنية في نفس الإيتام، ديما المقولات والمواضيع اللي يتم الاشتغال عليها ديما بعلاقة بالمدافع على حق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي نوصل المرحلة الثالثة للمشروع اللي هي الحصص الإذاعية في التوعية والتحسيس حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وابتكارات ولا نقولوا نحن النجاحات نتاع الأشخاص ذوي الإعاقة مع مبادرات اللي هي تتم عنها إعلاميا ولا على المواقع التواصل الاجتماعي من الشباب الموجودين على السيبنا نتاعنا في المشروع كيك سوا أسوية والأشخاص ذوي الإعاقة. وهنا ندخل في الشريك الشريك الثالث والأخير في المشروع نتاعنا اللي هي الإذاعة التونسية، إن شاء الله باش تكون بعد تمام الإجراءات الإدارية اللي هي إذاعة قصة والخاص ممثل الإذاعة المحلية بقصري
1: بالتوفيق
2: اللي هو ديما الشريك متاعنا الرسمي في ولاية القصري.
1: بالتوفيق لكم باسم. وسؤالي الأخير ليك، شنية الكلمة اللي تحب توجهها من خلال فقرة أنا كيفك الكل شاب وشابة من الفئات الخاصة يسمعوا فينا توا في القصرين وفي تونس كاملة؟
2: هو ما هيش كلمة، ما هي نصيحة ولا هي فقرة، لا هو الشخص ذوي الإعاقة والشخص السوي هما معنا أنا نقولوا نحن نفس عندهم نفس نقولوا نحن الإنسانية نفس الطبيعة نفس الخلق متاع الإنسان، لكن تختلف في حاجة واحدة اللي هي الرغبة. نجم نقول عند الأشخاص ذوي الإعاقة عندهم الرغبة في التغيير والطموح، وما نقولش عند السوي والعكس بالعكس، معنا لهنا راهي الإنسان هو الرغبة في التغيير، رغبة تغيير في موضوع ولا في قضية وإلا في عنها حاجة إنسانية، لكن الإنسان يختلف، لكن يختلف في الرغبة في التغيير، ما هوش يختلف في الرغبة أنه هو ذوي عقل ولا شخص سوي ولا سوي يتفوق على ذوي العقل، لا هي لو الإنسان يختلف من إنسان لإنسان في الرغبة في التغيير في موضوع معين وفي الاشتغال على الموضوع هذاك، معناه الإنسان يحب يوصل لموضوع معين كسواء في حياته اليومية ولا في حياته المهنية ولا في حياته المجتمعية والجمعياتية ولا حتى في علاقاته الشخصية، هي الرغبة فقط.
1: شكرا لك باسم صالحي منسق مشروع هاك فور انكلوجن، ويعطيكم الصحة على الخدمة الكبيرة اللي تعملوا فيها وتقدموها الحقيقة في الجهة، وإن شاء الله بالتوفيق استكمال المشروع. وانتم مستمعاتنا ومستمعينا مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى 8 متاع الليل، فاصل غنائي ونعود.

0: مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير ومسيكم بالفرحة ومسيكم بالزغاريت في الأمسية المليئة بالأفراح ومليئة بالنجاحات ومليئة أكيد بالاحتفاليات. وصلنا لفقرتنا الأخيرة في مسيكم بالخير، حديثنا فن اللي نخصوها لمتابعة فعالية المهرجانات. وسعيدة باستقبال عبر الهاتف الأستاذ حسن المش مدير مهرجان بالمكناسي، مهرجان سيدي عبد العزيز بالمش للثقافة والتراث في دورته الخامسة، حاضر معنا عبر الهاتف يعطينا أكثر تفاصيل ويحكينا على كواليس المهرجان. مساء النور.
2: مرحبا بك أنسة فاتن، مرحبا بإذاعة قفصة اللي كانت دائما سباقة في تعريض هذا المهرجان الفتي ومتابعته عن كثب. وبارك الله فيك، هذا مش جديد عليكم، نورت الجهة وبارك الله فيك.
1: شكرا لك. مرحبا سي حسين، كان تحكينا شوية على الكواليس التحضير للمهرجان في دورته الخامسة.
2: شكرا على الاستضافة. ما يخفاش هذا حتى على واحد أنه الظروف اللي تعيشها البلاد من المؤسسات الترابية وجمعيات، سواء كانت رياضية ولا ثقافية ولا اجتماعية، تعيش صعوبات مادية جمع وفاق منها الدولة، معنا دواليبها معناها طيبة شوية، معنا التمويل العمومي معناها يكاد يكون ضعيف، لكن احنا اخترنا طريق هذا ومشبتين به، وان شاء الله دينا نعملوا الحاجة اللي تعجب الجمهور برغم كما قلت المشاكل
1: المادية واللوجستية.
2: بالضبط، وما تنجمش برمج حاجة وانت مدت ما حضرتهاش معناها المال الكافي، لانه ما تحكي المال قوام الاعمال باستضافة فنانين ولا عروض ولا كذا، يجب يكون عندك رصيد مالي محترم باش تنجم تواكب. لكن احنا دائما عايشين في العود معناها، وعطينا السحرة معناها عن هذه المنطقة، معناها عيوننا على المنطقة الموجودين برغم مشكل برشا، لكن خير من بلاش نقول كنقول. ومع المندوبية الثقافة اللي هي الرافد الأول معناها والدعم الأول للمهرجانات الثقافية هذيا، حاولوا بينا كل عام نعملوا بعض التجديد معناها ما تعمل، وإذا أردنا بصعبة أكثر من المستطاع ما نجموش باش نبرزوا عروض ذات كلفة عالي، لكن حسب الموجود. ونحن عملنا برنامج مبدئي، لكن مازال التأكيد يكون بعد توفير السيولة سواء من كانت من أبناء الجهة والغيوري، سواء كانت من المؤسسات العمومية اللي هي في المنطقة من مندوبية وبلدية، وإذا كان إن وجدت المؤسسات المالية كنقولوها المتصلة بالجهة.
1: تبقى معنا سي حسين، نرجع لك بعد شوية، نخرج فاصل لرفع الأذان ثم نعود نواصل الحوار.

حي على الصلاة.

الله أكبر الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: مسيكم بالخير. رجعنا معكم في الجزء الأخير من مشوارنا معكم في فقرة الفن بدين الحديث على مهرجان في دورته الخامسة مع سي حسين. مازال حاضر معنا حسين؟ مع السلامة. مرحبا. إذا تسمع فيها مرحبا. عسلامة. ويا عسلامة. مرحبا. نكملوا معاك سي حسين. كنا نتحدثوا على الصعوبات المادية والصعوبات اللوجستية للمهرجان، ومع ذلك قلت اللي عندكم الإصرار انكم متواصلوا باقين التحضيرات للدورة الخامسة. ما نعرفش إذا تسمع فيها. نظن أنه ثم مشكل في الصوت، مش باقي يسمع فينا، وإلا يمكن مشكلة متاع ريزو. على كل مشكلة نواصلوا معاكم مستمعتنا ومستمعينا. نعطوكم شوية تفاصيل على مهرجان سيدي عبد العزيز بالمش للثقافة والتراث في دورته الخامسة. إن شاء الله باش ينطلق من 12 حتى 15 أوت 2026، باش يكون بمنطقة المش المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. باش يكون فيه ان شاء الله فولكلور ورقصات تراثيه، باش تكون عروض فنيه وموسيقيه، باش تكون ثم ندوات ومحاضرات، وباش يكون زاده ثم معارض حرف تقليديه واكيد فضاءات للاطفال. نذكر انه شعار المهرجان في دورته الخامسه هو تراثنا هويتنا ثقافتنا مستقبلنا.

وصلنا معكم لنهاية مشوارنا في مسيكم بالخير، وما نجموش نختموا لقائنا اليوم من غير ما نعودوا نرفعوا عبارات التهنئة والمباركة لكل أبنائنا وبناتنا الناجحين في شهادة البكالوريا. الألف مبروك لهذا التميز اللي جاء بعد جهد طويل، والعاقبة لنجاحات أكبر في مسيرتكم الجامعية والمستقبلية إن شاء الله، وحظ أوفر لما حلفوش الحظ في هذه الدورة إن شاء الله في دورة التدارك يحالفوا الحظ. شكرا للكامل الفريق اللي أمن العدد، لزهر بن حمد على رضواني، إبراهيم كمالة، كمال بن حميدة، أحمد عقوني، وفاتن خليفة. ما بقى لي كان باش نقول لكم سهرية طيبة وبقية متابعة لبقية برامجنا.

0: الفنان التشكيلي التونسي المعاصر منصف نوار، أبرز أعماله وتجاربه الفنية الفريدة، مسيرة الممثل القدير محمد دغبان، المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا في مسك الليل، بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام الثامنة ليلا الموعد مستمعين الكرام، الآن مع موجز إخباري.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: شعبة الرياضيات تتصدر ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا ب 79.41%، كما احتلت شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%، أما شعبة الآداب فقد سجلت أضعف نسبة نجاح ب 24.24%. ويشار إلى أن نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%. المجلس الوزاري بإشراف رئيسة الحكومة يخصص لاستعراض نسق تقدم عديد المشاريع العمومية الجارية في القطاع ذات الأولوية في مجالات البنية التحتية والطرقات والطاقة المتجددة والصحة والنقل والتربية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والصناعة والمناجم والسياحة والتشغيل والتكوين المهني والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة وغيرها من المجالات التي يتم تمويلها على ميزانية الدولة. وزارة الصحة تعتزم استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 2026-2027 وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان في الوزارة نبيل بن صالح. قطاع الفلاحة وصناعة الغذائية في تونس يسجل فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفى مايو الماضي، كما بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 101.9% مسجلة ارتفاعا ب 12 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات. في أخبار العالم الآن، مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني يعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على ما قال إنها خروقات أمريكية وصهيونية لمذكرات التفاهم. وأخيرا، وزارة الخارجية الباكستانية تفيد بأن محادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد ستعقد غدا في سويسرا. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
5: نشرة المونديال.

سيدات أحباء الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من نشرة المونديال. عددنا اليوم باش يكون خاص شوية بما أنه المجموعة تونس، وخاصة مباراة تونس غدوة في الصباح في الخمسة ضد المنتخب الياباني. منذ قليل انتهى اللقاء ليجمع في مجموعة المنتخب الوطني التونسي، فوز المنتخب الهولندي على المنتخب السويد بنتيجة عريضة 5-1. المنتخب السويدي بعد ما فاز على تونس 5-0 ينهزم اليوم ب5-1، نتيجة عريضة للمنتخب الهولندي. غدوة في الخمسة بتاع الصباح المنتخب الوطني التونسي باش يتبارى مع المنتخب الياباني، لقاء خاص عالميا بحكم أنه هذا اللقاء باش يكون رقم 1000 في تاريخ كأس العالم في النهائيات، ولذلك تم من قبل الفيفا حظوة خاصة لهذا اللقاء. عديد الضيوف باش يكونوا حاضرين خاصين في هذه المباراة الخاصة. طاقم تحكيم المباراة الروماني إشتيفان كوفاتش باش يكون

0: زي ذهبي خاص بمناسبة هذه المباراة. نرجع للأرقام لمباراة تونس واليابان. المنتخب الوطني التونسي كان قابل بل ضد المنتخب الياباني مرة واحدة في النهائيات سنة 2002 عندما نظمت اليابان كأس العالم مع كوريا الجنوبية. المنتخب التونسي كان آنذاك كان هزم أمام اليابان 2-0، ولكن آخر لقاء بين زوز منتخبات فازت به تونس بمباراة ودية في اليابان 3-0 للمنتخب الوطني التونسي. بالنسبة للاعبين اللي باش يكونوا حاضرين وكانوا لعبوا المباراة الودية مع المنتخب الياباني، أيمن دحمان وانيس بن سليمان وعليل عبدي ومنتصر طالبي باش يكونوا حاضرين في مباراة الغد وكانوا حاضرين في المباراة الودية. بالنسبة للقيمة التسويقية للمنتخبين، المنتخب التونسي قيمة تسويقية 70 مليون يورو، والقيمة التسويقية للمنتخب الياباني 270 مليون يورو. نذكر إذن الموعد غدوة في 5 PM المنتخب الوطني التونسي مع المنتخب الياباني. المنتخب على أتم الاستعداد لهذه المباراة. الطاقم التحكيم باش يكون روماني بقيادة إشتيفان كوفاتش. حظ وفير للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بقية مباريات في المجموعة الخامسة، الكوتيفوار مع ألمانيا باش تقابل مع ألمانيا. المباراة هذه مهمة خاصة للمنتخب الليفواري، هما في الحقيقة المنتخب الليفواري والمنتخب الألماني حقوا زوز انتصارات في بداية المشوار متاعهم بالليلة. الكوتيفوار مع ألمانيا، المباراة هذه باش يكون توقيتها 9 PM بتوقيت تونس، ثم في 1 PM الإكواتور مع كرواسو. الزوز متخدات ضم انهزموا، كانت الإكواتور ضد الكوتيفوار وكرواسو ضد ألمانيا. هكا تكون نهاية نشرة المونديال مع تحية فوزي نسيم، إلى اللقاء.
1: نشرة المونديال، نشرة المونديال.
2: ما سمعتش اش صار؟
3: لا ما سمعتش.
2: موسي سليم عمل حادث كبير هو وعائلته، دخلت فيهم سيارة.
3: شكون تجرح وشكون توفى؟
2: لا لا ما نقول.
3: هو كيكون الحادث كبير تنجم تمنع الناس الكل.
2: هي كلهم لابسين حزام الأمان.
3: صحيح، حزام الأمان منع برشا ناس من الموت.
4: وتوا اللي سمع ومازال يخالف يعرف الخطر اللي ينتظر فيه.
5: رفيق الطريق. ومرايتنا النغمة على الوتر والإحساس. الغنية تراند وتراند. اسمع وتذوق النغمة
6: خلال الأغاني الحلوة الجميلة. صلح حبيتوها.
5: سهرة موسيقى مع ريم محمد.

0: افتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام التاسعة ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: وزارة التربية شرعت مساء اليوم في الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر خدمة الإرسالية القصيرة، ويأتي ذلك قبل الموعد الرسمي للإعلان عن هذه النتائج في المؤسسات التربوية يوم الثلاثاء القادم. شعبة الرياضيات تصدرت إذن ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بنسبة بلغت 79.41%، فيما احتلت شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%. أما شعبة الأداب فقد سجلت أضعف نسبة نجاح في الدورة الرئيسية إذ بلغت 24.24%. ويشير إلى أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%، في حين بلغت نسبة المؤجلين 32.43% بحسب وزارة التربية. مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة يخصص لاستعراض نسق تقدم عديد المشاريع العمومية الجارية في القطاعات ذات الأولوية في مجالات البنية التحتية والطرقات والطاقة المتجددة والصحة والنقل والتربية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والصناعات والمناجم، وكذلك السياحة والتشغيل والتكوين المهني والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة وغيرها من المجالات. وزارة الصحة تعتزم استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 2026-2027. في أخبار العالم الآن، مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني يعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز، وذلك ردا على ما قال إنها خروقات أمريكية وصهيونية لمذكرات التفاهم. وأخيرا، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول إن القوات الروسية تستعد لشن هجوم وشيك واسع النطاق على أوكرانيا، كما طلب السكان بضرورة توخي الحذر الشديد. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. بعد قليل تلتقون سعيد كريت ومسك الليل، إلى اللقاء.
5: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضواء.
8: اللي انت خايف يمكن حيبقى جميل.
9: ذكاء حليم في الكلمة، وقفته على المسرح والحركات، كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
7: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.
10: على قد ما يوم ما فرحنا سوا، ده كلام وعجبني خاص في الهوى.
7: نغمات منسية كل سهرة أحد من 8-9 متاع الليل، معي أنا راضية العياري.
11: وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما أشوفه.

0: لمسمع صوت
1: حياتي الفنية بديت كممثلة، وكانت أول رواية مثلتها رواية عبد الرحمن ناصر.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: معهم تحلى النغمة، تزهى الصورة وتعبر الكلمة. ممثل، مخرج، رسام، فنان، كاتب، شاعر مبدع. ضيوف مسك الليل كل سهرية سبت معايا سعيدة كريت.
0: مسك الليل.

نسك الليل. نسك الليل.

أسعد الله مساء الجميع، أهلا وسهلا بالجميع في لقنا الليلة من برنامج مسك الليل من توا حتى نهاية اللقاء حتى الأحداث. لكم مني أحلى تحية من فريق البرنامج، أكيد راضي العياري في الإخراج التقني وفي الإخراج للصفحة الرسمية لإذاعة كفصة على الفيسبوك، على دين رضواني، كمال حميدة في غرفة موزع الهاتف من خلف الميكروفون معاكم في سارية الليلة سعيدة. كريت 9:09 التوقيت وبساعة استوديو واحد وين ما يوصلكم بثنا. نقول لكم شكرا على الإنصات، شكرا على الاستماع، شكرا على الانتباه في هالمساء الهادئ. بالطبيعة نبعثوا بأجمل وأحلى التحايا للجميع، تحية عطرة، مساء الفل، مساء الريحان، مساء الكلمة الطيبة، مساء القلوب المحبة للحياة اللي هما توا في ثنية. نقول لكم إن شاء الله ثنية زينة، كل مستعملي الطريق نسمة الليلة محلاها. وبالطبيعة نعرفوا أنه في فصل الصيف كل ما تبدأ ثم نسمة في الليل كل ما يبدأ ثم انتعاشة للأهالي، انتعاشة بالطبيعة للمواطن. فإن شاء الله يا ربي بالطبيعة تتواصل هالنسمات الليلية هذه فيها الطقس الصيفي. احنا معاكم بالطبيعة، حبيت نقول هنيئا للي اجتازوا امتحان البكالوريا كانوا من ضمن الناجحين، وإن شاء الله العقبة للبقية. ونذكر أنه نهار 23 جوان باش يكون بالطبيعة الإعلان على النتائج طبعا بالنسبة للمعهد النوفيام. نعود نذكر بالنتائج نهار 6 جويليا، سيزيام نهار 10 جويليا. صاريتنا الليلة هي مساحة فنية إذاعية بتبيع فيها نواكب الحركة الفنية، ونعرفوا أنه توا نعرفوا أنه احتفاء بتبيع بالموسيقى وعيد الموسيقى وبرشة مشاريع فيها المنهج هذايا، من ضمنها بتبيع الفنان زياد الرويسي اللي عمل مشروع 100 كمان احتفاء بعيد الموسيقى. احنا عنا الليلة عدة محطات، عدة ضيوف في صاريتنا الليلة، مش ناخذوا تجارب إبداعية في مجال التمثيل المسرح، وكذلك باش ناخذوا تجارب إن أمكن أكيد حتى خارج أراضي الوطن. شكون ضيوفنا بعد شوية نكتشفوا التفاصيل. وما ننسوش إذا كانكم من هواة السينما بتبيع نحكي على الهواة، نحكي على المغرمين بالمجال هذايا، وتحبوا تكونوا من ضمن المشاركين في تظاهرة ثقافية باش نعيش ولا وقع عن قريب، كيفاش المشاركة؟ باش ناخذوا التفاصيل إن شاء الله في صاريتنا الليلة من مسك الليل. نرجع للإيقاعات، راجعين بعد شوية للحوار مع ضيوفنا. شكرا على المتابعة، شكرا كذلك على الإنصات.

0: لكل من اختار يسمعنا على أثير إذاعة قفصة نسلم عليكم الناس كلهم، نقول لكم سهرية ممتعة وياكم أكيد مع المبدعين ضيوف لقانا في مسك الليل. بداية المشوار باش تكون مع وجه من ضمن أبرز الوجوه المبدعة، هو الممثل هو المسرحي هو الأستاذ سي محمد دغمان. نقول له مرحبا، أهلا وسهلا بك، منورنا على أثير إذاعة قفصة في لقانا من مسك الليل. مرحبا، منورنا، مرحبا بك سي محمد.
1: مساء الفل،
0: مساء الريحان،
1: نورا بوجودكم وبأهلنا في قفصة، وإحنا في آخر الأمر منا إلا ضيوف عليكم. إن شاء الله تكون زيارتنا ديكم زيارة خفيفة كيف الظل وفيها الإفادة.
0: منورة بتبيع بحضورك معانا سي محمد، وأنت مكش ضيف على خاطر أنت فرد من الأسرة، تعودنا بيك، تعودنا بيك في عدة محطات، نعورة الهواء، ليالي البيض، قمرة سيدي محروس، عاشق السراب، ظفائر لأجل عيون كاترينا، وغيره بتبيع من الأدوار الحلوة اللي عشنا بتبيع عشناها معاك وعيشتها وعيشنا إياه الأدوار هذية، وأكثر من ربما عقدين في هالمجال هذايا، مجال السينما والمسرح والإبداع. عشنا معاك الدراما، عشنا معاك التفاصيل، عشنا معاك اللحظات الحلوة هذية. باش ناخذ لقاء معاك سي محمد الليلة، وباش نرحلوا بتبيعة بالذاكرة، باش نرحلوا للبدايات، لكن نبعدوا شوية بتبيعة على الأضواء ونعرفوا المستمعين سي محمد دغمان اللي نعرفوك بتبيعة في عدة ربما أدوار، دكتور سفيان سيرتو اللي بقى راسخ في البال وفي الذاكرة وغيره من الأدوار. شنو تعرف روحك، شنو تقول على محمد غضبان بعيدا عن الأضواء، بعيدا عن الكواليس، بعيدا عن ربما الأعمال اللي توا من خلالها عرفنا اسمك وأكثر وأكثر، ولكن نرجع شوية بالذاكرة شوية ونبدأ مع سي محمد. كيفاش كان عشق للميدان هذا، كيفاش تخلى المجال هذا؟ إيه ذكريات.
1: إذا باش تعرف روحك، تعرف روحك محمد دغمان مواطن تونسي،
0: ليكم احلى الصراحه. ايوه، شنو اللي خلاك تدخل المجال
1: هذا؟ المجال هذا كل ما تعرف كل انسان يبدا من صغره يحس انه عنده غرام في حاجه معينه. كل واحد وكيفاش. انا بيرسونالمون وقت كنت في المدرسه الابتدائيه كنت ميل للمسرح وميل للتمثيل،
0: وكنت شغوف
1: كتشيت غيرات. بالوقت كبر الغرام وكبر بينا، وبدينا نفهم وقت الحياة ثم الشبيبة المدرسية في وقت نحن اللي أطرتنا في إطار المسرح المدرسي، كيف الخيام الكل، ومن المسرح المدرسي انطلقنا للجامعة. أنا كان الشوار تاعي واضح اللي هو المعهد العالي للفن المسرحي. للأمانة احنا مش قاعد نقول احنا خير، اما للأمانة كانت فما عناية وكانت فما تأثير على مستوى المؤسسة التربوية، على مستوى التنشيط. كان التلميذ ما يخلط البكالوريا كان يكون يعرف بالضبط شنو يحب وشنو ميولاته، من غير تدخل للأولياء للفضاءات الخاصة لحد شيء. معناها هو مع أساتذته وفي إطاره التربوي ومع المسؤولين التربويين بصفة عامة، معناها كيما الأساتذة وكيما القيمين. حقا كنا عشنا احنا في معهد بجديد بسوسة، عشنا عائلة. للأمانة هذاك ساهم بصفة كبيرة في أني ناخذ الشواء متاعي. كان شواء معناها بعد البكالوريا الشواء الأول والوحيد اللي هو نعمل فن مسرحي. فانتقلت معهد العالي للفن المسرحي وبدأت تكوين
0: الأكاديمي
1: المحترف والأكاديمي في نفس الوقت. وللأمانة يعني بحكم شغفي بالفن التمثيل، معناها كان اختصاصي هو فن الممثل، وكل ما عملته ولا كل ما خدمت عليه كان يصب في هذا المنهج، هو منهج التأثير والفن الممثل أنا كممثل أو كمؤثر في هذا المجال، معناه بكل جزئياته. كل جزئيات. وبعد جات التجربة متاع التلفزيون كأي معناها كأي محب للمجال هذايا قدمت وقتها
0: أول إطلالة
1: كنا نسمع راب بالك شدني في هذه كنا نسمع بالكاسكين وقتاش كان يتم الإعلان عليها وكنا نمشي للامبيا قبل الامبيا كانت ملول للذاعة والتلفزة وقتها في فلسطين نمشي وقتها نلقى والمخرجين موجودين وتلقى معناها المخرجين تاع المسلسلات الزوز موجودين والإكيب كاملة وتدخل ويقابلوك ويشوفوك وتتحدث معاهم وإذا شافوك في حاجة يعطيوك باش تعمل كاستين يعني كانت فما برغم منه الخدمة تكون على 15 حلقة وسريعة لكن كانوا ياخذوا وقتهم في الكاستينج ياخذوا وقتهم في الكاستينج وللأمانة كنا معناها بزوز مسلسلات تقريبا الناس كل تخدم معناها كبار وصغار وديجون احنا كنا معناها في وقتها كنا ديجون وبشوية بشوية بدينا نعملوا في اسم وبدينا نعملوا في كارير تشوف معناها توا للأسف ما عادش نسمعوا باللي كاستينج هذا واحد دو شيء حشم معناها ولات سو تريتونس معناها المؤسسة في حد ذاتها مؤسسة الإذاعة التلفزة التونسية أو مؤسسة الإذاعة مؤسسة التلفزة التونسية ولات ما عادش هي اللي تنتج معناها هي ولات تتعامل مع شركة خاصة اللي هي
0: غيرت الطرق
1: وهكا ولات تعرف كي ندخلوا في منطق الشركات الخاصة ندخلوا في منطق قانون العرض والطلب والربحي والقانون والمنطق الربحي والخسارة وكذا
0: تتغير المقاييس والمفاهيم كذا
1: معناها فوالا انت تو في قفصة مش سهل بس تخدم بورتون تصير تقع في قفصة
0: نرجع بالذاكرة شوية للبدايات سي محمد والشخصية المميزة عن سي محمد دغمان لاحظ أنه دور البلدي يليق لك كان لك ولا زال كذلك ربما من الوسامة من الحضور من يقول لك الشخصية ذيك عندها كاريزما فلاحظنا أنه خلنا نسمع المقطع هذايا فقط باش يثبت اللي قلته انا شخصيه البلدي هكا وهلالي ومن بعد نكملوا بالطبيعة التعليق يلا تفضلي راضيه
2: يا صالح ما نحبش شكون يرفض اسمه قدام
3: صفي قلبك وقول يرحمه هات عايش في خير وتتصرف
2: راهي كما زدت عودة تتصرف في شغلك راسك بالحلال
3: وقديت ارز ومسايب الحلال ارز يا سيدي ما تتصرفش
2: كي تجي تشوف انت ما تحسنش التصرف بالكل وخاصه مع النساء
3: عند الحق فضيلك انت حاميك
2: فما راجل يجي للمرأة اللي تحبه ويقول لك أنا تحبي نوخذك أنا كليته
3: المسألة يزمها شوية رقة
2: شوف مقديد أنت تعرف تكتب وتحسب وتقرأ أما تجهل الرقة
3: رقة
2: خايك تعرفي أنت الرقة مرة خوذة عاد بلدي ومداني كبيت
3: يا ولدي خاطب أنا
2: والولا
3: والا
2: خطابت يا يوسف ما تقوليش وأنا يا صاحبك وصديقك أخوك
3: وإذا كان صديقي واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان
2: والله إلا خير شي ولا تسوى بونت بتاعك ما أكثر الإخوان حين تعدوا لكنهم في النائبات قليل
3: الواسي مقديد يا أخي أنا كي نخطب امرأة أنت تحل بك نائبة ومصيبة
2: اللي خطبتها بكر أمثيب
3: بكر وعمرها
2: 18 عليك
0: ولا يتحب نخلص واحدة نص البيس؟ أستاذ ممثلنا المسرحي سي محمد دغمان ريت محلاها كالنصوص من واقعنا من حياتنا
1: شوف
0: حوار بسيط ولكن عنده أثر كبير
1: برشا في المثال اللي جبت وراه مثال للمؤلف الكبير الأديب الشاعر علي الويتي إلى حد ما يمكن اعتباره رائد مش رائد أب حتى النص المسرحي مع أسماء أخرى بطبيعة كانت علامات كبيرة معناها مش لكن هو أحد رواد النص الدرامي التونسي خاصة التلفزة
0: ما أحوجنا إلى هذا.
1: ايه. وأنا تو أنت اخترت جمرة سيد المحروس، هو العام
0: على سبيل
1: 20
0: المثال ايه. احنا بتبيع هي أعمالك غزيرة غزيرة جدا سي محمد.
1: هو من المفارقات الجميلة أنه عامتها نخدم في عطر الغضب مع في الحبيب المسلميني والنص في رذا قحام، وفي نفس الوقت نخدم في يوسف المنيري في دور هذاك اللي مع مقدير تحية ليوسف الفرحي في قمر السيد المحروس اي ماجد بالعباس تحديدا
0: تحديدا بالتفاصيل
1: قفصة اقرب له ديما، هو يونس يقول لي انا قفصة اقرب لي من القصرين.
0: هو كان ضيفنا في سهرية مسك الليل وكانت بتبيع لقاء حلو وجميل جدا بمعاه، تحية لي وكل التحية لي.
1: جميل جدا، فنان جميل جدا على كل يعني مسألة بلدي ولا مسألة عنده الكاريزما ما عنده حتى علاقة بالبلدي وبال وال والمعناش فديزان، لأنه بالنسبة لي أني البلدي هو الأصيل مهما كان في أي
0: خلق وتصرف
1: صحيح في أي مكان في الجمهورية التونسية هو الأصيل بالنسبة لي أنا بلدي، يعني إن كان من قفصة من سوسة من جابس من أي مكان جندوبة الكيف أكيد. الأصيل المتأصل هو بالنسبة لي أنا البلجي، هذاك هو البلجي اللي يحمل أخلاقنا، يحمل معناها تقاليدنا، يحمل أصالتنا، وعنده كما تقول أنت حضور ويعرف يدافع على كلمة الحق. مثلت دور البلجي ومثلت دور المجرم، معناها أنت ذكرت ذكري من أجل عيون كاترين، دور شقي جدا هذا الدور اللي تعبني، لأنه هذا إنسان ما عندوش لا كرامة لا مبادئ، لا المبدأ متعاده هو إنسان وصولي ربشي غدار جريم العيب السبعة فيه.
0: يا لطيف، هذوما منافين الشخصية متاعك جملة. من ضمن الأدوار بلاهي سي محمد، أنا هو الدور اللي تشديت له أكثر، اللي حبيته، اللي تحس روحك تميل له أكثر؟
1: والله أنظر
0: سي محمد باش تجاوبني، كيما تقول لنا بتبيع زميلتنا في الإخراج التقني راضي العياري بعد رفع الأذان، نرجعوا حضر لي روحك باش تجاوبنا على هالسؤال هذا لحظات ونعود.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجهة بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: معهم تحلى النغمة، تزهى الصورة وتعبر الكلمة. ممثل، مخرج، رسام، فنان، كاتب، شاعر مبدع. ضيوف مسك الليل كل سهرية سبت معايا سعيدة كريت.
1: ورجعنا لكم في سهرية مسك الليل، أكيد اللي قام معكم مازال متواصل. ضيفنا في سهرية الليلة طبعا وجه من ضمن الوجوه البارزة في مجال الإبداع، التمثيل، المسرح وكذلك السينما، أستاذنا سي محمد دغمان. كنا حكينا معاك بتبيعة من البدايات، حكينا على محبتك للمجال هذايا، خريج المعهد العالي للفن المسرحي، وحكينا بتبيعة على عدة أدوار وعدة أعمال. رجعنا حديث الذكريات، رجعنا بتبيعة لهيك الشوق لهيك الشخصيات الحلوة. نرجع لك سي محمد، نقول لك أهلا وسهلا بك مجددا على أثير إذاعة قفصة. مرحبا، منورنا.
2: الله ينور ذاتك.
1: يفضلك. رجعنا بتبيع لك الأدوار الحلوة وكل حضور الحلو، وقال بتبيع اللي سألناه لك، أنا هو الدور اللي شد أكثر اهتمامك، الدور اللي تلقى فيه روحك، الدور اللي ترتاح له، والدور اللي
2: تحس والله إن هو للأمانة للأمانة تعرف أن الممثل مهنة حية، نعم. تعتمد على فن حي.
1: إذا
2: نعم. للأمانة قول. كل نهار كي تبدأ تخدم في دور
1: ايه؟
2: تبدأ تعطي من روحك. بشار الشامل هو يحاول يستلف روحه لك الشخصية ذيك باش تولي حية وموجودة وتترى. يعني كل دور للأمانة كان فيه معطى جديد وفيه حاجة علمتها ومعزة. وأكيد كما قلت لك أهم حاجة أنه كي تتعلم تزيد تطمح. يعني إذا باش تقول لي شنو اللي يشدك، نقول لك دائما الحاجة اللي
1: دور المسالم أو الشرير.
2: لا والله هو كلها أدوار تتطلب تركيز وتتطلب أنه الواحد يخدم على تفاصيلها، لكن دائما الشغف في انك تعمل مخير دائما في الدور اللي مازلت ما خدمتوش. وللاسف هو هذا توا اللي نتصور انه كل زملائي في شريحتي هذه كلها نتصور كلهم متقلقين من النقطه هذه، يعني انه مجموعات قاعده مهيمنه ومسيطره على المشهد الدرامي، انك كاستينج بتاع مسلسل بركه تلقاه في 7 مسلسلات في 5 أفلام هما نفس الأسماء ونفس الوجوه.
1: ولكن راهو سي محمد، راهو الاسم اللي سجل بصمته عمره ما يضيع وعمره ما يغيب، والشاهد على ذلك انه الاعمال القديمه، خلينا نكملك جملتي سي محمد، انه الاعمال القديمه مع الاعادات نتفرجوا فيها واحنا فرحانين بانتباه، وتتعاود مره واثنين وثلاثه واحنا نتفرجوا ونحبوها. علاش
2: زاد نكون انا موضوعي
1: قول
2: راهو قلنا احنا قلنا هو فن طيب. معناها حي، معناها هو كان يعتمد على الممارسة الحية، الممارسة
1: طبعاً
2: المباشرة
1: طبعاً.
2: إذا أنت ممثل
1: طبعاً
2: تخليه 10
1: تستبعده تغيب الموهبة ويغيب العطاء ويغيب الشغف كذلك.
2: حتى إن لم تغب هذه الموهبة هو غيبات تحس شوية إحباط.
1: أكيد أكيد أكيد تحسوه ونحسوه كذلك،
2: لأن مفزع مفزع مفزع مفزع بصفة مقلقة جدا.
1: أكيد.
2: يعني انت اليوم اكتشفنا احنا يوم في الفرحي كانوا ممثل في المطبعة، معناها كأنه معناها يوم في الفرحي عمره ما مثل. المشكل في انه التواجد خارج العاصمة وخارج الأطر الانتاجية هذه الخاصة تولي
1: أكيد.
2: يعني انت فتح الهدوم وما ادراك المرحوم فتح الهدوم وما ادراك في فتره توريكا، يعني ما خدمش رب عامين تقريبا كذا ما خدمش. يعني راو الحاجه هذه في تونس
1: تحس في قلوب الجميع اكيد، وللاسف هذا واقع نعيشوا فيه بطبيعه في بلادنا،
2: يعني لازم يتحط
1: على الطاوله ويتشاف له حل اكيد. نمشي للمقطع الثاني سي محمد، خطره سريعه معك محلاها واللقاء معك محلاها، ونعرفك انك ناقد بامتياز. نمشي للمقطع الثاني ونجيب بطبيعه للجزء الثاني، ماشيين مع بعضنا بطبيعه في حوار الصراحه. يلا نمشي للمقطع الثاني نسمعه.
3: مؤكد وهذه أنا متأكد منها أنه باش يصير له لبس في رأسه زعما فاش قاعد يشوف. يعني بكل أمانة سنة ما نبالغش كي نقول لك مصدوم في أنه الكاستينج تحس أنه مجموعة من الممثلين وهما قاعدين يتوزعوا بارتو في المسلسلات الكل. يعني إذا كنا في وقت من الأوقات اللوموا أنه نفس الوجوه من عام الخوه هما نفس الوجوه السنة للأسف الشديد معظم المسلسلات خدمت مع نفس الممثلين في أدوار بطولة هما بيدهم اللي تقاهم في كل بلاصة. ماهيش مسألة مخرجين بقدر ما هي نقول مسألة
1: ما هيش مسألة مخرجين بقدر ما هي مسألة شنو سي محمد؟
2: والله يعني قلت لك راي شبكت علاقات وقانون كما حكيت لك معني القرب أنا وياك أصحاب وشو شو أنت شوف الكاستينج تو تفهم الكاستينج قبل كنا مثلا احنا مثلا عنا مشكلة وقت التلفزة الوطنية تنتج وحدها هاي ندعم ونخدم وكذا وهو لو 7000 بعدك 7000 قال لك أخوي إذا ما عجبكش زابيني يا أخي زابيونا الناس الكل وهي نوع المشهد هما يعني هما يدوروا في البرامج وهما يدوروا في المسلسلات وهما يدوروا في التنشيط وهما يجيبوا بعضهم وبقاتل تورا. اليوم لقينا رواحنا للأسف الشديد احنا اللي سواديزون أمننا بالمهنة وأمننا بالمشهد الدرامي وخدمنا عليه نلقاو رواحنا على على على معناها على الرف ومع كامل احتراماتي لكاستينغ ريغوج كاستينغ ريغوج مهيمن على كل شيء طب هاي خنقولها كارتيتا أنا راهو عبد الحميد نحترمه ونحبه وكنت شكرته حتى على مستوى الأداء نتاعو لكن هل يعقل انه مجموعه هذيك هي بيدها معناها تلفت راهو ثم ناس مهنتها تخدم تعيش تسقط من
1: مورد رزقها فقط
2: اكيد راهو يتقهر ويتقهر كيرا نفس الوجوه نتاع لي فيديراسيون ولا نتاع لي رول ولكن هما بيدهم يتعاودوا يودي احنا قبل التلفزه الوطنيه ما نعرفش علاش ماهيش فارضته توا على الشركات الانتاج التلفزه الوطنيه كانت فارضه علينا واو كان ينجم واحد يكذبني يطبق فارضه علينا اللي ياخذ دور في مسلسل اول مسلسل ما ياخذش دور ثاني في المسلسل الثاني
1: يعني احنا نفتح الفرص للجميع فوالا
2: برافو عليك اذا خذيت دور بطوله تاخذ دور صغير مثلا اوكي اما ما تجمش تاخذ جوج ادوار بطوله في جوج مسلسلات
1: تصير
2: كيكا مساواة احنا توا اللي الزمني ماما 4 أو 5 تلافز فهمت تلقى السيد موجود هنا دور بطولة يصير
1: ما ينجمش حتى يركز ربما على الدور نتاعو. على ذكر عمليات الكاستينغ سي محمد وانت استاذ طبعا خريج المعهد العالي
2: لا الفن المسرحي
1: خلينا نحكوا على طبعا اي وصلت المعلومة
2: يجلبوا علينا يجلبوا علينا ومثلا مش كاستينغ
1: ساعات حتى ربما من شبكات التواصل الاجتماعي نلقوا مثلا نجوم للاسف. حبيت نحكي على دور الاكاديمي ما الفرق ما بين مبدع متخرج من المعهد بتبيع من المعهد المعترف بها معهدنا التونسية وما بين إنسان عنده مجرد هواية وأنت أستاذ في المجال هذا نعرف أنه راح سي الفاضل الجعايبي وسي الفاضل الجزيري وكذلك سي توفيق الجبالي ما كانوش يعترفوا ربما ما كانوش مؤمنين كذلك ربما بالجانب الأكاديمي بأكثر منه تكون عندك هواية ولكن من خلال ربما التجربة متاعك سي محمد
2: ما كانوش يمنوا بالممثل الأكاديمي من هكا كما طلعوا فوج وكان بخريجي المعهد الفن المسرحي معناها أنت توا ليكول بتاع الفضل تياتر بتاع توفيق الجبالي شكون يسير فيك يا ابني المعهد الفن المسرحي ليكول دو كوميديا مدرسة ممثل المسرح الوطني واللي يمثلوا واللي لي غران فيكتي اللي يتعاملوا مع الفاضل الجعايبي بيت خريجي المعهد العالي فن مسرحي كيف المرحوم فاضل الجزيري هذا لا يعني انه زاد الممثلين ابناء الفرق القاره وابناء الجمعيات الهاويه اللي امنوا وعشقوا المسرح واعطاهم من روحهم زيادة ما يمنعش أنهم تدى الناس متمكنين بالتجربة وما نعبر عليه معناها بالknowing by doing، معناها المعرفة بالفعل، المعرفة الفعلية. الأكاديمي ربما زيادة ما هوش بالشرط يكون ممثل جيد، ينجم يكون منظر جيد، ينجم يكون مناقش جيد، ينجم يكون مؤثر جيد، ينجم يكون ناقد ومؤلف جيد، لكن مش شرط يكون ممثل جيد. يعني يا حبذا لو كان يكون التكوين وريد ذلك راهو العصاميين متثقفين برشا، يطالعوا برشا، يقراوا برشا، يتفرجوا برشا، فهمت؟ يعني هل كيفاش نقول انا هالعركه المفتعله هذه اللي خلقوها عباد متمعشين، واقولها جيدا متمعشين، يحبوا يخلقوا هالفرقه والخلاف هذايا باش تولي فهمتني هذا متاعنا هكا، لا خذ منا ايش بتغادي وهات الدعم وهات الفلوس وهات المدرسه، معناها هل هذه المعارك الوهميه اللي اوجدوها معناها ناس باش يعني انا وقت نقرا في المعهد العادي في المسرحي توفيق جبالي مع احترامي ليه فنان كبير كان لا يعترف بالخريجين، بفضل الجعايبي ايضا، ومن بعد جاء عمل كاستينج وخدم سهره خاصه باولاد المسرح بما فيهم مدير المسرح الوطني.
1: خنشوفك انت تويكيس يا محمد، خنشوفوا انت تطبق المساله هذه على ولدك ابراهيم، ترى انه يزم يكون عنده هوايه تكوين اكاديمي، نشوفه تراه ربما قناعاتك الذاتيه في اسرتك في عائلتك.
2: هاي ولادي انا كيف مثلا انا ولدي الكبير ما عنده حتى غرام فني، ما عندهش حتى غرام واضح، عنده يحب شويه سبور وكساله وكذا، لكن بنتي وولدي صغير، بنتي تحب الكمانجا قاعدة تقرأ موسيقى، تحب الكمانجا وتحب الدراعات وتحب الأشغال اليدوية. ولدي الصغير ما أعطيناه الكمانجا ما رغبش فيها، مشان البيانو، ويحب الحركة ويحب التمثيل والمسرح و...
1: مش باش تحرض عليهم انه يدخلوا في المجال هذا كيفك سي محمد؟
2: لا حبوا يمشيوا، لا لا مستحيل. إذا حبوا يمشيوا في أي مجال أنا معاهم، يعني مهمتي نأثر وإنسان لا أتدخل، ما نجمش نكون أنا نقرر في مكان شخص غيري، ما هو وما يكون ابني ولا بنتي، أنا نعلمه يميز، نوريه هذا شفيه وهذا شفيه، وهو له هو حرية الاختيار. إذا تعلم يميز الصغير راهو تعسف انك تختار في مكانه، ايش قام تختار في مكانه، تفتقه، فانت تعلمه يميز وبعد تفتقه ما يجيش ما يقابلش.
1: ريتك في صورة المربي والأستاذ، وريت عندك ياسر جانب تربوي ربما في أعمالك، المسرح متنفس بالنسبة ليك
2: بيان سور، المسرح هو
1: تلقى روحك في المسرح، في التلفزة، في السينما، وين تميل أكثر سي محمد؟ ما شاء الله
2: ما نجمش ننكر فضل التلفزة أنها خرجتني ووصلتني للناس، يعني أكيد. نبقى ديما مدين للتلفزة التونسية ونحب
1: للعائلات
2: يعني أبدا نكون يعني أنت توا هاو اليوم احنا بكي أنا وبنتي ندور وتقف كرهبة تهبط مراهية وزوجها يفرحوا بيا وراني فان ورا وكذا، معناها رانا معناها في حضان التونسي في وسط ديار التوانسة، هذا فضل نشكروه ونعترفوا به. لكن يبقى المتنفس كما قلت أنت لولاه لما كنا اللي هو اللبنة الأولى هو المسرح، وهو ذاك هو اللي
1: حضن الأب كما تقول عليه أنت،
2: يستعيد نبضه على الخشبة معناها، وليس دليل على ذلك لأنه أنا مؤخرا نزلنا كي عرضنا مسرحية ما تذكرنيش، مسرحية هذه ممثل أنا فيها أنا وزميلتي درة غويلة، ديو سيرتين معناها، رجعت للمسرح بعد قد سنين طويلة وطويلة جدا، شاءت الظروف أني نرجع على الركح، وما نحكي لكش كانت متعة عجيبة ورهيبة. لأني أنا كنت نأثر نخرج نعمل مساهمات، لكن أني نرجع نمثل على الركح الحق كانت حاجة عندها
1: فوق الخيال، عندها رونق خاص.
2: عندها رونق خاص
1: جميل جدا،
2: احساس آخر وجميل أنك تخرج في المباشر، معناها في علاقة مباشرة، والحمد لله. وكهو معناها يبقى ديما قلت لك المسرح
1: هو جهاد، هو جهاد الإبداع. فالمبدع راهو مجاهد على الميدان، وبعمره بتبيع ولا يرجع إلى الوراء، ديما إلى الأمام، وديما ثم منافذ أكيد للعطاء. باش نمشي للمقطع الأخير سي محمد محلاحي، ورا معاك باش ناخذ المقطع هذا، ومن بعد بتبيع باش ناخذ من خلال رسالة للشباب اللي يسمع فينا توا واللي يحب يمشي على منوالك، أكيد مع الصعوبات اللي تعديت بها سي محمد، ولكن خليت بصمة من ذهب. فخنسمع المقطع هذايا واعطيني تعليقك وكذلك نصيحتك للشباب. يلا نسمعه.
3: اما والله بكل أمانة وبكل صدق بالحق، راهو جو ديكوفر هالجينيراسيون هذية اللي ما بنا، وقديش محترمة، وقديش معناها تعطيني يغزرولي معناها على أساس كاني أسطورة ولا درشنيني معناها، وفرحانين برشا اللي أنا نخدم معاهم. بالنسبة لي بكل أمانة لقيت منهم كل الاحترام والمعزة، فهمتني، وفرحان برشا اللي يعني تعاملت معهم. قطع نظر على الانتاج شنو هو ولا الفيلم كيفاش خرج.
1: سي محمد تعطينا رسالة للشباب للجينيراسيون الجديدة.
2: مش في ثنيتي مش في ثنيتي نحكي على فيلم مش في ثنيتي.
1: أكيد أكيد
2: أشوف راهو الشباب ما يستحقت مني نصيحة، لأنه الشاب بطبعه مكافح ومتشبث بحلمه. يعني النصيحة إذا باش نزيد ننصحه نقوله زيد تبش وتشبث بحلمك، هذا هو معناها. لابد أنك تؤمن، تؤمن بأنك فاعل وقادر على الفعل وتطوير فعلك. اليوم خطوة غدوة خطوتين، وما دام الطريق مازال فيه خطوة مازال ما كملش. يعني
1: بعد عقدين سي محمد، شنو أضاف لك هالمجال هذايا، الميدان هذايا، بعد المشوار هذايا، شنو أضاف لك فنيا وإنسانيا؟ أنا حابة نسألك سؤال هذايا منذ البداية.
2: والله فنيا دائما للأمانة بعد هالفراق تعاطفي هذايا، فنيا نحس أنه مازال عنا برشا ما نقدمه. مازال عنا برشا ما نقدمه برشا، لأنه الفنان في كل شريحة عمورية قادر. وللأمانة معناها كأني خرجت على خرجونا على التقاعد الوجوبي. كانوا واحد عاملة قايبة
1: سي محمد، راهو كان جيت خرجت على التقاعد
2: ثانيا.
1: على هذا دليل على انك راك متواجد، راهو وديما تبقى باذن الله متواجد. نمشي توا الإنسانية. يلا
2: إنسانيا للأمانة
1: تفضل.
2: حب تونتي اليوم انا ما نفكرش ولو للحظة اني نخرج من تونس وإلا مغير هويتي. أنا سعيد بإني تونسي وفرحان بإني تونسي، وبإنه هويتي تونسية، وإنه بلادي تونس، ونفديها بحياتي، وما عندي حتى قلق، لأنه إنسانيا مثل الناس أروع من تونسي في كل حالته. الله راهو تونسي غير ميؤوس منه، به ولا خائب راهو غير ما يقوس منه. أنا نقول هالك، أنا إنسان أمن
1: إنه
2: التونسي، إنه التونسي قادر على فعل المعجزات للأمانة بكل صدق، صدقني لن يمبالغ، قادر على المعجزات. وأغذر وركزوا شوية، وشو أنتم متوقع علمينين ثبتوا شوية تترى وليداتنا وأبنائنا
1: فعلا.
2: من نقرأش المشهد السلبي، لأن المشهد السلبي راهو كل إنسان عرضة في حالة في ساعة أو في لحظة ضعف، ينجم يزلق يغلط يعمل أي حاجة، ينجم يجيب حتى كارثة في روحه. لكن المسائل الأخرى، التفوق والتميز على مستوى دولي وعلى مستوى وطني، راهو هذوما. وهنا تو احنا في بكالوريا وفي موسم النجاح ان شاء الله ربي
1: يكون جاب اكثر من 20.
2: ما شاء الله ربي يفرحنا بهم الكل. انيها راهو التونسي كما قلت لك، التونسي انا انت نين ما نجمش نلقى خير من اني نكون تونسي. هذا لو كان
1: نعاود
2: نتولد من جديد نخلهم بربي خلوني تونسي.
1: محلاه وانا معاك، محلاه سهريه معاك، ومحلاه لقاء معاك، ومحلاه الصراحه اللي فيك سي محمد. تعلمنا من عندك برشا دروس، سواء كان بتبيع في المشاهد اللي جسدتها ولا حتى كذلك من خلال هاللقاء هذايا. تبقى ديما رمز للكفاح، رمز للعطاء، رمز للنجاح، ورمز لمحبه البلاد. حبيت بدوري نشكرك على هال ربما هالتلقائيه هذه، على هالصدق، على هالليونه في التعامل، خاطر توصلنا معاك ربما قبل بنصف شهر وكلمتك باش تكون ضيفنا، فكان القبول بكل ترحاب وكنت حاضر وكان عندك وانت ناقد بامتياز. وان شاء الله بتبيع نتلاقوا ان شاء الله في لقاءات قادمه للمجال هذايا. حبيت الليله ندغدغ شويه الذكريات، ندغدغ شويه بتبيع الشخصيه اللي حبيناها شفناها في الشاشه الصغيره، الشاشه الكبيره اكيد رواد السينما في المسرح كذلك، ولكن حبينا نشوفوا بعض الخفايا بتبيع في هالشخصيه اللي اعطتنا الكثير. شكرا لك سي محمد، الف شكر بتبيع، نورتنا، وان شاء الله ديما ديما ديما بتبيع منورنا في شاشاتنا وعلى خشبة المسرح. شكرا سي محمد، تحياتي.
2: بارك الله فيك،
1: ليتك أزين، إلى الملتقى.

0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان. نرافقكم في جولة بين أبرز التظاهرات الثقافية والفنية.
1: في البرنامج حافلة مختلفة ومتنوعة من
0: نحكو على العروض، نلتقي بالنجوم.
2: بالرسمي رافق، نعرفكم راكم جمهور خطير وذواق، عجبتكم ولا؟
3: شرف كبير لي أن يفتح مهرجان.
0: وننقل السهرات في مختلف الجهات. ليالي المهرجانات
4: نحكي على اللي عشقتها
0: معايا وسيلة الغولة. معاك تضوى مرايتنا.
5: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمان

0: الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام العاشرة المواد مستمعين الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: وفي عناوين النشر، الإعلان مساء اليوم عن نتائج امتحان البكالوريا عن طريق الإرساليات القصيرة، ونسبة النجاح في الدورة الرئيسية تبلغ 35.67%. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لتسريع إنجاز المشاريع التنموية بمختلف جهات الجمهورية. وفي العالم، القوات الإيرانية تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على خروقات أمريكية وصهيونية لمذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن. أهلا بكم. إذن شرعت وزارة التربية مساء اليوم في الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة، ويأتي ذلك قبل الموعد الرسمي للإعلان عن هذه النتائج بالمؤسسات التربوية يوم الثلاثاء 23 جوان الجارية. وتصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية بنسبة بلغت 79.41%، واحتلت شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%، وجاءت شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.02%، وحلت شعبة العلوم التجريبية في المرتبة الرابعة بنسبة نجاح بلغت 42.27%، كما جاءت شعبة العلوم التقنية في المرتبة الخامسة بنسبة نجاح بلغت 37.62%، أما شعبة الاقتصاد والتصرف فقد حلت في المرتبة السادسة بنسبة نجاح قدرت ب 26.22%، وسجلت شعبة الآداب أضعف نسبة نجاح في الدورة الرئيسية حيث بلغت 24.24%. ويشار إلى أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية النسبة العامة بلغت 35.67%، في حين بلغت نسبة المؤجلين لدورة المراقبة 32.43%، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة التربية مساء اليوم. إلى الجهات، وبولاية قفصة تتوفر عمادة عمرة التابعة لمنطقة أولاد شريط على صابة هامة من الحبوبة بفضل عودة عدد من الفلاحين إلى زراعة البذور المحلية التي تتلائم مع مناخ وتربة المنطقة. وفي هذا الإطار تحدث عدد من الفلاحين للزميلة سوار عميدية عن أهمية البذور المحلية وكذلك الصعوبات التي تعترض موسم الحصاد.
4: منطقة أولاد شريط صابة ما شاء الله من قمح، وخاصة الزراعة الجديدة القديمة اللي معناها الفلاح يعطيهم الصحة، قاعدين معناها شو اسمه تورين بها ويحبوا معناها شو اسمه يحافظوا عليها. كصولة جهوية ومحلية واكبنا موسم الحصاد الصابة الحمد لله معتبرة، الفلاح اعترضت عدة مشاكل. المشكل الأول هو غياب اليد العاملة اللي ما زالت نجم تحصد ما ثماش، والثاني حاجة غياب الآلة الحاصدة. نرجو من السولة المعنية أن توفر إلى حاصدة للفلاحة حتى يجمعوا قمحهم في ظروف طيبة.
5: فلاح منطقة أولاد شريط عندنا نوع تاع قمح جبناه توا عنده عامين المنطقة، الحق يعطينا في روندومون باهي بيولوجي ما يستحقش الأدوية، وهذا القمح الأصلي نتاع جدودنا عنده سنوات، رجعنا بشوي بشوي عرفناه وهو اللي يمشي عمل التربة نتاعنا. إشكاليات في المنطقة هنا نقص في المادة ديابي مادة لامونيتر، عندنا القمح الذهبي والكريم يستحق المادة هذه. حاجة أخرى عن الخنزير متواجد بصفة كبيرة.
2: إلى ولاية قبيل، يتم اليوم ولأول مرة في القطاع الطبي العمومي إجراء عملية تصوير للقلب بالصدى عبر المريئة وتقويم لنظم الإرجاف الأذني بالقلب، وذلك في إطار يوم طبي انتظم بكل من القسم الجامعي لأمراض القلب والقسم الجامعي للتخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي بقبيل. الدكتور رضا الفقيه مساعد استشفائي جامعي ورئيس القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي بقبيل يتحدث عن هذا الإنجاز الطبي.
6: بالشراكة مع القسم الجامعي لأمراض الإنعاش والتخدير قمنا في قسم القلب بتصوير القلب بالمسبار عبر المريء، وعملنا لكاردو فيرسيون، رجعنا الدقة النظام الطبيعي للمرضى. هذايا صار في قسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين مستشفى الجهوي بقبلي تحت إشراف في إدارة المستشفى إدارة الجهوية للصحة، فاش يتمثل اللي عملناه أول مرة تصير في قبلي نتيجة تدعيم التجهيزات بالمستشفى خاصة قسم القلب. احنا قبل نصور القلب الناس كل تعرف ليكو

0: في تلفزة على القلب كنا نعمل فيها عن طريق الصدر من برا خارجي لهنا التصوير فما حاجات الداخل ما تكونش واضحة برشا ما تكونش دقيقة التصوير هذا فما تكنولوجي أخرى نصوروا به المسبار هذاك نفسه كما المنظار متاع الفيبرول نشوفوا به المعدة يدخل في الفم ويمشي للمريء ويمشي يصور القلب غديك لهنا شنو الأفونتاج أن التصوير تكون أوضح برشا وفما حاجات في وسط القلب من نجم نشوفها كونش بالطريقة هذه الليكوغرافي العادية من نجموش نشوفها الاستغلال متاع المسبار هذا عبر المريء عنده برشا مجالات نجم نستخدمه فيها نجم نشوفه به خاصة اعتلالات الصمامات نجم نشوفه به الجراثيم على الصمامات نجم نشوفه به التشوهات الخلقية عند الأطفال نجم نشوفه به زاد حتى تمزق جدار شريان الأبهر ونشوفه به فمش تخثر في الدم لهنا وين جاء الاستغلال متاعه حبينا المرضى اللي يعانيوا من الدقة الزايدة المزمنة اللي هو الارتجاف الأذني ينجم مع الوقت يتخثر لهم الدم في وسط القلب متاعهم كيتخثر الدم باش نرجعوا له الدقة الطبيعية الشخص هذا ينجم يعمل لا قدر الله ينجم الدم الخاثري يخرج من بلاصته ويمشي يمشينا في الدورة الدموية وجنرالمون يمشي للمخ ويعمل لا قدر الله تجلط دماغي دونك لهنا الوظيفة نتاع المسبار هذا المرضى حابين نثبتوا لهم عندهمش تخثر دم في الأذين الأيسر متاعهم واللي ما عندهمش تخثر نتاع دم استفادوا من استرجاع النظم العادي للقلب لهنا كي تتنحى دقة زايدة وترجع دقة طبيعية للشخص لهنا باش يتفرهد باش يتحسن برشا أكثر حاجة أليفور خاطر المرضى اللي يعانيوا من الدقة الزايدة كي يمشوا يعملوا مجهود يطلعوا دروج يقضيوا أمورهم تجيهم ضيق تنفس تجيهم صعوبة في التنفس تجيهم ساعات كريزات متاع كحة ويضطروا يمشوا برشا للسبيطار ويبدلوا الدويات متاعهم كي ترجع لهم الدقة الطبيعية متاعهم ترجع حياتهم طبيعية كيفهم كيف أي شخص آخر الدقة متاعه طبيعية.
1: بولاية سيدي بوزيد يعمل المركز الجهوي للبحوث الفلاحية على عدد من المشاريع البحثية في مجال تثمين المخلفات الزراعية بالولاية لا سيما الخضروات والزيتون. مشروع يهدف لتثمين مخلفات النظم الزراعية لاستدامة الانتاج الحيوانية وكذلك الاقتصاد الدائري وفق نزيها العايد باحثة بالمركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد.
2: عندنا دي بروجي دي ريشيرش اللي هو تشجيع الباحثين الشبان اللي كانت الفتره نتاعها ممتده من 2022 حتى 2024 وحاليا عندنا بروجي اللي هو تثمين نتائج البحث الممول من قبل مؤسسه البحث والتعليم العالي الفلاحي. في دي بروجي هذوما الاهداف نتاعها هو تثمين المخلفات الزراعيه في منطقه سيدي بوزيد وخاصه تثمين مخلفات الخضروات مخلفات الزيتون اللي هي منطقه سيدي بوزيد تتميز بكثره انتاج الزيتون والخضروات. دونك احنا كتجربه مركز الجهوي للبحوث الفلاحيه قمنا بعض التركيبات الغذائية اللي هي ذات قيمة غذائية للحيوانات وقمنا بتثمين المخلفات الزراعية في صيغة جديدة خاطر هما ديجا الفلاحة قاعدين يعطوا فيها كقرط وألا يعطوا فيه أخضر لكن احنا علاش يقول القائل علاش نعملوا فيها مخلفات على هذا النجم أنا نعطيها ديركت مهكاك دونك خاطر القرط ما نجموش نخزنوه لمدة طويلة والأخضر حتى كان باش نخزنوه خاطر يتعفن لذا احنا عملنا صيغة جديدة اللي هي مكعبات وإلا علف مركب. العلف المركب هذه ينجم يكون ديستيني للأغنام وإلا للأبقار من خلال التركيبة خطر النجم احنا نبدله في التركيبة سلون الحاجيات متاع الأبقار وإلا الأغنام. قمنا أيضا بإعداد أنسيلاج اللي هو من مخلفات الخضروات ونجحنا فيه خطر الأنسيلاج قمنا بإحضاره وإعداده تقريبا له عام وثمانية شهور وقعد هو نفس الريحة. النتائج هذه إن شاء الله في المشروع هذه الجديد اللي هو تثمين نتائج البحث الهدف متاعنا هو نقل التكنولوجيا هذه للمربين وربط الحلقات كلها من هياكل علمية باحثين هياكل تنموية إيكونومي صناعة الأعلاف. ديجا عندنا اتفاقية مع مصنع الأعلاف اللي هو باش يبدأ في استغلال وتثمين المخلفات الزراعية في العلف اللي قاعد يصنع فيه.
1: أقر المجلس الوزاري المنعقد اليوم بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزرية حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية جملة من الإجراءات تتضمن هذه الإجراءات الزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية وكذلك المنشآت والمؤسسات العمومية وتحين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. كما تشمل تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. كما تخص القرارات واعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى بما يسمح بتقليص أجل إعداد وأسناد الصفقات والحد من حالات إعادة الإجراءات غير المجدية مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام. كما أقر المجلس الوزاري تعزيز الرقابة المصبة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. في أخبار العالم الآن، أعلنت القوات الإيرانية إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على خروقات أمريكية وصهيونية لمذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن، حيث أفاد مقر خاتم الأنبياء الإيراني عن إغلاق مضيق هرمز مجددا أمام حركة السفن ردا على استمرار العدوان الصهيوني على لبنان. وجاء في بيان خاتم الأنبياء أنه ردا على الانتهاك المتواصل والمستمر لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان والقتل الوحشي وتهجير مئات الآلاف من أبناء هذا البلد، وكذلك بالنظر إلى عدم انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من أراضي جنوب لبنان، فإن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة السفن. وجدر بالذكر أن البند الأول من مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا بين الجانبين الأمريكي والإيرانية ينص على وقف الحرب في كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الإعلان مساء اليوم عن نتائج امتحان البكالوريا عن طريق الإرساليات القصيرة، ونسبة النجاح في الدورة الرئيسية تبلغ 35.67%. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لتسريع إنجاز المشاريع التنموية بمختلف جهات الجمهورية. وفي العالم، القوات الإيرانية تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على خروقات أمريكية وصهيونية لمذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
3: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاحة. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
5: مسك الليل. مسك الليل.

معهم تحلى النغمة، تزهى الصورة وتعبر الكلمة. ممثل، مخرج، رسام، فنان، كاتب، شاعر، مبدع. ضيوف مسك الليل كل سهرية سبت معايا سعيدة كريت.

0: أحلى اللقاءات مع وفيانا مع مستمعين، رجعنا لكم بتبيع لقنا المباشرة على أثير إذاعة قفصة. نرجع نسلم عليكم، نرجع نقول لكم شكرا على حسن الإنصات، شكرا كذلك على المتابعة. باش ناخذوا فكرة على مهرجان، على التظاهر نعيشوا على وقحة طبعا في بلادنا، الدورة عدد 39 اللي هي المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. أكثر تفاصيل باش تكون مع السيد مدير المهرجان وكذلك رئيس الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة. معنا على الطرف الثاني من الخط سي هشام التومي، مرحبا، منورنا في سهرية الليلة. أهلا وسهلا بك، مرحبا ومبروك نجاح رامي الباك، مرحبا بك.
1: يعيشك سعيدة، بارك الله فيك، ومرحبا بكل مستمعين إذاعة قفصة، ومرحبا بكم الكل.
0: يتزامن المهرجان مع النجاحات، الليلة غير عادية بالنسبة للأسرة، فألف ألف مبروك لكم العائلة الكل، ويتربى في عزك، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح ومن تفوق إلى تفوق. فرحة عارمة أكيد داخل الأسرة، وفرحة كذلك بتبيع للناجحين.
1: بتبيع
0: نوجه تحية بتبيع للناس الكل،
1: بتبيع تحية كبيرة لتلميذاتنا الكلهم اللي اجتهدوا وخدموا على رواحهم وتوفقوا بالنجاح والتفوق، وإن شاء الله نتمنى لهم المزيد من النجاحات باش يزيدوا ينورونا بلادنا، ويكونوا هما من خيرة الناس اللي باش تخدم البلاد وتعاون، ونقفوا للمستوى اللي نحبوا نخلطوا له إن شاء الله في البلاد، في كل سواء المجال متاعنا، معناه كل سواء مجال علمي أدبي فني اللي هو.
0: باك شنو رامي
1: باك مات.
0: برافو، في بالك اللي أخذها 20.01.
1: أي
0: ما شاء الله، عنا نوابغ في بلادنا، ما شاء الله بلادنا محلاها،
1: معناها 20 في كل المواد.
0: ولا حتى الشعبة كذلك الرياضيات، فبالتالي نابغة، هذا نجم نقوله.
1: والله هو معايا ممكن في إطار الصعبة، معناها نجم نقوله مظلومة شوية من ناحية العدد متاع المترشحين، معناها اللي هي تتراجع كل عام، يلزمها وقفة، معناها بنشوف علاش الصعبة هذه ماشية في تراجع. صحيح عشتنا بالاختصاصات الكل، لكن على الأقل يكونوا فما تساوي، فما تقارب في العدد المترشحين والمتوجهين لهذاك، هذاك اللي خلينا في توازن في كامل الاختصاصات إن شاء الله في البلاد نتاعنا.
0: إن شاء الله يا رب يعني قريب بتبيع ويقع حظ بتبيع ربما الجيل القادم على أنه يحبوا هالشعبة هذه، خاطر هي بتبيع ربما عندها الأولوية بالنسبة لبقية الشعب، لأنه يقولوا أنها شعبة صعبة، ولكن في نهاية المطاف هي اللي تعطي المنافذ في كل العلوم. مش نحكوا على دورة الحالية عدد 39 مهرجان دولي لفيلم الهواة في قليبيا، وبتبيع هو من أبرز المهرجانات في مجال السينما خاصة للهواة، هو بتبيع العباد اللي عشق المجال هذايا في تونس في العالم كذلك، نلقوا مسابقات، نلقوا أنشطة، آخر الاستعدادات، كيفية المشاركة، كيفية الالتحاق. بطبيعة ناخذ من عندكم التفاصيل، وأكيد باش نتابعوا لحظة بلحظة كل المستجدات. تفضل بطبيعة نوجه لك التحية سي هشام مرة أخرى، ونوجه لك كيفية على الميكرو باش ناخذ التفاصيل من عندك. تفضل.
1: دونك اسمها هي الدورة 39 المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، اللي ان شاء الله باش تكون من 23 ل 29 اوت بمدينة قليبيا. المهرجان من تنظيم الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، اللي هي من اقدم الجمعيات المعتنية بالشأن السينمائي، واللي هي نجم نعتبروها اول مدرسة سينما في تونس. علاوة على هذا، المهرجان اللي هو مهرجان اول مهرجان سينما عربي افريقي، معناها قبل حتى ايام قرطاج السينمائية والا مهرجانات اخرى، اللي شد قدوم الوجوه السينمائية الكبيرة الكلها تعديت من المهرجان، معناها وجوه عالمية كما يوسف شاهين، كما ألان بيرغالا، معناها ناس جات، محمد ملف، محمد بكري، معناها وجوه كانت ضيوف على المهرجان، سواء ضيوف في المهرجان وإلا في لجان التحكيم. المهرجان الخصوصية متاعه والحاجة اللي خلته يستمر الفترة هذه كلها، معناها نحكيه على أول دورة راهي عام 1964، ما زال متواصل التوى، معناها الدورة 39 راهي ما تعكسش عمره على
0: حقيقي.
1: خاطر في الفترة الأولانية كان بيانويل، معناها عام بعام كانت الجامعة تنظم المهرجان الدولي، والعام اللي بعده مهرجان وطني. دونك في الألفينات تم اتخاذ القرار باش يكون المهرجان الدولي كل كل كل عام.
0: كل عام لمحة تاريخية بتبيع.
1: هي المهرجان كما عادتوا معناها فيه فقرات قارة، أهمها هي بتبيع عروض الأفلام، الأفلام في المسابقة. دونك عنا المسابقة الدولية اللي هي فيها أفلام من تونس وأفلام من خارج تونس، والمسابقة الوطنية اللي هي فيها أفلام تونسية بحتة. اللي يشاركوا في الأفلام بتبيع هما يلزم يكون ماهمش محترفين. دونك بالنسبة لتونس عنا أبناء الجامعة، نوادي الجامعة التونسية للسينما الهوات، عنا كيف كيف طلبة مدارس السينما واللي عندهم اختصاص سمعي بصري. وحاجة أخرى اللي كيف كيف مثلا فما نوادي السينما والصورة في دور شباب في دور ثقافة، زادة كيف كيف نجم نشاركوا معنا. والحاجة الجديدة اللي قاعدين نشهدوا فيها من عام لعام هو ما نسميهم احنا المستقلين، معناها مجموعة متاع شباب ممكن في منطقة من المناطق اللي نفتقد فيها نادي من نوادي الجامعة وإلا نادي من دار شباب وإلا دار ثقافة شي نجم يأطرهم. دونك فما مجموعات تخدم وحدها باللي موين دو بور متاعهم. الحقيقة فما ساعات نلقاو برشا إنتاجات محترمة جدا اللي كي تتعدى على لجنة انتقال الأفلام تقبل في المسابقة الرسمية.
0: واضح. ثم حتى شكون اللي يستخدم الهاتف الجوال في بعض الانتاجات السينمائية، فالمسألة هذه متاحة أم لا؟
1: هو الحقيقة معناها توا ولات فما معناها نجم نقولوا زوز إشكالات، فما حكاية الأفلام المصورة بالهاتف الجوال وفما حكاية الأفلام اللي مخدومة بالذكاء الاصطناعي اللي هما توا ولاو في برشا مهرجانات في برشا تظاهرات ولاو يخصوا لهم مسابقة خاصة. فما حتى في الخارج فما مسابقات ومهرجانات خاصة بالنوعية هذه، يعني أفلام مهرجان الفيلم الذكاء الاصطناعي وإلا فيلم موبايل فيستيفال، معناها معمول فيلم بالهواتف الجوالة. بالنسبة لي نحن معناها بالنسبة للذكاء الاصطناعي بتبيع ما يكونش هو مخدوم الفيلم الكله بالذكاء الاصطناعي.
0: مقاطع منه. واضح.
1: نجم إذا كان مثلا حاجة اللي نعرفوها مثلا انكريستاسيون انيماسيون حاجة اللي نعرفوها واحدة وبتبيع تو، معناها من الأول ما كانتش ممكن واحدة أما تو ولات الناس كلها تفيق، معناها اللي حاجة مخدومة بالذكاء الاصطناعي. صحيح. وإلا ماهيش بالذكاء الاصطناعي. معناها استنسنا تو حتى نشوفه تو. فما مهن اللي حسيناها من الأول كانت مهدة، لكن أنا مثلا برأيي الشخصي نرى حاليا لا. علاش؟ على خطر ولينا توا في حاجة ولات نمطية، معناها كان تشوف أنت توا حتى لزافيش اللي قاعدين يهبطوا كل كسوهم تاع تظاهرات ولا صحيح. ولا حاجات ولا كلهم مخدومين بالذكاء الاصطناعي ونعرفوهم حتى بناه الذكاء الاصطناعي تخدم، معناها ولينا نعرفوهم. طول علاش خاطرهم الصحيح هو اسمه ذكاء اصطناعي ما يقعد اصطناعي، معناها ما يمشيش في الحاجه دي
0: الابداع الحقيقي.
1: صحيح. دونك احنا بالنسبه لي نحن الشرط الاساسي هو المقومات الاساسيه نتاع الفيلم، السيناريو، التصوير، الاخراج، المونتاج نتاعو، واهم حاجه بالنسبه لي نحن بالنسبه للمهرجان هي الفكره. الجامعه التونسيه للسينمائيين الهوات هي جامعة تعتني بالسينما المستقلة، بالسينما اللي ما عندهاش قيود بين ظفرين اللي ملزمة بالفلوس وإلا بالتمويل. دونك الفكرة هي اللي تطغو على اللحظة. بطبيعة توا بالوسائل الجديدة ولات الأفلام بذات جودة نجم نسميها محترفة، معناها عندنا أفلامنا تشارك في مهرجانات البرة
0: عالمية
1: اللي هما يقبلوا أي عالمية اللي هما يقبلوا أفلام محترفة، معناها أفلام راهي تنجم تنافس، احنا ما نقولوش هوات بالمعنى معش بيزوراتيف، معناها المعنى السلبي للكلمة، معناها أماتور. أماتور هي جاية من أمور، معناها حب السينما وحب الفن والثقافة. هذه دونك هذا فيما يخص المسابقات الأفلام. إلى جانب ذلك عندنا الورشات. الورشات هي تخص اللي باش يكونوا مشاركين إن شاء الله في المهرجان. كيف يكون عندنا كل يوم عندنا نقاش الأفلام بحضور المخرجين نتاعهم، وعندنا مائدة مستديرة وإلا ديكولوج تخص مع عديد من المواضيع اللي تبدأ مرتبطة بالتام متاع المهرجان وبالظرف الحالي الفني السينمائي ملتصق بالواقع اللي نعيشوه الكلنا، كل سواء في الجانب الحياتي وإلا في الجانب الثقافي.
0: واضح. إذن ربما حبيت فقط نعمل إطلالة في نهاية اللقاء وياك سي هشام، بصفتك بتبيع تترأس المهرجان وكذلك الجامعة، كذلك آخر ربما آخر التوصيات بالنسبة للمشاركات، باب المشاركة فتح أم لا، لشكون إذا كان باش يفتح لشكون باش يفتح، أعطينا شنية الشروط، السن بتبيع، وربما أعطينا التفاصيل إن أمكن بتبيع ناخذوها على أثير إذاعة قفصة.
1: شروط النجم لا شروط النجم نقول عليهم توا، الحاجات الاخرين ان شاء الله في الندوه الصحفيه نعلنوا عليهم،
0: واحنا معاكم اكيد في المتابعه لحظه بلحظه. تفضل.
1: بالطبيعة مرحبا بكم. الباب الترشح ان شاء الله باش يفتح في النهارين هذوما، معناها ما بين غدوه وبعد غدوه.
0: حضروا رواحنا
1: اللي هما اللي هما المسابقة للأفلام الأجنبية على اللي ما همش توانسة، هذه كما ما تخصش الأفلام التونسية، وباب المسابقة وفتح الأفلام التونسية كما ذكرت لك كالكسوا، معناها لحظة نتاعهم يا أما أفلام نوادي الجامعة التونسية للسمعين الهوات وإلا أفلام المدارس وإلا أفلام مستقلين وإلا نوادي مستقلة. الشروط معناش شروط في العمر. الشرط الوحيد اللي هو يكون الانتاج ما يتجاوزش 2025، معناها الانتاج متاعه يحب ذا يكون انتاج 26، اما النجم ونرجع حتى ال 25. والخصوصية متاعنا اللي هو مهرجان افلام قصيرة، دونك المدة ما يلزمش تتجاوز 30 دقيقة للشريط.
0: 30 دقيقة واضح.
1: أي. بالنسبة وحاجة أخرى بالله زاد نسيت ما اللي هما المسابقات، عندنا زوج مسابقات أخرين اللي هما مسابقة السيناريو ومسابقة الصورة الفوتوغرافية، دونك هادوما كيف زاد باش يتم تنزيل فتح باب الترشحات نتاعهم، دونك باش نسهلوا شوية العملية على الناس، خاطر ساعات تبدأ مثلا التراج متاع الصورة وإلا تباع متاع السيناريو تكون مكلفة شوية. دونك باش يتعديوا على سيليكسيون باش نقبلوا السيناريوات والصور في صيغة رقمية، دونك باش تلقاو كل شيء على الباج فيسبوك متاع FTCA في ساك، كيف على الانستغرام تلقاو المعطيات الكلهم كيفاش المشاركة في مختلف المسابقات.
0: واضح. سيدي نورتنا محلاها بتبيع، ربما التفاصيل خليناها بتبيع في إطار المتابعة لحظة بلحظة، وإن شاء الله باش نكون معاكم أكيد حاضرين مع كل المستجدات بالنسبة لهالفرصة هذه اللي تتاح للجميع، هواة السينما هواة الإبداع طبعا سواء كان داخل تونس وكذلك خارج تونس، في تظاهرة ثقافية عريقة نشهد لها بتبيع بالصمود بالعطاء وكذلك ربما بإعطاء فرصة لكل من يعشق الكاميرا والإخراج وكذلك كتابة السيناريو. شكرا لك سي هشام، نورتنا الليلة، إن شاء الله
1: بنورك كل التوفيق
0: إن شاء الله في متابعات قريبة، وبنورك كذلك التوفيق في كل فقرة المهرجان. احنا مازلنا معاكم على أثير إذاعة قفصة في مسك الليل.

0: معهم تحلى النغمة، تزهى صورة وتعبر الكلمة. ممثل، مخرج، رسام، فنان، كاتب، شاعر، مبدع. ضيوف مسك الليل كل سهرية سبت معايا سعيدة كريت.
1: على أثير إذاعة قفصة مواصلين المشوار، مسك الختام بالنسبة لسهرية الليلة. أكيد احنا واكبنا أيام 77 المسرحية، خذينا برشا تفاصيل. ضيفنا الليلة على أثير إذاعة قفصة في سهرة الاختتام هو ضيف الشرف على هامش الأيام، هو طبعا النجم الأردني معنا، نقول له بكل حب مرحبا، أهلا وسهلا بيك سي منظر خليل مصطفى. هو ممثل، هو مخرج كذلك، وهو ضيف شرف، ضيف شرف معنا الليلة في سهرية مسك الليل. مرحبا منورنا سي منظر خليل مصطفى، مرحبا منورنا، اهلا وسهلا.
2: تحياتي لكل الاردنيين. احوالكم لاباس؟
1: بعد اربع جايات لتونس يظهر لي بديت تهز شويه اللهجه نتاعنا، تعرف تتكلم باللهجه التونسيه ولينا احباب. محلاها اللقاء الاردني التونسي، محلاها.
2: يسعد روحك، يسعد روحك، وانا سعيد فيكم وسعيد في تونس واهل تونس، شعب تونس العظيم. هذا الشعب اللي كل ما ادخله في كل سنة عم باجي على تونس عم بتعلم إشي جديد، له علاقة والله العظيم له علاقة بالثقافة، بالفنون، بحب المسرح، حب الخشبة، حب الفنون بشكل عام، حب الصناعة على هاي. هذا إشي يعني أنا دائما بس أجي على تونس، ودائما إحنا حتى لما الفنانين التوانسة لما بيجوا على الأردن أكيد إحنا دائما بنقول إنه في إشي جديد راح يقدموه إخواننا التوانسة، في إشي مختلف راح يقدموه. فأنا سعيد فيكم جدا، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام والمسرح والعالم كله بألف خير يا رب.
1: وكل عام وانت منورنا، وكل عام وانت في المحفل التونسي، وكل عام وانت ان شاء الله ضيفنا على أثير إذاعة قفصة. ان شاء الله في لقاء قادم بتبيع باش ناخذوا مسيره حافله عند سي منظر خليل مصطفى، اكيد ممثلنا مخرجنا المبدع على الدوام، الشاب المحب لهالمجال هذايا. يفضلك الليله بتبيع باش ناخذوا ورشه تكوينيه في صناعه الفيلم القصير بالهاتف، وكنت نحكي في الاوف مع مخرجنا بتبيع بالنسبه للصفحه الرسميه لإذاعة قفصة على الفيسبوك سي على دينا ضويني، قال لي الإخراج بتبيع عن طريق الهاتف. محلاها كفكرة، محلاها كمبادرة، محلاها ربما كاهتمام، لأنه توا الشباب ولا مغروم بالمجال هذايا، بالإبداع هذايا، بالإضافة هذايا. بالهاتف متاعك تنجم تعمل فيلم، وتنجم تكون مبدع فيه، وتنجم تشارك فيه حتى في تظاهرات ثقافية كبرى كما خذينا بتبيع قبل شوية، بتبيع مهرجان الدولي للفيلم، بتبيع بالنسبة للهواة في مجال ربما صناعة الأفلام. فبش ناخذ فكرة في هالورشة هذية، وربما هاللقاء هذايا وعملته من خلال الورش، عملته فيلم، والفيلم هذا كان فوالا، خلينا ناخذ عليه فكره بتبيع، خلي لك المجال بتبيع نجمنا.
2: يسعد لي قلبك. اول شيء الفيلم كان عباره عن السنه هاي راح تكون سنه 90 لمطلعة البراس. فكانت الفكره من النجم والحبيب والصديق الفنان معز القديري اللي بوجه له تحيه عبر اثير
1: اكيد مبدعنا
2: المحطة العظيمة، والأستاذ سالم طرابلسي اللي نوجه له تحية أيضا، على فكرة أنه نعمل فيلم اكسبرمنتال تجريبي له علاقة بهذا المكان اللي ضم مجموعة كثيرة من المثقفين والطليعين والسياسيين اللي كتبوا ونشر عنهم في هذه المطبعة. فكان الفكرة من البداية أنه ما يكون الفيلم رايح بالاتجاه الإعلاني فقط، ولكن هو بالاتجاه الاجتماعي، الاتجاه النفسي، الاتجاه اللي له علاقة بروح المكان والفنون والثقافة بشكل عام، والقلم والحبر، قديش فينا أنه إحنا ممكن نغير هذا المجتمع إلى خير، ونقدم منجزنا أو نقدم ذواتنا بشكل أفضل وأروع وأعمق. الفيلم كان مدته 6 دقائق. الفكرة كانت عبارة 6 دقائق. الفكرة كانت عبارة عن كيف إحنا ممكن نعمل فيلم الناس ما تعتقد بأنه هو على موبايل، بقدر ما انه احنا نراعي قواعد التصوير السينمائي وقواعد الصناعة السينمائية بشكل عام. دائما احنا او يعني عندنا في الاردن، انا بديتها وانا في عمان، فكرة انه طب احنا اذا بدنا نجيب كاميرا، بدنا نجيب اضاءة، بدنا نجيب معدات، هذا الموضوع مكلف. يعني ممكن انه انا بالضبط ممكن انه انا امون على صديقي الممثل، امون على صديقتي الممثلة، امون على المصور أمون على مدير إضاءة التصوير أنهم يجوا مثلا دعم للمشروع ببلاش. لكن فكرة المعدات, لأنه أنت بتعرفي أنه يمكن أغلب البجت لما بيكون بتكون هي بس للمعدات,
1: أكيد.
2: فحاولت قدر الإمكان أني أنا أكتشف إشي جديد في الموبايل اللي معي. طب أنه هذا الموبايل اللي معي اللي مكلف جدا, دائما نستعمله بأغراض لها علاقة, كيف نعرف التواصل الاجتماعي, ومرات الناس تشتري الموبايل بس لأسباب لها علاقة الموضة, إنه أنا السنة هاي لازم يكون معي هذا الموبايل أو كذا. فبالتالي طيب أوكي تمام حلو كثير أنت مشتري هذا الموبايل, ليش ما إنك أنت على الأقل, وهذا أنا كنت بعمله في عمان, إنه ليه ما أنت فعليا ترجع قيمة هذا المبلغ, بالعكس إنه هذا فعلا من الموبايل اللي بين إيديك إنك ممكن إنك أنت ترجع أضعافه. طب كيف؟ طب تمام
1: فعلا.
2: عينك حلوة, حاب انه انت انت بتحب الحياة, هذا السؤال اللي دائما كنت بطرحه. حتى انا درست في الجامعة الامريكية في عمان, فدائما كنت اقول لهم انتوا بتحبوا الحياة, اوكي احنا الله سبحانه وتعالى خلق الجمال, وكل انسان في جواته حالة من التصالح مع الذات وتصالحك انت مع الاخر, فبالتالي انك انت بتحب, اذا انت موجود بهاي الحياة لأنه كل شيء فيها حلو, الهواء, السماء, الأرض, البحر, التراب, الجبل. فأنت في النهاية أنت عم بتشوف كل يوم وبتخزن بذاكرتك مجموعة كبيرة من الصور. طب هل بتعرف أنه هذا الموبايل اللي بين إيديك هو شريكك, عينك, العدس اللي أنت عم تأخذ تلتقط صورة على إنستغرام أو فيسبوك أو whatever, هل تستطيع أن تقدم فيلم مدته 10 دقائق, مش دقيقة مثلا ستوري تصوره أو كذا, بس تعمله بحرفية, كيف؟ طب خلينا نبلش نشتغل على كيف. دائما بالحياة الطبيعية العين هي في مثلا عندنا بقول العين اللي بتاكل, يعني مثلا انت مثلا بيكون في عندك وجبة غذائية مرتبة, بس انت بتشوفي البرزنتيشن اللي معروض قدامك, كيف الطاولة, كيف الصحون, كيف الشوك, كيف المعالق, كيف كذا, فانت التنظيم. فبالتالي انه حتى لو كان الاكل ما عجبك, بس انت بالنهاية رح لا كتير حلو. طيب خلينا نشتغل على سمة الجمال في المشهد السينمائي. اوكي احنا عندنا موبايل, فشو المشكلة انه تطلع تاخذ كاميرتك وتعبر عن حالك, تعمل بصمة لذاتك, تعمل بصمة إلك. طب كيف؟ خلينا نشتغل على ألف با, شو هي الإخراج, وبلشنا نحكي ماهية الإخراج. طب شو التصوير؟ طب شو علاقة الممثل في الصورة؟ طب كيف الممثل ممكن يكون شريك بهذا الفعل؟ طب كيف المخرج ممكن يكون شريك مع الممثل ومع الكاتب ومع الصورة؟ إذا إحنا الصورة نحكي الصورة كتير, فإذا الصورة هي الأساس في العملية. أوكي النص أكيد
1: والسيناريو,
2: ولكن أكيد بس إحنا بنحكي هلأ عن إيش مختلف. بدل ما أنا أجيب كاميرات حديثة, لا أنا معي موبايل بين إيدي وأنا بفهم في مسألة المونتاج. طب خلينا نشتغل على إشي له علاقة بفيلم. فطلع معي أول إشي بروموشن لعرض مسرحي, وتفاجأت كمية الأصداء اللي كانت إنه منذر الفكرة حلوة, وحتى الكوادر اللي موجودة كوادر سينمائية بأي كاميرا صورت, قلت له موبايل. فبلش يطلع معي الأفكار اللي علاقة, طب خلينا بلاش نعمل دقيقتين, نعمل 5, فعملنا فيلم مدته 5 دقائق. طب خلينا نعمل من 5 لـ10, هل ممكن يتحمل الموبايل, هل ممكن إنه يتحمل. فبلش أصير أجيب معدات بسيطة اللي علاقة بالإضاءة الخفيفة بالكذا. بالتالي طلعت معانا فكرة إنه طب شو رأيكم نعمل ورشة, من خلال هذه الورشة يصير مش بالضروري إنه نطلع بنتاج فيلم, ولكن بالضروري إنه نصنع حالة من الجمال لكل الناس, كل واحد معه موبايل. فبالتالي طب أنت كيف ممكن إنك أنت تحقق حالة من الجمال؟ هون بلشت فكرة إنه يلا نعمل ورشة ومن خلالها نعمل فيلم. فالحمد لله أصداء الفيلم كثير حلوة, عملنا هيك فيلم بلغة مختلفة شوي, شيء له علاقة بالرمزية, شيء له علاقة بالحياة اليومية اللي عم نعيشها, ولكن احنا بنحاول قدر الإمكان انت حبيت, مش بالضروري هلأ انه هو كان في جزء من الرمزية, كان في جزء من الطبيعية, كان في جزء من المدرسة العبثية, لا لا لا ما بيهمني هذا الحكي, انا بيهمني اني انا افوت على عمل استمتع, شفت صورة حلوة, شفت ممثل حلو, شفت كوادر لذيذة, شفت الممثل كيف طالع بشكل سينمائي حلو كثير. هذا النتاج. فالحمد لله كانت الورشة يعني أتت وكلها بنجاح كبير الحمد لله، والله يوفق الجميع للدورة الجاية إن شاء الله.
1: أحلى حاجة ربما فيها الحوار الخاطف وإياك نجمنا الأردني سي منذر خليل مصطفى، وكما قلت منذ البداية إن شاء الله يكون معك حوار بتبيع مطول على مسيرة حافلة بتبيع بالعطاء، إنه خرجت من الرتابة من الروتينية في أساس إنه ربما الأفلام تكون أفلام كما تعودنا، أكيد كاميرا في من آخر طراز ممثلين وغيره، فحببت الشباب في إنه يكونوا هم في حد ذاتهم صناع ربما أفلام بتقنيات هي متاحة للجميع، وبهكيك بيش يكون فما إبداع جديد، فما نظرة جديدة، وفما ربما مواضيع جديدة من نجموش تطحوها بتبيع ربما في الأفلام الطويلة. والشيء اللي يحتسب ليك أنه أنت ممثل، أنت مخرج، خرجت من النمطية اللي تعودنا عليها وقدمت أفكار جديدة، فهذه تحتسب ليك بتبيع لتصدر ذلك المشهد هذايا، وعطيت كذلك ربما دورات تكوينية في المجال هذايا لأعشاق ربما هواة السينما واللي ما نجموش يدخلوا كممثلين كمخرجين كربما سيناريست وغيره، فينجموا يبدعوا وينجموا يضيفوا وراه ونجموا نلقوا مبدعين عنا ينجموا يعطوا رسائل أخرى غير الرسائل اللي تعودنا بها. وتصدرك ربما لهالورشة هذه هي ربما بصمة عطاء، بصمة تميز، بصمة شكر.
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. يعني هو سامحيني بالكلمة، هو الفن ما حدا يسلم عمرك، هو الفن بحد ذاته ما في غلط. انت فايت هذا هاي الصناعة. فكرة الصناعة انه الامام الشافعي قال في مقولة بيقول ان الجنة تدل على جمال الخالق والنار تدل على جلال الخالق، فايا كنت انت بينهما فانت تتقلب بين الجمال والجلال والاكرام. فاذا فكرة الجمال موجودة وفكرة الوجود للانسانية موجودة، فبالتالي يعني انا مثلا ممثل حبيت اتطورت مهنة التمثيل عندي لما تعلمت رقص، فرحت على مركز رقص فرقصت تانجو، سالسا، رومبا، تاتشا، تاب دانس. تبقين اختلاف حياتي كاملة إلها علاقة في المونتاج، وإله علاقة بالتمثيل، إله علاقة في الكتابة، إله علاقة حتى في النفس، كيف أنا ممكن بالإنسان الطبيعي يأخذ نفسه الصحيح، هذا كان مربوط بالإيقاع. فبالتالي أنه أنا دمجت كل هاي العناصر اللي إلها علاقة أنه أنا مونتير قبل ما أكون ممثل، حبيت التمثيل من الصغر بحكم والدي الله يطول بعمره ويطول بعمر أحبابكم إنه هو ممثل، فبالتالي إنه طيب أنا مونتير يطول عمرك، أنا ممثل طب أنا مونتير، طيب أنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بعين سينمائية الحمد لله، طب شو المشكلة إنه أنا أعمل حالة مختلفة؟ ودائما أنا كممثل، حتى أنا كممثل بسعى لمسألة الاختلاف العلاقة في تقديم الشخصية. ممكن شخصية تكون هي ستيروتايب مونوتونية، فأنا كيف ممكن أنا أبحث عن شيء مختلف عشان ما أكون شبه فلان أو شبه الشخصية اللي أنا قدمتها، حتى في عملية المونتاج، حتى في عملية الـ الصورة، أنا كيف ألتقط الفريم حتى لو كان صورة بورتري كيف ممكن ألتقطها؟ فبالتالي يعني وكانت في شهادات كثير الحمد لله، مثلا من مدير متحف محمود درويش في رام الله لما صورت الفنانة الكبيرة اللي بحبها يعني هاي مثابة والدتي اللي هي الفنانة جولييت عواد، فأنا صورت صورة كنا في تصوير هيك في مسلسل، فشفت نظرة في عينها. يمكن أنك تعرفي الفنان أو المثقف أو الحالم دائما للحالة الفنية ينظر للأشياء بمنطق مختلف عن الإنسان العادي، عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى منعم على هذا الشخص بسمع قوي، بنظرة ثاقبة، بنفس مختلف. فالتقطت لها الصورة، بكتشف بعد شهر تتواصل معي بتقول لي منذر بدي اياها كواليتي عالي، ليش؟ لانه طلبها رسام فبدي يحطها في متحف محمود درويش لانه هذه الصورة تعبر عن كذا وكذا وكذا وكذا. فمن هناك الحمد لله، فمن هناك طب احنا قادرين، ان الله جميل يحب الجمال، واحنا دائما في هاي الحياة انه لازم الانسان يترك اثر عند جميل. المتلقي ويترك بصمة عند المتلقي، بلاش انه نضل هيك يعني اوكي انت ممثل ممتاز طب الحمد لله ممثل كويس، بس
1: نجم بتبيع تغير واضح
2: بدي مختلف
1: يا سيدي ربي يفضلك. لقاء بتبيها حصري بمعاك الليلة على أثير إذاعة قفصة، وإن شاء الله ينعاد معاك الموعد ونأخذ معاك مسيرة حافلة بتبيع سيموندر. نورتنا، نورت تونس،
2: ونقول
1: لك مرة أخرى ألف ألف شكرا لحضورك معنا، كل التوفيق،
2: وفعلا
1: إن شاء الله بتبيع ينعاد معاك الحوار في لقاءات قادمة. كل التحايا، احنا
2: هكا وصلنا،
1: يفضلك، هكا وصلنا لنهاية التجول معاكم في سهرية مسك الليل. إن شاء الله نتلاقوا الأسبوع الجاي مع ضيوف جدد، وكذلك لقاء بتبيع يحمل في ربما في طياته عدة مواضيع جديدة. لكم مني أحلى تحية، تجيكم الفريق البرنامج. إلى الملتقى.
0: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه الفنان رؤوف ماهر.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أعلنت وزارة التربية نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر خدمة الأرساليات القصيرة الأسماسة، ويأتي ذلك قبل الموعد الرسمي لإعلان النتائج بالمؤسسات التربوية المقرر يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. شعبة الرياضيات تصدرت ترتيب شعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية، حيث بلغت هذه النسبة 79.41%. أما شعبة الأداب فقد سجلت أضعف نسبة نجاح في الدورة الرئيسية، حيث بلغت 24.24%. ويشار إلى أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية بلغت 35.67%، من في حين بلغت نسبة المؤجلين لدورة المراقبة 32.43%. المجلس الوزاري بإشراف رئيسة الحكومة خصص للنظر في تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية. جملة من الإجراءات تتضمن خاصة إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. ولاية قفصة تحتضن يومي 24 و25 من الشهر الجاري المنتدى التونسي الجزائرية للاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة، بمشاركة مؤسسات اقتصادية وفاعلين من الجانبين التونسي والجزائرية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير المبادرات التجارية بين الجهتين، وفق ما ورد في الصفحة غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي على موقع التواصل الاجتماعي. وزارة الصحة تعتزم استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 2026 و2027. أخيرا وفي أخبار العالم، القناة 12 الصهيونية تقول إن قرار وقف إطلاق النار في لبنان اتخذ بعد ضغط أمريكي هائل على حكومة الاحتلال الصهيونية. وكان مقر خاتم الأنبياء الإيراني أعلن في وقت سابق عن إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية مجددا، وذلك ردا على استمرار العدوان الصهيوني على لبنان. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم. جيل ذهبي وبرشا حكايات، رحلة حنين نجومنا مع الذكريات مع الذكريات.
3: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه،
2: هذا يغني
3: غني لك شنو المانع،
2: وهذا يحكي
4: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا،
2: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
5: زين امس واليوم تغيرت خاطرك 90%.
2: واللي تعدى وفات
6: زعما يرجع
2: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين في رحلة حنين.
7: ذكريات ايام جميلة.
3: اش نقول لهم انا؟ نقول
2: رحلة حنين،
8: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
2: رحلة حنين رحلة حنين. مرحبا بكم مستمعينا في رحلة جديدة من رحلة حنين. ضيوفنا ونجومنا نجوم الجيل الذهبي والفترة الذهبية، كما عودناكم في كل مرة مصافحة مع واحد من نجومنا. نجمنا اليوم ممثل مسرحي سينمائي وتلفزي وأيضا منتج، عرفناه في برشا أدوار في الشاشة الصغيرة وتعودنا بيها أيضا في رمضان، وشكون ما يتفكرش الأعمال اللي شارك فيها. نسيبتي العزيزة، دار الخلاعة، شوف لي حل، العين تسمع، عند عزيز، قدش مني أيضا العمل الشهير أيضا العمل الرمضاني اللي تم بثه عام 1996، الممثل القدير إكرام عزوز. مساء الخير، تحية ليك.
9: مساء الخير وتحية ليك ولجميع مستمعي إذاعة قفصة، وأنا سعيد جدا بالاستضافة في بلادي، معنا في مدينة أهلي قفصة الحبيب.
2: قفصة الحبيبة، ومولود في قبلي مش بعيد علينا برشا برشا.
9: أي موالدي كان مدير معهد، كنا نتنقل من مكان إلى مكان. أنا صادفت أنه الفترة هذيك هو مدير معهد الفني بالبلد،

0: كان والدك أستاذ في مادة الفرنسية ومدير للمعهد الثانوي بقبلي، خلينا نقوله ابن الجنوب.
1: أي متحمس برشا لأنه عنا أجمل جنوب في العالم، الشعب التونسي كله طيب، لكن الطيبة والكرم والأخلاق العالية والالتزام موجود برشا في الجنوب.
0: خلينا نبدو من البدايات وخلينا نبدو مع الذكريات والمرحلة الأولى في دراستك، بعد ما قريت طبعا الحقوق في كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية، كانت لك أيضا ميولات في المسرح، حبيت أنك تمارس الهواية متاعك وحبك للمسرح يظهر لي هو اللي غلب في الأخير.
1: هو اللي غلب، أنا بديت مسرح مدرسي مع أستاذي الرائع حمادي المزي في المعهد الصادقي، وكنا مجموعة من الشباب خدمنا مع الشي حمادي في المعهد الصادقي في المسابقات بين المعاهد، وكنت إلى جانب المرحوم شوقي الماجري اللي كان أحد أفراد المجموعة الله يرحمه المخرج الرائع. ثم دخلنا القطاع الهواية عن طريق سي محمد الغربي، جمعية الأمل المسرحي والتجربة كاملة، حتى كانت الفترة اللي أنا في نفس الوقت في كلية الحقوق وفي نفس الوقت دخلت الغمار الاحتراف من خلال فرقة مدينة تونس المسرح، والتجربة اسمها ليزيمي غري دوم روزيك اللي وقتها العمل اسمه رأس العام. كنت أنا إلى جانب الفنان الكبير الله يرحمه الحبيب الحفناوي، الزوج شخصيات اللي على الركح، وباسم فرقة مدينة تونس عملنا ما يفوق 100 عرض في جميع أنحاء الجمهورية، وكانت أهم تجربة، منها احتراف منها أيضا معناها تجربة مكتملة في فرقة محترفة عريقة، أول فرقة مسرحية بالبلاد التونسية. شرفني هذاك برشا، وهذاك حملني مسؤولية الانتماء للقطاع.
0: كنت أصغر عنصر في فرقة مدينة تونس وقتها في الفترة هذيك.
1: صحيح. وإن كان سبقني أصغر مني
0: فرحة
1: شوية.
0: فرحات
1: جديد ويا مدراك ما فرحات جديد. اللي التوانسة يذكروه بفهمني معناها. كان صانع الحجام وقت نور الدين القصباوي الله يرحمه. وفرحات دخلت فل صغير، لأنه أولا هو عازف عود ومعناه ولد الموسيقى وولد المسرح، لكن أنا في مسرحية ثنائية معناها وباسم فرقة مدينة تونس وأنا عمري 22 سنة، مسؤولية كبرى، والحمد لله كل ليلة بالنجاح، ولقيت كل التشجيع من الكبارات بتاعك الوقت ذاك، لادي السملادي، نور الدين القصباوي، منى نور الدين، لطيفة عطية، مدام وفاء سالم، محدين مراد الله يرحمه يا مدراك، عبد اللطيف بن جدو. فنعتبر روحي محظوظ أني دخلت الأهم فرقة وقت اللي موجودين فيها معناها كبارات كيما عمرو الزويتن، كيما عمرو رمضان شطة، كيما رشيد قارة الله يرحمه.
0: كنت بين قامات كبيرة في المسرح في الفترة هذيك، كنت حسيت أنك فرضت وجودك وإلا كان فما شوية خوف وتخوف من تجربة كانت تخوف شوية مع قامات كبيرة في تونس في الفترة هذيك؟
1: هو الحاجة اللي ربحتها أنه مهما أبدعت تشوف الأعمال اللي تقدم فيهم فرقة مدينة تونس في كل وقت، الاستثناء والقاعدة مع بشير الدريسي، وإلا فولبوني مع مجيد لكحظ الله يرحمه، وإلا الحلاج مع الشريف خزندار المخرج السوري، معناها كنت نشوف الأعمال ونحس اللي أنا في بداية سلم، معناها ما يركبكش الغرور رغم انتمائك للفرقة البلدية، لأنه قدامك تشوف في أمثلة متاع ممثلين من طراز رفيع جدا مدارس تتعلم عليهم،
0: مدارس كبيرة تتعلم عليهم. شكون حسيت أقرب واحد ليك في الفترة هذيك في القامات اللي سميتهم؟ حسيت أنك تحب تجريه شوية في التمثيل، حبيت تقلد حركاته حتى في وقوفه على الركح، حبيت أنك تاخذ من عنده التجربة وتاخذ من عنده الخبرة وتكون هكا، ما نحكوش على التقليد، لكن حبيت أنك صورة ونسخة مطابقة للنجم هذيك في الفترة هذيك.
1: هو أنا نجمي المفضل في تلك الفترة لم يكن في الفرقة البلدية، الفنان الراحل نور الدين عزيزة اللي كان في الفرقة القارة بالكاف، وكان قامة مسرحية غير عادية جدا، وأنا كنت معناه لا شعوريا نحاول نقلد ونحاول نلعب كيف، لأنه كان عندنا زادة حصة تلفزية رائعة اسمها كتاب مفتوح، كانت تعنى بالقصص والروايات اللي تنشر، وكان ينشطها الراحل فرش شوشان الله يرحمه. فكان يستدعي قامات طيب صالح، حنا مينا، محمد العروسي المطوي. فنور الدين عزيزة كان يشارك في تشخيص مشاهد من هذه الروايات، فأعجبت به بشكل رهيب جدا. وخدم في تلك الفترة التربيع والتدوير لعز الدين المدني، الكل يتذكروها، معناها أول مونودراما نشوفها في حياتي، وكانت ولا أروع لأنها مقتبسة على رسالة الغفران للمعري. معناها شفت حاجات ولا أروع من هالفنان الرائع نور الدين عزيزة، اللي عمل عم بعد عمل فردي آخر لكن كوميدي كان اسمه عاش يتمنى في وردة، وكان معاه حمادي العجيمي الله يرحمه بالموسيقى ما بين الفواصل. فبصراحة من أهم الممثلين اللي تأثرت بهم، توان سيذكروه في الهاني بودربالة مع ربي يشفيها العظيمة سعاد محاسن، معناه مع فرقة الكاف. ذاك أكثر ممثل كنت متأثر به، وكنت سعيد كعملت المهرجان الدولي المونودراما بكارتاج أنه أول شخصيا كرمها في المهرجان هو روح الفنان القدير نور الدين عزيزة.
0: جيت في فترة ممكن دخولك للمسرح كانت فترة فيها برشة فرق قيمة، فرقة الكي، فرقة قفصة، كانت المنافسة قوية بين الفرق هذه، كانت الانتاجات المسرحية كانت انتاجات غزيرة جدا، كانت فما منافسة قوية في الفترة هذيك حتى في مستوى العروض. خلنا نحكو على العروض اللي كانت ممكن برشة فرق، يعني كانت كان زخم في الأعمال المسرحية.
1: هو كان عندنا أسبوع المسرح التونسي نحن اللي تم إقراره بعد خطاب بورقيبة في 7 نوفمبر 1962، وكل 7 نوفمبر كنا نمشي المسرح البلدي، وكان والدي الله يرحمه يفرض على العائلة اقتطاع تذاكر كرام باش يحضر العروض متاع أسبوع المسرح. فكنا نكمل العروض، نمشي النادي النقد سواء في الرشيق ولا في ابن خلدون، وكان المرحوم أحمد عامر يشرف على الجلسات هذه، وأحمد حاذق العرف والرائع محمد العوني وعبد الجليل المسعودي بقامات معناه محمد مومن. فكنا ناخذ من نادي النقد تحليل هذه المسرحيات التي كانت تقدم، وكنا نذكر في سهرة من السهرات 4 متاع الصباح قالوا لنا ما تروحوش لأنه أسعد فضة مدير مسرح القومي السوري باش يجي باش يفتح معاكم حوار. فأنا نروح من الحوار متاع أسعد فضة ندوش ونمشي المعهد الصادقي نكمل دروسي. معناها تجربة رائعة جدا للتكوين المسرحي، كنت سعيد جدا أني خليت مك الفترة الالتقاء بالقامات والزخم اللي قلت عليه أنت، لأنه كانت فرق القارة في فترة من الفترات تنتج أعمالا ولا أروع.
0: في تجربك المسرحية في بدايتك كنت تميل أكثر للمسرح الكلاسيكي وإلا للكوميديا وإلا دراما شوية، وإلا شنو بالضبط النوعية متاع الأعمال اللي كنت تكون تحب تكون حاضر فيها؟
1: أنا معناها قربت أكثر للكوميديا في بدايتي، لكن الله يرحمه عبد المجيد لك حل أحضر علي في مسرحية مع فرقة هاوية اسمها لعبة الأدوار اللي هي معناها اقتباس على كازان زاكي، يقول لي انت تيان تيت كوميك عبد المجيد لك حل، تنبأ لي بنجاح في المجال الكوميدي. فمن يومها جاتني بعدها مباشرة التجربة مع الرائع عز الدين قنون الله يرحمه اللي عملنا معاه قمرة طاح، وعملنا المصعد وتجولنا بهم في عدة دول عربية وأوروبية وإفريقية. هذاك اللي خلاني أعتقد خاصة ببصمة عز الدين قنون أن المجال ننجح فيه أكثر على الأقل مسرحيا هو المجال الكوميدي، لكن تلفزيا ولا سينمائيا مع الأجانب كنت نفرح برشا بنجاحات أعمال سينمائية كتكون أدواري درامية كما موسم رجال مع مفيدة كلاكلي لما كنت معنا أخو عز الدين قنون في الشريطة ذاك، وإلا في ديزير دو فو مع أنتوني دولان، وإلا تريزور دو داماس مع فرانكو نيرو وغيري من الممثلين العالميين. أنا سعيد جدا أنه صار تنويع في تجربتي ما بين الكوميديا والدراما أو التراجيديا، لكن أميل جدا للعمل الكوميدي لأنه هم والترفيه عليهم يهمني برشا.
0: تجربة ممكن كانت مهمة جدا في السينما كما كنت تحكي، لكن خلينا نحكي على تجربك، حكينا على المسرح ونحكي زادة على تجربك في الدراما التلفزية، خلينا نحكي على الأعمال التلفزية.
1: حكيت منور يذري أيه؟ دخلت صغير معناه نذكر روحي عمري 16 ولا 17 سنة، دخلت للتلفزة الوطنية في عمل اسمه نوادر وعي بر. معناها دخلت في دور الغلام الصغير اللي سكت عمر بن عبد العزيز في محاورة، وقتها كان أبي وقتها رشيد قار الله يرحمه، وتوجهنا إلى عمر بن عبد العزيز فعوض أن يتكلم القوم تكلمت أنا، فقال لي أسكت أنت طفل صغير، قلت له لو كانت السلطة أو الحكمة بالسن لما كنت أنت أميرا. ونذكرها شيخة كبيرة وأنا عمري 16-17 سنة تفرج في روحك في الدار وعديوك مع الرائع عبد الوهاب المصمودي اللي خدم دور عمر بن عبد العزيز. لكن بعد كان لي أيضا معناها فرحة كبيرة أنه كتأسست قناة 21، كنت من ضمن الفريق اللي يشتغل في القناة، ومنها أعطونا مسؤولية أول عمل كوميدي معناها أو أول سيت كوم في قناة 21. فكانت التجربة الناجحة والحمد لله. سلسلة قديش مني اللي عرفتني الجمهور عم فرج اللي تشهرت بعم فرج، واللي كانت لي مسؤولية أني أركب دور معناها رجل كبير وأنا في سن صغير. وحتى أنه بعض الناس ما عرفتنيش إلا ما جابني نجيب خطاب الله يرحمه وهال الركبي وعصام بن منصور ورازي جنزوعي، كل ما يجيبوني يقول واش دخلوا السيد هذاك، يقولوا لهم هذاك اللي عامل عم فرج، فالعباد تستغرب لأنه كانت تصورني رجل كبير.
0: كان عمل مهم جدا وكانت تجربة حلوة برشا في عمل كوميدي هزلي في قناة 21 في الفترة هذيك في بداياتها، عمل شد أنظار المشاهدين وحتى التوى في الإعادات برشا ناس يحبوا يتفرجوا فيه العمل هذية. شاركوك فيها أيضا نجوم عزوز الشناوي، أيضا جلال الدين السعدي ولسعد بن يونس، ريم عبروق،
1: ريم عبروق عرفناها من خلال قداش من
0: تجربة ثنائية حلوة كانت أيضا مع في كتابة النص، يظهر لي كتبته مع عزوز الشناوي الله يرحمه، كتبته النص مع بعض،
1: كانت كتابة السيناريو والبطولة. في الجزء الثاني كان معنا جلال الدين السعدي في كتابة السيناريو لأنه تطلب منا جزء ثاني، وكانت منافسة معناها شرسة ما بين القناة الأولى والقناة السابعة وقتها اسمها والقناة 21، حتى أنهم لفرض المنافسة كي سمعوا القناة السابعة اللي باش يعملوا جزء ثاني من قداش مني، أهبط نجيب خطاب مع شقان الفطر الله يرحمه في حصة تصحى شريبتكم. لكن رغم ذلك هل الركبي استدعتنا وقالت بقيت انتم اعلى في اللوديمات رغم اللي تلزا راهنت بالرائع الكبير معناه نجيب الخطاب. انا كانت تجربه فيها برشا مؤشرات جميله جدا شجعتنا على المضي.
0: تجربة حلوة برشا مع نجوم في الفترة هذيك، كانت الأجواء حميمية نتصور في التصوير، خلال التصوير كانت صداقة كبيرة تجمعكم في العمل، خلت العمل يخرج بالطريقة هذيك ويعجب المشاهدين.
1: وللتاريخ تحية للصادق بعبان اللي كان مدير القناة اللي أعطى فينا الثقة واللي أعطانا الحق، شجعنا على أننا نصنع دراما مختلفة معناه بروحنا نحن الشبابية، وكان ورانا حتى خرج العمل بالشكل هذا.
0: برشا ممكن يتسائلوا برشا يقولوا علاش غابت الأعمال اللي تشد المشاهدين، علاش غابت الأعمال اللي فيها نكهة رمضان ونكهة اللمة واللمة الحلوة اللي كنا نعيشوها قبل في الفترات السابقة. برشا يقولك مثلا فما واحد من الأسباب هو غياب الوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري، هذه واحدة ممكن من الأسباب اللي خلت أعمال ممكن إنتاجها يتم بطريقة ما نعرفش، فما سبب وراء الخمول متاع الأعمال الساعة ولينا نشوفه في عمل واحد فقط، خلينا نحكو على التلفزة الوطنية متاعنا ولت الأعمال تخرج شوية بطريقة ممكن ما تعجبش المشاهدين برشا.
1: أكيد أكيد. أولا الوكالة كان قرار معناها ثوري هام جدا، الوكالة عاونت التلفزة في الوصول إلى مستوى احترافي جيد في إنتاج الأعمال الفنية. فالوكالة كانت فاتحة الباب لتقديم المشاريع للاطلاع عليها، لجان كانت تقرأ، كانت في رقم تاع إنتاج وراها الرائع مختار العبيد اللي كان مدير الإنتاجات في في سنة من السنوات التلفزة التونسية أنجز 13 عمل ما بين مسلسلات وما بين سيت كومات وفوازير وكاميرا كاشي ومنوعات كبرى خاصة بشهر رمضان. بصراحة الوكالة حلت جوانح بالكدا ونجحت كالتجربة. لكن ديما في تونس التهمة بالفساد وبكونه ثم حاجات غير حقيقية وربما ثم سرقة. في عوض نمشيه إلى موطن الداء نعدم المؤسسة تماما، فتم إلغاء وكالة النهوض بالإنتاج السمعي البصري، فدخلت مؤسسة تلزة في إشكالية الإنتاج إلى درجة أنه الآليات الإدارية منعتها من أنها تنتج بأريحية وبشكل احترافي، ففكرت في دعوة معناها شركات خاصة لمعناها الإشراف على تنفيذ الإنتاج. أحيانا تصيب وأحيانا تخطأ وأحيانا جاي تبع في خطوة الحمام ضيع خطوته، لأنه في فترة من فترات القنوات الخاصة عملت أعمال فيها نوع من الإثارة كما نجوم الليل كما مكتوب كما ولاد مفيدة كما غيره. فالتلفزة في عوض تهتم بما نجحت فيه وتبقى في هك الخط اللي نجم يضمن لها كل المتفرجين بدون استثناء، ونجم معناه يصنع التراكم على نجاحاتها السابقة. جاي تبع في خطوة الحمام ضايع خطوته برشا حاجات معناها لإعادة النظر وللدراسة، لأنه في المؤسسة تبقى عزيزة علينا التوانسة الكل، وكما عملت نجاحات قبل تنجم تعمل نجاحات أخرى في هك المسار ذاك مسار الإنتاج للعائلة التونسية ونكرة رمضان في إنتاجات معينة نجم تتفق عليها جميع الأذواق.

0: Mon rêve. Chérie, Gita.
1: Chou, pas chérie, écoutez, papa. Ça va?
0: Bouché.
1: Eh, à quoi fait Bitsiwar?
0: Tu as mal fait le mandat.
1: كيفاش حابين نعمل لك يا اخي؟ ماني قاعد نخدم على روحي، ما عنديش وقت باش نمشي للارشيتكت.
0: تي نو ما نادميش نحكي على الارشيتكت خاطر البلان حضر، نحب نعرف اسكو كلمت بوك ولا
1: شنو اللي نكلمو؟ تحب الراجل يهبط سانكوب؟ خليه يموت بجلو.
0: علاه انا باش نقتلو مراده؟
1: لا باش تهدلو دار وكاو.
0: قول انت بتحب تعاوني وكاو.
1: تي هكا اللي توا نعاونك على هدان دار جدود وزيد فوق من هذا بابا عنده باين بركه فيها الدار، الباي الثالث نتاع ولد خالته عبد اللطيف.
0: نو ايكوت احنا الفيل اقنعنا بو هو باغ لا سويت باش يقنع ولد خالته كي بقيتو احنا باش نهدوها ونخليوها هكيكا ومون فا فيغ ان بروجي اللي بوك بيدو باش يدخل منه الفلوس اما خير ولا حيوت هكيكا من يجي مربح منهم شاي.
1: يا خويا انا هالموضوع هذا ما ندخلش تحته، انت خممت في المشروع وانت عملت له بلان كمل احكي فيه انت مع بابا اكاو.
0: بشويه يسمع فينا كاو وين وقت نستحق لك ما نلقاك. Tu vas voir, والله ما نقنعو باش دارو تولي ان كرون كريستو في سلمتي من العرب.
1: جي جي جي. مسيك بنتي.
2: عسلامة بو بير.
1: يسلمك. شنو وليت تقرا في الهنفة. لا خطبة ثياب العروس. اسمع بنيتي ننصحك انا كيبوك تحب تقرا اقرا الطبيخ اقرا الخياطة اقرا الطريزة حاجة اللي تنفعك في دارك. اما البني والتهندس هب لهم الدماغات.
0: بوبير شكون قال لك مانيش دماغ؟ اخفض اقرب لها البلان قولي شنيا رايك في هالبروجي.
1: بروجي؟
0: المشروع.
1: وليت مشرع ترى شوف شنو هذا؟
0: شوف هذه يدع على دوز ايتاج، ليتاج الفوقاني كل ما هو ميكلة تونسية سبيسياليتي تونيزيان، وليتاج اللوطاني باتيسري كل ما هو حلو تونسي وشرقي، شنو رايك؟
1: هذا مشروع هايل ياسر يا مراد. وانتي الميمه اللي ناويه تعملوها؟
0: اي شنقاولك؟
1: شو واش مخاومني؟ انت منين تعرف في الطبيخ العربي والحلو الشامي؟
0: انت ليه بوبير افهمني ماني باش نخدم دي باتيسيير ودي كويزينيير.
1: كيكا ايدك واحد ايدك وبدو صرف مشروع هايل ويجيب هذا
0: سيي داكور؟
1: داكور على شو داكور؟
0: موافق ولا لا؟
1: اي موافق انا رايش باش يزيدكم ولدي.
0: ليه بوبير رايك هو الكل. اسمعني نحبك تقولي اسكو النجم دار عربي نهدها ونعملها غستو في سلمدينا.
1: نجم مادام انا معاك نجم توكل على الله.
0: مال الكلام هذا نجم تصحح لي على ورقه فيها؟
1: تصححلك على شو؟
0: افهمني بوبير انا باش نكتب ورقه نقولي لي انت موافقه على البروجي هذا وتصحح سي سامبل.
1: باهي نصحح ونبتم بالعشره مادام رأي ولا يهمكم. شفت مراد ولدي البلد تمشي على كبارها والحبدون اللي وليتوا تاخذوا برأي وانتي بنتي يصلح رأيك مادام وليت تاخذ بخاطري. مراد باش نطير بالفرحة خلي نمشي بحضة سوار بنتي وانتي خلط عليا كاسات.
3: اي صحيح بابا كريت لك كاسات بتاع طومي جيري.
4: يا يا يا الشحمل استعمل كلام مخطر اللي كنت تقول فيه هذا.
0: ن تنكيت با شيء ما هو مخطر انت خواف سيتو كل شيء باش يتم كون بريفو وسيت كي تتكلم توا باش تولي صاحب اكبر غستو في البلاد.
4: انا
0: مي بيان سور انت بيسك بوك باش يصحح لك في الكونترا نتاع بيعان الدار انت باش تولي شركي انا.
4: جامي الوغ لا جامي انا قلت لك السقف هذا ما دخلنيش تحته فوالا.
0: نو maintenant tu es obligé de sortir تحت السقف هذا خاطر السقف نتاع دار اخرى demande beaucoup d'argent وانا الفلوس اللي عندي مخليتهم كالماتريال. زيدك حاجه اخرى نقص لي شويه من الخوف.
4: هبا وي نحاول.
5: يا والله غريبه بين عشيه وضحاها وليت امراه اخرى وتخمم في مشروع كبير. لا وراي انا يهمها علاش مش راي مراد راجلها؟ مش بي قد ما هي تتكلم هو ساكت وعينيه تلعب زعما شنية الهضرة.
3: اما عندك رجل كنز.
1: على خير كي لقيتكم مجموعين حاجتي بيكم في موضوع مخطر.
6: الله يقدر الخير.
3: سامحوني انا عندي ما نعمل
1: تقعد. انت خوها الكبير ولازم تكون في بالك بكل شيء.
6: شنو اللي خوها الكبير؟ سمعنا يا اخويا منك نسمع.
1: بارك الله فيك سي سلاح، هذا انا اللي عقد فيك النوارة وحاسبك من جملة ولادي. ما تفهمنيش شو اللي قاعد يصير في هالدار.
3: على حكاية تحب على ونس عم فرجة.
1: يعطيك الصحة يا جلال ولدي، هاو بيت القصيد. لهيني يلوجوني في شكيمة ومرأي لهيوني بها وما شافوش اش عندهم. وانت يا بنيتي اللي لا يبيه تلوج في مرأة البوك وتلب على الشوارع والزناقي والديار، شفت راجلك اش قاعد يعمل؟ قالك الجديدة خير من القديمة، والقديمة حقها محفوظ ولا ما نعرفش شنو.
6: استنى استنى عم فرج، شنية الحكاية جديدة وقديمة؟ فهمنا اخويا شنو اللي قاعد يصير.
1: والله ما نعرف عليك انا اش قاعد يصير. ماشي تحكي للراجل في التليفون تسخيني ما سمعتكش وتتفاهم معاه على الجديدة والقديمة. جلال تتذكر ولدي نهار تلي انا وياك في القهوة ولقيناه يحكي مع راجل متهمم؟
3: ايه نسيت، يا ربي نتذكر. ايه
7: بالله بالله سي سلاح، ليه عاد هذي قتل مسكته؟
6: يا ولادي كلموه. شنو قلنا السيد هذا؟ شنو الحكاية اللي طلع بها؟ فهمنا انت يا سيدي.
1: انا اللي نعرفه اللي راجلك بدلك بعد ما كان شريك ولوجلك في كيفاش يلاهيك بحويجة وعنده واحدة جديدة.
7: ووه تبدلني يا سلاح، انا مرتك وبعد العشرة هذه كلها يا سلاح تبدلني وانهم ولدك.
1: يزي بنتي يزي، شو الاخر كيفاش يغزر؟ تدي خوها الكبير لعمرك نهار خممت في مصلحتها.
3: هي المصلحة ما مصلحة، انا ماني فاهم حتى كعبه لا حتى كعبه.
8: رغم انه كيما كنت تحكي انه كانت فما شركه واحده للانتاج، توا فما زخم كبير من شركه الانتاج. كانت شركه واحده تنتج الفوازير والكاميرا الخفيه والاعمال الكوميديه وحتى الاعمال الكوميديه نطق بالعربيه الفصحى والاعمال الدراميه.
9: شركه كبيره هذاك، هذاك الله يرحم عليه محسن العرفاوي، هذاك قلم له كان وصلنا فيه كنا النجم نكونوا من اهم البلدان العربيه اللي تبيع وتوزع انتاجات دراميه باللغه العربيه، لانه بنت الخزاز بالانتاجات ما تتنساش، دع بالاخو دهبل، ابو ريحانه، بخضره والكنز، معناه غريبه مؤسسه توصل تعمل استديوهات وتصور فيها بالشكل هذاك ثم تمحي التجربه وتمشي لحاجات اخرين غريبه كيفاش ما نعرفوش نحافظوا على النجاحات.
8: للأسف أنه كما كنت تحكي فقدنا برشا أعمال تلم المشاهد على العائلة كاملة، تتلم على التلفزة وتشاهد عمل واحد، توا برشا أعمال لكن المشاهد يهرب القنوات ممكن حتى عربية ساعات، ولينا نشوفه في حاجات دخيلة علينا وغريبة على مجتمعاتنا، كنا نشوفه في عائلاتنا في المسلسلات، كنا نشوفه في عاداتنا في المسلسلات، كنا نشوفه في برشا حاجات تمثلنا وصورتنا في المسلسلات هذه.
9: فبسمى أعمال معناه وجود الأسلحة فيها ساعات نقول معنى هذه كانت تخدم البرة تكون أقرب لواقعهم منها لواقعنا.
8: برشا حاجات دخيلة علينا الحقيقة.
9: صحيح، أنا بصراحة أعتبر أنه لابد من وقف التأمل حقيقية لتصويب مسار هذه المؤسسات العمومية، مش نفتش على تتحل ما تتحلش، نخليوها ما تخليوهاش، يحكموا فيها التيارات السياسية ما يحكموش، حقنا نفصل كل حاجة في طريقها ونصنع اختيارات لإنتاجات وتوزيعها حتى خارج أرض الوطن، خاطر مش معقول تبقى مؤسساتنا الدرامية والثقافية مؤسسات تصنع حاجة ومن بعد تقتلها. كان من الأجل أن نبحث عن تسويق وأننا نبحث عن تعريف فنانين التوانسة ومن خلاله منعرفوا حتى بتونس يا أخي، معنا شوفوا الانتاجات الدرامية التركية كيفاش عرفت بالمواقع وكيفاش عرفت بالتاريخ. ونحن بعاد برشا على هالنجاحات اللي قادرين أن نخلطوا لها، لأنه عنا ممثلين من طراز رفيع وعنا من أعز التقنيين في المجال السمعي البصري.
8: هاو كي تسأل المخرجين ولا كتاب السيناريو في الأعمال هذية يقول لك مش بناش حاجة جديدة، هذية الشيء موجود عنا في
9: معناها ثم قاعدة عربية الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، معناها أنه عندك ناس تستهلك المخدرات لا داعي أنه يكونوا عندك 10 أعمال تحكي عن مخدرات، فعندك برشا ظواهر. معناها علاش كي تجي تشوف الحصص التلفزية والإذاعية كي تبدأ تجبد في مخبل في كبة من مشاكل المجتمع تقع عندك 20,000 الموضوع. علاش كي نجي باش نعمل انتاج درامي نركز على جانب واحد ونغل فيه الى درجة انه لا يمثل الا مجموعة صغيرة ولا يهم الا مجموعة صغيرة، راك تفقد حتى المتابعين. انا واحد من الناس لا يستهويني لانه العالم اللي نعيش فيه ما فيهوش المظاهر هذيك.
8: كانت حتى لسوجي تابو كان يتم تداولها وطرحها في الأعمال السابقة، نحكو على فترات سابقة، لكن بطريقة تحترم المشاهد الحقيقة.
9: أكيد أكيد هو الأسلوب ذات رأو النجم نحكيه في كل شيء، مثل حتى سوجي تابو، لكن كيفاش نجم تقدم، معناه كيفاش نجم مش تحطه في الإثارة وإنما تطرحه كموضوع حقيقي، كما تطرح موضوع الحرقة وتطرح معاه موضوع النفايات والمصبات، معناها تطرح في عمق معين، ما تطرحش في موضوع إثارة وكهو، معناها أنت وأسلوب المعالجة.
8: حكينا على الأعمال الناطقة بالعربية، الأعمال الكوميدية اللي كانت موجودة في تلفزتنا قبل، نحكو زادة على حكايات العروي وحكايات ترشيد جارة اللي كانت زادة يتم تصويرها وكانت محلاها وكانت فيها برشة متعة وبرشة تجذب المشاهدين وتجذب الناس، وكانت بطريقة حلوة برشة وكانوا حاضرين فيها نجومنا ممثلين اللي
9: فعلا.
8: للأسف برشة منهم توا ما عادش نشوفوا فيهم، ما عادش يظهروا، ما عادش يتفكروهم المخرجين.
9: معناه المشكلة راهو كي تشوف الساحة الثقافية تلقى الحكواتي وهذا الشكل من الحكي، معناه من الخرافات، موجود في عروض ثقافية ويقبل عليها الأطفال بكثرة ويقبلوا عليها حتى الكهول، وموجودة حتى في العروض في الجامعات. علاش نحن نحب التلفزة لا تمثلنا؟ معناه نورمالمون راهو كما صار مع سالم الصيادي النجاحات متاع حكاية العروي، صارت كان يا ما كان مع رشيد جارة وشاركت معاه وخذيت نجاح كبير وعمل 14 سنة رشيد جارة كان يا ما كان. صار أيضا المراجعة متاع حبيب الجمني الله يرحمه كخدم على حكاية عروي أخرى جديدة بأسلوب جديد. إيه كنا نجم نجدد في الأسلوب ونبقي على شكل الحكايات اللي وراها موعظة، اللي وراها تشويق، اللي وراها طرافة، هو بيدو شكل فني كنا نجم نحافظ عليه، مش نقعدوا توت معناها قناة على قناة لا تستطيع أن تنتج لرمضان إلا مسلسل واحد وإلا سيتكوم واحد. علاش؟ معناها ضربنا في مقتل التنويع اللي كان يضمن أنه برشا أذواق تبع القناة بتاعك.
8: علاش المخرجين ما يتفكروش الممثلين الكبار بتاعنا اللي تعودنا بيهم؟
10: شو راهو الكتابة نفسها لا تذكرهم، لأنه كمشاو معناها الفضاءات معينة
9: فيها شيئا ما شباب ومخدرات ولينايت كلوب، واقتصروا على أنه معناها بولي بطل واحد هو اللي معناه يتعارك معاه ولا يتبع مسيرته وإلا يشكك في هبوطه ليه، وكأنه العائلات الأخرى لم يكتب لها، معناه ما ثماش أصدقاء البطل وعائلاتهم وكليزاكس المختلفين متاع تتبع حكاية العائلة هذه ومن بعد تشوف حكاية العائلة الأخرى وبنتهم اللي سافرت الخارج. تقريبا قاعدين يكتبوا على قياس شخص واحد. إذا توجدوا معناه من الممثلين القدم
8: هذه ممكن اللي حبيت أن هذه حبيت أن نوضحه أنه راهو فما اللي نجوم، خلينا نحكو على نجوم فترة السابقة، تقريبا 3 أو 4 أسامي هما بيدهم حاضرين في كل الأعمال وكل عام يكونوا موجودين في الأعمال الدرامية. وين هم الممثلين الأخرين؟ علش نفس الأسامي
9: وحيانا نفس الممثل يناديولو على 3 أعمال باش يعمل هو هنا البو وهنا العرف وهنا الوحد، وما يناديوش الأخرين، لأنه بصراحة ثم قنوات الخاصة دخلت في عملية تسويقية مبالغ فيها، أنه نحط فلان فلاني باش نجيب سبونسور. فإذا كان شخص واحد يجلب الاستشهار بالشكل ذاك تحطه في 3 أعمال، فانت ما الغايه نتاعك ما عادش العمل، معناها كيما جابوا لي انستغرامر في المنوعات كيما جابوا، فهذا تحسوا ماشي الى تدمير الانتاج التلفزي اصلا. معناها كي ما يديش سمى التنويع وما تبديش سمى المغرومين بعد الخميري يشوفوا علي الخميري والمغرومين فتح مسلماني يشوفوا فتح مسلماني والمغرومين الراية عجودة ناجح ولا المغرومين منى نور الدين. رو التنويع هو اللي جلب أكثر عدد ممكن من الجماهير وأكثر أذواق ممكنة. أما أنك تقتصر على شخص واحد لأنه الاستشار يطلب منك ذلك فإنك ما عادش عينك في الجمهور، ما عادش يهمك الجمهور يتبع ولا يهمك ما ستجنيه من الاستشهار، وهذا خطر كبير على الانتاج الدرامي.
8: حكينا على التنوع في التجارب وحكينا أنه في فترات سابقة كان الممثل كان يكون موجود في عمل مسرحي عمل تلفزي وعمل سينمائي، هذه كان التنوع قبل اللي كان يخدم الممثل برشا وكان ديما يكون حاضر أمام الجمهور اللي الجمهور رو خلينا نقوله رو حبينا ولا كرهنا ذكرته قصيرة برشا. ممكن الفنان وإلى الممثل كي يغيب سنوات ما عادش يتذكروا يتذكروا ممكن في إعادة العمل. التنوع مطلوب، التنوع مطلوب لكن الإمكانيات مش موجودة، وأيضا حتى الأعمال اللي تم عرضها على برشا ممثلين الحقيقة فما شكون يقول لك أنا تعرض عليا دور لكن رفضت الدور هذاك خطر باش يفسخ المسيرة متاعي الكل.
9: أكيد أكيد، لأنه الممثل والفنان زاد كل كونت في البنك، معناه إذا تصرف منه برشا وما تراعيش المكان اللي كسبتها في قلوب العباد نجم تخسر الكونت بتاعك وتدخل في الروج. فساعات مخزن مسكر ولا كريم شومة، ساعات الواحد يدعوه للعمل ويشوف ويقول لا ويزيدوا ياخذوا منه موقف يقولوا هذا شخص ما عادش نديه له. فساعات معناه نفضلوا ان نرجعوا لعالمنا اللي هو المسرح واللي هو الانتاج المسرحي، ولا ان نقعوا في مثل الوضعيات هذه ان نقبلوا ادوار لا تليق والا ان نشارك في اعمال لا تشرفنا.
8: كنت اشرت في البدايه وفي بدايه لقائنا لزوز اعمال سينمائيه شاركت فيهم زوز افلام، خلينا نقولوا من اهم الافلام التونسيه صيف حلق الواد وموسم رجال. صيف حلق الواد في دور جلول وموسم رجال في دور سليمان، الدور اللي كنت حبيته اكثر وكان اقرب لك اقرب الاكرام عزوز
9: هو سليمان. مثني برشا لانه الله يرحمه مفيدة تلات لي في الكاستين كي قعدت انا وياها حكيت لي على العطار في الحومة العربي وجذوره الجربية، فحكيت لها على العطار في حومتي انا ما زلت نتحدث وهي قالت لي انت في دور سليمان، معناها انطلقت من معرفتي بنوعية الشخصية. فكانت معناها ذكية الى درجة انه تقول ممثل يدخل بمثال يعرفه من محيطه أفضل من أنه شخص باش نحكي له أنا شحبيت أقول في الفيلم. وكان الشبه ممكن بيني وبين عز الدين قنون لأنه عز الدين قنون كان في دور خويا وصباح بوزويتة أيضا كانت في دور أختي، كان حتى الشبه في الوجوه موجود. فخدمنا دور حلو ياسر وعدينا فترة حلوة ياسر في جربة أثناء التصوير، وكانت معنا الرائعة هند صبري في دور من الأدوار وعدينا مدة حلوة ياسر مع بعضنا، وغالية بن علي فنانتنا اللي عايشة البرة عندي فيها ذكريات حلوة، ومن الأدوار الجميلة اللي قدمتها سليمان في موسم رجال.
8: ومن الأدوار الجميلة أيضا خلينا نرجع شوية للسيتكوم قبل شوف لي حل وقبل نجاح شوف لي حل وقبل السيتكوم هذية اللي مازال التوى يتعاود ومازال محليه ولم برشا نجوم وبرشا فنانين وعطاه حق برشا ممثلين كانوا حاضرين في شوف لي حل في أجزاء الكل. كنت حاضر في عند عزيز سوبرات عزيز أيضا كان دور حلو أيضا
9: الفريبور نسيت الاسم الصغير ما كنت بائع الفريب صديق كمال تويتي في عند عزيز اللي حب بهجوج ما وقتها كوثر باردي لكن سفيان وقتها صادق لورولدو صادق سفيان الشعري هو اللي أخوها في الأخر ونقول له حطها في عينيك وكان مشهد ضاحك معنا زائرة بن عمار ويا مدراك عدينا يامات حلوة عند عزيز هذا من الانتاجات اللي نعتز بها برشا وقدمت فيها الدور حلو انت الفريبور.
8: دام التصوير تقريب عند عزيز هكاك قديش الفترة تقريبا؟
9: تقريبا ثلاثة شهر في استوديوات في الشرقية كنا نمشي ونصوره وعدينا مدة معناها خدمة الله يرحمه كان صلاح الدين الصيد بوقت هذيك أول تجربة متكاملة لحاتم بالحاج، لأن يعني حاتم عمل في قناة لوريزون، عمل وقتها شمس عليك وعمل نجاحات أخرى. أول فرصة لحاتم لأنه يكتب سيت كوم متكامل كان عند عزيز وتعدى في أحسن ضوء.
8: خلينا نحكي زاد على تجربتك في شوف لي حل، وتجربة أيضا كانت مهمة بالنسبة ليك، خاطر بالحقيقة أنه العمل هذا يعطى كما قلنا حظ وحق لبرشا ممثلين، صحيح كانوا ضيوف شرف في العمل هذا لكن على قليلة كانوا حاضرين بأدوار مهمة. أيضا يظهر لي في أحضرت
9: محسن ضحاتي المقاول
8: أيضا حتى في دور مريض نفسي يظهر لي.
9: هي كانت دخلة على أساس أن كلوستروفوبك يكره الحاجات المسكرة، وعنده مرض الضحك، معناها كل حاجة الضحك. كلمني سي سلاح وقال لي ولو ضيف شرف في حلقة واحدة، قلت له سي سلاح ما عندي حتى مشكلة، يسعدني أني نكون ضيف شرف، والدور هذا إن شاء الله ننجحوا فيه. فكي نجح تم الاتفاق مع سي حاتم وتكتب لي في الجزء الثاني أني وليت مقاول ضحك، رجع مقاول يصلح
8: محسن عزيز
9: وعنده صانع وشوهة وحاجات من نوع هذا. فبسبب نجاح المريض النفسي اللي دخل تكتب له معناه في الجزء الثاني استمرارية، وكانت معناه الحق عند العباد خاصة الضحاك والكلوستروفوب نجحوا نجاح كبير، والعباد فعلت معاه بشكل جيد جدا.

0: يعطيك ويعطيك يا شخمك. قداش نعمة؟
1: اسمع اسمع، انت معارس ولا عازب؟
0: علاش تحب تاخذوها؟ عندك برشا تخدموني؟
2: لا انا كنت في بلي نظر نصرع في السبيطار. تي بالحق. اما سيدي خويا شد صحيح باش نخدم معاه، دورتها بريفي بصراحه بدلت وندمت.
0: هابو مش قالوا البريفي خلاص خيره؟
2: تي داكوردو، اما حصر على السبيطار. كنا مدلين راه في السبيطار، تعرف 10 في البلية الكل بريء. تي هما الطب ويخافوا منا. تي اسمع حتى المدير بدا يقدر فينا. اما البريفي خويا ياسر عدد هك ياسر، فما فلوس داكوردو، اما مسربسينا تي مفسله، ما عندناش العقل نرقدوا نلقينا وقت الخدمه. ايه ياسر.
3: عسلام. عسلامتكم. صباح الخير خويا.
2: مرحبا سيدي، تفضل تفضل.
3: ما هوني الكابينين تاع الدكتور سليمان الابيض.
2: هي مرحبا بك، هذه هي عياده سي سليمان الابيض، ولا الفرملي نتاعو وخوه في الدنيا السبوعي.
3: نتشرفوا سي السبوعي.
2: تفضل تفضل اقعد ارتاح.
3: قبلي.
2: مش قبلك هذوما، هذوما جاو خدك جنات العرافة.
3: يا اخي هوني طبيب ولا عرافة؟
2: طبيب والعرافة قاسمين.
1: من فضلك يا سيد احترم روحك، ماناش كراكوز هوني.
4: بربي قولوا لي شو هذاك هذايا من قبيلة؟
1: لا عاد هذا لازم تعطي حق ضر، مانيش باش نراها المراه، مش لازم مش لازم نراها.
5: مدام وين ماشي؟ اش بيك؟
1: اش بيا؟ قلنا نعطيك الرونديفو انيولي.
5: شنو اللي صار؟
1: شنو اللي صار؟ جماعه اللي داخل عاملين كراكوزا ما يعرفونيش انا شكون، طول عليك فيهم.
6: تفاعلت معها الناس كما تفاعلت مع الاعمال هذية وليسيت كوم هذوما اللي مازالوا في الاعادات يشدوا المشاهدين برشا. حكينا على عند عزيز وحكينا على شوف لي حل، نحكوا زاد على دار الخلاعه ودور رفيق.
7: أي دار الخلاعة كنت أولا عندي دوزاكس، عندي بحكم رفيق أنه مع كمال التويتي ولطفي الزيري الله يرحمه، وكل ما يصير في الدار هذيك وأنا مساعد كمال التويتي المحامي، كان عندي لكس الآخر الحلو برشا اللي هو جعفر والشادلي العرفاوي اللي زاد أيامات التصوير كانت ولا أروع، وضحكنا برشا وصورنا العلاقة ما بين رفيق وجعفر القاسمي في دور العطار، كان رائع جدا جعفر. وبوب وقتها شادلي العرفاوي صديق العطار اللي جي حبانا، معناها التجربة زادة ما ننساش محمود الأرناوط الله يرحمه والرائعة أمال صفطة في عودتها للتمثيل وقتها، معناها دار الخلاعة العباد عودت شافته فقالت بصراحة حقه تعمل منه عدة أجزاء لأنه كان ناجح جدا وكان هام في تلك الفترة.
6: حاجات كانت هامة برشا وأعمال كانت هامة وشدت المشاهدين، مازلنا نرجع لها برشا حنين الفترة هذيك والأعمال هذيك. ممكن بعد بشوية ممكن سيبتي العزيزة اللي واصلت في نفس تقريبا نفس المستوى متاع شد المشاهدين، وكانت
7: سيبتي العزيزة في مستوى يرقى للمشاهد. ضيف شرف مع سمسار وقتها كان سفيان الشعري الله يرحمه،
6: دور بوراوي.
7: أي دور بوراوي. دور بوراوي ووقتها اكتشفت في الكواليس خالد الفاهم، خالد بوزيد يخدم وقتها في دور الفاهم، ويونس يعمل في بابوشة. وقتها ما زالت ما خرجتش العمل للعباد وشفتهم وعملوا تمرين قدامي وقلت لهم هذم باش يضربوا بالكده وباش ينجحوا، والحمد لله معناها كان نجاح كبير. زوز ممثلين محلاهم يونس الفارخي وخويا خالد بوزيد، معناها بشوف اللي العمل التونسي قديش شد وقديش فاهم وقديش ممثلين المرأة يركبوا شخصيات جديدة وينجحوا فيها. فبصراحة ما درامي عملوا فيه المعجزات. أنا أذكر أنه في بوليس حالة عادية تم دعوتي لحلقة اللي هي الختامية اللي فيها المفتي، لكن كانت حلقة المفتي من الحلقات الجميلة جدا وقعد العباد تحكي بها، معناها راهو عندنا ممثلين ينجموا يتقمصوا أدوار بعيدة عن الشخصيات اللي تقمصوها قبل ويبدعوا فيها. فالمجال الدرامي كل ما نحكيه عليه هكا إلا ونقوله لابد أن الدولة تستثمر فيه، راهو ينجم يكون قاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية في بلادي.
6: اشتغلت كممثل مسرحي وكممثل سينمائي وأيضا في الدراما التلفزية، لكن عندك زادة تجربة في الإخراج. حبك للتمثيل يظهر لي أقوى من حبك للإخراج.
7: أكيد أنا نفضل التمثيل على الإخراج، لكن ما ننساش أنه ثم نجاحات في الإخراج همتني برشا ومثلتني برشا، معناها كما مثلا دار لهنا ثنائي كوثر باردي وجلال الدين سعد اللي نجحت نجاح منقطع النظير، واللي كان ثاني عمل يقبلوا عليه التوانسة ويتفرجوا فيه عدة مرات، وتوا حتى في اليوتيوب معناها متجاوز عدة أعمال أخرى، اللي هو دار لهنا اللي كان منطلق من خلال جلال وكوثر، وعملنا مسرحية تحكي معناها خصوصيات الحياة الزوجية ونجحت بشكل كبير. كما إجا وحدك أيضا الوان منشور اللي عملته ريم الزريبي، واللي حكينا فيه على قضايا الطلاق والمرأة العاملة قديش تتعب وقديش تلقى روحها ما بين الدار وما بين الخدمة، وبأسلوب كوميدي رائع جدا، ونجح معناها نجح فيه. في الإخراج نفرح لنجاحاتي في الإخراج، لكن نبقى ديما الغاية الكبيرة متاعي أني نكون ممثل.
6: الغاية الكبيرة متاعك أنك تكون ممثل والجمهور حبك في كل أدوارك. ممكن هذه السؤال ممكن ديما تجاوب عليه وتقول أنه أقرب دور ليك وأكن أقرب دور معناها تقمصته في مختلف الأعمال اللي شاركت فيها المسرحية والسينمائية والتلفزية هو دور منصور في جمرة طاح، صحيح ولا لا؟
7: أي، لأنه بصراحة منصور في جمرة طاح من النجاحات الكبرى اللي مشيت بها لمصر، واللي فتحت لي أبواب معناها اتصل بي السيد حافظ واتصلوا بي المسرح القومي، وكدت أني نحترف في مصر لأنه كان معناها بإدارة الفنان الرائع زين قنون كان نجاح كبير، معناها قدمناها في مالطا، قدمناها في إسبانيا، قدمناها في جولة في البنين وفي الكوت ديفوار، وين نمشيو شخصية منصور، وكانت معايا الرائعة ليلى طوبال وجلال الدين سعدي والمرحوم طارق الزموري، فمعناها التجربة في مستوى راق جدا وسعدت بها برشا.
6: تجربك كلها نتصور يعزوا عليك، وتجربتك في المسرح والسينما والدراما كانت تجارب ناجحة من من من أحسن، خلينا نحكوا على أحسن الممثلين اللي عشنا معاهم وعشنا مع أدوارهم وحبينا أدوارهم. حبك الجمهور في عام فرج، وما زال يحبك الجمهور حتى في حضورك في الأعمال المسرحية، وأنا كنت حضرت مؤخرا الوحلة عمل الحلو برشا أيضا، محلاها العمل هذاك ومحلاها اللمة مع منى نور الدين الكبيرة سيدة المسرح.
7: أنا نعتبر بصراحة من الخصوصيات تاع المسرح اللي تخليني نحبه بشكل معناه غير عادي، وأنك تلقى التفاعل بتاع الجمهور مباشرة، معناه ما تنتظرش موعد البث، وإلا أحيانا شريط سينمائي بعد عام ولا عامين يخرج القاعات. فالمسرح تحس محبة الجمهور وتصفيقهم وتفاعلهم معك. وفي الوحلة عودنا عرض آخر نحن مؤخرا نهار 29 ديسمبر في المسرح البلدي، وعشنا أيضا نجاح معناها جميل جدا، وإن شاء الله معناها يرجع المسرح العائلي ويرجع الفودفيل في أبهى صورة.
6: أكيد ديما أملنا في أنه بشترجع المشاهد الحلوة اللي كبرنا معاها والأعمال الحلوة اللي شدت المشاهدين واللي شفنا فيها رواحنا وما زلنا نشوفه فيها توا، برشا ذكريات تهزنا الحنين، الماضي حلو برشا، أملنا كبير في الممثلين متاعنا اللي ما زال حضورهم يفرحنا حتى في لقاءات أعلامية وحتى في هكا مناسبات نشوفوكم نفرحوا برشا كي نشوفوكم. ومحلاها طلتك معانا اليوم كبرت عليها
7: ومحلاها درجة معاك، معناها ما خلينا مجبدنا وكنا إيجابيين لأقصى درجة، حتى إذا انقدنا ظواهر راو لغاية الإصلاح لا أكثر لا أقل.
6: وبشبقى أكيد اسم إكرام عزوز من بين أهم رجالات المسرح، خلينا نحكوا على المهمين اللي صنعوا الفرجة الحلوة في المسرح. كبرت مع البشير الدريسي وتعلمت عليه، عز دين قنون، وشاركت مع منى نور الدين وما زلت تشارك معها إن شاء الله،
7: والرائع عبد العزيز المحري
6: بالطبيعة برشا أسامي،
7: نعتبر أهم الأعمال هذا، خدمت برشا مع سي عبد العزيز المحري وتعلمت عليه برشا، وربي يعطيه الصحة والقوة. أنا مدين برشا أشخاص خديت عليهم ونعتبر روحي محظوظ أني تعاملت معه.
6: وسعداء برشا بمصافحتك ان شاء الله تكون في لقاء قريب جدا على شلاي تزورنا في الجنوب
7: ان شاء الله.
6: نسترجع معك الذكريات مره اخرى ونعيش معك الذكريات وان شاء الله نحكوا زاده على الاعمال الجديده في لقاء قادم ان شاء الله. احنا حابين اليوم رحله حنين تكون للحنين وذكريات الماضي الزمن الجميل اللي ان شاء الله يرجع, واملنا كبير ان شاء الله انه يرجع الزمن الجميل مره اخرى على شلاي. نخلي لك كلمه الختام المستمعين في رحله حنين.
7: أنا بصراحة هذا المستوى الراقي من الحوارات تسميه الانترفيو ما يتوجد كان في مؤسسات عندها غاية وعندها أهداف أن تمتع جمهور وأن تثقف جمهور وأن توعي مواطنين. يعطيكم الصحة وألف شكر, وإن شاء الله في الدرجة هذه كنا خفاف ظل عليكم, وإن شاء الله ربي يعطينا الصحة نقدم أفضل ما عنا ما دام فينا النبض يتحرك.
6: وما زال عندك ما تقدم, وما زال الجمهور يحب طلتك ويحب حضورك. فرحانة برشا بمصافحتك اليوم وسعيدة بهاللقاء معاك, وتبقى ديما من أهم الممثلين اللي عرفتهم تونس, وتبقى اسم وعندك البصمة الفارقة متاعك في حضورك في الدراما وفي المسرح أيضا. شكرا لك حضورك معنا.
7: محليك يعيش لي أختي الغالية وربي يبارك
6: يعيشك, ربي يفضلك وربي يخليك, وان شاء الله تزورنا ان شاء الله في القريب.
7: ان شاء الله في اقرب وقت يعيشك.
6: الممثل القدير اكرم عزوز تحياتي لك.
7: اذا تقفص ويعطيك الصحه ويبارك لك.
6: بسلامة يعيشك. جيل ذهبي وبرشا حكاية رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
8: اسأل مرة عليا قول يا صوتك لي.
6: هذا يغني
8: غني لك شنو المانع,
6: وهذا يحكي
9: اخويا اخويا انت تشاور في بالك فهمتني ولا,
6: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
10: بين امس واليوم تغير فرقك 90%
6: واللي تعدى وفات
11: زعما يرجع
6: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين
12: ذكريات أيام جميلة.
8: ايش نقول لهم انا؟ نقول
6: رحلة حنين
13: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
6: رحلة حنين
14: إذا تقفصة مراية تتكلم
15: تمام منتصف الليل الموعد مستمعين الكرام الآن مع موجز إخباري.
16: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
15: أعلنت وزارة التربية أمس السبت نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS, ويأتي ذلك قبل الموعد الرسمي للإعلان عن هذه النتائج بالمؤسسات التربوية يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. هذا وبلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية.

والخامس والعشرين من الشهر الجارية المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة بمشاركة مؤسسات اقتصادية وفاعلين من الجانبين التونسي والجزائري. قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية في تونس يسجل فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفى ماي الماضي، كما بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 101.9% مسجلة ارتفاعا ب 12 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. في أخبار العالم، نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران مقررة اليوم الأحد، حيث أفاد بأنه يأمل في إحراز تقدم بشأن الملف النووي الإيراني ووقف إطلاق النار في لبنان. وأخيرا، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول إن القوات الروسية تستعد لشن هجوم وشيك واسع النطاق على أوكرانيا. نهاية الموجز، مستمعينا الكرام تصبحون على خير.

أحلى التحايا توصلكم مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتوا تسمعوا فينا. حصة جديدة من حنين نرجع بها للذكرى لذاكرة الموسيقى التونسية، ونختار لكم باقة مختارة من الأنغام الموسيقية لأشهر الفنانين التوانسة. نعمة اسمها الأصلي حليمة، بدت مشوارها الفني بالغناء في الأفراح العائلية وبسرعة كبيرة. اسمها وصل صداه وصوتها إلى عدة ملحنين وشعراء. لقيت روحها الفنانة نعمة تغني على أهم المسارح في البلاد جنبا إلى جنب مع مطربين مشهورين. تركت رصيد كبير من الأغاني التونسية اللي قدر بحوالي 360 أغنية من تلحين فنانين من تونس وليبيا ومصر وغيرها. والتوا نعمة اللي ولدت عام 1934 ما زلت تعيش لليوم بأغانيها.

محمد الجاموسي صاحب الروائع الخالدة. محمد الجاموسي هو مطرب وملحن تونسي لحن لكبار الفنانين، واشتهر بتلحين وأداء الكثير من الأغاني اللي ما زالت مسموعة ومطلوبة في زمننا هذا، على غرار أغنية ريحة البلاد، وتغنى بأعماله الكثير من المطربين أهمهم الفنانة وردة الجزائرية والفنان السعودي طلال مداح.

0: معقول في رجعت لي سالم؟
1: الحمد لله فراقك ما كانش دايم، والحمد لله عطانا النور والهيبة بعد السنين الطويلة ووحشها الظالم.
0: ذكرتني في الليالي وحشة الغيبة،
1: قول في بروح البعيد الله هو العالم.
0: من قلبي نعرف هواك انت اللي في بالي،
1: بالفرقة راح الهنا خلى النظر خالي، ما عندي في الوحشة إلا حبيبي سليني، عودي رفيقي معايا ينادي عالغالي.

راؤول جورنو مطرب الأفراح اشتهر وتألق نجمه في نهاية العشرينات وحقق شهرة لا مثيل لها في تونس وخارجها وكان له الفضل في الترويج للأغنية التونسية في الخارج خاصة فرنسا اللي عاش فيها فترة طويلة امتاز بلون موسيقي مميز واهتم بأداء الطبوع التونسية وأداء أغاني الأفراح كالختان والحج والولادة والزفاف سواء على مستوى التلحين أو الكلمات.

0: ما أحلى التبسيمة.
1: الصادق ثريا رمز الفن التونسي، أحد الأسماء اللي أنارت المشهد التونسي على امتداد سنوات، اختص في الموسيقى الأصيلة اللي تمزج بين المقامات الشرقية والطبوع التونسية مع المحافظة على اللهجة التونسية للأشعار اللي ينتقيها الألحان، وترك رصيد قيم وثري في المجال الموسيقي. ولد الصادق ثريا سنة 1920 وفارق الحياة سنة 2003، ومن أهم الروائع اللي تركها أغاني مختلفة باش تظل محفورة في ذاكرة الأجيال المتعاقبة.

وقفت العصفور الصجرة وقفت وين هي البشرة لفت العصفور الصجرة وقلت له وين هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة

هكا نوصل معكم مستمعينا الختام حصتنا من حنين لليوم. ما بقى لي كان نقولكم في لمان تحيات فاتن هشيري وكمل الفريق.